حاتم له التحية ودام الله عمره. ونتمنى من الأخ المصري دام مالك الملك عالم أني لا أذكره كامل وفي نهاية يقول تتم بالشهادة رحلتي في سبيله. أخوكم أبو حسين المنصري أحد يرحل أحد السادسة في رعاية الرحمن.

هذا أبغى يكتب أهم الجاهدين المؤمنين الحاضرين في هذا الشرف والبطولة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبو كرار الهادي من مديرية أرحب. نوجه رسالة للنظام السعودي أننا قادمون والباقي أظلم. نوجه رسالة لقواتنا المسلحة اليمنية العظيمة. فوقهم فوقهم يا رجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دارة التجارة من مركزي. أقول لكم العدو من حجم لا بد ما ينهزم، لا بد ما ينهزم، الحق ظاهر فتلب عن كل مدد. والسعودي الإماراتي لو حشد ما حشد وجمع ما جمع لا بد ما ينهزم، وهذا آية من آيات الله. والله يحفظ السيد الزايد السيد عبد الملك بن حوثي وينصر على أعدائه، ينصر على مرتزقه الذي داوم في البلاد في السعودي. الله يحفظهم الدنيا والآخرة، الله ينكل بهم، الله يجعلهم نصيفا من عنده، هذه باع وطنهم مجردهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستجدين مباركة بهذه.

السلام عليكم، معاكم بلال الديب، مرحب. انتم الاعلاميين، انتم من ترفعوا معنويات الشعب، وانتم من تنقلوا المشاهد البطوليه للمجاهدين في الجبهات، وانتم من تنقلوا الحقيقه الى كل مواطن يمني. اما رسالتي للقوات الصاروخيه وسلاح الجو المسير، هؤلاء رفعوا هامات اليمن عاليه، هؤلاء الرجال الابطال من سموا قيمه اليمني امام دول الغرب ودول الخليج. نقول لهم الله يبارك فيكم وقوى الله سواعدكم. انتم عصا موسى في يد السيد عبد الملك، انتم لولاكم لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم بعد الله وبعد القياده. والسلام عليكم.

عليكم ورحمة الله. معكم أبو دمام من عمرة. التحية للإجلاء للأخوة في القوة الصاروخية والدفاع الجوي، وإلى الأخوة الشرفاء في الشعب اليمني المجاهدي. وأشكر السيد القائد عبد الملك بدر الدين المحمودي، وأشكر الإذاعة وجميع المذيعين، وعلى رسم الأخ عبد الله الحيفي وسند القمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا عبد الله الحمدي؟ نحيي القوات الصاروخية والطيران المسير. معك سليم عوضة من راجع اسمع. شكرا.

0: حسابه.
1: السلام عليكم، اخبارك يا عم عبد الله الحيثي؟ ام ابو عبد الملك من جبل الازرق السعودي. باذن الله سبحانه وتعالى سناتي الى العقربه عما قريب ان لم يفك الحصار عن شعبنا ويدفعوا مرتبات الشعب اليمني، فاننا قادمون سننتزع حقوقهم باذن الله عما قريب.

0: 14 متصل بفضل من الله متصلين لأول مرة، ومن آخر اتصال المرابط أبو عبد الملك نستقبل 14 اتصال من المجاهدين المرابطين في جبهات العزة والكرامة والحرية. مرابط في الجبهة، الخط مفتوح لك. 01-282-005 01-282-005 نستقبل اتصالات من المجاهدين المرابطين في مختلف جبهات العزة والكرامة والحرية. 11 مجاهد من 11 جبهة بإذن الله. 01-282-005 وأنا ما هلنيش بعد إذنكم من أجل نستغل الوقت. اسمك ومن أي جبهة اتصالك يا ولي الله، وانهم انهم 11 مجاهد مرابط في جبهات العزة والكرامة والحرية. أتمنى الالتزام والاستيعاب.
1: تعطينا شهادات ودروس وتجارب الأيام منهج دراسي.
0: استقبلنا لحدكم والآن متصلين لأول مرة 33 متصل بفضل من الله. 33 متصل هذا ما قد حدثت في التاريخ الحديث. فضل من الله. الآن بنستقبل اتصالات من المجاهدين المرابطين في جبهات العزة والكرامة والحرية. 01-282-005 الخط للمجاهدين.

0: بابا عارف هاو عارف هذا الاخبار من القوم والله مهني.
1: من اي جبهه؟ من اي جبهه؟ من من من من صوتك بيقطع.
0: القوات بعض القيادة والقوات البحرية حيث أجمل إذا عادت تحكم وحمد الله وبركاته.

السلام عليكم يا أخ عبد الله، تحياتي لك. أمانة إنك ترفع المعنويات فوق السحاب، سلام الله عليك. وتحياتي للسيد القايد حفظه الله تعالى. يا سيدي اضربنا أينما شئت، والله إنا صبر عند الحرب. ونقول لخدام أمريكا وإسرائيل، والله لن إلا بعدكم بالمرصاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبو علي من جبهة تعز، أبو علي المجواني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبا عبد الملك من جبهة المزرق ما بيا قطع معنا الخط أولا قبل، ومن هنا من هذه الميادين المقدسة نقول لأعداء الله للنظام الصهيوني آل سعود، نقول لهم لا يمكن أن نصبر على ما هو حاصل لأبناء شعبنا، سنأخذ حقوقهم بإذن الله. أما قريب نقول للجيش السعودي أن يكسر الحفاظات، لأن قد بيناتهم عملية وادي أبو جبارة وفي جيزان عندما تقافزوا في الحدود. أيمن الإيمان قد شحذ الهمم وتوكل على الله سبحانه وتعالى واعتمد عليه، وهو قادم لا محالة بالتحرير لكل شبر من هذا الوطن. ونقول لمرتزقة العدوان لأدواته، ننصحكم أن تغادروا مع السرايا العدو السعودي قبل فوات الأوان كما قال عميد يحيى السريع، فإن مصيركم كمصير أخوتكم الذي سبقوكم، لأننا استمدينا قوتنا من الله ونحن نستعين بالله ونحن نعيش الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد حكومة البناء والتغيير. نقول لهم ونجدد العهد والوفاء بأن نمضي على دربهم بإذن الله ونحمل رايتهم حتى أن نلقى الله شهداء أو ننتصر بإذن الله. أما قريب ورسالتنا إلى سيدنا وقائدنا السيد عبد الناصر الدين الحوثي، نقول له يا سيدي نحن جاهزون وثابتون، ثق بنا يا سيدي أننا نحن إشارتك وجاهزون ومستعدون، ونتمنى في هذا الساعة ونحن نتصل مع إذاعة اليمن الصمود إذاعة صنعاء مستعدين، ونتمنى أن نتواجه مع المملكة العربية السعودية وجيشها الأرعن الصهيوني الذي هو يخدم العدو السعودي الأمريكي. ومن هذا الميادين نصرخ بأعلى صواتنا الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المجاهد أبو سرمد من جبهة الرواح. رسالتنا إلى القوات الصاروخية، أنتم سند هذا الشعب، وأنتم من تحملون مظلوميتنا وصبرنا على السعودي أن تنتزعوا حقوقنا، ونطلب منكم المزيد من الضربات المنكلة والضربات الحيدرية التي تجعل السعودي يركع أمام هيبة الشعب اليمني وصموته، الذي زلزل الأمريكي والإسرائيلي في مساندته لغزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بركاته. ابو عبد السلام الاسدي من جبهه التعبئه العامه والاسنان. نقول يا رجال خذوا من خذوا من خلاص اصحف الحال، ما بعد المولد ليس كما قبله. محمد بن عبد الله يشتي عمل نظيف، واغلب واغلب عليهم نعجل سنة نطق الحجر والشجر والملحد. تبلغوا دوركم
1: الله عليكم. أبو حسن حريري من جبهة حريم مارب يقول يعني القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير، والله إن بالمشاهد الأخيرة الذي والضربات أرعبتم كل المرتزقة وكل معسكرات العدوان، والله ما بالرهم أمامنا إلا قشة. وأما الآن يعني ما رجنا القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير إلا ضرب الأهداف البعيدة ومحاصرة العدو من مواليه، وأما ما هم أمامنا فهم علينا وهذا مستعدين. ونقول سيدي ومولاي نحن سيدي تعطينا الإشارة، نحن عصموا سفيدك فاضرب بنا أينما تشاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام الله عليكم وعلى جميع المستمعين. نحيي القوات الصاروخية وجميع المجاهدين. نحن المجاهدين في جبهة كريش أبو راشد العزيزي. نهنئ السيد عبد الملك بمناسبة المولد، ونهنئه بمناسبة المرحلة التي قام بها لخفض التصعيد مع السعودية اللعينة. فندعو القوة الصاروخية لدك معتقلات الأعداء في جبهة كريش وفي كل أنحاء اليمن، وطردها من اليمن وتحريرها وتحرير السعودية من النجس اليهودي الذي تمشي به لتخريب المقدسات. وندعو إخواننا المجاهدين إلى الالتزام بهدى الله وباتباع أوامر السيد عبد الملك، الاقتداء به. ورسالتي الأخيرة للقوات الصاروخية التي هي سند وعونا لكل مستضعف، وتريح وتشفي صدورنا وصدور قوم غيرنا. فدك العدو الصهيوني ودك العدو السعودي، فإن العدو الصهيوني قد تجبر في غزة، وإن العدو السعودي قد تجبر في حصار يمننا العزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

¿Aló? ¿Aló? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مجدي علي محمد الشريف من محافظة حجة. نعم القوات الصاروخية. وأنا أبغى يحيى سريع ضروري في الأسبوع، نشتي بيان ضروري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحمد أبناء للمجدي متبعات جبهة ملك الرعاة جبال عشير ساد الغراب. قال أرحم الراحمين في بني إسرائيل وما يحال بكم إلا من وراء جدر. وقال في السيس عودي أجعلتم سقاية الحاج كمن جاهد في سبيل الله. والله الذي لا إله إلا هو قل محمد بن فهد أنا قعدت معه 37 سنة وقعد في هو الأبرص وزير الخارجية في أمريكا. طرده أبوه هذا شاب يكسر التلفزيون وطلع ساعة منه مطوع حديد. ما قال السيد الله يرحمه ذي هو عند ربه يرزق حسين. ما في شيعي ولا في سني ولا في مذهبي. قعد 20 سنة في الاستخبارات أيام أبوه. والله لا أفضح فضيحة. والله لا أفضح فضيحة. هو 700 ذي جاي ومنشمر من العراق وأصله من بني قريظة. وأنا قريت في كتابه. والله الذي لا إله إلا هو لو ما ينتهي ويكف يده عن المساكين في السعودية قبل. أما اليمنيين فهم أنصار الله ومجاهدين في سبيل الله من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما لازم رفعه تحياتي لسيدي عبد سيدي عبد الملك وتحياتي لعبد الله عبد الله الحيفي والمذيعين كلهم والمخرجين. وأرجو أن تبقى لذاعة فضائية مثل المسيرة ومثل هذا ما لازم رفعه أحمد المجدي مرتفعات بال عسير. هذا ما لازم رفعه.

0: قادمون في العام الثالث بعون الله لانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.
1: تغشى الوغى تغشاه وغشاه وغشاه لا عاش من وقف يوم لا عاش أمه على الناموس.

الفساد هاي هات من المنزلة سامتي بالبنزين الحمضي والله لن تجدنا إلا حيث التريف عمر أسوهي يوم كثم تامة وجهات مباركة من الله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا واشتد جاء في سبيل الله من جبهة مالك موجه شعب الأنصار تحرير مكة أن مكة يمانية ونوجه القوات المسلحة إطلاق صواريخ جهنم بكسر باب خيبر يا حيدار كاسر باب خيبر لبيك يا علي الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة اليهود النصر الإسلامي.

45 متصل بفضل من الله، 33 متصل لأول مرة، 12 مجاهد. استقبلنا اتصالات من المجاهدين، العكباري أبو علي المجوني من جبهة تعز، أبو عبد الملك من المزرق، المجاهد أبو سرمد جبهة مأرب صرواح، أيضا من جبهة حريب مأرب، ما سمعنا الاسم سواء، أبو راغب من جبهة كرش، ناجي الشريف من حجة، أحمد هملان المجزي من جبال عسير، ومتصل اشتي حفظ الله، ومتصل ما عرفنا اسمه، والمتصل الأخير مجاهد في سبيل الله من جبهة مأرب. 45 فوق 45، كدنا أن نغلق 50 متصل بفضل من الله. يمن الصمود.

وبنستقبل اتصالات من المجاهدين بإذن الله. المرحلة مرحلة جهاد وعمل مع الله. الحلقات القادمة بإذن الله بنكون مستقبل اتصالات من المجاهدين سلام الله عليكم.

قبل أن نغادركم كل الأخبار. لمحبي ضبط الوقت ساعتنا تشير إلى 3:34 بتوقيت المجاهد مع الله.

رئاسة الوزراء تحيي الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء ورفاقه الوزراء رضوان الله عليهم أجمعين. استشهاد طفل، كل الأخبار قبل أن نغادركم. استشهاد طفل وإصابة آخر بنيران أدوات العدو السعودي في تعز. العلامة محمد مفتاح: ما أعدته القوات المسلحة اليمنية سيري العدو كيف يرعوي عن حماقاته. كتائب سيد الشهداء في العراق تحدد 10 شروط للتفاعل مع توجه تنظيم السلاح. وشركة بريطانية: الهجوم على الناقل أمزان يغير تقييمات المخاطر المحيطة بالموانئ السعودية. قالت شركة أتلانتيك باسيفيك البريطانية المتخصصة في حلول سلاسل التوريد إن الهجوم الأخير الذي نفذته قواتنا المسلحة اليمنية على ناقلة النفط السعودية أمزان شمال البحر الأحمر قد يدفع بشركات الشحن والتأمين إلى تحديثات تقييمات المخاطر المرتبطة بالموانئ السعودية. وفي تقرير لها تناولت الشركة الهجوم الذي نفذته قواتنا المسلحة بصاروخ باليستي على الناقلة السعودية أمزان قبالة ينبع والذي أدى إلى اندلاع حريق على متنها. الشركة قالت: رغم أن نشاط اليمنيين مؤخرا تركز بشكل كبير على باب المندب وجنوب البحر الأحمر، إلا أن موقع هذا الحادث الأخير قد يدفع بمالكي السفن وشركة التأمين ومقدمي خدمات الأمن البحري إلى إعادة تقييم المخاطر المحيطة بموانئ البحر الأحمر السعودية. وأضافت أن شركات النقل ستحتاج الآن إلى الثقة في أمن المسار بأكمله بدلا من أجزاء محددة منه. وكانت شركة ميرسكس اليونانية لإدارة المخاطر قد اعتبرت الأسبوع الماضي أن الهجوم يحمل أهمية عملياتية كبيرة، إذ يظهر أن التهديد الموجه ضد الملاحة المرتبطة بالسعودية لا يقتصر على باب المندب أو المياه المتاخمة مباشرة باليمن لليمن الخاضع قال التقرير لسيطرة الحوثيين، بل يمكن أن يمتد شمالا. والله أن الحوثيين هؤلاء قوة القوة، اليمن بكله تحت سيطرة الحوثيين، إلا قوة إلا دين. وكانت السفينة تبعد نحو 1000 كيلومتر عن اليمن وقت تعرضها للهجوم. قبل أن نغادركم

كل الأخبار. نائب وزير الخارجية يعزي وزير الخارجية الجزائري في ضحايا حرائق الغابات. جهود قبلية تنهي قضية قتل بين آل الرباط في من دمار وآل الخبراني من القرشية في رداع. أمن محافظة صنعاء يضبط متهم بارتكاب جريمة قتل عامل محطة وقود بمنطقة دار سلم. رئيس مجلس النواب على الحكومة مضاعفة جهود مواجهة المؤامرات السعودية في المحافظات المحتلة.

وول ستريت جورنال. الحرب على إيران استنزفت ترسانات أمريكا في أوروبا وآسيا. المنظمة البحرية الدولية تحذر 400 سفينة عالقة في الخليج. وروسيا تعلن السيطرة على 3 بلدات في دونتسك وسومي. كل الأخبار

تراجع سعودي عن استخدام موانئ البحر الأحمر والمتوسط لتصدير النفط وسط تشديد الحصار اليمني. قرعة تصفية آسيا للناشئين 2027، منتخبنا في المجموعة السادسة. وفي التسريبات، في التسريبات هذا الساعة، السعودية تعرض اتفاقا شاملا مع إيران، وطهران تشترط ميثاقا لعدم الاعتداء وتنفيذ شروط صنعاء. عن كلهم في التسريبات.

في التسريبات يا سادايا كرام. هيئة البث الإسرائيلية كشفت تفاصيل اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي براد كوبر منتصف الشهر الجاري. تسريبات: الرياض طلبت من واشنطن قيادة المعركة ضد اليمن. كشفت هيئة البث الصهيونية عن تفاصيل اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي براد كوبر منتصف الشهر الجاري. وقالت القناة الصهيونية إن بن سلمان طلب من كوبر أن تتولى واشنطن إدارة الجبهة ضد الحوثيين في اليمن، إلا أن أمريكا فضلت تجنب فتح جبهة إضافية في المنطقة، ولذلك قوبل الطلب السعودي بالرفض. وبحسب القناة الصهيونية فإن واشنطن أوضحت لبن سلمان أن أمريكا ستدعم أي تحركات عسكرية سعودية ضد اليمن. قال له محمد بن سلمان قود أنت الجبهة، قال له معي عمل في مضيق هرمز، أنا مغرس هانك بدي بسرني ما معي أنا، لكن شد عمك تحرك عسكريا وعرف أمور. فاشل يشتي يعتمد على من هو فشل منه، ما تحتكمش. وفقا للقناة الصهيونية يعكس الطلب السعودي من أمريكا رغبة المملكة في تجنب الانخراط في المستنقع اليمني في ضوء تجربتها السابقة، وفي المقابل يعكس الرد الأمريكي الرافض عدم رغبة واشنطن في قيادة جبهة قتالية إضافية في الشرق الأوسط. ما رضيش الأمريكي، هذاك بيقول لك دم، والسعودي ما يشتي. الوعي الوعي، الحذر الحذر، وكل واحد يستشعر مسؤوليته.

من إعلام العدو الصهيوني: هيئة البث بعد تهديد باستهدافه. كيان العدو الإسرائيلي يجلي نجل نتنياهو من الولايات المتحدة للمماذا موجع. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوجود تهديد كبير باستهداف يائير نتنياهو ابن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ما دفع السلطات الصهيونية إلى إجلائه بصورة عاجلة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى كيان العدو. الهيئة قالت إن جهاز الأمن العام الصهيوني الشابك أكد وجود تهديد كبير باستهداف ابن نتنياهو، سعما تقول ابن الكلب، وعلى إثر ذلك اتخذ قرار بإجلائه بشكل عاجل إلى إسرائيل. خرجوه من كيان العدو من فلسطين المحتلة وهربوه إلى أمريكا، قالوا هناك يجلس بحماية لأنه قد تستهدفه الصواريخ الإيرانية اللبنانية ومحور الجهاد والمقاومة. بل الحين اجلوا من أمريكا، قال لك على خطر كبير، هذا شكله على الديون خيرات. يجي لك أنت.

بعد 6 أشهر من الحرب على إيران، واشنطن أمام مأزق لا نصر ولا سلام. والذي ما يجي مع الحريوة ما يجي بعدها.

قبل أن نغادركم، اختناق البدائل. الخطوط البرية والأنبوبية تفشل في إنقاذ الصادرات السعودية من الحصار البحري. وصلت البدائل البرية والأنبوبية التي اعتمدت عليها الرياض لنقل النفط والسلع إلى حدودها التشغيلية القصوى، حيث فشلت المسارات البديلة في تخفيف المأزق الذي فرضه الحظر البحري في البحر الأحمر وباب المندب، مما وضع حركة التصدير والإمداد أمام اختناق لوجستي متزايد. أظهرت تقارير تتبع الطاقة أن خط أنبوب شرق غرب الممتد إلى ميناء ينبع يصطدم بعوائق حادة، إذ تسبب تردد ناقلات النفط في الرسوب الموانئ الغربية وارتفاع تكاليف التأمين في تراكم الإمدادات وتراجع كفاءة الضخ، ليتحول هذا المسار الذي كان يراهن عليه كبديل آمن إلى نقطة اختناق جديدة. ومن أكل بالثنتين اختناق للمبيعات النفطية. أثبتت حركة النقل البري عبر الشاحنات والسكك الحديدية القادمة من موانئ الخليج العربي عدم جدواها المادية والزمنية للتعويض عن الشحن البحري، حيث أدت التأخيرات الممتدة لأسابيع والارتفاع الحاد في رسوم الترانزيت إلى مضاعفة التكاليف التشغيلية، مما يفرض ضغوطا مالية باهظة. هذا الذي يشتم من الخبر، فرض ضغوط مالية باهظة على قطاعات التجارة والصناعة. يا قوة الله. قبل أن نغادركم، الدفاع المدني يحذر من خطورة عبور السائلة ويطلق صافرات الإنذار في صنعاء. ضغوطات مالية وموانئ السعودية حالة أمها حال، والوضع السعودي والتكاليف وسلاسل الإمداد، وما عبرضش يشتروا النفط السعودي. حكمتك يا رب، حكمتك يا رب. وإحنا بنحذر من السيل، يا ربي لك الحمد، ما نزيده إلا حمد وشكر. حذرت مصلحة الدفاع المدني المواطنين وسائقي المركبات في العاصمة صنعاء وضواحيها من الاقتراب أو العبور في مجاري السيول والسائل الكبرى، بتزامن مع إطلاق صافرات الإنذار المبكر للتنبيه من خطر تدفق مياه الأمطار الغزيرة الجارفة. وأهابت مصلحة الدفاع المدني بالمواطنين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المنخفضة بطون الأودية مسارات السيول الهابطة من المرتفعات الجبلية حفاظا على الأرواح والممتلكات. هذا وكانت قد شهدت العاصمة صنعاء بفضل من الله ومنه وكرمه ومحيطها هطول أمطار غزيرة أدت إلى تدفق منسوب كبير من السيول عبر السائلة الرئيسية وسط استمرار التحذيرات من الامتداد الفجائي للمياه خلال الساعات القادمة بإذن الله. وإحنا بلد السدود، لنعيد ثقافة إنشاء السدود، حيث أمطارنا موسمية بفضل من الله، ما نزيد إلا حمد وشكر.

ثقافة إنشاء السدود. بالسد أمام الكلية الحربية، الكلية الحربية بالسد افتحوا مجرى السائلة لي يغذي الآبار، وما حك جلدك مثل ظفرك يا خبير.

والتحية للمبادرة المجتمعية في إنشاء سدود. احنا بلد زراعي، قالوا لي من السعيد، بلد الخضرة والإخضرار والزراعة، بلدة طيبة ورب غفور، وثقافة إنشاء السدود يجب أن تعود. ثقافة إنشاء السدود، بدل ما يرجع المغفلين قليلي الدين يسقوا المزروعات بمياه المجاري، لا من لكم عافية، ينقلوا لنا الأمراض والكذا لا حول ولا قوة إلا بالله.

ولا رحم الله المخزون العفاجي الذي شغلنا بالمنظمات، الذي جت تعلمنا الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية ما بس ثقافة السدود والزراعة والاعتماد على الذات، وتنتظر سلة غذائية كل شهر ويتسعك. لا رحمة، لا هو لا خبزة ولا عجينة ولا مخزونة. الذي ما يعجبش كل عاقل وكل مؤمن. بس اكتفاء ذاتي ما اشتغلوش على هذا الشيء. اعتماد على الذات والتوكل على الله، وكل مع الله يكون الله معك. ما بش مكاننا الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية ولا تخالك الله، حول ولا قوة الا بالله. مش وقت الاخفاج، ساعة سحر ودعاء واستجابة. وما غير بس بنذكر بعض المخفقين

التسريبات. في التسريبات يا سادة يا كرام، يقول لك فضيحة استبعاد طالبة سورية متفوقة من قائمة أوائل الثانوية بالمهرة. حيث سيطرت حالة من السخط عقب الكشف عن واقع التمييز واستبعاد طالت الطالبة السورية رؤى محمود شيخ محمد بعد قيام وزارة التربية والتعليم في عدن المحتلة بإسقاط اسمها من قائمة الطلاب الأوائل على مستوى محافظة المهرة للثانوية العامة دون مسوغ قانوني. التدفع المعدل 99.25% لتكون ضمن أوائل محافظة المهرة، إلا أن معايير الاستبعاد من حكومة المرتزقة بناء على جنسيتها حرمتها من استحقاقها المعلن. تدرجت الطالبة السورية في مقاعد الدراسة بمدارس محافظة المهرة ابتداء من الصف الأول الابتدائي وحتى نيلها شهادة الثانوية العامة، محافظة على صدارتها وتفوقها العلمي طوال مسيرتها التعليمية. وقد عبرت الطالبة رؤى عن أسفها وألمها الشديدين جراء هذا الإجراء المستغرب. استوعبوها، كان المفروض يعني سوريا محاصرة بالتواعش، بيحكموها التواعش. كنت وعد تجملوا يا خبير، لا حول ولا قوة إلا بالله. تحية لكل الأحرار أينما كانوا، والذي ما يفرقوش بين حد. رغم أن حكومة المرتزقة بترسل عيالها يدرسوا في الخارج ويعطي ما قال من لا يملك من لا يستحق. الأوائل ما يصيروا يقرأوا، بيشلوا عيال المسؤولين في حكومة المرتزقة. ألا لعنة الله على الظالمين.

وتحية لأحرار المهرة وأحرار عدن وأحرار حضرموت وأحرار شبوة وأحرار أبين وكل الأحرار أينما كانوا ما يعدموش الأحرار.

0: تسريبات. في التسريبات يا سادة يا كرام يقول لك تم تعيين أبرز خصوم الإصلاح قائدا لقوات الإصلاح بمأرب. يا عجينا. في التسريبات يقول لك أن السعودي وجهت بالله عليكم. أصلا القرار مشو بيد المرتزقين، ما طبيعي من أي وجهة مانه قنداء القائد قنداء السعودي الذي اشترتهم بزلطه. وجهت السعودية السبت صفعة قوية لحزب الإصلاح، إصلاح بالسين والبساط عليها صفعة بعد صفعة ما عبي ثمرش مصلفعين من قبل ومن بعد جناح الإخوان المسلمين في اليمن. تقول التسريبات جناح الإخوان المسلمين سلام الله على ورضوان الله عليه أبو عبيدة قال أنصار الله إخوان الصدق. لا تقول لي ولا أقول لك، قال لك فرعل الزمج. السعودية أقرت تعيين ألد خصوم حزب الإصلاح قائدا لقواته، قوات حزب الإصلاح. أصدرت اللجنة الخاصة قرارا بتعيين رداد الهاشمي قائدا لما تعرف بقوات الطوارئ بكافة مناطقها السبعة، بمن فيها السبعة المدهش. قصي أين سبعة المدهش؟ كان يعجبني الصدق وأنا صغيري كنت أتابع السبعة المدهش، قال لك المناطق السبعة بيردونا للكرتون حق الأطفال. نحمد الله نحمد الله على ذا الحين عاما نحمد الله على السبعة المدهش بكافة مناطقها السبع بمن فيها التي تضم فصائل الإصلاح بمأرب. رداد الهاشمي كان يبيع مسابح في الحرم قبل تعيينه قائد لواء لفصائل سلفية سعودية على الحدود، وتم نقله مؤخرا إلى منطقة العبر على تخوم مدينة مأرب. عرف الهاشمي رداد بقربه من القيادة السعودية أن يدي لهم مسابح ضخمة شكله، وخاض معارك ضد الإصلاح خلال وجوده في صحراء حضرموت ومأرب، بينها اعتراض طرق تهريب الحزب للنفط. ها هو ذيعها. وكان رداد الهاشمي واحدا من عدة قيادات مرشحة لقيادة هذه القوات المستحدثة سعوديا. كان مار جرب بي فلوهم نافل فضل من الله، والتي تم ضم مناطق الإصلاح العسكري في مأرب إليها. تعيين رداد الهاشمي يأتي ضمن ترتيبات سعودية لإنهاء نفوذ الإصلاح على مأرب، وترافق مع سحب مواقع قوات الحزب المعروفة بالمقاومة أيضا. سار من كل شيء أحسنه حتى الحبة السوداء.
1: سبعة أحبر قرشة
0: والله أنه سبعة

يجي ما يضحكك، يضحكك أنت. كشف سلطان العرادة محافظ الإصلاح بمأرب السبت بنتي لكم تسريبات ساعة نار قصي عادي خرجت من التنور التسريبات السبت كواليس منع حميد الأحمر من تشغيل شركة الاتصالات كبديل للشركات الحكومية التي قطعت السعودية بثها في المدينة. يعو يعو يعو يعو ما بش قرار حتى على الكهرباء، ما بش قرار حتى على الاتصالات، كلها سعودية سعودية سعودية. ما عزت خليتوا لنفسكم يا بس من بيكشف التسريبات هذا؟ سلطان العراد بجعمول عمى شلة يا بي.

تقول التسريبات أن مصادر بمكتب العرادة أفادت أنه كان قد تم استقبال مهندسين من شركة الأحمر حميد لإجراء ترتيبات جديدة بشأن تشغيل شركتك كبديل، لكن توجيهات سعودية قضت بوقفها. وجاء رد مكتب العرادة عقب كشف القيادي بحزب الإصلاح الحسن أبكار فشل محاولات لتشغيل شركة الأحمر حميد بمأرب. الحسن أبكار قال إنه عاد من تركيا إلى مأرب. يا أخي كيف يفضحوا أنفسهم، يا أول مرتزقة يا ولا بتع ولا شمت. قال إنه عاد من تركيا إلى مأرب ولم يجد خدمة للاتصالات والإنترنت باستثناء أجهزة استقبال خاصة، في إشارة إلى أجهزة ستارلينك التي تديرها شركة العليمي لقطع غيار الخونو والمرتزقة والعملاء بالتعاون مع السفير السعودي جابر يا سابر لدى اليمن. يا عارة إنه لا مرتزقة، ما بيحترموش ما بيحترموش حتى الارتزاق الذي هم فيه. الله يلعنكم من قبل ومن بعد. ما مش قرار قرار قرار قرار صغيري كذا يتقعوا في أوادم. وانتقد الحسن أبكر القيادي في حزب الإصلاح الذي عاد ورجع من تركيا وسار مأرب ترتيبات قال إنه كان نسقها الحسن أبكر بين العرادة وحميد الأحمر لتشغيل شركة حميد الأحمر باعتبارها كما يقول شركة محلية من تركيا. ومع أن السعودية تبرر أن شركة الأحمر حميد تدار، قالوا تدار من صنعاء، إلا أن منعها يعكس حجم الخلافات والصراع حول القطاعات الحيوية الهامة في مناطق تحالف العدوان على قولتهم. تقول التسريبات شمال اليمن. يذكر أن السعودية أيوة ما فعلتها السعودية قطعت الاتصالات والإنترنت منذ نحو شهرين عن مأرب ومناطق مجاورة في حضرموت، وذلك عقب تلقي تحشيداتها ضربات قوية تتهم قوى يمنية موالية لها بالوقوف وراء إرسال أحداثيات خاصة بها. غريمكم تركيا.

يقول لك تسريبات قيادي بارز في تنظيم القاعدة تكبير إن هذا الساع قيادي بارز في تنظيم القاعدة يعود إلى حضرموت بواجهة سياسية وتحت حماية قوات الإخوان كدوما الإخ. يقول لك أثار ظهور القيادي البارز في تنظيم القاعدة أبو عمر النهدي قدوم من اسمه في مدينة المكلا موجة

واسعة من الغضب والصدمة بين المواطنين بعد ظهوره في مؤتمر إعلامي لما يسمى بتيار التغيير والتحرير. ألا يا سيباني الذي تأسس بدعم سعودي خلال الأشهر الماضية ويتزعمه الإرهابي النهدي، وذلك من داخل مكتبه الجديد في مدينة المكلا. يقول لك عناصر القاعدة تعود إلى المشهد في حضرموت. تكبيز تكبيز، ما هو التكبيز هذا؟ أنا داري. الله يسمعنا خير. تسريبات. بريطانيا تدخل على أزمة المؤتمر المؤتمر بتهديد البركاني الذي قال أن اليمن حديقة خلفية للسعودية، والسعودية تقر إزاحة نجل صالح. صالح نحمد علي يجي ما يضحكك، يضحكك أنت. حال التناك، حال التناك مع السعودية، جيب حين ولا شراك، أي حين ما اشتيتي جيت.

تقول التسريبات إنه بريطانيا دخلت السبت. أمان السبت؟ نعين مشوا الجمعة. دخلت السبت على خط أزمة المؤتمر بتكتلاتها الموالية لتحالف العدوان جنوب اليمن. يا جناة. وصلت السفيرة البريطانية لدى اليمن. وصلت السفيرة البريطانية لدى اليمن إلى عدن. عدن المحتلة للقاء رئيس برلمان التحالف حق المرتزقة. البرلمان بقيادة سلطان البركاني بعد مغادرته السعودية. أي حين غادر والسعودية تارية. وأفادت مصادر مقربة من البركاني أن السفيرة البريطانية شريف، إن اسمها شريف، أبلغته تهديدات سعودية جدية له في حال حاول التصعيد بملف ترتيبات الحزب. ولم يوضح المصدر مصدر التسريبات طبيعة التهديدات. قالوا لا أنوجعك، بس ما حددوهاش. وكانت السعودية واصلت عملية إقصاء عائلة صالح عفاش من الحزب بوتيرة عالية. صبوا. ودفع السفير السعودي الجابر بمعمر الإرياني زعيم الحزب الجديد، ناقد بحزب جديد للمؤتمر، اسم معمر الإرياني أبو ثلاث وزارات، لنشر قوائم المنتسبين للتكتل الذي تدعمه السعودية والمعروف بتيار استعادة المؤتمر. منين استعيدوا؟ عجيب. وجاء نشر قوائم الأسماء مع استعدادات سعودية لتسمية قيادات جديدة للحزب بالخارج، مع تخصيصها موازنة ضخمة تصل إلى 5 ملايين دولار لإعادة تسويقه كبديل للحزب المعروف. إن هذا كله قبل ستمبر. يجي ما يضحكني هذا الساعة، يضحكني أنا اللي تصل إلى 5 ملايين دولار لإعادة تسويقه كبديل للحزب المعروف، وتسعى السعودية لإزاحة نجل صالح عفاش الذي يوالي الإمارات ويطمح لركوب الحزب. هذا الخبر مجددا عبر تعيين شخصيات جديدة موالية للسعودية، أبرزها منه رشاد العليمي لقطع غيار الخوان والمرتزقة. وكان البركاني اعترض الترتيبة السعودية بمهاجمة الإرياني معمر ومن يحركه، ولوح بالانسحاب من حكومة عدن. هو في الحكومة البركاني، هو في مجلس النواب المرتزقة. ودخول بريطانيا على الخط يشير إلى أن التهديدات تضمنت التهديد بالعقوبات الدولية، أي عقب أحمد علي والبركاني باعتباره حاملة القلم اليمني بمجلس الأمن. يا عصيدة العصيدة.

كادو قبل 16 سبتمبر من هذا الخبيرتة الوع يا الوع وحملات أنا جاء وأنا شابع وأنا شاقح وأنا من هذا القبيل الوع يا الوع. يلا استعادة المؤتمر حتشلح عليهم.

من حقك يا قلبي تنعم بحبيب رؤيته بلسم. أحيا والأمل يراودني، فأراك بقلبي وبعيني، ما أروع أن يصدق ظني في الحب وقلبي يتبسم. دعونا المجاهدين، الأحبة، العيون، المقل، الرموش، الكرامة، العزة، دعونا المجاهدين فهم سادتنا، قادتنا، حفظهم الله، أيدهم الله، نصرهم الله، أيدهم بجنود من عنده، والله أنهم بيواصلوا الليل بالنهار، وأنهم بيعملوا عمل عظيم. ما نزيد إلا حمد وشكر، والأيام ستكشف لكم الكثير والكثير. هناك عمليات ما بيعلنوش بها، والسعودي آه ولا داخل، بس المشكلة ما عبش آه ولا داخل. مواقع إخبارية بتكشف المستور، لكن معانا متحدث رسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع، له التحية والسلام. كما بدأ وما بدأ عليه العميد يحيى سريع، بدأنا عليه سابر يا مؤمنين. بس أقول لكم، هناك عمليات والله ما بيعلنوا بها، كل واحد يستشعر مسؤوليته. الدعاء للمجاهدين، النفير، التعبئة، التحاق بدورات طوفان الأقصى، الإنفاق، والقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، نسأل من الله أن يجعلنا فداء له. وما قلوا وما وما بدأ عليها العميد يحيى سريع، بدينا عليه المخرج حفظ الله، والمجاهد مع الله، والعبد لله مع الله يا مؤمنين مع الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: مستمعينا في كل مكان، نحن معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لننقل لكم من هناك في بث إذاعي مباشر وحي.
1: أذان وشعار. الله

لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثوا اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، أمسينا وأمسى الملك لك، وأصبحنا وأصبح الملك لك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد

الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون.

بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون.

إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة الموالاة والمعاداة. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أحيانا عندما يكون هناك من هذه الأحداث ومن هذه القضايا في حياة الناس، في الأخير تصبح هذه الأشياء، الصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء، لا يكون لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى. نصلي، ندعو، نصوم، نزكي، نحج، بالكاد تكون بالشكل الذي يغطي الأثم، أي فقط لا يجي على واحد أثم أنه قد تركها. أما أن تعطي ثوابها وتكون مقبولة عند الله، فلا بد أن تكون مربوطة بأشياء أخرى. هناك حديث مهم رواه الإمام الناصر في البساط عن الإمام جعفر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لو أن عبدا قام ليله وصام نهاره وأنفق ماله في سبيل الله علقا علقا وعبد الله بين الركن والمقام حتى يكون آخر ذلك أن يذبح بين الركن والمقام مظلوما، لما صعد إلى الله من عمله وزن ذرة، حتى يظهر المحبة لأولياء الله والعداوة لأعداء الله. وأنفق ماله في سبيل الله علقا علقا، أي الشيء النفيس الذي تتعلق به النفس. هذا الحديث يذكر لو أن شخصا يقوم الليل يتعبد ويصوم النهار وينفق أمواله في سبيل الله ويتعبد في أفضل مكان وأقدس مكان عند الله ما بين الركن والمقام، ثم يقتل مظلوما، عمله كله لا يرفع إلى الله منه مثقال ذرة، حتى يظهر الموالاة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله. هذا حديث خطير، والقرآن يشهد له فيما يتعلق بخطورة الموالاة والمعاداة. ولهذا قال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أليس الله هنا يخاطب مؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا، قال: ومن يتولهم منكم أيها المؤمنون فإنه منهم، يصبح حكمه حكمهم، فيكون هو يصلي وهو يهودي، يسبح وهو يهودي، يصوم وهو يهودي، يزكي وهو يهودي، وهكذا إلى آخر العبادات. هذه خطيرة جدا. يقول: ومن يتولهم منكم أيها المؤمنون، من يشملهم اسم الإيمان فإنه منهم، حكمه حكمهم، ومصيره مصيرهم. الإمام علي عليه السلام له كلمة في موضوع التولي: إنما يجمع الناس الرضا والسخط، وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب جميعا بسبب أن واحدا يمثلهم عقر الناقة، وهم راضون بعمله ومصوبون لعمله، فأصبحوا جميعا مستحقين للعقوبة. أيضا يقول عليه السلام: الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى كل داخل في باطل إثمان، إثم العمل به وإثم الرضا به. الموالاة والمعاداة ليست فقط أن يحب الإنسان لأخيه كما يحب لنفسه، حالة نفسية فقط من داخل، ويكره له كما يكره لنفسه. الموالاة معناها المعية، تشعر بأنك في هذا الجانب، تؤيد هذا الجانب، متجه إلى هذا الجانب. هذه هي الموالاة، سواء كانت موالاة لأولياء الله أو موالاة لأعداء الله. الموالاة معناها، الموالاة معناها المعية، المعية في الموقف، المعية في الرأي، المعية في التوجه، المعية في النظرة. هذه هي الموالاة. الموالاة هي حالة نفسية، والمعادات هي حالة نفسية، لكنها تتحول إلى مواقف وتنعكس بشكل مواقف، وتعتبر في حد ذاتها مهيئة لهذا الشخص ولهذا الشخص ولهذا الشخص ولمجاميع من الناس من هم على وتيرة واحدة في الموالاة، تهيئ أرضية صالحة لانتشار توجه وأعمال الجهة التي هم يوالونها، سواء كانت جهة محقة أو مبطلة. خطورتها أنها تهيئ، تجعل الناس يقفون مع هذا، يصوتون لهذا، يؤيدون عمل هذا، وهكذا سواء حقا أو باطلا. ولأن الحالة النفسية لدى الإنسان هي النقطة الأساسية بالنسبة للتغيير نحو الأفضل أو التحول نحو الأسوأ، كما قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معظم ما يتوجه التغيير في النفس. عندما تحاول أن تكره نفسك على شيء، عندما تحاول أن تحصل على وعي، على فهم، إنما هو في الأخير من أجل ماذا؟ لترسم توجهك. التوجه في الموقف توجه النفس، توجه القلب، وهذا هو الموالاة. التغيير، أن يحصل لديك حالة أو لدى الأمة حالة من التوجه نتيجة وعي معين، سواء وعيا إيجابيا فيما يتعلق بنهج الحق ووجهة الحق، أو سلبيا وسيئا فيما يتعلق بالباطل ومنهج الباطل ومنهج باطل. ومما يدل على خطورة الموالاة أنها هي في الواقع، عندما يحصل لديك وعي كثير من خلال أشياء كثيرة، أن معنى ذلك أن تصل إلى درجة أن تتجه يمينا أو تتجه شمالا. هذا الاتجاه في صورته العامة هو موالاة. أليس معناه موالاة؟ حتى بالنسبة لله سبحانه وتعالى، عندما تقرأ القرآن، تدبر آيات الله، وتحاول أن تهذب نفسك، تحاول أن تذكر نفسك، ما هي الحالة التي تحصل عندك؟ أليست حالة التوجه نحو الله؟ فسمي هؤلاء أولياء الله، لأنهم تولوا الله، أصبح الله هو وجهتهم، اتجهوا نحو الله، تولوا الله، فبتوليهم لله أصبحت وجهتهم متجهة نحو الله، يتقبلون ما يأتي منه، ينطلقون في رضاه، نفوسهم والبيئة التي هم فيها مهيئة لما يأتي من قبل الله. وهكذا في الجانب الآخر، أولياء الشيطان، ألم يقل: فقاتلوا أولياء الشيطان؟ أولياء الشيطان تصبح نفسيته باتجاهه هذا الاتجاه السيء، ذات الشمال، يصبح مواليا، لأن حالته النفسية متجهة نحو خط الشيطان إلى آخره. هذا يصبح مهيأ بأن كل ما يريد الشيطان يتقبله، كل ما يريد الشيطان ينطلق فيه، أعماله تخدم الشيطان وتخدم ما يريد الشيطان، وكل ما يريد الشيطان أن يعممه يصبح هذا وأمثاله أرضية قابلة للتعميم. ولهذا تنتهي المسألة إلى أن جعل الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، لأنه قمة الولاء وقمة العداء في واقعك. الحب قمة الولاء في واقعك، وقمة العداء في واقعك، في نفسيتك، أن تصبح إلى هذه الدرجة. لعمق المسألة في نفسك وتوليك الصادق لله تصبح إلى هذه الدرجة. أن تحب في الله وتبغض في الله، سماه في الحديث أنه أوثق عرى الإيمان. معنى هذا أنه يصبح مقياسا لك، لأنك متول لله فيصبح كل شيء عندك لا تنطلق فيه إلا على أساس أن فيه رضا لله، أنه حق شرعه الله، أنه عمل صالح أراده الله. أن تصبح كما قال الإمام الخميني، تصبح لديك المعايير كلها إلهية، تصبح المعايير كلها إلهية. فقضية الموالاة والمعاداة مهمة جدا جدا، تعطل أعمال الإنسان الصالحة كلها. هذه الآية خطيرة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وتكررت في أكثر من موقع مع اليهود والنصارى ومع الكافرين ومع المنافقين. يحذر المؤمنين من تولي هذه الخطوط الثلاثة: الكافرين، المنافقين، اليهود والنصارى. كلها جاءت الآيات فيها تحذر من التولي، وتذكر بأن التولي لهم يجعل الإنسان منهم. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. بالنسبة للكافرين مثلا، يحاولون أن يغرروا على المؤمنين بالنسبة للذبائح، حين قال الله يعني عندما أتت هذه الآية: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. كانوا يحاولون أن يغرروا على المؤمنين بالنسبة للذبائح، أنه كيف يكون ما نقتل حلالا وما يقتل الله يعتبر حراما، يعني الميتة، وهم يجادلون المسلمين فيما يتعلق بأكل الميتة. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ألم يقول هنا إنكم لمشركون إذا أطعتموهم؟ وعندما يقول إنكم، مثل ما قال هنا في الموالاة، ومن يتولهم منكم، يذكرك بأنك وأنت على الحالة التي ترى، التي وأنت ترى نفسك غير متغير فيها باعتبارك تحسب نفسك من ضمن المؤمنين، وتمارس الأعمال التي يعملها المؤمنون صلاة وصياما وأشياء من هذا، مع هذا وعلى الرغم من هذا إنكم لمشركون. ومن يتولهم منكم، منكم أنتم على ما أنتم عليه، فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يتولهم منكم على الحالة التي هو عليها، ولو كان يصلي ولو كان يصوم ولو كان يسبح، ولكن هو متولي، عنده توجه نحو اليهود، فإنه منهم، حكمه حكمهم. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. طبعا هذه النقاط هي للتذكير، ومن المهم أن يعود الإنسان للملزمة من أجل أن يراجعها بعد كل درس، وأن يتأمل فيها وأن يتزود منها أكثر وأكثر وأكثر. أول نقطة أن الموالاة معناها المعية، تشعر بأنك في هذا الجانب، تؤيد هذا الجانب، متجه إلى هذا الجانب. أكد أن الموالاة معناها المعية، المعية في الموقف، المعية في الرأي، المعية في التوجه، المعية في النظرة. هذه هي الموالاة، سواء كانت موالاة لأولياء الله أو موالاة لأعداء الله. ثانيا أكد أن الموالاة هي حالة نفسية، والمعاداة أيضا هي حالة نفسية، لكنها تتحول إلى مواقف وتنعكس بشكل مواقف، وتعتبر في حد ذاتها مهيئة لهذا الشخص ولهذا الشخص ولمجاميع من الناس من هم على وتيرة واحدة في الموالاة، تهيئ أرضية صالحة لانتشار توجه وأعمال الجهة التي هم يوالونها، سواء كانت جهة محقة أو مبطلة. إذا هناك تولي، توليهم للجهة يعتبر تهيئة للجهة أن تعمل ما تريد، وإتاحة لها أرضية صالحة لانتشار توجهها وأعمالها. ثالثا أكد أن الخطورة، أو أن خطورة الموالاة، أنها تهيئ، تجعل الناس يقفون مع هذا، يصوتون لهذا، يؤيدون عمل هذا، وهكذا، سواء حقا أو باطلا. رابعا أكد أن مما يدل على خطورة الموالاة أنها هي في الواقع، عندما يحصل لديك وعي كثير من خلال أشياء كثيرة، أن معنى ذلك أن تصل إلى درجة أن تتجه يمينا أو تتجه شمالا. هذا الاتجاه في صورته العامة هو موالاة، تميل إلى طرف أنت تواليه، موقفك موقف هذا الطرف أنت تواليه. خامسا أكد أن هذه الآية خطيرة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وتكررت في أكثر من موقع مع اليهود والنصارى ومع الكافرين ومع المنافقين، يحذر المؤمنين من تولي هذه الخطوط الثلاثة: الكافرين، المنافقين، اليهود والنصارى. كلها جاءت الآيات فيها تحذر من التولي، وتذكر بأن التولي لهم يجعل الإنسان منهم. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإذا ما كان هناك ميول أو توجه نحو اليهود والنصارى أو المشركون أو المشركين، يصبح الإنسان منهم، حاله حالهم، حكمه حكمهم. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا وأن يجعلنا ممن يتولى الله ويتولى رسول الله ويتولى الإمام علي ويتولى أولياءه المؤمنين أعلام الهدى. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله محمد ذي الخلق العظيم، وعلى آله وصحبه، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 34 إلى 41 من سورة النازعات، وهي سورة المكية. وهذه الآيات كما سمعنا وأنصتنا تبدأ بالإنذار بالطامة الكبرى التي تطم وتعم كل الناس، وبالجحيم التي برزت ظاهرة واضحة لمن يرى، فتصبح معلومة علم اليقين لكل من كانوا بها مرتابين، وذلك كله يوم يتذكر كل إنسان ما جنى في زمانه وما قدم لهذا المقام أمام الله. وهنا ينقسم الناس أجمعين بحسب سعيهم إلى فريقين: طاغي وتقي. وتضع الآيات سببا للطغيان وسببا للتقوى، وتحدد مصيرا لكل منهما يتفق معه ويناسبه. فما هو سبب الطغيان يا ترى؟ لماذا يكون الإنسان طاغية؟ إن الطغيان في الأرض والعدوان على الناس والتجاوز لكل حد ومقياس إنما سببه إيثار الحياة الدنيا وحب شهواتها والتعلق بزخرفها وزينتها. ذلك أن من أحب الدنيا الدنية فقد آثرها على الله ونسي الله واستبعد يوم لقاه، بل إنه يكذب بهذا اللقاء ويستهزئ بوعد الله ويتعامى عن خوف مقامه، فلا يرى أمامه إلا الحياة الدنيا، ولا يتوله إلا بزينتها، ولا يحب إلا جمع حطامها وشهواتها، ولا هدف له إلا الاستكثار من متاعها وزخرفها الفاني. فهو ينطلق في الحياة كالريح العاصفة، يكسر ويدمر ويعتدي على الناس ويستحقر، ولا يهمه أن ينتزع النفوس ليحصل على الفلوس، ولا يتورع عن إفزاع القلوب ليحصل على المطلوب، ولا يبالي بإراقة الدماء لينال متاع الدنيا. ثم إنه مع ذلك يطرق لنفسه العنان لتجمح على شهواتها إلى الأطماع بدون اتزان، ويطيع هواها فيرتد إلى أسفل سافلين، ويدسها في دنس الفاسدين، ويخوض على جماح شهواته مع الخائضين في وحول اللذات، ويهبط معهم في درك السيئات، ويتمرغ مع الغواه في ركام الخبائث والمبقات، ويستطيب مع المجرمين الحرام، ويلغ مع الوالغين في الآثام، ويثوي كالثعبان في جحور الإجرام، ويستعذب الباطل مع المبطلين، فيغدو مجردا حسام جبروته على الضعفاء والمحرومين، ويتقلد رماح طغيانه لإرهاب الفقراء والمحتاجين، ويتشح بسلاح عدوانه لاغتيال جهود المساكين ونهب أموالهم، ويلقي حبال مكره ليصطاد الغافلين، ويملأ شباكه من أموال الكادحين، ويروي ظمأه من عرق العاملين. وهكذا يستمر هائجا عقورا، عنيدا كفورا، مستكثرا من الشر، مستنكفا عن الخير إلى النهاية. ولو عددنا مخازي ومساوئ حب الدنيا لما اتسع المقام. ولكن نقول باختصار إنما تعانيه الإنسانية اليوم من قلق واضطراب، وما يعصف بالعالم اليوم من بغي وعدوان، وما يغشى الناس اليوم من بغضاء وخصام ومن حروب وإجرام، وما يتجرعه الناس من ظلم وطغيان في كل بقاع الأرض والبلدان، كل ذلك إنما سببه إيثار الناس الحياة الدنيا وحبهم للمتاع الذي يفنى ونسيانهم لله الذي رزق وأعطى، كما أن انقسام العالم اليوم إلى أغنياء مستكبرين وفقراء مستضعفين إنما سببه أن الفريقين آثروا الدنيا ورأوها هي الغاية والمنتهى، وأن متاعها هو الملاذ والمأوى، وظنوا أموالها هي العاصم من الفناء، وأن زينتها هي العز الذي لا يفنى، وأن زخرفها هو الملك الذي لا يبلى. فانطلق الأغنياء المستكبرون في طغيانهم العاتي سادرين، وإذا بطشوا بطشوا جبارين، فهم يسعون في الأرض متعالين على الناس، ويعمدون إلى استلاب حقوق الشعوب واغتصاب أرضهم والاستيثار بثرواتهم والاستحواذ على مقدراتهم والسيطرة على عقولهم وأفكارهم وهتك حرماتهم وأعراضهم، ويكرسون كل جهد لإذلال الضعفاء وإرغامهم على الإذعان، وعلى عطاء أموالهم وجهودهم لهم صاغرين. ولا يبالي هؤلاء المستكبرون الطغاة في سبيل مطامعهم، لا يبالون بأن يسفكوا الدماء ويقتلوا الأبرياء ويعتدوا على الشعوب ويشردوا الضعفاء ويخرجوا الناس من بيوتهم وأموالهم بلا استحياء وعلى مرأى ومسمع من كل الدنيا، لا يرقبون في إنسان إلا ولا ذمة مهما كان جنسه ولونه ما دام في أرضه ثروة. أما إذا كان هذا الإنسان مؤمنا بالله فإنهم يتآمرون عليه ويتغامزون ويصفونه بالضلال والجنون ويرمونه بالإرهابي الخطير ويشيعون عنه أسوأ صفات المهانة والتحقير ويقررون له أسوأ المصير. إنه الطغيان الجامح والطمع الطامح والعدوان الفاضح على الإنسانية في كل مكان. إنه العدوان الذي يتخذ الله السخرية ويضع خوف مقامه وراءه ظهريا، يظن نفسه أنه هو الذي أحسن رؤيا وأقوى عتية وأكثر ندية وهو الأولى بالدنيا، ولسواه أن يعيش في هذه الدنيا شقية ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هكذا هو حال القسم الأول الطاغي، وهذا هو نتائج حبه للدنيا وإيثاره لمتاعها. أما القسم المستضعف الفقير فقد جعله حب الدنيا يذعن لهذا الطغيان ويخضع ويطيع الاستكبار ويتبعه ويرضى من العيش بما لا يروي ولا يشبع، ويقنع من ثرواته بالفتات ومن الحقوق بالمهانات ومن الحياة بما يشبه الممات. فهم في الدنيا أموات بلا قبور، تفوح منهم جيفة الذل والهوان، وتتصاعد من مجتمعاتهم أدخنة الحرمان، وتتكاثر فوقهم ذباب الطغيان، وتنهش لحومهم بعوض الجبروت والعدوان، وتفرخ في دمائهم وعقولهم فيروسات وجراثيم الغفلة والإذعان. ولا غرو، لا غرو ولا غرابة، فهم بهذا جديرون، لأنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون، ولأنهم أحبوا الدنيا. فلو أن هؤلاء المستضعفين وبالذات من يسمون أنفسهم مسلمين، لو أنهم استعصموا بالله لما ظلموا، ولو أنهم اتقوا الله لما خضعوا لسواه، ولو أنهم خافوا مقام ربهم لأمنوا مكر من يمكر بهم، ولو أنهم أسلموا لله لوجدوا الله لهم ناصرا على أعدائهم، ولو آمنوا بالله بإخلاص لوجدوا الخلاص، ولو ذلوا لله لعزوا، ولو سجدوا له لكانوا من العالين على الطاغين، ولكان الطغاة في الأذلين، ولجاءوا إليهم صاغرين جانحين للسلم وللود طالبين وللحب مظهرين. ولكن هؤلاء المستضعفين من المسلمين اتخذوا الطغاة أربابا من دون الله، وخافوهم أشد من خوف الله، وجعلوا فتنة الناس كعذاب الله، وخشية الناس أقوى من خشية الله، بل إنهم ظنوا المستكبرين هم أهل العز المكين، والعزة كلها لهم لا لله رب العالمين، فابتغوا عندهم العزة ونسوا الله، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، ونزع عنهم لباس العز، وجعل للكافرين عليهم سلطانا مبينا، وولى الظالمين عليهم ليذوقوا وبال أمرهم وجزاء انصرافهم عن الله وحبهم للدنيا. وهكذا كان إثار الحياة الدنيا هو المجرئ على طغيان من طغى، وهو السبب في ضعف من ذل لهم واستخذى. وهكذا كانت الدنيا للجميع شقاء وعذابا وعداء وحروبا ونارا تتلظى، ومن كانت به الدنيا هكذا فإن الجحيم هي المأوى، وهذا هو الحق في من طغى وآثر الدنيا. فما هو شأن الفريق الآخر؟ لنستمع. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هذا هو الحق. فإن من خاف مقام ربه فإنه لا يطغى ولا يطيع نفسه ولا يتبع الهوى ولا يخضع لمن طغى ولا تغره الحياة الدنيا ولا يتبع الشهوات ولا يستمع باطل الدعوات، وبالتالي يكون الناس جميعا في خير وسلام ورخاء، لا استكبار ولا طغيان ولا استضعاف ولا إذعان ولا حرب ولا عدوان، بل سلام وأمان، كلهم إخوان يتعاونون على البر والتقوى ويدفعون من استكبر وغوى، يحبون الله أكثر من حبهم أنفسهم، فهم عبيد له سواسية باعوه أموالهم وأنفسهم، لا مكان فيهم لطاغية، ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وبهذا تزدهر الحياة وتنتعش الطاقات وتتجند القدرات وتتجه للإبداع واستخراج الثروات وتسخيرها في الصالحات وتجنيد العلم لخير الإنسان وسد الحاجات لا للحرب، تجنيده للسلام والعمران لا للحرب والعدوان. وهنا يفتح الله عليهم من السماء والأرض البركات وتتوسع الخيرات وتعم الناس أجمعين في كل زمان ومكان، فتصبح الدنيا جنة وارفة. ومن كان هذا حاله في الدنيا فإن الجنة هي المأوى في الأخرى، هكذا حكم الله وقدر وقضى. اللهم اجعلنا ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع

بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق

والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحرب.

بلائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

0: نفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.

0: حسين بن ثابت مسلسل في حلقات. أعدني الإذاعة إبراهيم سعد. إخراج عمر حامد.
1: من أولئك الرجال يا أوس؟ رهط من عضل والقارة قدموا إلى رسول الله مسلمين. أراهم يريدون شيئا من رسول الله. أجل يا أبا الوليد، إنهم يطلبون نفرا من المسلمين يفقهونهم في الدين. وهل يجيبهم رسول الله؟ أجل، إنه سيبعث معهم مرثد بن أبي مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق.
2: اللهم مكن لدعوة الله في الأرض ولا تجعل عليها للكافرين سبيلا.

0: لا أشك في أمر هؤلاء يا خبيب. أتعني رهط عضل والقرة؟
1: أجل، إني لست بمطمئن منهم.
0: أتشك في أمر أراده رسول الله؟
1: معاذ الله معاذ الله يا خبيب، ولكني أخشى منهم الغدر يا خبيب.
0: أيكون إسلامهم نفاقا إذن؟
1: هذا والله ما أحس به. ماذا ترى أن نفعل؟
0: لا شيء، امشي ولا تخش بأسا، ولتكن هجرتنا إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهو إلى من هاجر إليه.
1: انظر إلى القوم يا خبيب، إنهم يتربصون بنا الشر ويحدقون بنا من كل جانب.
0: دعك من هذا يا زيد، إننا في سبيل الله سائرون، وليفعل الله ما يريد.
2: قفوا يا أصحاب محمد،
3: قفوا قفوا.
2: ماذا تريدون؟ قفوا ولا يتقدمن أحد منكم.
3: يا آل هذيل يا آل هذيل، هلموا فقد ظفرتم بأتباع محمد.
4: يا أصحاب رسول الله، اصعدوا قمة هذا الجبل واعتصموا بسيوفكم، فقد أراد القوم غدركم.
3: مهلا يا أنصار محمد، إنا لا نريد قتلكم، ولكننا نريد أن نصيب شيئا من أهل مكة، ولكم علينا عهد ألا نقتلكم أو نمسكم بسوء.
1: ماذا ترون يا قوم؟ أنا استسلم لهم؟
5: والله لا أدري، هذا عاصم بن ثابت يقسم أن لا ينزل في دبة مشرك.
1: صدق عاصم، والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا.
4: السيف بيننا وبينكم يا أعداء الله.
3: اضربوا الخوات الغادرين يا أصحاب محمد،
4: اضربوا، إنها والله إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة.

قد قتل أيضا. أما أنتم فاستأسروا وإلا فستلحقون بهؤلاء.

0: أحسنتم أحسنتم يا آل هذيل، لكم الآن أن تأخذوا هذين الأسيرين فتبيعوهما لقريش.
1: نعم، وسنأخذ رأس عاصم بن ثابت لنبيعه من سلافة بنت سعد.
0: سلافة بنت سعد؟ وما تبغي منه؟
1: ألا تعلم أنه قتل ولدها يوم أحد، وأنها نذرت أن تجعل رأسه قحفا تشرب فيه الخمر؟
0: إذن هلما لنأخذ رأسه إليها.
1: مهلا يا ربيع، مهلا حتى تذهب عنه الزنابير والنحل.
0: ما هذا يا سوي؟ أترى هذا السيل العرم؟ لقد احتمل عاصما معها.
1: عجبا والله، رأيت يذهب عاصم مع الماء.

0: وراءك يا أوس؟
1: غدرة غيب أصحاب رسول الله يا أبا الوليد.
0: النفر الذين ذهبوا مع رهط عدل والقارة؟
1: أجل،
0: تبا لهم ما أشد كفرهم ونفاقهم. قل ماذا فعلوا بهم؟
1: قتلوهم عن آخرهم يا حسان، إلا اثنين استأسرا لهم.
0: من هما؟
1: خبيب بن عدي وزيد بن دثنة.
0: أين هما الآن؟
1: أخذوهما ليبيعوهما في مكة.
0: قاتل الله هذيلا، والله ما رأيت أغدر منهم.
1: قل بالله عليك يا حسان، قل فيهم شيئا، قل فيهم شيئا اشفي به صدورنا يا أبا الوليد.
0: فلا والله ما تدري هذيل أمحض ماء زمزم أم مشوب، وما لهم إذا اعتمروا وحجوا من الحجرين والمسعى نصيب، ولكن الرجيع لهم محل به اللؤم المبين والعيوب. هم غروا بذمتهم خبيبا، فبئس العهد عهدهم الكذوب.

0: ما اسمك يا هذا؟ وما شأنك باسمي لأعرف إن كنت من قادة محمد أم من صغار أتباعه؟ بل أنا واحد من المسلمين، لا فرق بين صغيرنا ولا كبيرنا، ولا فضل لأحد منا على الآخر إلا بالتقوى.
1: هكذا علمكم محمد؟
0: أجل، علمنا دينه وخلقه.
1: تبا لكم أيها الصابئون، تركتم دين آبائكم وفارقتم قومكم.
0: بل تبا لكم أنتم أيها المشركون الغادرون.
1: قل الآن من أنت؟
0: خبيب بن عدي الأوسي الأنصاري.
1: أهو أنت؟ أنت الذي قتل الحارث بن عامر بن نوفل يوم بدر؟
0: أجل، وقتلت غيره من المشركين كثير.
1: أتفخر بهذا وأنت بين أيدي أعدائك؟
0: وهل لنا فخر غير الجهاد في سبيل الله؟
2: يا معشر قريش، يا معشر قريش، هذا قاتل الحارث بن عامر، إنه الآن أسير بين أيديكم.
3: هذا هو حجر بن إيهاب التميمي، يريد أن يبتاعه ليقتله بأبيه.
1: خذه يا ابن إيهاب، خذه وليشهد قتله كل فتيان قريش.

0: هل أخبرت عن خبيب يا أوس؟
1: أجل يا حسان أجل، إنه محبوس في بيت حجر بن إيهاب التميمي.
0: ويل لقريش، ماذا يريدون أن يفعلوا به؟
1: وهل غير القتل يا أبا الوليد؟
0: أتراهم يقتلونه؟
1: بلى، سيقتلونه في التنعيم.
0: لو كان في الدار قوم ذو محافظة، حامل حقيقة ماض خاله أنس، إذا حللت خبيب منزلا فسحا، ولم يشد عليك الكبل والحرس، ولم يسك إلى التنعيم زعنفة من المعاشر ممن قد نفت عدس. دلوك غدرا وهم فيها أولو خلف، وأنت ضيم لها في الدار محتبس. صبرا خبيب، فإن القتل مكرمة، إلى

0: لقد دنا أجلك يا خبيب. أترى هؤلاء؟ إنهم أبناء قريش الذين قتلت آباءهم يوم بدر، فيشهدون مصرعك، فماذا تطلب؟
1: مرحبا بلقاء الله. والله لا طلب مني غير الاستعجال بقتلي، فأكون قد فزت بالشهادة.
0: إذن صبوه يا قوم.
1: رأيتم أن تدعوني أصلي ركعتين، افعلوا
0: دونك يا خبيب، فصلي.

0: هل أتممت صلاتك يا خبيب؟
1: أجل، افعلوا الآن ما شئتم.
0: انظروا إلي، انظروا، إنه يرتجف خوفا من الموت.
1: كذبت، إني والله متشوق للشهادة في سبيل الله.
0: ألهذا قصرت من الصلاة يا خبيب؟
1: أجل، أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة.
0: إذن أنفقوه على الأعواد.
1: افعلوا ما شئتم، إن الله بالغ أمره.
0: عد إلى دين قومك يا خبيب، عد، نخلي عنك.
1: ويحكم، أتدعون لي إلى هذا؟ والله ما يحب أن أرجع عن الإسلام وأن لي ما في الأرض جميعا. افعلوا ما شئتم.
2: وغدا نلتقي.
3: حسان بن ثابت.
2: حسان بن ثابت.

0: التسجيل والمونتاج عبد السلام التجاني. إخراج عمر حامد.
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
3: خبر
4: وعلم.
2: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
3: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة الشكر لرب العالمين، فقد أكرمنا برسوله الأمين واحتفل به كل المؤمنين. حياكم الله في حصاد النصر المبين.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: أخبر السعودية أن حبل المهل يتآكل وأن أيام الرخاء والرفاهية على وشك الانقضاء،
3: فالقادم من الأيام عجاف تحمل معها مخاضا عسير، ومن يزرع الريح يحصد العاصفة.
2: فليشاهد ويشهد العالم كيف ستشتعل الحقيقة في رحم الأيام، ويبعث الله النصر للجذور على القشور.
3: انظروا إلى الفرق بين الحليفة إيران مع حليفها اليمن، وانظروا إلى السعودية مع عبيدها ومرتزقتها، وانظروا إلى الفرق بين الحليف والحليف والمرتزق وعبيد أمريكا.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
3: أنتم بحاجة ماسة إلى إعادة حساباتكم قبل أن تطوى أوراقكم بالكامل،
2: فمهما تم جمع وضرب أرقامكم وتحليل كيمياءاتكم ومزجها في فيزياءاتكم في مختبرات الوهم، فإن النتيجة صفرية.
3: لقد خرج الشعب اليمني اليوم عن نطاق حساباتكم الضيقة، أسقط أسحاركم السياسية، وبدد ظلماتكم الإعلامية، ورمى بخزعبلاتكم وعمالاتكم المستأجرة عرض الحائط.
2: توهمتم أن الشعوب تدار بآلات الحاسبة، وأن الإرادة جزئيات يمكن تفكيكها بوهم العمالة،
3: فجاءكم الواقع بمعادلة كسرية لا تقبل القسمة على الوصاية ولا الخضوع.
2: اليوم تتكسر نواتج حساباتكم عند أول صخرة في الميدان.
3: الأرض التي ظننتموها متغيرا هامشيا في معادلتكم أصبحت هي الثابت الوحيد الذي يمسخ كل كشوفاتكم ويعيد كتابة التاريخ بأقلام أبنائها الشرفاء، والقادم أعظم.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: اليوم يراكم الأعداء من اليهود والنصارى بصورة لا تشوبها التواءات الدبلوماسية. يقرون في سرهم وعلنيتهم أنكم القلعة الأعتى والجيش المحمدي الأخير الذي يهدد عرش طغيانهم في المنطقة.
3: اليوم يقفون مرعوبين ويقولونها بالفم المليان وبلا مواربة إن هذه الحشود المحمدية لا تعجبهم، وأن هذا التدفق الإيماني الهادر يشكل مصدر قلق وجودي لمشروع الكفر والضلال الذي بذلوا عقودا لترسيخه.
2: وليس اليهود وحدهم من يرعبه هذا الزحف، فحشودكم الإيمانية لم تقض مضاجع صناديد الكفر الفعليين فحسب، بل أرهقت وجردت معهم أدوات الاختراق المحسوبة زوراً على الإسلام، ذلك الامتداد الوظيفي والفكري لليهودية المسمى بالوهابية، والذي طالما أعد ليكون المصد الأخير لحماية مشاريعهم.
3: لقد ظنوا أن مسخ الهوية وتدجين العقول بفتش الشبهات قد آت أكله، وأن المنطقة دانت لشرعيتهم المزيفة إلى الأبد.
2: فجاءت هذه الحشود المباركة لتنسخ أوهامهم وتفضح تحالف الأقنعة الخفية مع الوجوه المكشوفة.
3: فحين تلتئم عقيدة الأرض مع صميم الرسالة المحمدية، تتهاوى خطوط الشبهات الهشة، فلا الكفيل الأصيل قادر على حماية مشروعه التضليلي، ولا الأداة المستعارة قادرة على تزييف الميدان.
2: اليوم سقطت الأقنعة وانكشف غطاء الساحر، وما بعد هذا التمايز إلا حصاد الردع واستعادة الحق الصريح ومكافحة المشروع الظلامي. فقد كتب الله لكم أيها اليمانيون أن تكونوا حملة لواء الرحمن منفردين عن العالمين، والعاقبة للمتقين.

0: صار
1: خبر
2: خبر
1: وعلم.
3: كثرة ضجيج المرتزقة تخفي خفة الوزن، وبما أنهم مصرون على أن يكونوا أجراء رهن الأعداء، فأعتقد أنه قد حان الوقت لحذفهم من المعادلة بشكل تام.
2: من ترعرع على الهبات والفتات السعود منذ القدم لا يرتجى منه خير للوطن ولا سبيل لاستمالة عقل استمرأ الارتهان.
3: نصيحة للمخدوعين: إن لم تغادروا مواقع العمالة الآن وتطلقوا لساقيكم الريح، فصدقوني لن تنجوا،
2: سيصبح مصيركم كمصير الذين طحسوا اليوم وقبل اليوم.
3: لن ينفعك العليمي ولن يبكي عليك الشليمي، أنت في نظرهم مجرد 1000 ريال سعودي في كشف. طحصت، طحصت 1000، أنجو بنفسك وكن لله من الشاكرين.
1: خبر
2: خبر
1: وعلم.
2: وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان في رسالة تهنئة للرئيس المشاط بحلول المولد النبوي الشريف. القوات المسلحة بجميع تشكيلاتها وصنوفها في أعلى درجات الجاهزية.
3: القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي توجيهات قيادية ترونها لقلب موازين المعركة.
2: على العدو السعودي والصهي الأمريكي وأذيالهم أن يدركوا أن معادلاتهم القديمة قد سقطت.
3: اليمن الذي كان الأعداء يحاصرونه اليوم أصبح يحاصرهم ويرعبهم.
2: خيارات الردع بفضل الله بين أيدينا، أي تحرك غبي من قبل الأعداء أو تحشيداتهم أو مرتزقتهم والمغرر بهم سيقابل بعاصفة من النيران لن يبقى بعدها للعدو إلا الندم.
3: الموازين تغيرت، واليمن بمظلوميته وعدالة قضيته أصبح يمتلك من أدوات التدمير ما يجعل الأعداء يدفعون الثمن غاليا بفضل الله.
2: لا مجال للتراجع أو المهادنة، وعلى المغرر بهم الاستفادة من دعوة القيادة، فالمستقبل هو لليمن الحر المستقل وليس للعمالة.
3: أي مغامرة جديدة للالتفاف على حقوق شعبنا ستواجه بردع عسكري يغير موازين المنطقة بأكملها.
2: سائرون على الدرب الذي خطته القيادة الحكيمة ممثلة بقائد الثورة السيد العالم المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
3: نحن في جهوزية تامة لخوض المعركة الشاملة التي لن تتوقف إلا بتحقيق النصر المبين بإذن الله.
2: قواتنا ترصد كل تحركات العدو وأصابعنا على الزناد.
3: لن يكون اليمن بعد اليوم ساحة للتجاذبات، بل قبرا لكل متآمر وجحيما لكل غاصب.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: وددت أني لم أشاهد هذه المشاهد الرهيبة، ووددت أنها كانت في العدو الحقيقي لا في عبيده.
3: قبل أيام تبختر اللئام بمشاهد معظمها من السودان، جاء الرد من الإعلام الحربي بنشر بعض المشاهد لكل جاهل وغبي.
2: طائرات الرجوم تنسف مصطلح الهجوم وتقوم بمهام من بين النجوم، فتحرق الأخضر واليابس وتنسف ما تحتها من خنافس.
3: ما هذه الدقة المتناهية؟
2: ما هذه الضربات القاضية؟
3: لماذا فتحتم على أنفسكم باب جهنم ولم تتركوا العدو الحقيقي الأظلم؟
2: أرجوكم أرجوكم يا عبيد الدرهم والريال أن تنقذوا المغرر بهم من الجهال، ودعوا الكفيل يقوم بالمواجهة ولا يكتفي بالفرجة من خلال الشاشة.
3: ما يؤلمني في هذه المذبحة الجهنمية أن ضحاياها ممن يعملون بالأجر اليومي، فيما أبناء القصور وأبناء فنادق البخور يعيشون في العواصم الراقية وينعمون بالمعيشة الهانية.
2: يجب على كل يمني غيور أن يسعى بقلبه ولسانه لرفع هذا الدبور وإيقاف هذه المجازر الدموية وتوعية المساكين من أتباع وتحشيدات السعودية بأن لا يقعوا ضحية أطمع الجار المؤذية.
3: وما النصر إلا من عند الله، صدق الله العظيم. فيا جارة السوء والدماء، يكفي عبثا بيمن الإيمان والحكمة والإباء، فإن لم تعقلوا الآن فقد يفوت الأوان، وتدور عجلة الزمان والمكان، وترون بعد فتنتكم الذل والهوان والهزيمة والخسران.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: من أدل دلائل وحدة مشروع الشيطان وحدة السردية والطرح وقائمة الآداء والأصدقاء بين أصغر جنوده وأعلىهم مرتبة،
3: بين الأمريكي في عصرنا وأذنابه وأذناب أذنابه، بين سردية اليهود على تنويعات تمظهراتهم عبر العصور.
2: لهذا فاحتشادهم على صنعاء لأنها وقفت ضد المشروع وعلى طهران وعلى حزب الله ومن قبل الجميع على غزة.
3: عبر تاريخنا ستجدون أن السعودية لا تخرج عن طوع أمريكا قط ولا عن طوع بريطانيا قبلها،
2: وبالمثل فلم تعتبرهم أمريكا على اختلاف ملوكهم إلا من رعاياها، يجمعهم ذات المشروع ويعملون دائما في نفس الجبهة ضد كل من يرفع راية لا في وجه المشروع.
3: بالتدريج يكشر مشروعهم عن أنيابه، لا يستقدم أحدهم خطوة ولا يتأخر غيره خطوة، إذ يقوم كل بدوره المرسوم للمرحلة، ويفطنون للعدو منذ البدء لأن المحرك شيطان.
2: يزعجه فتية يكتبون صرخة حق على جدار في جبل في منطقة لا يأبه بها حتى من أهل بلدتها أحد.
3: لا يلتقط الصرخة المكتوبة رادار في حينه، لكن الشيطان يقيم دنيا جنوده فلا يقعدها، ويقيمون لمحو الصرخة سلسلة حروب لم تتوقف لعقدين ونيف.
2: في المقابل تكبر صرخة الحق ويتسع مداها، لأنها تعبر أيضا عن المشروع المقابل للمشروع والمشروع المناهض للمشروع،
3: وعن الامتداد المحتوم للصراع المحتوم بين المشروعين منذ أول مواجهة بين آدم وإبليس وإلى يوم الوقت المعلوم.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: كاتبة جنوبية كتبت: قائد حمل اليمن كله على عاتقه ولم يتخلى عن شبر من أرضه.
3: لا يوجد قائد في العالم حمل المسؤولية على عاتقه ودافع عن بلده بصدق وإخلاص وثبات وعزيمة وصبر في أصعب ظروف كما فعل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويرعاه.
2: قائد لم ينظر إلى اليمن بمنظار الشمال والجنوب، ولم يدافع عن الشمال ويترك الجنوب، بل حمل قضية اليمن كل اليمن، ودافع عن أرضه وشعبه وسيادته ووحدته في آن واحد.
3: ظل ثابتاً في ميادين الدفاع والجهاد والنضال والوفاء والاستبسال، صابراً مثابراً مؤمناً بقضيته، لا يبتغي من كل ما يخوضه إلا تحرير وطنه واستعادة قراره المستقل وسيادته والحفاظ على سلامة أراضيه وكرامة شعبه.
2: في أصعب المراحل وأشد المحن ظل ثابتاً لا يتراجع، متمسكا بموقفه، مؤكدا أن اليمن وطن واحد لا يتجزأ، وأن الدفاع عن صنعاء هو دفاع عن عدن، والدفاع عن صعدة هو دفاع عن حضرموت وشبوة والمهرة وتعز وإب وكل شبر من أرض اليمن.
3: سيظل التاريخ شاهدا على قائد حمل هم وطن بأكمله، وقف في وجه التحديات والحصار والعدوان، مؤمنا بأن اليمنيين وحدهم أصحاب الحق في تقرير مستقبل بلدهم وصناعة قرارهم وحماية أرضهم وسيادتهم وكرامتهم.
2: هذا هو عبد الملك بدر الدين الحوثي، قائد يرى اليمن كله وطنا واحدا، وشعبه شعبا واحدا، وسيادته قضية لا مساومة عليها، وسيبقى ثابتا حتى تتحقق لليمن الحرية والاستقلال والسيادة والسلام.
4: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبون؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبون؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلا،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
8: فالحين ما قال مجلس الأمن.
15: مجلس الأمن عبارة عن ضفل غير شرعي لأمريكا،
8: وأمريكا
15: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء.
8: إذاعة صنعاء الهوية الإيمانية الجامعة والصوت الأول لكل اليمن.

0: في رحاب الربيع المحمدي، ما تزال إذاعة صنعاء تحتفي بهذه المناسبة من خلال استعادة ذكرى المولد النبوي الشريف من إرشيفها الإذاعي عبر العديد من البرامج والفقرات التي واكبت هذه المناسبة العظيمة عاما بعد عام.
1: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

الأرض أشرقا والخلائق شرفات وصناه من رحم المشيئة يولد لولاهما كرمات مكانة آدم أو قال ربك للملائكة اسجدوا.

الثاني عشر من ربيع الأول، يوم أضاء فيه الكون وحلت البركة وتبسمت له السماء وعمت البهجة وتجلى نور الله في الأرض، كيف لا، وهو يوم أخرج الله فيه الناس من ظلمات الشرك والظلم والجهل إلى أنوار الهدى والرحمة والعدل.

يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 53 قبل الهجرة الموافق 751 للميلاد، كان ميلاد نبينا وحبيبنا خير من وطأ الثرى سيد الكونين ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم النبيين وأشرف المرسلين. من كان مولده ميلاد أمة، ميلاد أمة رسول البشرية، من جاء رحمة للناس أجمعين، داعيا إلى عبادة المولى عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ومتمما لمكارم الأخلاق، ومرسيا لمبادئ وقيم العدالة والمحبة والسلام بين أبناء الأمة الإسلامية بشكل خاص والبشرية بشكل عام.

يمثل هذا اليوم العظيم في نفوس الأمة الإسلامية شأنا كبيرا وذكرى جلية بقدومه يحتفي العالم الإسلامي في كل عام، وإن اختلفت الأساليب والكيفية فالهدف واحد: إحياء سيرة خاتم النبيين العطرة وتجسيدا لما جاء من تعاليم وأحكام في كتاب الله الكريم.

لكل من في هذا الكون أعياده التي يفرح ويبتهج بها، فللدول أعيادها، وللأحزاب أعيادها، ولأفراد الأسرة أعيادها أيضا. فكان شهر ميلاد صلى الله عليه وآله وسلم خير مناسبة للتعبير عن ذلك الحب الذي يخ

0: ردا على إساءة من يسميهم الماليزيون أعداء الرسول بمزيد من الحب له.
1: مسلم must actually practice Islam.
2: على كل مسلم أن يتبع هدى الإسلام وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع من التعلم والحفاظ على السنة يدحض كل هذه الإساءات والانتقادات الموجهة إلى الرسول
3: صلى الله عليه وسلم.
4: وفي أندلسيا يجتمع الأندلسيون في المنتزهات العامة وبقلب العاصمة جاكرتا للاحتفال بهذه الذكرى العطرة. تعقد العديد من الندوات الدينية للتذكير بسيرة النبي الكريم وسط طقوس تكاد تتفوق على أي عيد ديني

0: أما في روسيا الاتحادية يحرص المسلمون في كل عام على الاحتفال بهذه المناسبة بقلوب مؤمنة وعامرة بحب رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم، حيث تقام العديد من الفعاليات والكرنفالات الاحتفالية الهادفة إلى التعريف بخاتم النبيين وسيد المرسلين.
1: نحن نحتفل بيوم المولد النبوي في مساجدنا ونقدم خطبنا ودعواتنا الطيبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلال شهر ربيع الأول نسعى إلى إيصال قيامه إلى المسلمين وأيضا إلى الشعوب الأخرى حتى يدركوا مكانته لدى المسلمين والبشرية جمعاء.
2: بكل تأكيد هذه مناسبة عظيمة، مناسبة لها الكثير من المعاني لاستعادة واستذكار المعاني السمحة الرسالة التي يعني يجب على العالم أن يتدارسها دائما. مولاي صلي
3: أنا كأي مسلم في العالم أحتفل بهذه الذكرى، فهي تجمعنا مع أصدقائنا وتقرب القلوب فيما بين الناس، فنبينا محمد يعتبر قدوة لنا.
4: هدفنا من خلال هذه التظاهرة الثقافية هو إظهار مدى حبنا لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي الآن ذاته عيدنا هذا هو رسالة تحمل ردا على أولئك الذين يتطاولون على رسولنا الكريم، كما نؤكد اليوم على أننا لن نسمح بإهانة الأحاسيس الدينية لأتباع مختلف الديانات والإثنيات.

0: وفي الدول العربية يتميز كل بلد بتقاليد خاصة بهذه المناسبة. ففي تونس يتوافد الزوار إلى مدينة القيروان من مدن وجهات تونسية أخرى لحضور عروض الأناشيد والمسابقات الوطنية والمدائح والأذكار التي تتنافس فيها فرق الإنشاد بذكر شمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: وقبيل ذكرى المولد بأيام تبدأ الأجواء الروحانية في جوامع المدينة ومقاماتها، فتتحول إلى قبلة للأئمة والمنشدين الصادحين بخصال رسول الأمة.
2: حل سيدي بدعيسة وجي الفرق متاع السلاميات ويقرأوا سيرة سيد النبي في الليل، والناس والقراوة تعمل العصيدة البيضة، تعمل المقروض، تعمل الغريبة، وتهدي لجوامع.
1: شوارع القيروان هي الأخرى تحتفي بالمناسبة، فتنشط فيها حركة البيع والشراء، ويتكاثف فيها الإقبال على المواد الغذائية اللازمة للاحتفال بالمناسبة. أما بيوتها فتستفيق يوم المولد على الزغاريد المرحبة بقدوم خير الأنام.
3: نفرحوا بشوية بخور، وتقوم أمي الصباح قبل، كانت أمي صحيح قبل تقوم الزغر الصباح وطيبنا العصيدة بكري.
1: القيمة التاريخية لعاصمة الأغالبة وخصوصيتها الدينية واحتوائها ضريح الصحابي الجليل أبو زمع البلوي جعل منها وجهة الراغبين في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
4: إبرة المولد تقع في المقام

0: الصحابي، فرق الصوفية، فرق المدائح والأذكار الدينية، جي من كامل الولايات الجمهورية تقع المسابقة، وجي لجنة تحكيم من وزارة الثقافة وتسند جوائز الأحسن الفرق اللي عادها تعرض به.
1: في مثل هذه الأيام من كل سنة تتعدد الاحتفالات وتتنوع، فتخلق حيرة لدى المتقبل، أيها يتابع وأيها يترك، خاصة وأن منظميها يشيدون بجماليتها وعمقها.
2: وتعد مصر واحدة من الدول العربية والإسلامية التي تشهد احتفالات واسعة تصل إلى كل المدن والأرياف، حيث يقوم المواطنون بتزيين منازلهم، فيما تتواصل الفعاليات الدينية والمحاضرات والأمسيات الإنشادية التي تبدأ قبل المولد بعدة أيام. ويميز احتفالات مصر انتشار نقاط بيع حلوى المولد في الأسواق.
3: في 12 من شهر ربيع الأول ولد رسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى الآن ما زال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي دشنه الفاطميون في مصر مستمرا. وقبل موعد المولد بأيام تتهافت الأسر المصرية على شراء الحلوى والعرائس المصنوعة من السكر، إنه إذن كرنفال سنوي للتمتع بالهدايا على اختلاف أنواعها وأشكالها.
4: المولد النبي بالنسبة لنا كلنا بمثلنا فرحة وابتهاج وسرور، لأن المولد النبي عليه السلام يعني إحنا واخدين عن أجدادنا وأجداد أجدادنا، لأن الرسول ما كان في رحمة للعالمين، ما كان في تسامح، ما كان في صوم، لأن هو ده الرسول اللي اختصه رب العزة عز وجل هدى للرحمة، هدى لنا، هو ده اللي فرض مع الإسلام الفرائض الخمس والتسامح والرحمة والصلاة والزكاة.
5: مصر يعني مشهورة بالأعياد وبرمضان، وعلى طول بتاخد الصدارة وبتعرف تحتفل بالمولد وبتعرف تحتفل بالنسبة للعالم كله. يعني رسالة برضو ان احنا نقول للعالم كل سنة هما طيبين، وبنتذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وبناخده أسوة حسنة في كل أفعالنا، ونرجو العالم قراءة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سيرته الذاتية عشان يتعلموا يعرفوا الحقيقة.

0: وفي ليبيا تنظم مسيرات احتفالية في قلب العاصمة طرابلس للاحتفال بالمولد النبوي، حيث يقوم بعمل تجمعات لقراءة القرآن والإنشاد وتوزيع الحلوى. ويتميز الاحتفال بخروج الأطفال والشباب حاملين للقناديل والمشاعل، وهم يرددون الأناشيد وبعض الأغنيات ذات العلاقة مع المولد، وهم يتجمعون حول مشعلة من النار وسط إحدى الساحات. هذا إضافة إلى استقبال هؤلاء الشباب من طرف ربات البيوت، وهن يزغردن ويقمن برش ماء الورد، وتستمر الحفلات طيلة 7 أيام احتفاء بقدوم المولد النبوي.
1: هذا قنديل وقنديل فاطمة جابت خليل، هذا قنديلك يا حوا من المغرب يشعل لتوا. هذه الأهزيج تنطلق من حناجر الفتيات والصبيان التي تنساب عبر أرجاء الحي، وكأنها أغاريد العصافير فيما تتخللها الزغاريد المنطلقة من حناجر أمهاتهن المليئة بالسعادة والسرور. هذا العيد له مكانة خاصة عند الأطفال، فإنهم ينتظرونه بفارغ الصبر قبل قدومه، وفي ليلة المولد يستقبلونه بمواكب احتفالية صغيرة ومتفرقة مقسومة إلى مجموعات حسب الشوارع التي يسكنها. خروج الأطفال والصبية بقناديلهم ومشاعلهم رامزين بذلك إلى مناسبة الميلود، ويتمثل في لبس الجديد من الثياب وتبادل الزيارات إظهارا للفرحة، بالإضافة إلى الاحتفالات الدينية وهي الحضرة وحلقة الذكر. فمن أهم مظاهر الاحتفال بهذه الذكرى لدى البناغزة هي إيقاد الشموع ووجبة العصيدة والقناديل والمشاعل وشراء الملابس الجديدة والحنة والألعاب والحلويات.
2: رغم الآلام ورغم كل اللي نحن فيه لكن الظروف اللي عايشينها، لكن يوم العيد هذا يوم استثنائي، فرحة كيف حرام؟ ما تجيش بالعقل بالمنطق، ما تجيش بجميع المقاييس، ما تجيش حرام. هذا حلال 100%، هذا عيدنا كلنا. نحن في ليبيا هنا كلنا عيدنا عيد مولد النبوي الشريف محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عيدنا كلنا، هذا عيد الإنسانية كلها.
3: والله ما شاء الله، هو الأجواء رائعة، تشوف الناس زي ما أنت شايف، يعني الأمور ماشية رغم المشاكل اللي أنت عارفها اللي هنا بتاعت السيولة وكذا، لكن يعني إحياء ذكرى المولد النبوي هذه مهمة جدا، لأن بشاعات الأطفال الصغار يعرفوا أن فيه نبي صلى الله عليه وسلم، والناس يعني فرحانة كلنا.
0: في السودان يتجمع المواطنون في هذه المناسبات بأراض مخصصة للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تنصب الخيام فيها وتتلألأ الأنوار وترفع الرايات ابتهاجا بمولد رسول الهدى.
4: ما يحل شهر ربيع الأول إلا وتزدان الميادين العامة في مختلف المدن السودانية بالثريات الملونة، وتنصب الخيام، وتعلو أصوات المنشدين احتفاء بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم.
5: أماكن الاحتفال في الساحات الكبيرة وفي المساجد وفي الدور في الزوايا وفي المنازل وحتى في الطرقات نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم في شهر ربيع الأول إلى اليوم الأخير الذي ولد فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.
4: وتمثل احتفالات المولد النبوي في السودان تقاليدا درج عليها الناس على مدى سنوات وسنوات بشكل يربطونه بتحقيق السلام الاجتماعي والمحبة.
6: نحن أمة سودانية جميعا محبة ومعظمة إلا من أبى، نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لنروي للناس سيرته.
4: في احتفال السودانيين بذكرى المولد النبوي يمتزج الذكر والمدح والصلوات بالإطعام والإنفاق في أوجه الخير.
0: في الجزائر تصدح مختلف المدن بأصوات المفرقعات ومشاهد الألعاب النارية، خاصة لدى الأطفال الذين يستهويهم هذا النوع من الاحتفالات. كما تبدي الأسر الجزائرية اهتماما كبيرا بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي غالبا ما تتصدره عادات وتقاليد تفضلها العديد من العائلات بالتجمع على مائدة عشاء خاص، وهي فرصة لزيارة الأقارب والأحباء، وتبدأ الجلسات بالذكر المجرد تتناوب خلالها القصائد في تمجيد الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي فلسطين يحتفل الفلسطينيون بذكرى المولد النبوي الشريف، وتنتشر الأعلام في المدن والزينة لهذه المناسبة، وتخرج فرق الإنشاد بزي خاص ومميز إلى الشوارع تردد أناشيد وابتهالات مدح المصطفى بمشاركة الأطفال. وخلال الاحتفال يوزع التجار الحلوى على المارة في الشارع.

وبلادنا اليمن تحتفل بهذه الذكرى العطرة التي أخرج فيها الناس من الظلمات إلى النور، حيث تقام فيها العديد من الفعاليات الثقافية والدينية والمسيرات التي تلهج ألسنة الناس فيها بذكر الله وبحب رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم.

يظل الاحتفال بمولد النبي ذكرى لها ميزة خاصة في قلوب المسلمين، يعبرون فيها عن فخرهم بالانتماء إلى دين الإسلام الحنيف الذي يحمل من القيم والمبادئ السامية ما تحقق الأمن والسلام للعالم، بعكس ما يروج عنه أنه

0: أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: من الإرشيف
2: هنا صنعاء، الصوت الحر والأثير الحي لكل اليمن.
1: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
3: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي. إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام. تمر الذكرى السنوية الأولى للاستهداف العدواني الإجرامي لحكومة التغيير والبناء، تلك الجريمة المتفوقة في مداها وفي انحطاطها وفي خستها وفي دلالتها على أن هذا العدو لا تحكمه أخلاق أو مبادئ أو حضارة أو سقوف أو حدود ولا أي شيء من القواعد التي تحكم المجتمعات المتحضرة في سلمها وحربها. هذه الجريمة التي تدل أيضا على أن هذا العدو يستهدف شعوبنا بكل متعلقات حياتهم ووجودهم وبكل ما يتصل بحاضر ومستقبل شعوب هذه الأمة المستهدفة. هذه الجريمة الكبيرة التي أدت إلى استشهاد معظم وزراء حكومة التغيير والبناء هي تدل كذلك من بين دلالاتها الكثيرة على ما فيه جرس إنذار لهذا العالم بكله من عدونا الصهيوني الأمريكي المنافق، الذي كما هو واضح من خلال أمثال هذه الجرائم يبين أنه ليس لديه أي خطوط حمراء ولا أي سقوف ولا قواعد في حدها الأدنى يقف عندها أو تردعه أو يستمد منها وازعا وهو يمارس جرائمه ونهجه العدواني الدموي هذا، والذي رأينا بصماته ليس في اليمن في استهداف كل شيء، كل شيء يتعلق بوجود هذا الشعب من رأسه إلى أساسه، ورأيناه كذلك في غزة وفي أماكن أخرى وفي إيران في استهداف حتى طالبات المدارس وهن في مدرستهن. هذا العدو ما زال ممعنا في جرائمه وفي ارتكاباته، لا يردعه رادع إلا الفعل الذي يبين حقيقة رفض هذه الأمة وشرفائها والواقفين في الذود عنها بدون كلل ولا ملل، وأيضا بمثابرة وصبر وصمود تشكل آيات في موقف الشعوب الحرة وهي تواجه أخطارها، الأخطار المحدقة بها وتواجه أعدائها. وهذا ما تحتاج إليه الأمة، وهذه هي الروح التي تحتاجها أمتنا وهي تواجه هذه الهجمة الشرسة بكل مساراتها الصلبة والناعمة. ولعل الأخيرة هي الأخطر، والتي يستهدف فيها العدو العقل والروح والنفس والقناعات. هذه الحرب ما تزال أيضا كمثيلتها في الميدان العسكري والاقتصادي والأمني وحروب الظل ما زالت في أوج استعارها، ورأينا مسلسل الإساءات المتكررة إلى مقدسات هذه الأمة. ولعل من المهم في هذا السياق تحديدا إدراك أن الخطورة في سلبية الموقف العربي الإسلامي من هذه الإساءات والجنايات العدوانية المسيئة لقرآننا وديننا وكل مقدساتنا لا تقتصر فحسب على كونها مشجعة لمرتكبيها اللؤماء، بل تتعدى ذلك إلى ما ينتج عنها من تأثيرات وبصمات بالغة الضرر على شعور ووجدان الأمة وشعوبها والعلاقة الأساسية الوجودية والمصيرية بربها وقرآنها ونبيها وبأساسيات هويتها وكينونتها واعتبارها الحضاري بين الأمم، فضلا عن سلامة مسارها ووضعها الكلي بمعياري الدين والدنيا. وفي شأن الخلفيات والدوافع والمحركات الظلامية الإجرامية لهذه الإساءات المتواصلة والاستهداف الممنهج للمقدسات والرموز الإسلامية، تبدو مهمة الإشارة إلى أن من الخطأ والتوهم عزل هذه الجرائم المسيئة والسفاهات الحادثة بين الحين والآخر عن السياق الأساسي لسياسة الغرب الصهيوني الأمريكي الأوروبي العدوانية والمستهدفة للعرب والمسلمين ولدينهم وهويتهم وكينونتهم. فهذه الجرائم نتاج طبيعي لداء صهيوني غربي مزمن مستفحل يتمثل في العنصرية الاستعلائية المستكبرة والشعور بالفوقية على كل مبدأ أو ثقافة أو طرف لا يساوق أولئك المعتدين المتجبرين أو ينصاع لهم ولأجنداتهم ومشاريعهم الأنانية المدمرة. وهي تكشف في الوقت ذاته عن كوامن خبيئة ومبطنة من الأحقاد والغلواء والأطماع ضد كل من يقف في وجه طغيانهم وعدوانيتهم وأطماعهم الخبيثة الجامحة، مثلما تشي أيضا وتذكر من ينسى أو يغفل عن خطورة هؤلاء الأعداء وأساليبهم القائمة على المكر والخداع والاحتيال والتضليل بهدف اصطياد فرائسهم وضحاياهم والتغطية على جرائمهم وفظاعاتهم التي لا تتناهى في مستوياتها كما ونوعا. على ضوء من ذلك تتبدى جذور الحقد والغيظ المتراكم لديهم والذي ينفس عنه عبر الإساءات والتطاولات، وهي جذور عميقة ممتدة في التاريخ وفي النفسية العدوانية الغربية المتصهينة المريضة والممتعضة من الإسلام ونبيه وكتابه، لأنه دين القسط والعدل وهم ممتهنو جور وظلم وقتل وسلب ونهب وإبادات، ولأنه أيضا مشكاة النور الهادي للبشرية إلى كل رشد وعز وفلاح، وهم دعاة ظلام وبغي واستعلاء وعنصرية واستباحة لكل الحرمات.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: خيار الصحيح لأمتنا هو التحرك وفق تعاليم الله تعالى بحمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى والأخذ بأسباب النصر والتمسك بالقرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقد تجلت ثمرة الثبات على هذا الخيار الصحيح في الانتصار العظيم الذي تحقق للجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وفي ثبات محور الجهاد والمقاومة في مختلف جبهاته في لبنان وغزة واليمن والعراق بالرغم من جبروت الأعداء، وفي نهضة شعبنا اليمني التحررية وجهاده في سبيل الله تعالى.
6: مستمعينا الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير. نحن وأنتم الآن أمام الإذاعة المدرسية التي هي ليست كلمات تقال في طابور الصباح ولا فقرات تتعاقب أمام الميكروفون، بل هي نافذة تطل منها المدرسة على عقول أبنائها وقلوبهم، ومنبر صغير في حجمه عظيم في أثره، تصنع من دقائق الصباح مساحة للوعي والمعرفة والأخلاق والأمل. نحن وأنتم على موعد مع الإذاعة المدرسية ومدرسة سعيد بن قيس الرحبي من مديرية أرحب في محافظة صنعاء.
7: بيان صادر عن مدرسة سعيد بن قيس الأرحبي بمديرية أرحب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إدارة التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وإيران، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في غزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساعات ومواجهة الأعداء وردا على العدو الصهيوني على غزة وإيران، قامت القوات المسلحة اليمنية في إطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كبير كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وأن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة، وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في غزة وإيران، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله، وأن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم المصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمني ولكل أحرار الأمة. صادر عن مدرسة سعيد بن قيس الأرحبي بمديرية أرحب. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
8: نقول لكم إلى مدرسة سعيد بن قيس الأرحبي من مديرية أرحب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في قلوبنا رحمة للمظلوم وفي نفوسنا عزة للحق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مديرنا الفاضل، معلمين الكرام، زملائنا الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير، وفي هذا الصباح المشرق بنور الأمل وحين تتنفس الأرض عبيرا يرويها الوفاء، نقف معكم وقفة عز وأباء، نقف لنتحدث عن الأرض المجد والأنبياء، عن درة الكون وزهرة المدائن، عن فلسطين الأبية. فلسطين ليست مجرد اسم على خريطة، وليست مجرد حدود وأرقام، إنها أرض نطبت بها التاريخ، ارتبط بها تاريخ عريق وشعب له حقوق وتطلعات، ومدينة مقدسة هي القدس التي بقيت حاضرة في قلوب الملايين. وحين نتحدث عن فلسطين فإننا نتحدث عن الإنسان قبل السياسة، وعن حق الشعوب في الأمن والكرامة، وعن أهمية أن يسود السلام والعدل، وأن تحترم حقوق الإنسان وقف القانون الدولي. وفي فلسطين فيا فلسطين يا أرض الزيتون والقدس، يا حكاية من تغيب عن الذاكرة، ويا وطن يحمل أبنائه أحلامهم رغم صعوبات الطريق، ستبكين حاضرا في الذاكرة، وسيبكى الأمل بالسلام والعدل حاضرا في قلوبنا. وخير ما نبدأ به إذاعتنا آية عذرة من كتاب الله الكريم يتلو على مسامعكم الطالب كريم نشوى، ويتفضل مشكورا ماجورا. أعوذ

0: مفعولا.
1: صدق الله العظيم،
2: صدق الله العظيم. كلام ربي في الصدور منارة، وبنوره تهدى القلوب ونستهر. فاستمعوا للذكر حين يتلو لنا، فالذكر في درب الحياة لنا أثر. وبعد أن استمعنا إلى آية من الذكر الحكيم، ننقلكم إلى هدى نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع الحديث الشريف ومع الطالب أشرف يمين، فتفضل مشكورا مأجورا.
3: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. صدق رسول الله.
2: صدقت يا رسول الله. بالعدل حبنا في الحياة حضارة، وبالرحمة الغرباء يسوء موطن، ما دام فينا للفضيلة نبضها، فالأمل الفارس يضال ويصان. والآن مع كلمة على القضية الفلسطينية، نتعرف من خلالها على جانب من تاريخ فلسطين ومكانتها وأبرز المحطات التي مرت بها القضية. يقدمها لكم الطالب مجاهد أمين العنمي، فليتفضل مشكورا مأجورا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي جعل قلوبنا رحمة لا تنطفئ، وفي أرواحنا حق لا يسقط بالتقادم. أيها الحضور الكريم، معلمين الأفاضل، زملاؤنا الطلاب، صباح لا يشبه الصباحات، لأننا اليوم لا نتحدث عن أرض بعيدة ولا عن خبر عابر، بل نتحدث عن فلسطين، عن وطن يسكن في القلوب قبل أن تسكنه الأجساد. فلسطين ليست مجرد اسم على خريطة، فلسطين حكاية وطن وذاكرة شعب، وأرض احتضنت الأنبياء، ومسجد مبارك تتجه إليها القلوب قبل الأبصار. فلسطين هي الطفلة الذي يقبر في عينيه سؤال: متى أعيش مثل بقية أطفال العالم؟ وهي الأم التي تخفي دمعتها كي تمنح أبنائها القوة، وهي الأب الذي يتمسك بأرضه رغم الآلام. وقد دهتم البيوت، لكن لا دهتمت ذاكرة أصحابها. وقد تغلق الظروف، لكن لا تغلق طريق الأمل. وقد يصمت العالم، لكن الحق لا يصمت. إن فلسطين ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل قضية إنسانية، قضية عادلة وكرامة، وقضية شعب يستحق أن يعيش حرا آمنا على أرضه. وإن كانت أيدينا بعيدة، وإن قلوبنا ليست بعيدة، ودعاءنا ليس بعيدا، وكلماتنا ليست بلا أثر. ففي فلسطين إن خذلتك الكلمات فلن تخذلك القلوب، وإن طال الليل فلا بد للفجر أن يأتي، وإن اشتد الألم فالأمل بالله كبير. وفي صباحنا هذا نقولها بصوت واحد: ستبقى فلسطين في ذاكرتنا وفي دعائنا وفي ضمائرنا، وسيظل الحق مهما طال الطريق. اللهم احفظ أهل فلسطين، ورابط على قلوبهم، وارحم من فقدوا، وشافي جرحاهم، واجعل لهم بعد العسر يسر، ومن بعد الخوف أمان، ومن بعد الليل فجرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأكبر الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
2: فلسطين يا أرض الكرامة والعلا، يا موطن التاريخ والأمجاد، ستظل في قلب الزمان حكاية تحكي صمود الشعب والأحفاد. أما الآن ومع القول السديد ومع الطالب عبد السامع أرض المغرب، يتفضل مشكورا مأجورا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من أقوال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يقول: موقفنا من فلسطين هو موقف إيماني وديني وأخلاقي، ولن نتراجع أبدا عن مساندة الشعب الفلسطيني. المظلوم ومقاومته الباسلة، وكل مآمرة الأعداء لم تفت في عرض هذا الشعب العظيم وفي وعي أحرار أمتنا.
2: فالعلم نعرف ما مضى من أمرنا، أبعلمنا نبني غدا وسط الخطى. فالمجد ليس بكثرة الأغاول، بل بالعلم والعمل الذي يسمو بنا. والشعر كان ولا يزال صوتا للتعبير عن المشاعر والأحلام والآمال. والآن مع فقرة شعرية قدمها لكم الطالب مراد محمد المقرد، وظل مشكورا مأجورا.
0: ليس الأعراب لا شافت ولا تسمع جوع غزة وظلم المعبر المقطوع. كم دول دين الإسلام ما تنفع ينقذوا من تبعهم بالعطش والجوع. كم ضحايا من الصاروخ والمدفع، والبقية فرائس للطعام الشوع. لعنة الدهر، لعنة الدهر والتاريخ تتوزع فالوجوه التي إيمانها مخدوع. دمعة القهر تتشظى وتتفرع من سعير دلع في وكره المخدوع. عند باب القراء، عند باب القدر تشكي وتتفرع، عند باب القدر تشكي وتتفرع. مظلمتها ثقيلة والشكوى ممنوع. يا عروبة، يا عروبة بسوق الخزي تتركع في كنيسة وظلم شرها مرفوع. في فلسطين جيش الغزو يتمتع بالعبادة ويبني للخطر مشروع. بيعكم للقضية طعن متوقع، بيعكم للقضية طعن متوقع. والضمير الذي بحشاعكم منزوع بايسلكم، بايسلكم حماها يوم تتوسع في بلدكم وكل منها مفجوع. وسعت وصمة العار في وجه الذي طبع بالعلاقة على المنظور والمسموع. ما لكم عجر يا حبار العرب يشفع يوم نحشر وكل موقفه مرفوع. كنتم الدعم لإسرائيل والمرجع، حلمكم تنتهي غزة خلال أسبوع. واصبحت غارقة في وسط مستنقع جيش، واصبحت غارقة في وسط مستنقع. حيثما الموت ينهش لحمها ويزوع. واليمن خير من، واليمن خير من بالمعركة يفزع. يجعل الروح وسط الأفئدة مزروع. كل صاروخ، كل صاروخ، كل صاروخ يكون أوسع. والمسير، والمسير بيافا يكمل الموضوع. شعبنا شعب ما يوهن ولا يخضع، شعبنا شعب ما يوهن ولا يخضع. لم يكن بالعمالة والولاء مخنوع. حريتنا أساس العز، حريتنا بساس العز تتموضع. والحقيقة حماية ديننا المتبوع، والحقيقة حماية ديننا المتبوع وسلامتكم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى.
2: يا فلسطين يا حكاية أمة، فيك المآذن والكنائس والعبق. فيك الزمان ترك الحكايات شاهد، وعلى ترابك التعالق للأفق. فنظل نحلم أن يعم سلامنا وأن يعيش الناس في أمن ووعام. فالحق والعدل الجميل طريقنا، وبغير العدل لا يستقيم لنا السلام. وأما الآن ومع إضاءة من أعلام الهدى ومع الطيب طه الطلب عثر الفضل مشكورا مأجورا.
6: قال الشهيد القائد رضوان الله عليه مستهجنا انصراف العرب عن الثقة بالله والجهاد في سبيله وذهابهم للبحث عن السلام من قبل الأعداء. قال رضوان الله عليه حال العرب الآن في صراعهم مع أعداء السلام والمسلمين، يبحثون عن السلام ويبحثون عن الأمان، فلم يجدوا سلاما ولم يجدوا أمانا، وإنما وجدوا ذلا وقهرا وأهانا ودوسا بالأقدام. لماذا لا نعود إلى الله الذي سيمنحهم السلام؟ أليست إسرائيل هي موقع سلام بالنسبة للفلسطينيين؟ لا، لأنها هي المهيمنة عليهم. هل هي التي تقاضاهم أم هم الذين يخافونها؟ نحن لو التجأنا إلى الله سبحانه وتعالى كلنا وتلك الحكومات التي تبحث وأولئك الكبار الذين يبحثون عن السلام من أمريكا ويبحثون عن السلام من روسيا ويبحثون عن السلام من بلدان أوروبا بل يبحثون عن السلام من إسرائيل. عودوا إلى الله، هو الذي يمنحكم القوة يمنحكم العزة فتكونوا أنتم المهيمنون على الآخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، الناس لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى.
7: الأوطان لا تحفظ الكلمات وحدها، بل يحفظ الوعي والعلم والعمل ويصونها العدل والسلام. وأما الآن ومع لقاءات ومقابلات إذاعية ومع الطالب عن الشوبي يتفضل مشكورا مأجورا.
6: تفاصيل عدد الشهداء في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
8: 64,000.
6: في أي عام ضرب الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كامل؟
8: عام 2007 ميلادي.
6: كم وصل عدد الشهداء في غزة من الأطفال بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
8: 19,000.
6: ما اسم البوابة الرئيسية التي تربط قطاع غزة بمصر؟
8: بوابة رفح.
6: في أي قارة تقع فلسطين؟
8: في قارة آسيا.
6: والسلام عليكم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى.
7: يا قدس يا نبض القلوب وحلمنا، فيك السلام وفيك يسكن موعود. تبكين في وجداننا متألقة بنور عدل في المدى نتوحد. وأما الآن ومع معلومات عامة وثقافية ومع الطالب هاشم محمد الخدري تفضل مشكورا مأجورا.
9: تعتبر فلسطين قلب الأمة العربية والإسلامية ورمز الصمود الإنساني، حيث تمتلك تاريخا حضاريا وثقافيا ممتدا عبر آلاف السنين، إلى جانب كونها محتل للعديد من الأنبياء وتضم أقدس المقدسات الإسلامية. معلومات ثقافية. أولا الهوية والتراث. يتميز التراث الفلسطيني بتنوعه المسجل في اليونسكو للتراث الثقافي غير العادي، بالإضافة إلى الزيوت الذي يعتبر رمزا للتجذر والأرض. ثانيا الجغرافيا. تنوع جغرافي فريد من جبال الخليل والقدس إلى سهول عكا وصحراء النقب. ثالثا المقاومة الفلسطينية. نشأت المقاومة الفلسطينية كرد فعل طبيعي على الانتداب البريطاني ثم المشروع الصهيوني، مرارا بوضع أسس الكفاح المسلح وانتفاضات الحجارة عام 1987 وانتفاضة الأقصى عام 2000. رابعا موقف الشعب اليمني. اعتبار القضية الفلسطينية قضية اليمن الأولى والمركزية، وتجلى ذلك في الخروج الجماهيري الحاشد والمستمر دعما للشعب الفلسطيني والإصرار على دعم المقاومة الفلسطينية ومساندتها ميدانيا وسياسيا وعسكريا وإعلاميا، وربط الاستقرار في المنطقة برفع الحصار وإيقاف العدوان على فلسطين. وفي ختام هذه السطور، تبقى فلسطين بوصلة الأحرار في العالم.
10: وإذا اجتمع الأرواح على مبدأ واحد وتتوحد العقول على منهج واحد وتصاغ القلوب على قلب واحد، فالمولد النبوي فرصة متجددة لتذكير الأمة أن اجتماعها على حب الرسول واتباعه هو أوثق رابط وأقوى سياج. وبه نستمد أخوتنا الإيمانية وعزتنا وبقاؤنا على نهجه إمامنا الأبدي. أما الآن فبنا وإياكم إلى فترة الحوار الشهري ومع الطالب عماد عبد الحق.
11: نسمح ونحلم فرحنا ومن حضر مرحبا بك. هل زام الإهدام؟
7: لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى.

سامعنا الأكارم، استمعنا وإياكم إلى الإذاعة المدرسية لمدرسة سعيد بن قيس الرحبي من مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

0: أيها الأفاضل، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة على طقس في بلادنا اليمن وأجواءنا وكذلك درجات الحرارة، لنقرأ وإياكم لغة السماء ونرصد حركات الرياح ونتابع تشكل السحب ونقيس درجات الحرارة بفرص هطول الأمطار في بلادنا اليمن. لذا سنتوجه إياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ المشرعي علي المشرعي. صباح الخير استاذ علي.
1: أسعد الله صباحك اختي العزيزه وصباحكم اعزائي المواطنين.
0: تفضل.
1: بدايه بكل سرور، حصلت يوم امس او خلال 24 ساعه الماضيه حصلت امطار على بعض المحافظات، يعني بالأصح المحافظات الجبلية. في صنعاء سجلت محطات الرصد كمية الأمطار 6.5 ملي، وكذلك في دمار بلغت الكمية 16، وفي إب 8.5، وكذلك في المحويت سجلت محطات الرصد في المحويت 25.4، وكذلك في حجة 24.2. بداية الطقس من المناطق الجبلية، الطقس صحوي إلى غائم جزئيا، يتحول تدريجيا إلى الغائم وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، تصحبها الرياح الهابطة على أجزاء من محافظات البيضاء وطالة وتعز وإب وذمار والمحويت وحجة وعمران وصادة ومرتفعات لهج وأبين، ومتفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من محافظات صنعاء وريمة ومرتفعات الجوف ومأرب وشبوة وحضرموت والمهرة، وقد يتشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من الطرقات والمنحدرات الجبلية خلال الفترة المسائية. بالنسبة للمناطق الصحراوية، الطقس صحوي إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39 و44 درجة مئوية، وهطول أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحيانا على أجزاء من الجوف ومأرب وشبوة وحضرموت والمهرة، وتنشط الرياح أحيانا تعمل على إثارة الأتربة والرمال. بالنسبة للطقس في المناطق الساحلية والخليل سقطرة، طقس غائم جزئيا حار ورطب مع هطول أمطار متفرقة قد يسحبها الرعد على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية والجنوبية، والرياح نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرة وعلى خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية. يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر لوقوع المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. وكذلك يحذر المركز الأخوة المواطنين من العواصف الرعدية والرياح الهابطة، وينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة والأشجار العالية وعدم استخدام الهواتف المحمولة وضرورة فصل التيار الكهربائي أثناء العواصف الرعدية. ويحذر المركز من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب طول الأمطار وتشكل الضباب على الطرقات الجبلية وكذلك المنحدرات الجبلية. ويحذر الأخوة المواطنين في المناطق والسهول الساحلية والصحاري والهضاب الداخلية من الطقس الحار والشديد الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب الماء والسوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة. درجات الحرارة العظمى والصغرى بداية من صنعاء العظمى 32 والصغرى 18، في عدن 38-30 وفي تعز 33-21، في المخلة 34-30 وفي الحديدة 39-32، في سيئون 44-30 وفي سقطرة 35-28، في ذمار 26-14 وفي 29 العظمى والصغرى 18، الغيضة 31-25 وفي زنجبار 38-30، الضالع 32 19 وفي الحوطة لهجة العظمى 40 والصغرى 29 في عبس حجة 41 28 وفي عتق العظمى 37 والصغرى 27 في مأرب 42 30 وفي سعد 34 19 المحوي 28 18 وفي عمران 31 16 جبل النبي شعيب 25 10 درجات وفي المحا 37 30 الحزم الجوفة 41 27 وفي حجة 31 21 يالبق 44 26 وفي السدائب 28 17 البيضاء 30 18 وفي الجبين ريما 27 17 الحبيلين 36 25 وأخيرا في بيحان العظمى 39 والصغرى 26 درجة وكل هذا كل ما لدينا من توقعات الطقس والأحوال الجوية وكل ذلك بمشيئة الله تعالى ودمتم في سلامة الله ورعايته.
0: إذن هي التحية لكم والأستاذ المشرقي علي المشرقي من المركز الوطني المشرعي من المركز الوطني لأرصاد الجوية. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا. في أمان الله.
0: في أمان الله.

سامعين الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. القائم بأعمال رئيس الوزراء يؤكد ثبات الدولة واستمرار معركة التحرر في الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء ورفاقه. العدو الإسرائيلي يصعد من انتهاكات ضد المدنيين ممتلكات في قطاع غزة وجنوب لبنان. إيران تربط ترتيبات العبور عبر مضيق هرمز بتنفيذ الولايات المتحدة بالتزاماتها. أهلا بكم. نظمت رئاسة الوزراء فعالية خطابية بالذكرى السنوية لاستشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي وعدد من رفاقه الوزراء من قبل العدو الصهيوني الأمريكي في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس في 28 أغسطس للعام 2025. وخلال الفعالية أكد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد اليمن ومقدراته، وأشار إلى أهمية مراعاة أبناء الشهداء والاهتمام بالمحافظات المحتلة ومتابعة أوضاع المناطق الحرة وأبناء تلك المحافظات المتواجدين فيها وتفقد أحوالهم واحتياجاتهم، وأكد أهمية دعم القطاع التجاري والاستثماري في اليمن ومراعاة أوضاع المستثمرين والتجار في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشددا على أن المعركة الاقتصادية تمثل جانبا مهما من معركة الصمود التي يخوضها الشعب اليمني. بدوره عبر القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح عن اعتزاز الشعب اليمني وقيادته بأن اليمن جزء من الملحمة التاريخية، وفي وجه أشرس وأخبث عدوان كان يستهدف القضاء على الأمة وتركيعها وإخضاعها وإذلالها وتم إجهاضه وإفشاله بتلك الدماء الزكية. ولفت إلى أن الشرق الأوسط الجديد تصنعه اليوم دماء وتضحيات أطفال غزة وأبطال المحور الجهادي والمقاومة. زار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائب رئيسي مجلس النواب عبد السلام هجول وشورى ضيف الله رسام أمس أضرحة الرئيس الشهيد صالح علي الصماد ورئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد الرهوي ورفاقه الوزراء الشهداء والشهيد المجاهد محمد الغماري. وخلال الزيارة قرأ الزائرون ومعهم عدد من وزراء حكومة التغيير والبناء وابناء شهداء الحكومة الفاتحة على أرواح الشهداء القادة الذين ارتقت أرواحهم في أشرف المعارك وأقدسها معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس ضد العدو الأمريكي الصهيوني. أكد مصدر أمني بمحافظة تعز استشهاد طفل وإصابة آخر جراء قذيفة أطلقها مرتزقة العدو السعودي على منطقة العرف مديرية مقبنة، وأوضح أن الجريمة أتت بعد يوم من استشهاد فتى أثناء رعيه للأغنام ونفوق عدد منها جراء استهداف مرتزقة العدو السعودي لمنازل

حافظ عصيبة مهربا خالص التعازي وعظيم المواساة للشعب الجزائري وأهالي الضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخران في قصف مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي على دراجة كهربائية في حي التل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وفي وقت لاحق استشهد مواطن متأثر بجروحه، كما أصيب 3 مواطنين جراء غارة شنتها مسيرة للعدو على مخزن الأدوية داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح. وأصيب 3 آخرين برصاص العدو بمخيم النصيرات وفي منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس وفي شرق مخيم البريج وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وصعد المستوطنون الصهاينة من هجماتهم واقتحاماتهم مستهدفين المواطنين وممتلكاتهم، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، فيما اعتقلت قوة العدو شابا واعتدت عليه بالضرب عقب تصديه لاعتداء مستوطنين على منزله غرب بلدة المغير شمال شرق رام الله. وفي لبنان شن طيران العدو الإسرائيلي عدة غارات استهدفت الوادي بين بلدتي زوتر الغربية وقاعتية الجسر في قضاء النبطية والمنطقة الواقعة بين حي الدير ومرتفع للطاهر عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقة وبلدة المنصوري. ونفذت طائرة مسيرة صهيونية غارة بصاروخ موجه مستهدفة مبنى على جدة نبي بري في مدينة النبطية، فيما استهدفت مدفعية العدو المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحاريس وبلدة حاريس، كما نفذ جيش العدو تفجيرات بين بلدتي مركبة و30 وفي بلدة طلوسة ونسفوا دار المسنين في بلدة حولة. وألقى طيران العدو قنابل فسفورية محرمة دوليا على منطقة الطاهر، فيما مشطت مروحية أباتشي للعدو باتجاه بلدة زوتر الشرقية. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي إن إيران أوضحت ما يجب أن تنفذه أو ينفذه الجانب الأمريكي من التزامات بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد من أجل إعادة فتح مضيق هرمز. وقال إن إيران هيأت الاستعدادات اللازمة عبر تفاهم مع سلطنة عمان، لكننا لسنا من يبادر في تنفيذ التزامات فتح مضيق هرمز، بل أن أمريكا هي التي أوقفت التزاماتها وخرجت عن دورها وبنودها، وعلى واشنطن العودة إلى هذه الالتزامات. وأضاف إن جمهورية إيران الإسلامية أبرمت تفاهما مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات العبور عبر مضيق هرمز، لكن هذا التفاهم لن يدخل تلقائيا في مرحلة التنفيذ لأن تحقيقه مرهون بتنفيذ التزامات يتحملها الطرف المقابل وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. سامعين الأكارم، كان ذلكم هو النبأ الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. القائم بأعمال رئيس الوزراء يؤكد ثبات الدولة واستمرار معركة التحرر في الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء ورفاقه. العدو الإسرائيلي يصعد من انتهاكاته ضد المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة وجنوب لبنان. إيران تربط ترتيبات العبور عبر مضيق هرمز بتنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها. سامعنا الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الأولى.

أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا التجوال السريع بين طية صحيفة لا الورقية الصادرة يومنا هذا الأحد 30 من أغسطس العام 2026 الموافق 17 من ربيع الأول لسنة 1448 للهجرة. أهلا بكم إلى هذا التجوال. عنصرية الفنادق تطيح بطالبة من صدرة أوائل الجمهورية.

0: استشهاد طفلين بمدافع السعودي في تعز. وأيضا 8000 عضة ل13 حالة وفاة في 6 أشهر، شوارع تنبح والكلاب تسير. فاضحة جديدة تهز شرعية الفنادق، السفارات تتحول إلى حصص عائلية وحزبية. سفن حربية وتنقيب نفطي يثير غضب بونتلاند، المطامع التركية تتوسع في الصومال. احتجاجات في مطار سقطرى ضد استمرار الإدارة الحالية. وعلى ضفاف الخبر، إصابة مواطن بقصف للعدو السعودي على صعدة، وانفجارات تهز مدينة مارب، مقتل مرتزق وإصابة آخر بطائرة مسيرة في تعز. قوات الاحتلال السعودي تختطف قياديا في الانتقال بحضرموت. وما زلنا في ضفاف الخبر، ملف جنوب أفريقيا جديد ضد إسرائيل أمام العدل الدولي. المنظمة البحرية الدولية، أزمة مضيف مستمرة والآلاف البحارة عالقون. بازشيان يعلن خارطة طريق لفتح هرمز، وهيئة الأمن السبراني الصهيوني مسؤولون تحت مجهر الاستخبارات الإيرانية. وفي الزمن الجميل، هل كان جميلا حقا؟ الصياد يصغي للغاية أو للغابة رغم الضجيج لكاتبها مروان ناصح، كاتب درامي سوري. وكتب عثمان الحكيمي، ما بعد الحصار الأمريكي، هل تسبق ضربات طهران الاستحقاقات الانتخابية للخصوم؟ وفي قلب المحور، غزة 6 شهداء فلسطينيين بقصف الاحتلال لمستشفى شهداء الأقصى وتل الهوى، وغارات وقصف صهيوني يستهدف جنوب لبنان. وفي سوريا، تطورات مهمة في سوريا أساس والاتفاق الأمني مع الكيان. أيها الأفاضل، صحيفة لا مترعة بالعناوين الكثيرة والمتنوعة، وفي صفحتها الأخيرة معدلها 99.25%، حكومة الفنادق تستبعد طالبة سورية من أوائل الثانوية بسبب جنسيتها. ونختتم هذا التجوال في الجزائر، 73 وفاة ودمار واسع جراء حرائق. انتهى تجوالنا السريع بين طيات صحيفة لا.
1: الموسم الزراعي القادم يجب أن يحظى باهتمام كبير جدا من الجميع، وأن يكون هناك عناية بكل جهد وحسب المستطاع من الجانب الرسمي مع الجانب الشعبي لعمل غير مسبوق في الاهتمام بالزراعة. هذه مسألة مهمة جدا، وبالاهتمام سواء على مستوى المحاصيل بشكل عام ما ينتجه البلد من المحاصيل الزراعية، لكن في المقدمة القمح، هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، وينبغي العناية بها بشكل كبير.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، فترة تحيا اليمن. أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثيري يتجدد برفقتكم وبمعيتكم والوطن في كل منعطفاته ومحطاته القوية الناطقة باسم اليمن ومعترك الحياة. تقبلوا فائق التقدير والاحترام فريق فترتنا لهذا اليوم أعدادا وتقديما سمح القوم وأمل إبراهيم. مشرف الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران.

من إدارة الأخبار عبد الله شرغة وصايمة إبراهيم. نظم معلومات شامل عزيزي.

يا الله يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى ويا أقرب من ناداه قلب أنهكته الحياة، أتيتك يا ربي وليس معي إلا قلب يعرف أنك ملاذه وروح تؤمن أن رحمتك أوسع من كل ضيق وأن تدبيرك أجمل من كل أمنية. اللهم إنا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، فكلنا حين تعجز بنا الأسباب، وكن معنا حين تضيق بنا الطرق، وافتح لنا من أبواب لطفك أبوابا لا تخطر لنا على بال. يا رب، إن كان في قلوبنا أمنيات أخفيناها عن الناس فأنت تعلمها قبل أن ننطق بها، وإن كان في صدورنا وجع لا نستطيع وصفه فأنت أرحم بنا من أنفسنا، فاجبرنا جبرا يليق بكرمك، وطمئن قلوبنا طمأنينة لا تزول، وبدل خوفنا أمنا وحزننا فرحا وحيرتنا يقينا وتعبنا راحا.

أيها الأفاضل، الصباح ليس مجرد وقت يأتي بعد الليل، بل فلسفة كاملة تقول لنا إن النهاية ليست دائما نهاية، وأن العتمة مهما طالت لا تستطيع أن تمنع النور من الوصول. في كل صباح تعيد الحياة ترتيب أوراقها أمامنا وتقول بهدوء: ما مضى قد مضى، فماذا ستفعل بالمساحة الجديدة التي منحت لك؟ صباح الخير.

الصباح لا يسألنا عما خسرناه بالأمس، ولا يعاتبنا عن أخطائنا، ولا يذكرنا كم مرة تعثرنا. إنه يأتي نقيا، وكأنه يقول يمكنك أن تبدأ من جديد.

وقيل عن فلسفة الصباح الحقيقية ليست في شروق الشمس، بل في الشروق الذي يحدث داخل الإنسان حين تستيقظ ويستيقظ قلبه بعد خيبة طويلة، وتستعيد روحه ثقتها بعد التعب، ويقرر أن يمنح يومه فرصة رغم أن الأمس لم يكن رحيما به. كن هكذا أيها الإنسان، قويا صامدا كما عهدناك.

كم من إنسان نام مثقلا بالحيرة ثم استيقظ وفي قلبه يقين جديد، وكم من أمنية ظن صاحبها أنها انتهت فإذا بالصباح يفتح لها نافذة أخرى. لذلك لا تنظر إلى الصباح باعتباره يوما جديدا فحسب، بل انظر إليه باعتباره رسالة من الله بأن في العمر بقية، وأن الفرص لم تنتهي، وأن الطريق ما زال مفتوحاً.

ولمن أتعبته الخيبات نقول له: لا تظن أن كل من كسر فيك قد انتهى. بعض الانكسارات لا تأتي لتنهي الإنسان، بل لتعيد تشكيله بصورة أكثر نضجا وأكثر وعيا وأكثر قربا من الله. ربما خذلك أشخاص كنت تظن أنهم الأمان، وربما انتظرت أبوابا طويلا ولم تفتح، وربما انتظرت أبوابا طويلا ولم تفتح لك، وربما بذلت من قلبك كثيرا ولم تجد المقابل الذي تتمناه. لكن تذكر، ليست كل خسارة عقوبة، وليست كل نهاية شرة، وليست كل خيبة دليل على أنك لا تستحق.

أحيانا يبعد الله عنك شيئا لأن وراءه وجعا لا تراه، ويؤخر عنك شيئا لأن موعده لم يحن، ويغير طريقك لأن الطريق الذي أردته لم يكن الطريق الذي سيحمل لك الخير. لا تجعل خيبة واحدة تصدر حكما على حياتك كلها، ولا تجعل إنسانا خذلك يقنعك بأن الناس جميعا سيخذلونك، ولا تجعل بابا أغلق في وجهك يجعلك تتوقف عن طرق أبواب الحياة. أنت لست مجموع خيباتك، أنت مجموع المرات التي سقطت فيها ثم قلت سأحاول من جديد. صباح الأمل والتفوق والقوة والحياة.

أيها المستمع الكريم، هذه الدنيا ستنقضي بحلوها ومرها، جوع الصيام وعطشه سينقضي ويثبت الأجر، وتعب القيام سيزول وتبقى الحسنات، والممشى إلى المسجد سينسى، أما الأجر فسيذكر. فتذكر لحظة دخول الجنة، يهون عليك كل شيء. من سنن الله في الصراع بين الحق والباطل، لا تمكين بلا امتحان، ولا أمن إلا ويسبق فزع. في غزوة الخندق بلغت قلوب الصحابة الحناجر، الأحزاب من الخارج واليهود والمنافقون من الداخل، رهنوا جميعا أنها أيام الإسلام الأخيرة. بعد 10 سنوات من غزوة الخندق، كان الصحابة يدكون أمبراطوريتي الروم والفرس. هذا الدين باق فلا تقلق عليه، الشيء الوحيد الذي عليك أن تقلق منه وبشأنه هو موقعك من هذا الصراع. الصبي الذي ألقي في الجب وانتشى له دلو وبيع بثمن بخس، كان يعد على مهل ليكون عزيز مصر صفحة قاسية في كتاب أيامك، قد تكون مجرد تمهيد لأجمل صفحات حياتك. فتأملوا بالله خيرا. الغيبة محطة وليست وطنة، والتعب مرحلة وليس قدرا أبدية، والأمس مهما كان قاسيا لا يملك أن يكتب وحده حكاية الغد، أنت فقط من يكتب حكاية.

سيأتي اليوم تنظر فيه إلى كل ما أبكاك وتقول الحمد لله أنني لم أتوقف هناك، الحمد لله أنني أكملت الطريق، الحمد لله أنني لم أسمح لخيباتي أن تسرق بقية عمري. فانهض.

وبما أننا في هذا الصباح نغوص في أعماق الإنسان، لابد أن نقف وقفة إجلال وإكبار للإنسان. إنه الإنسان اليمني، صمود له حكاية لا تنكسر. اليمني ليس إنسان عابر في هذه الحياة، لا، بل إنه ابن هذه الأرض التي علمته أن الصبر ليس انتظار بل موقف، وأن الصمود ليس غياب الأمل أو الألم بل القدرة على مواصلة الطريق رغم الألم.

في اليمن قد تضيق الظروف وتتعب الأيام وتثقل المسؤوليات، وقد يجد الإنسان نفسه أمام واقع لم يخترعه، لكنه رغم ذلك يستيقظ كل صباح، يفتح نافذة الأمل ويقول للحياة: لازلت هنا، أنا يمني. كذلك اليمني الذي يواجه قسوة الظروف لا يعني أنه لا يتعب، ولا يعني أن قلبه لا يحزن، بل يعني أنه يعرف كيف يحمل تعبه ويمضي، وكيف حول القليل إلى الكثير، والشدة إلى خبرة، والانتظار إلى صبر، والخوف على المستقبل إلى عمل من أجل المستقبل.

ومن قوة اليمن إلى قوة اليمن التي تمتد من جذور التاريخ إلى نبض الحاضر. فمن أعماق التاريخ ارتبط اسم اليمن بالحضارات والممالك القديمة، بالزراعة والتجارة والهندسة والعمران، وبطرق القوافي التي ربطت جنوب الجزيرة العربية بمناطق واسعة من العالم. اليمن ليس مجرد جغرافيا على خارطة العالم ولا اسما عابرا في صفحات التاريخ. اليمن حكاية حضارة عريقة وذاكرة أمة، وأرض عرفت منذ القدم كيف تصنع من الإنسان قوة، ومن الأرض حياة، ومن التحديات طريقا إلى المستقبل.

رصيد النضال لنصر اليمن. ومع مرور القرون ظل اليمن يحتفظ بشخصيته الخاصة، بلهجته، ثقافته، فنونه، عماراته وزراعته، أزيائه، موسيقاه وشعره، بذاكرة اجتماعية شديدة الارتباط بالأرض والقبيلة والأسرة والمجتمع. أما يمن اليوم فقوته لا تنبغي أو لا ينبغي أن تقاس فقط بما يملك من موارد وإمكانات، وإنما بما يملكه الإنسان اليمني من قدرة على التكيف والعمل، الإبداع، التمسك بالأمل والألم رغم الظروف الصعبة التي يعيشها.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. نظمت رئاسة الوزراء فعالية خطابية بالذكرى السنوية لاستشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي وعدد من رفاقه الوزراء من قبل العدو الصهيوني الأمريكي في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس في 28 من أغسطس للعام 2025. وخلال الفعالية أكد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد اليمن ومقدراته. أكد مصدر أمني بمحافظة تعز استشهاد طفل وإصابة آخر جراء قذيفة أطلقها مرتزقة العدو السعودي على منطقة العرفة بمديرية مقبنة، وأوضح أن الجريمة التي أتت بعد يومين من استشهاد فتاة أثناء رعيه للأغنام ونفوق عدد منها جراء استهداف مرتزقة العدو السعودي لمنازل ومزارع المواطنين في مديرية خدير. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخران في قصف مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي على دراجة كهربائية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وفي وقت لاحق استشهد مواطن متأثر بجروحه، كما أصيب 3 مواطنين جراء غارة شنتها مسيرة للعدو على مخزن الأدوية داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح. وفي لبنان شن طيار العدو الإسرائيلي عدة غارات استهدفت الوادي بين بلدتي زوطر الغربية وقعقية الجسر في قضاء النبطية والمنطقة الواقعة في حي أدير ومرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقة وبلدة المنصوري. ونفذت طائرة مسيرة صهيونية غارة بصاروخ موجه مستهدفة مبنى على جادة نبيه بري في مدينة النبطية. النبأ الأخير. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي إن إيران أوضحت ما يجب أن ينفذه الجانب الأمريكي من التزامات بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن إيران هيأت الاستعدادات اللازمة عبر التفاهم مع سلطنة عمان، لكننا لسنا من يبادر في تنفيذ التزامات فتح مضيق هرمز، بل إن أمريكا هي التي أوقفت التزاماتها وخرجت عن بنودها، وعلى واشنطن العودة إلى هذه الالتزامات. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
4: فينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي برجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم

الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، فترة تحيا اليمن.
1: فمهما كان حجم التضحيات فذلك لا يعني أبدا الاستكانة ولا الوهن، بل المزيد من الصبر والثبات والعمل والحافز الكبير والتوجه نحو التصعيد ونحو تطوير الأداء.

أيها اللفظة، أيها المستمعون الكرام، في هذه اللحظات التي نتذكر فيها عهد الشهداء، عهد الدماء الزكية التي ضحت من أجل اليمن.

الكبير اليمن الغالي من أجل كرامتنا وعزتنا وشموخنا، من أجل تاريخنا، من أجل صمودنا الذي ينبض في القلوب. كانت التضحية حكومة بأسرها.

0: أثبتنا خلال العشر سنوات الماضية بأننا شعب لا ينهزم، شعب لا ينكسر، شعب لا يذل، شعب لا يركع إلا لله سبحانه وتعالى.
1: ولذلك عليهم أن يراجعوا وأن يعرفوا أن الشعب اليمني في عام الخامس والسادس والسابع والثامن والله لن يتزحزح ولن يفت له عضد، وكلما زادت كلما زاد قوة وصلالة. نحن بنقدر شعبنا وبنقدر حياة شعبنا بغض النظر عن هؤلاء الحفالات.
0: موقفنا مع غزة ومع الشعب الفلسطيني هو موقف مبدئي، موقف قضية مركزية وقضية دينية وقضية إسلامية وقضية أخوية وفيها كل المقدسات. هم جربونا وعرفونا ونحن جربناهم وعرفناهم.

ونؤكد أن اليمن حاضر للرد وأن هذا الموقف لن يثني شعبنا العزيز عن مواقفه الثابتة في نصرة الشعب الفلسطيني، لأنه ينطلق من خيارات دينية وإنسانية وأخلاقية، ونهيب بشعبنا الكريم الوقوف ضد هذه العمليات الإجرامية الصهيونية. وهذه العمليات أو هذه الاعتداءات لن تزيد شعبنا إلا صمودا وإصرارا وثباتا في معركته المقدسة، معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والتي بإذن الله سبحانه وتعالى ستتكلل برفع الحصار عن غزة ووقف العدوان على أهلها الأعزاء الكرام المجاهدين الأبطال الذين يتعرضون لحرب إبادة

في مثل هذا اليوم من العام المنصرم 2025 اهتزت أركان هذه الأرض المباركة، ارتجت جبالها الشماء وجفت دموعها على خدود أبنائها حين فقدت أبرز رجالها من قادة مسيرتها من أعمدة حكومة الإنقاذ الوطني، حكومة التغيير والبناء.

0: عام مضى على جريمة غير مسبوقة في تاريخ الصراع العربي مع العدو الإسرائيلي، حين امتدت آلة الاغتيال الصهيونية إلى حكومة عربية، فسادفت رئيس حكومة التغيير والبناء الأستاذ أحمد غالب الرهوي وعددا من الوزراء في محاولة لضرب الدولة اليمنية من رأس جهازها التنفيذي.
1: نحن أثبتنا خلال العشر السنوات الماضية بأننا شعب لا ينهزم، شعب لا ينكسر، شعب لا يذل، شعب لا يركع إلا لله سبحانه وتعالى. أثبتنا أمام 17 دولة ومن خلفهم الأمريكان والبريطانيين أننا عصيين على الانتواء، عصيين على الالتفاف، عصيين على الهزيمة، ولذلك صمدنا وانتصرنا.
0: لم تكن الحكومة المستهدفة في غرفة عمليات ولا في موقع سري، بل كان رئيسها ووزراؤها في ورشة عمل اعتيادية لتقييم الأداء والبرامج الحكومية بعد عام على تشكيلها، ضمن نشاط مدني معلن تمارسه الحكومة يوميا بين المواطنين وفي مقر معروفة، وهو ما ينزع عن عملية الاغتيال أي قيمة استخباراتية استثنائية ويضعها في إطار استهداف مباشر للسلطة التنفيذية المدنية. وللجريمة وجه آخر انكشف لاحقا، حين كشف السيد القائد عن إسقاط الأجهزة الأمنية شبكة تجسسية مرتبطة بالعدو الإسرائيلي، شبكة اخترقت العنوان الإنساني ووظفت عناصر من داخل منظمات دولية بينها برنامج الغذاء العالمي في مسار الرصد والإعداد وحتى التنفيذ للجريمة.
2: كان هناك دور أساسي في هذه الجريمة في الرصد لاجتماع الحكومة، في الإبلاغ للعدو الإسرائيلي به، في مواكبة جريمة الاستهداف لاجتماع الحكومة، دور لخلية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى رأس هذا الدور مسؤول الأمن والسلامة في فرع البرنامج في اليمن. يعني عنصر أجنبي أدار مجموعة عناصر من هذا البلد لتقوم بعملية الرصد على مدى أيام بشكل مباشر حتى للاجتماع، وحتى تم الاجتماع، وبالتالي الاستفادة من إمكانات تقنية واتصالات للتعامل المباشر مع العدو الإسرائيلي الصهيوني في تنفيذ عملية الاستهداف.
0: كان الرهان أبعد من اغتيال أشخاص إلى إحداث فراغ وشلل في مؤسسات الدولة، لكن النتيجة بعد عام تقول شيئا آخر. حكومة التغيير والبناء واصلت برامجها ومسارها، وانتقلت من صدمة الاغتيال إلى استكمال ما بدأه الشهداء، فيما تتقدم اليوم معركة البناء داخل معركة وطنية أشمل للتحرير واستعادة الحقوق وفك الحصار السعودي المفروض على اليمن. جريمة أرادها العدو الإسرائيلي ضربة لدور اليمن الناهض بوجه المشروع الصهيوني، فتحولت ذكراها إلى اختبار أثبت أن استهداف القيادة قد يوجع المؤسسة، لكنه لا يعني إسقاطها، وأن بلدا يمتلك بفضل الله وبركة هويته الإيمانية وإرادته الفولاذية ولاد بالرجال، فمسيرة الشعب اليمني لا تحسمها غارة،

0: عما يحدث في غزة من مجازر، وبعيد عن التحشيد في سبيل الله، لأن هناك علماء حريصون على ألا يجرحوا بكلامهم مشاعر اليهود والنصارى. الثبات على موقفنا المبدئي تجاه القضية الفلسطينية في مواجهة التطبيع وما يتجه إليه من يسمون أنفسهم المسلمين المطبعين، وأيضا من العلاقة مع أحرار الأمة، وفي الاهتمام بقضايا الأمة في مختلف بلدانها. هذه مسألة تعنينا، وموقفنا فيها هو موقف مبدئي.
1: أيها الأفاضل، هل تتصورون أمة تفقد قادتها في لحظة واحدة ثم تنهض من تحت الرماد أقوى مما كانت؟ هل تتصورون حكومة تستشهد نخبتها الأولى ثم تمضي في طريقها بكل اقتدار وكأن شيئا لم يكن؟ هذا هو اليمن بعينه، وهذا هو شعب الإيمان والحكمة. لقد ظن العدو أنه باغتيال هؤلاء القادة سيشل حركة الدولة، وسيطفئ جذوة المقاومة، وسيكسر إرادة هذا الشعب الجبار، لكنه كما هي عادته أخطأ في الحساب. فمنذ تلك الليلة المفجعة، واليمن يتحول إلى كتلة واحدة من الصمود، والمسيرة تتضاعف سرعة وقوة، وكأن كل شهيد منهم تحول إلى 1000 شهيد، وكأن كل كلمة قالوها تحولت إلى دستور نسير عليه.

0: كان الخبر قاسيا على الشعب اليمني، حمل في طياته وجع الفقد ومرارة الجرح، لكنه لم يخل من العزة والشموخ. حكومة يسندها شعب لا ينحني أمام رياح العدوان ولا يساوم على كرامته ومبادئه. ارتقت أرواح رئيس الحكومة وتسعة من وزرائه بفعل الغارات الإسرائيلية الغادرة على العاصمة صنعاء، وكأن اليمن يكتب بدمائهم عهدا جديدا ألا رجعة عن طريق القدس مهما كان الثمن. لم يقع الشعب اليمني، بل خرج متحديا رافعا صوته بالحق، مرددا أن هذه التضحيات ليست سوى بداية طريق طويل من المواجهة. فغارات العدو التي أرادت كسر الإرادة لم تزد اليمنيين إلا صلابة، بل تحولت إلى وقود جديد يعمق الإيمان بضرورة التصعيد والجهاد.
1: وجهادا في سبيل الله، موقفنا من أجل الله، وجهادا في سبيل الله. مع غزة يمن الأنصار بجهوزية واستنفار، مع غزة يمن الأنصار بجهوزية واستنفار.

0: وهنا نقف وقفة إجلال وأكبار، لا وقفة حزن وبكاء، لأننا نؤمن أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأنهم ينظرون إلينا اليوم ويرون كيف أكملنا المسيرة وكيف حملنا الراية من بعدهم وكيف جعلنا من كل قطرة دم منهم حجرا في صرح هذا الوطن العظيم. لقد كانوا رحمه الله نموذجا في الإخلاص والتضحية والفداء، في العفة والزهد، في العمل الجاد والصبر الجميل، في حب الشعب والانحناء لهم في تواضع كبير، وفي الوقوف أمام الطغاة بصدر عار وقلب لا يعرف الخوف. لقد ضربوا أروع مثال في القيادة النظيفة وفي الإدارة المخلصة وفي الجهاد بلا كلل ولا ملل. سلام الله عليهم، سلام الله على أرواحهم النقية.
1: ونحن جميع على الحضور والمشاركة في الاحتشاد الأكبر يوم 12 أبريل في ساحات الاحتفال المركزية في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وساحة الاحتفال بالمحافظات. ونحن على ثقة أن شعبنا سيقدم هذا العام له لوحة تدهش العالم بجمالها وروعتها، موقف بلادنا الثابت والمبدئي والأخلاقي والإنساني والديني في وقوف قيادتنا وشعبنا مع غزة وشعب فلسطين أمام القطرسة الإسرائيلية. ونؤكدها هنا، ونحن جبهة اقتصادية متكاملة، نؤكدها هنا بأننا صامدون على كل الجبهات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وفي كل مواقفنا، صمودا على خطى النبي الأعظم من اليمن إلى غزة.
2: يدفع عجلة البناء ويمنح مؤسسات الدولة قوة مضاعفة وإصرارا لا يلين على المضي قدما في مواجهة العدوان وتعزيز حضورها بين المواطنين وإدارة شؤونهم اليومية وتأمين احتياجاتهم التموينية والخدمية. فقد أصبحت دولة المؤسسات حقيقة راسخة، بنيت بجهود صادقة منذ ثورة 21 سبتمبر، ولن تهتز أمام التحديات مهما عظمت. لقد أراد العدو أن يصنع من هذه الجريمة أزمة، فارتدت عليه زلزالا من الوعي الشعبي وحضورا جماهيريا كاسحا وهزيمة مدوية في ميدان المعنويات. فسلام على اليمن وهو يواصل طريق العزة والكرم.
3: عندما نتبنى هذه المؤتمرات ونتبنى هذه الفعاليات هي رسالة واضحة عن مدى انتماء هذه القيادة وانتماء الدولة وانتماء الشعب للقضية الفلسطينية واستعدادهم الدائم للدفاع عن قضايا هذه الأمة والاستعداد الدائم لبذل كل ما يمكن في سبيل مساندة مظلومية أبناء غزة. عن ذلك الجهاد يستبدل الرتبة العالية التي تأتي مع المنصب بصفة أعظم وهي صفة مجاهد، ليحصل في نهاية المطاف على أمنيته بوسام الشهادة، وهو وسام لا يمنحه بشر وإنما يمنحه الله جل وعلا.
0: فعلا من رتبة مجاهد إلى رتبة شهيد، ويا لها من رتبة عظيمة لا ينالها إلا من رضي الله عنهم بهذه الذكرى الأليمة التي هي عندنا عرس وليست مأتمة. نعاهد الله ثم نعاهد شهداءنا الأبرار أننا سنبقى على العهد وأننا سنواصل درب التغيير والبناء الذي خطوه بأيديهم الطاهرة وخطوه أيضا بطموحاتهم الكبيرة، وأننا سنصنع من أرضنا جنة ومن جبالنا حصونا ومن دمائنا شمسا لا تغيب. نقول للعدو الظالم: اغتالوا من شئتم، فكلنا قادة وكلنا شهداء وكلنا رجال التغيير والبناء. ونقول لأمتنا العربية والإسلامية: اليمن بخير، اليمن صامد، واليمن سيظل سيف الله المسلول على صدور أعدائه.
4: الذي من خلاله سيتم وضع أسس وقواعد صحيحة ومبادئ توجيهية وضوابط وشروط لكيف يمكن أن تكون سياساتنا تلبي احتياجنا. سياستنا ستعمل على بناء الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية. مستدامة.
2: جماهيريا كاسحا وهزيمة مدوية في ميدان المعنويات، فسلام على اليمن وهو يواصل طريق العزة والكرم.
5: رسالة تحدي، رسالة إباء، رسالة وقوف، رسالة تحدي، رسالة لن نقف مكتوف في الأيدي، بل بالعكس سنثار كما قال القيادة السياسية والعسكرية أن الرد آت لا محالة، وأن الانتقام لدماء شهداءنا آتية لا محالة.
2: رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة الرئيس مهدي المشاط أصدر بياناً عقب استهداف رئيس الحكومة وعدد من الوزراء من قبل الكيان الصهيوني، أكد فيه أن دماء الشهداء ستكون حافزاً إضافياً للصمود والثبات، وأن الحكومة ستواصل أداء مهامها وتقديم الخدمات للشعب اليمني الصابر والمجاهد. المشاط أشار إلى أن الشعب اليمني رغم الظروف القاسية والتحديات المتعددة سيظل صامداً بعون الله وقيادته الحكيمة، مؤكداً أن الغارات والتهديدات لن تزعزع عزيمته.
6: إن حكومة التغيير والبناء بالتكليف ستقوم بدورها في إطار تصريف الأعمال، وستستمر المؤسسات في تقديم خدماتها للشعب اليمني المجاهد الصابر الصامد، وستكون دماء هؤلاء الشهداء العظماء حافزاً أكبر ودافعاً أعظم على الصمود والثبات والتفاني في سبيل الله. وإننا بالاستعانة بالله سنواصل مسيرة البناء لقواتنا المسلحة والتطوير لقدراتها. وكما عبر شعبنا مراحل الخطر في ظروف قاسية ومتعددة، فهو بعون الله تعالى وقيادته الحكيمة قادر على تجاوز كل الصعوبات والتحديات، ولن يتمكن العدو من كسر إرادة صمودنا، لأننا مع الله وفي سبيله، يفرغ علينا الصبر ونستمد منه القوة ويمنحنا الثبات، ولن تخيفنا الغارات أو ترعبنا التهديدات، فكرامتنا من الله الشهادة ووعده المؤكد لنا بالنصر المحتوم، إن الله لا يخلف الميعاد.
2: استهداف العدو الصهيوني لاجتماع حكومة التغيير والبناء اليمنية تعبير واضح عن حالة العجز والفشل التي وصل إليها أمام الضربات اليمنية المتواصلة، ويعكس الإخفاق المتواصل أمام العزيمة اليمنية الصلبة. العدوان الهمجي جريمة جديدة تضاف إلى سجل الإجرام الصهيوني الملطخ بدماء الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين.
7: الإيمان يمان والحكمة يمانية، فلا بد أن نكون نحن مؤهلين لذلك، لأن نكون داخلين في الإيمان يمان والحكمة يمانية. والحكمة يمانية لا بد أن نكون داخلين فيها، وإن لم نكن داخلين فسنخرج. وإذا خرجت من دائرة الإيمان ومن دائرة الحكمة فستخرج إلى دائرة ماذا؟ إلى دائرة أخرى.
8: كنا في الشعب اليمني ولله الحمد في جميع محافظاتنا وجميع مناطقنا مرتبطون برسول الله صلوات الله وسلم عليه منذ القدم، منذ عهد الأنصار، واليمنيون يحتفون برسول الله صلوات الله وسلم عليه، احتفلوا به في مهجره وفي دخوله إلى المدينة المنورة.
0: في هذه الذكرى الأليمة سنقف في زاوية موجعة، إلا أن المجد زادها والعزة مناخها. سيكون حوارا عنهم، عن حياة من بذلوا فأعطاهم الله جنة عرضها عشق الوطن. إلى ضيفنا الكريم الشيخ عبد المجيد الحنش، أمين عام الحزب الناصري والمحلل والخبير السياسي، مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
9: أهلا وسهلا يا مرحبا.
0: أولا نعزيكم ونعزي أنفسنا ونعزي اليمن حكومة وشعبا، وكذلك ذوي الشهداء وأسرهم ومحبيهم ومن كان لهذا الرحيل وجعا في القلب لا يندمل. سيد الكريم، ما الذي ستقوله اليمن لأبنائها البررة، للحكومة التي رسمت بدمها عزة اليمن وكرامتها في هذه الذكرى المفعمة بذاكرة المسك؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك وشكرا على الاستضافة، وتحية لكل مستمعي إذاعة صنعاء. ما من شك أن الذكرى مؤلمة وحزينة، وقد سبقتها أيضا العديد من المجازر التي ارتكبت إما من قبل العدو الصهيوني أو من قبل وكلائه في المنطقة. فالصالة الكبرى على سبيل المثال واحد من الأحداث الأليمة والكبيرة، ثم تأتي حكومة الإنقاذ في صنعاء. ظن الكيان الصهيوني أنه بهذا الفعل الإجرامي الخبيث سيحاول تركيع اليمن وإخراجه عن مساره في جبهة المقاومة، والحقيقة أن العكس من ذلك. صحيح أن الحادث مؤلم وصحيح أن الفعل خسيس، لكن اليمنيين لم يركعوا، وشهداءنا في الجنة والشعب اليمني رافع الهامات لن ينكسر. وهذا هو المهم في الأمر، أن اليمنيين واقفين كما النخيل لا ينحنون أبدا، وحتى الموت يموتون واقفين كما النخيل.
0: الله.
9: وهذا الفعل الجراني الجبان يعني يدل عن عجز وعن خسة يرتكبها اليهود دائما وبشكل مستمر، خاصة هذا الكيان المتطرف اللقيط الذي يحاول أذية الأمة العربية واستهداف في اليمن وفي لبنان وفي سوريا وفي إيران وفي العراق وفي كل مكان. هذا فعل خسيس وجبان. اليمنيين صامدون وسيصمدون. الرحمة والمغفرة لشهدائنا، والخزي والعار لهذا الكيان الجبان الخسيس.
0: بالفعل سيد الكريم، هو كيان مجرم وخسيس لا ينال منه العالم العربي والإسلامي إلا كل الحقد الكبير على حكومتنا وعلى الأمة بأسرها، كما هو معروف عن الصهاينة المجرمين الذين يعيثون في الأرض الفساد. أيضا سيد الكريم، أنت حدثنا عن ما الذي تركته هذه الدماء الزكية من عنفوان ومجد ليمن قوي. قد يظن العدو أنه باغتياله لهذه الأرواح الزكية والطاهرة أنه سيطفئ جذوة الحرية في قلوب اليمنيين.
9: الحقيقة دعينا نقول أولا أنه كل مسؤول يتولى المسؤولية في هذا البلد، ونحن في حالة حرب ونحن في حالة جهاد، ويعتبر نفسه مجاهدا ومقاوم، وبالتالي كل إنسان يتولى المنصب يدرك أنه هو عنوانا للشهادة أو هو مشروع شهادة أو هو شهيد يعني بإذن الله. فالحقيقة أنه هذا الفعل وما حدث لن يزيد اليمنيين إلا صمودا، وبالفعل تذهب حكومة وتعود وتأتي حكومة أخرى، وهكذا الشعب اليمني في حالة مقاومة مستمرة، والفعل المقاوم لابد أن يستمر، ومع استمرار المقاومة سيكون هناك ضحايا وسيأتي كثير من الشهداء. هذه هي الحقيقة، لأنه لا يمكن أن تقدم شيء هكذا بالمجان، فالشهادة والصمود محتاج أيضا إلى تضحيات، والتضحيات يقدمها الشعب، ومن أجل الخلاص، لأن أنت تدفع ثمن الحرية وتدفع ثمن الاستقلالية، هذا كل شيء له ثمن. أما أن تكون منبطحا فيغدق عليك بالعطايا، وإما أن تكون يعني عزيزا حرا وهنا تتعرض للأذى، وهذه هي الحقيقة.
0: بالفعل، فعلى خطى الرهوي، كيف جسدت الحكومة معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار رغم الرحيل القادة؟
9: يعني رحمة الله عليه محمد الرهوي وكل الوزراء الذين كانوا برفقته، وكل شهيد في اليمن رحمة الله عليه، هو قربان لله سبحانه وتعالى، قدمه الشعب اليمني هذه القرابين من أجل والتضحية من أجل العزة والكرامة كما قلنا. وبالتالي تأتي الحكومة لتواصل عملية العطاء والجهاد، لأن القيادة ثابتة ولأن الموقف اليمني ثابت، وبالتالي تأتي حكومة تذهب حكومة، أهم شيء أن البوصلة محددة في اتجاه العدوان، والبوصلة موجهة نحو الكيان الصهيوني ونحو الكيان الأمريكي والغربي بشكل عام. هؤلاء هم أعداء الأمة وأعداء الإسلام، تعرفون ما يحدث الآن من عملية انتهاش أو نهش ونهب للأراضي العربية سواء في سوريا في لبنان في العديد من المناطق. الهدف منها هو التوسع الكيان هذا الكيان اللقيط، والهدف منها هو يعني طرس معالم الهوية العربية في هذه المناطق. ولذلك يجب أن يزداد الصمود، ويجب أن تكون التضحية كقربان من أجل الدفاع عن الوطن وعزته وكرامته، والدفاع عن الأمة العربية والأمة الإسلامية في وجه هذا الصلف الصهيوني الذي يحاول النيل من الأمة العربية، وبدعم أمريكي واضح سواء نددت أو لم تندد. معروف أن الولايات المتحدة هي المتبني الشرع الذي يتبنى هذا الكيان اللقيط، فلولا الولايات المتحدة الأمريكية لكان ربما الأمور تتغير، لأن الولايات المتحدة تقف حجر يعني عثرة وعائق أمام المجتمع الدولي لأن يقول كلمته. العالم كله استنكر، العالم كله رفض هذا العدوان، وما يحدث الآن في الضفة وفي غزة وفي لبنان وفي العديد وفي سوريا وعديد من المناطق يستنكره العالم، لكن الإدارة الأمريكية تباركه إما سرا أو علنا. ولذلك لا يمكن الفصل بين اعتداءات الكيان الصهيوني والمباركة الأمريكية، فالعدوان أمريكي صهيوني، وقد ترجم ذلك فيما حدث من اعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني بدون وجه حق وبدون شرعية دولية ومخالفة لكل القوانين والأعراف. هذا هو الكيان الصهيوني، هذه هي أمريكا. فلا يمكن أن تفصل الكيان الصهيوني عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك كان الإمام الخميني يطلق عليها الشيطان الأكبر، وهي بالفعل كذلك لأنها هي الشيطان الأكبر بالفعل. فما من حدث في العالم إلا وترى الولايات المتحدة تقف خلفه إما سرا أو علنا، إما بواسطة أجهزة الاستخبارات، وإما عبر الاقتصاد، وإما عبر التهديد يعني المباشر. وهكذا هو دأب هذه الولاية، لأن الصهاينة يتغلغلون في الولايات المتحدة الأمريكية ويمسكون بمفاصل السلطة والاقتصاد والإعلام في أمريكا.
0: نعم، ونحن نلقي بظلال السؤال على العدو الصهيوني. تحدثنا عن القراءات الاستراتيجية التي يقرأ بها العدو هذه اللحظة بعد مرور عام من هذه الحادثة.
9: يعني الكيان الصهيوني يعتقد أنه قد نال من الشعب اليمني، وأنه قد حقق هدف، وأنه قد رعب الشعب، وهو عكس ذلك تماما. فما يحدث هو أن اليمنيين يزدادوا عنفوانا وقادرين على المواجهة والصمود، لأن اليمنيين لم يعد لهم شيء يخسرونه، وهم مستعدين للمواجهة والذهاب إلى أبعد حدود. لذلك بعد أن أتى الكيان الصهيوني وقام بقص المنشآت المدنية والخدمية، تأتي بعده محاولة السعودية للحصار على اليمنيين، فالسعودية هي التي مهدت الطريق سواء لأمريكا أو لإسرائيل. ولذلك القرار اليمني الآن وقرار القيادة الثورية والسياسية إنه كسر هذا الحصار وإحداث معادلات جديدة، أنه المطار بالمطار والميناء بالميناء. يعني الهدف منها هو انتزاع هذا الحق اليمني. لماذا هذه الأغلال ولماذا هذا الحصار؟ ولذلك يجب على اليمنيين أن يقفوا وأن ينتزعوا حقوقهم، لأن ما يسمى بالأمم المتحدة أو المجتمع الدولي لم يعد له وجود في ظل الهيمنة والاستكبار العالمي الصهيوني الأمريكي الذي ينهش في جسد العالم برمته.
0: نعم، يعني مسألة الحصار بالحصار، ما أحدثه اليمن الكبير من نقلة عظيمة ونوعية، كيف أصبح هو من يحاصر العدو؟ هل نستطيع القول أن هذا الاستشهاد كان نقطة تحول في معادلات الردع الإقليمية؟
9: بالتأكيد، لأنه منذ الوهلة الأولى ربما كانت المفاجأة والصدمة في أول قصف، لكن اليمنيين امتصوا هذه الصدمات وامتصوا هذا العدوان، وبدأوا أن وجدوا أنفسهم يعني بعيدا عن في يعني في عزلة عن العالم، وأنه لن يقف أمامهم أحدا، لأنه طالما أمريكا والسعودية وإسرائيل يقفون هذا الموقف من اليمن، فمعناته على اليمنيين أن يبنوا أنفسهم. ومع ترى وعم مرور الأيام تراكمت الخبرات واستطاع اليمنيين أن يطور من قدراتهم. الآن وصلت القدرات اليمنية إلى مستوى يعني عالي جدا، وبالتالي أصبحت بدل أن كنت مستهدفا، أنت الآن لديك القدرة على الدفاع عن النفس أولا، والدفاع والقدرة على الهجوم والمحاصرة، بمعنى أنه دائما كما يقال يرتد السحر على الساحر، هكذا حاولوا استهدافنا، الآن نحن نستهدفهم. والتاريخ دائما مليء بالأمثلة، يعني كثيرا ما تتعرض الشعوب للاستعمار للاحتلال، لكنها سرعان ما تعيد تنظيم صفوفها، يعيد الشعب تنظيم صفوفه ويتوجه نحو المقاومة، والمقاومة لها أبعاد ولها اتجاهات متعددة. ولذلك طالما الشعب حي لن يعدم الوسيلة للدفاع عن نفسه، وهذا ما حصل مع اليمنيين الذين تمكنوا من الوصول إلى مستوى عالي من التقنية العسكرية، وأقصد بها الطيران المسير والصواريخ البالستية وغيرها.
0: نعم، اليمن تتحدث دائما وأبدا تاريخا قديما معاصرا نعيشه اليوم، وتاريخيا كيف نقرأ استشهاد حكومة التغيير والبناء في سياق مسيرة اليمن النضالية؟ وهل يمكن القول أن هذه المحطة ستكون مفصلية في تاريخ اليمن كمعركة الجهاد ضد الطواغيت في هذا العالم؟
9: تفضل. الحقيقة أنه الفارق بين الحق والباطل هو شعره، يعني يحدد فيها الإنسان موقفه إما مع هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه. اليمنيون كما قلت أو كما ذكرتي هو شعب تاريخ، وبالتالي التراكم المعرفي والقدرات لدى الشعب اليمني متراكمة منذ آلاف السنين، واليمني إن مر بانتكاسة في فترة ما، ما يحتاجه هو استدعاء لهذا الماضي الزاهر ليستدعيه في الوقت الحاضر يستنجد به للدفاع عن المستقبل، وهذا ما يحصل الآن. وبالتالي نحن شعب حضاري قادرين على استدعاء ماضينا، ولدينا ماضي مشرف. نحن أول من بنى ناطحة السحاب، ونحن أول من بنى السدود والقنوات، ونحن وهكذا. فاليمنيون لن يعدموا الوسيلة، وقد وصلنا إلى أعلى يعني إلى يعني أبعد نقطة في الجغرافيا للوصول إليها، وهذا هو الشعب اليمني قادر أيضا على استدعاء هذا الماضي المشرق وتسخيره للمستقبل، وهذا ما يحدث الآن. نحن الآن نواجه عدوان بكل وسائله وبكل جحافله، ومع ذلك نحن صامدون وواقفون، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه الثبات والصمود الذي لا نهاية له.
0: نعم سيد الكريم، للدم لغته الخاصة، فما الرسالة الخاصة التي وجهها الدم اليمني للعدو الصهيوني بعد استشهاد حكومة التغيير والبناء؟
9: حكومة التغيير والبناء هي يعني جزء من التضحية ومن الصمود اليمني، وهم قرابين لهذا الشعب وشهداء، بنوا مدماكا راسخا للتضحية. أن التضحية ليست لا تأتي فقط من بسطاء من أبناء الشعب البسطاء، وإنما تأتي من على مستوى القيادة وعلى مستوى الوسطي وإلى آخره. والدم اليمني لن يذهب هدرا، لأنه لن يضيع حقا وراءه مطالب، وبالتالي الحقوق لا تسقط بالتقادم. فاليمنيون سيثأرون وسيواصلون النضال، كما قلت أن هذه الحكومة رحمة الله عليهم يعني جميعا جسدوا هذا النوع من الصمود وهذا النوع من الجهاد، بأنه لا يقتصر فقط على البسطاء والمستضعفين، وإنما يمتد ليشمل الجميع، وأن الجميع هو مسؤول أمام هذه المواجهة ومسؤولا أمام هذا التحدي الكبير. ولذلك نشاهد أن الشعب اليمني برمته يقف صفا يبايع ويناضل ويجاهد ويرفض العدوان بكل أشكاله، ومصمما على انتزاع حقوقه، والحق دائما لا يسقط بالتقادم مهما كان.
0: بالفعل سيد الكريم، الحق لا يسقط أبدا، له جولة في كل مجالات الحياة. سيد الكريم، في ذكر الرحيل الجسدي والحضور الأبدي لهؤلاء الأبطال الذين رحلوا بعد أن وقعوا بدمائهم الزكية سك الحب للوطن الكبير، لليمن العظيم، كيف جعل اليمن من هذه اللحظة، لحظة الاستشهاد، نقطة تحول في تاريخ الأمة، ليس في تاريخه فقط، لا مجرد حدث مؤلم يبكى عليه في كل عام؟
9: قلنا أنه اليمنيين أخذوا من هذا الحدث أساسا للانطلاق. اليمنيون قدروا أن يعيدوا ترتيب صفوفهم، ما شاهدناه في المولد النبوي الشريف كان دليلا على ذلك. خرج اليمنيون عن بكرة أبيهم أطفالا وشيوخا وكبارا وصغارا، أغنياء وفقراء، كلهم خرجوا للتعبير عن ذلك، بمعنى أن اليمنيين في لحظة فارقة يستدعون الماضي، وأنه لا خلاص للناس إلا بهذه اللحمة، واستدعاء مبادئ سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لمواجهة أي سلط وأي استكبار عالمي. فالمجتمع الذي أسسه رسول الله في المدينة يعني كان مجتمعا صغيرا، لكنه واجه أعتى الحضارات كفارس والروم وغيرها، واستطاع أن يتغلب عليها عندما تتمسك بالحق، وعندما تتمسك بالمبادئ، وعندما لا يكون هناك نفاق أو مجاملة أو محاولة تآمر أو ارتزاق. فالارتزاق والمؤامرات والخلل يأتي من الداخل. فعندما تتوحد الجبهة الداخلية ويثبت اليمنيين أنهم أكثر صمودا من غيرهم، يأكدون بأن المستقبل سيأتي، وأن من ذهب شهيدا لم يذهب عبثا، وإنما أسس بنيانا للصمود والتحدي من أجل مستقبل أفضل.
0: بالفعل سيد الكريم، اليمن يقدم قوافل الشهداء. حكومة التغيير والبناء هي من هذه القوافل العظيمة التي قدمت من أجل هذا الوطن الكبير. نود في نهاية هذا اللقاء كلمة أو إضافة تودون قولها في نهايته، ونحن نستعرض حياة هؤلاء ومنجزاتهم العظيمة، وذلك أو تلك الرائحة العابقة بالمسك والشهادة.
9: يعني الشهداء هم أفضل نخبة تقدم أغلى ما تملك وهي الأرواح، وبالتالي الشهداء قدموا أرواحهم. ماذا ينبغي على الآخرين؟ أن يكون هذا الشهداء قدوة لهم، والتضحية مطلوبة في كل زمان وفي كل مكان، من أجل أن نبحث عن الأفضل. إما أن نموت ونحن يعني قاعدون راقدون في البيوت، وإما أن نموت أعزاء كرماء ونحن في ساحة الوغى، من أجل استعادة كرامتنا واستعادة حقوقنا واستعادة حريتنا. فما يفرض علينا ليس قرآنا منزل، وإنما هو فعل شيطاني قدر يحاول الآخرين أن يسيطروا على مجتمعنا، لكي هم يعيشون رغد العيش فيما يموت الآخرين من الجوع. هذا لا يمكن السكوت عليه، ولا يمكن لأي عاقل أن يقبل بهذا المنطق الذي هو منطق مقلوب، لأنه استدعاء المنطق مقلوبا معناته أن الناس يعني إما أن يكونوا مرضى نفسيين، وإما أن يكونوا خاليين من العقول، لأنه من يمتلك العقل والمنطق لا يقبل بهذا السلوك الهمجي والشين الذي يمارس على اليمنيين من قبل الشقيق ومن قبل العدو بشكل عام.
0: نعم، إذن بالفعل هذه الذكرى التي نقف في صرحها شامخين، نحن لا نستذكركم كراحلين بل نعاهدكم كأحياء خالدين. كونوا بخير، فقد حملنا رايتكم، وها نحن نصنع من أرضكم جنة، ومن جبالكم حصونا، ومن دمائكم تاريخا يكتب بأحرف من نور. شكرا جزيلا لكم ضيفنا الكريم الشيخ عبد المجيد الحنش، أمين عام الحزب الناصري والمحافظ والخبير السياسي، شكرا لكم على هذه الإطلالة.
9: شكرا لكم،
0: في أمان الله.
2: قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد أن جريمة استهداف حكومة التغيير والبناء التي ارتكبها العدو الإسرائيلي والتي أسفرت عن استشهاد عدد من الوزراء والعاملين المدنيين تمثل حلقة جديدة في سلسلة الإجرام الصهيوني ضد شعوب الأمة، وأن قائمة الشهداء تضم وزراء مدنيين، وهو ما يفضح طبيعة العدو الذي لا يتورع عن استهداف الأطفال والنساء والمدنيين العزل، فهو عدو يشكل خطراً على الأمة كلها، وما يفعله يومياً في فلسطين وغزة من جرائم رهيبة يستوجب موقفاً مسؤولاً، مؤكداً أن الشعب اليمني يخوض معركته جهاداً في سبيل الله وابتغاءً لمرضاته باعتباره من أهم المسؤوليات الدينية والإنسانية. لقد شكل الشهداء نموذجاً للوفاء والالتزام بقضايا الأمة، وفي مقدمتها قضية فلسطين، لاستشهادهم تخسر الأمة أبطالاً نادرين وأوفياء لقضايا الأمة، لكن إرثهم سيبقى باقياً في ضمائر الأحرار حافزاً لمزيد من الثبات والمقاومة. لم يعيشوا حياتهم كسائر الناس، بل كانت حياتهم رسالة تضحية وصمود. واجهوا أصعب الظروف وحملوا هم الوطن على أكتافهم، محافظين على كرامته وحقوق شعبه في مواجهة الغدر والاحتلال. بل شجاعة فعلية وتجسيدا لإرادة لا تنكسر، فكل خطوة في حياتهم كانت دعوة للحق، وكل موقف لهم كان شهادة على الوفاء للوطن والأمة. لقد عاشوا حياة مليئة بالعطاء، واستشهدوا حاملين شعلة الحرية، تاركين وراءهم أثرا لا يمحى من وجدان اليمنيين وكل حر مؤمن بالكرامة. رحل شهداء الحكومة اليمنية بأجسادهم، لكن مواقفهم باقية تروي للأجيال قصة وفاء لا ينحى وتضحيات جسيمة قدموها دفاعا عن كرامة الأمة ووفاء لفلسطين وغزة الصامدة. لقد أراد العدو باغتيالهم أن يسكت الصوت اليمني الحر، لكنه أيقظ ضمير الوطن على المضي في درب الشهداء، وأشعل في القلوب نار العزيمة والإصرار على المضي في درب الشهداء. ستظل دماؤهم الطاهرة عنوانا للمقاومة، وستبقى تضحياتهم شهادة حية على أن اليمن كان ولا يزال حاضرا في معركة الكرامة والحرية إلى أن يتحقق النصر وترفع راية العدل.
10: نحن الآن من المعيب علينا في كل أنحاء اليمن أننا نمد أيدينا أو نسمع أو يتخذ العدو مننا ثغرة اختراق لمواجهة الدولة وهي تواجه عدو خارجي في معركة مفتوحة مع الصهاينة مع الأمريكيين.

هذا هو الرحيل المشرف لرجال اليمن العظماء الذين يتركون أثرا وبصمة كبيرة في تاريخ اليمن وفي محور المقاومة، يقدمون رسالة للعدو مفادها أن اليمن قوي بأبنائه، أن اليمن سيظل صامدا، وأنه يقدم النموذج الأكبر والأجمل والأروع لرجال اليمن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

لحظة ما الآن عندنا هذا العمل، أنه في لحظة ما ستتحرك الأمة العربية وحتى القطاع الفني. نحن في اليمن الحمد لله قدمنا من خلال الفن التشكيلي ومن خلال الزوامل ومن خلال الإنشاءات ومن خلال الكتابات ومن خلال الفعاليات، وخاصة في وزارة الثقافة قدمنا ما يجب أن يقدم، ونحن نحس أننا مقصرون في هذه المرحلة الحرجة والمرحلة الصعبة. الحمد لله أنه عندنا شباب مثل هؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نحن بعيدون في المسافة عن غزة، لكننا قدمنا ما نستطيع كما قالت القيادة وعلى رأسهم السيد القائد.

0: الحقيقة بنعملها شعب لا ينكسر، شعب لا ينكسر، شعب لا يذل، شعب لا يركع إلا لله.
1: ولذلك عليهم أن يراجعوا وأن يعرفوا أن الشعب اليمني في عام الخامس والسادس والسابع والثامن والله لن يتزحزح ولن يفت له عضد، وكلما زادت كلما زاد قوة وصلاله. نحن بنقدر شعبنا وبنقدر حاجات شعبنا بغض النظر عن هؤلاء الحفالات.
0: موقفنا مع غزة ومع الشعب الفلسطيني هو موقف مبدئي، موقف قضية مركزية وقضية دينية وقضية إسلامية وقضية أخوية وقضية كل

حاضر للرد وأن هذا الموقف لن يثني شعبنا العزيز عن مواقفه الثابتة في نصرة الشعب الفلسطيني، لأنه ينطلق من خيارات دينية وإنسانية وأخلاقية، ونهيب بشعبنا الكريم الوقوف ضد هذه العمليات الإجرامية الصهيونية. وهذه العمليات أو هذه الاعتداءات لن تزيد شعبنا إلا صمودا وإصرارا وثباتا في معركته المقدسة، معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والتي بإذن الله سبحانه وتعالى ستتكلل برفع الحصار عن غزة ووقف العدوان على أهلها الأعزاء الكرام المجاهدين الأبطال الذين يتعرضون لحرب إبادة.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة صنعاء البرنامج العام. أكد مصدر أمني بمحافظة تعز استشهاد طفل وإصابة آخر جراء قذيفة أطلقها مرتزقة العدو السعودي على منطقة العرف بمديرية مقبنة، وأوضح أن الجريمة أتت بعد يومين من استشهاد فتى أثناء رعيه للأغنام ونفوق عدد منها جراء استهداف مرتزقة العدو السعودي لمنازل ومنازل ومزارع المواطنين في مديرية خدير. استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف العدو الإسرائيلي استهدف حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأصيبت طفلة برصاص جيش العدو في مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة. وفي الضفة الغربية اقتحم مستوطنون إرهابيون مقامات دينية إسلامية في قرية عورتة جنوب شرق نابلس بحماية قوات العدو وأدوا طقوسا تلمودية، وكانت قوات العدو أغلقت حواجز دير شرف وعورتة المحيطة في نابلس تزامنا مع اقتحام المستوطنين. نسف جيش العدو الإسرائيلي دارا للمسنين وواصل اعتداءاته بغارات وتفجيرات في بلدة حولة وبلدة طلوسة بقضاء مرج عيون، ونفذت طائرة مسيرة للعدو غارة بصاروخ موجه مستهدفة منطقة مفتوحة بين بلدتي الجرمق وكفر عمان. شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني شارك فيها ناشطون ومتضامنون مع القضية الفلسطينية مطالبين بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى كيان العدو الإسرائيلي ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتقديمهم إلى القضاء الدولي. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين أن مخزونات الأسلحة الأمريكية التي استنزفت خلال العدوى الإجرامي على إيران وصلت إلى مستويات بالغة الانخفاض، مشيرة إلى أن إعادة بناء هذه المخزونات قد تستغرق سنوات في مؤشر على حجم الاستهلاك العسكري الذي فرضته المواجهة على ترسانة الأمريكية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لكم موجزا للأنباء، شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
4: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران، تعاوننا استعدينا لها واستقبلناها
3: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
4: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
3: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية. أخي العالم.

تحيا اليمن من صنعاء. المستقبل موعود بمتغيرات شتى، ما يريدونه من شعبنا اليمني وقيادته هو الاستسلام. هذا هو المستحيل بذاته. يأبى لنا الله وتأبى لنا قيمنا الدينية وتأبى مبادئنا وانتماءاتنا للإسلام وعروبتنا الأساسية والأصلية، كلهم يأبون لنا أن نستسلم لأحد لينتظروا المستحيل، والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أحب إلينا وأشرف إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأوغاد الطواغيت المجرمين المفسدين. وهذا أمر الله لنا، ونحن سلمنا ونفذناه.

شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل أن يكون السعودي متحكما به؟ مستحيل أن نقبل به. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، خسر أن نقبل منه بذلك. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟

0: إن هذا من المستحيل. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد.
1: من منا أيها السادة والسيدات لم يلقن في صغره تلك المقولة الشهيرة التي توصل رسالة مفادها الثبات على الحق رغم المغريات ورغم الترهيبات؟ يا عم لو وضعوا الشمس في يميني، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري. من منا لا يعلم صاحب هذه المقولة؟ ومن منا لم يرى هذه المقولة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثباته هذا على النهج والحق حتى يومنا هذا؟ المؤمنون الرحماء بينهم، الأشداء على الكفار والرحماء بينهم. وهذا ما قاله أيضا السيد خمنائي، مجتبى خمنائي: لوضع الشمس في يميننا والقمر في يسارنا لكان من المستحيل علينا التوقف عن دعم المستضعفين، نلتزم بوعدنا ولن نتراجع عن طريق الحق والحماية حتى آخر نفس بإذن الله. وهذا ما تمضي عليه اليمن وأحرار صنعاء، اللحظة الحاسمة ما لا يفهم العدو ونحن على أهبة الاستعداد له. بينما ركزت بعض التحليلات سواء الداخلية أو الخارجية على مسألة المفاوضات، سواء مفاوضات إيران مع أمريكا أو مفاوضات من أجل الائتلاف الفلسطيني والوحدة الفلسطينية، أو مفاوضات اليمن والسعودية التي قد تعدينا مرحلتها اليوم إلى مرحلة انتزاع الحقوق والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. لهذا مستمعينا الكرام، قام الكيان السعودي باختلاق ناتو سعودي بمسميات مختلفة: اتفاقية مكة، ناتو إسلامي، ناتو سني، يعني ومن هذه المسميات الضخمة الكبيرة الفضفاضة الخاوية الوفاضة. لهذا مستمعينا الكرام، نحن أمام متغيرات شتى في المنطقة. بعد أن جلبت السعودية تحالفات عدة لحماية الشرعية في اليمن، اليوم تستنجد لحماية نفسها من اليمن. ألم أقل لكم أننا أمام متغيرات لم تكن في الحسبان؟
2: لكل نفس هنا حكاية تخبئها العزة عن سنوات العسر، ولكل راية مرفوعة دلالة عن قيام، لصمتها الأرضي دوي في السماء، ولكل حنجرة تصدح في الساحات أثير صارخ بأن شظف العيش المخنوق بالحصار لم يخمد جذوة الفرح اليمني بمولد المختار صلى الله عليه وآله، وأن ما أنهك الأجساد من سغب وحرب لم يستطع أن يثقل الأرواح عن شغف ولهف برسول الله صلى الله عليه المحاصرون وآله.
3: خرجنا فرحا مزرورا وابتهاجا رغم الحصار، رغم الألم، رغم الضرب، رغم العدوان الظالم الجاري من قبل الأمريكية الصهيونية الأمريكية الإسرائيلية السعودية على شعبنا هذا العظيم.
4: لن يمنعنا أي شيء، لا الحصار ولا الجوع ولا نقص الأموال ولا الأنفس ولا الثمرات، عن الخروج في حب رسول الله، وسوف نبقى متأسين مقتدين بسنة رسول الله، عاملين بها مجاهدين مقاتلين لا أعداء الله من المنافقين والكفار وأعداء الله، ونصرة للمظلومين المستضعفين في غزة وفي فلسطين، ولن يثنينا عن هذا لا شيء.
5: أظهر الفاقة تقول الحمد لله.
2: للحصار بعد أن اشتدت خناقه وأزرت وطأته، ولا العدوان بعد أن أبر أذاه ومس قرحه، استطاع على فكاك أرواح تجدد عهدها بمحمد في كل جيل وتوثق ارتباطها به في كل مولد. ولا الحصار ولا العدوان كلاهما يستطيعان منع شعب مجاهد من أن يصنع من محنته عيدا، ومن ألمه موقفا، ومن قلة ذات يده وفرة في قوة ساعده.
6: نحن نتمسك بقيمنا الإيمانية بمبادئنا الإيمانية والإسلامية مهما كانت الظروف. لا تثنينا هذه الظروف وهذا الحصار عن أن نحتفل بهذا المولد النبوي الشريف، فإن العودة إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وإلى الهوية الإيمانية والإسلامية هي من سترفع عنا الحصار بإذن الله وبقوة.
2: وكما تآكلت صحيفة قريش وتهاوى حلفها وانهارت أسوار حصارها الوحشي عند أقدام الرسول وأهله في شعب أبي طالب، يقف أحفاد الأنصار اليوم ليقولوا علانية إن إرادة تستمد صلابتها من سيرة الرسول ومسيرة الرسالة، ليس هناك من قدرة على الأرض قادرة على كسرها، وليس هناك من قوة في الكون تقوى على المساس بها ولو حاصرت بأشد ما تستطيع له منعا وحظرا وتجويعا، ولو اعتدت بأحدث ما تستطيع به قتلا وفتكا وتدميرا، ولو هاجمت بأضخم ما لديها من آلة إعلامية لقلب الحقائق وتزييف الوقائع ونشر الأكاذيب.
7: فنحن نحتفل رغم المأساة، رغم ما نعانيه من ألم الأعداء، ولكن ما نعانيها من ألم الأعداء سنبقى أحرارا أباتا أعزاء كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتحاصر رسول الله فلسنا أول من نتحاصر، فقد تحاصر رسول الله في شعب أبا طالب حتى ربط على بطنه بالحجارة، ولكنه لن يتنازل عن المبادئ وعن القيم التي أرادها الله سبحانه وتعالى منه، وأرادها رسول الله لنا، وأردنا أن نكون أتباعا قولا وعملا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم.
2: في زمن تسكت فيه الشعوب خوفا على متاع الدنيا، وتخضع فيه الأنظمة خشية على مواقعها الشكلية في الحكم والصورية في القرار، ويدير الجميع ظهره لكل ما من شأنه أن يعبر عن الاقتداء والتعزير والإعزاز للنبي المصطفى ولكل مقدس من القرآن إلى المسجد، يبرز يمن الإيمان لا بالكلمة وحدها بل بحشود تملأ الميادين ورايات تخفق وقلوب تهتف يا خاتم الأنبياء انظر إلينا، نحن نملأ الساحات، ها نحن نقولها كما قالها الأجداد، ليذهب أهل الدنيا بما فيها وليأخذوا زخارف الأرض ومتاعها، أما نحن فقد اخترناك هاديا واخترنا محبتك زادا، بك نحتمي كلما خضنا الحرب.
8: أعظم عيد حصلنا عليه الشعب اليمني كامل، لأن عمرنا ما احتفلنا بالأعياد إلا في هذا الفترة بصد، وفرحتنا يعني لا توصف، ابننا وأخونا وأبونا لما يحضر لهانا بالفرحة الذي حسها يعني بداخله شيء يعني ما يقدر إنه أوصف لك بالحب اللي مستعد قبلها بعشر أيام بأسبوع بشهر للمولد حق الرسول صلى الله عليه وسلم، نحس كأن إحنا وجدنا من جديد.
9: رسول الله والقدوة والصادق والأمين والذي جعل لأمتنا الخير والذي أنجدنا من الضلال إلى النور، الذي فرق كنا على شفا حفرة من النار فأنجدنا منها.
2: هنا حيث ظن الحصار أنه أحكم إغلاق الأبواب تفتح أبواب القلوب، وحيث أراد عدوان الجائرين أن يزرع اليأس ينبت الفرح، وحيث أريد لليمن أن ينكفئ على جراحه يخرج إلى الساحات رافعا اسم محمد صلى الله عليه وآله.

0: إذن عادة اليمن لتمسك بزمام الأمور وأيضا لتقود هذه الأمة كما قادتها بالأمس خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتتجلى المعطيات على الأرض اليوم لتؤكد أن هناك متغيرات أقليمية لا يمكن للعالم أن يتجاوزها أبدا مع هذه المتغيرات التي بدأت شعوب العالم تعيها جدا جدا، حتى شعوب تلك الأنظمة العميلة وشعوب الأنظمة الاستكبارية أيضا. لاحظنا أن أمن السعودية يتطلب معالجة حرب اليمن، ليس هذا فقط مجرد مقولة، هو فعليا، وهذا ما يؤكده أو تؤكده حتى صحافة العدو نفسه من يقود حرب الاستكبار العالمي. اعتبرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن ما باتت تعرف باتفاقية مكة بين السعودية وتركيا وباكستان حملت الكثير من الأوصاف الشكلية العملاقة، لكنها لا تملك أي أساس عملياتي ولا حتى قاعدة فعلية على أرض الواقع. ورأت أيضا هذه المجلة أن هذه الأوصاف تعكس ببساطة أسلوب استعراضي للنفخ في بالونة هذا التحالف، يقابلها على الأرض محدودية في إمكانية تطبيق أي من بنوده، مشيرة إلى أنه لا يزال يفتقر إلى المقاومات التي تجعل منه تحالفا عسكريا حقيقيا قادرا على تقديم أي حلول لمعضلة الأمن الإقليمي الذي تبحث عنه السعودية. وذهبت إلى أن ما تحتاجه الرياض ليس الاستمرار في الهروب إلى الأمام عبر تفريخ المزيد من التحالفات المفرغة من مضمونها، بل محاولة معالجة الأسباب الحقيقية، التوتر والصراع في المنطقة. الاستمرار في محاولة النفخ في هذا التحالف يعيد طرح الأسئلة الأكثر إلحاحا بشأن النهج السعودي الذي يتجاهل الأسباب الحقيقية للصراع كالحصار على اليمن الذي كان نتيجة تحالف سابق، إذا تذكرون أنشأته الرياض قبل 12 عام، ورغم تفكك أعضائه إلا أن الحصار لم يرفع عن هذا البلد. وأشارت ذات المجلة الشهيرة إلى أن تحقيق أمن السعودية واستقرار المنطقة يتطلب معالجة بؤر الصراع بدل تكديسها، وفي مقدمتها الحرب في اليمن بما في ذلك رفع الحصار المفروض على صنعاء ووقف التدخل في شؤون اليمن ودعم مسار سياسي حقيقي يضمن أمنه وأمن جيرانه. وانتهت إلى أن هذه هي المقاربة الوحيدة المنطقية التي قد توفر للسعودية والمنطقة ضمانات أمنية أكثر استدامة بدلا من الهروب إلى تفريخ التحالفات العسكرية التي تولد ميتة.
1: خسائر كبيرة يتكبدها العدو السعودي نتيجة استمرار الحظر اليمني للملاحة السعودية وسط تعقيدات كبيرة تواجهها في محاولة لتصدير النفط، خصوصا مع استمرار إغلاق مضيق هرمز. وكالة بلومبرغ وفي تقرير جديد لها أكدت انخفاض صادرات النفط عبر ينبع خلال الأيام 23 الأولى من شهر أغسطس بقدر بلغ 1.5 مليون برميل تحت ضغط الحظر اليمني على الملاحة السعودية الآخذ بالتصاعد. وفي السياق ذكرت الوكالة أن صور أقمار اصطناعية غطت 10 أيام من بداية 22 يوليو أظهرت أن 3 أرصفة من أصل 7 أرصفة مخصصة لشحن النفط الخام في محطتي ينبع السعوديتين مشغولة، مقارنة بمتوسط 5 أرصفة مشغولة في الصور الملتقطة بين 28 مايو و 17 من يوليو، كما تقلص حجم السفن ما يعني انخفاض كمية النفط المحملة. يأتي هذا الانخفاض في ظل تعقيدات أخرى لوجستية واستيعابية تواجهها الملاحة السعودية عبر مسار قناة السويس بعد تعطل مسارها الجنوبي تماما نتيجة الحظر اليمني، بالإضافة إلى أعباء إضافية مضاعفة من ناحية الكلفة والمدة الزمنية للنقل. وفوق كل ذلك تواجه المملكة معضلة شركات التأمين التي استبعدت السفن السعودية من وثائق تغطية مخاطر الحرب قبل أن تصدر استثناءات تكلف السعودية مبالغ باهظة، ما دفعها لمحاولة إنشاء صندوق حكومي لتغطية مخاطر الحرب. وبحسب فاينانشال تايمز المختصة بالشأن الاقتصادي، عادة ما تنشئ الحكومات صناديق تأمين بعد تكبد خسائر فادحة أو مواجهة تهديدات خطيرة مستمرة تجعل التأمين التجاري مكلفا للغاية أو غير متاح تماما للشركات. ووفقا للصحيفة، فإن وزارة المالية السعودية تعمل على خطة تمكن السفن وأصول الشحن البحرية من الحصول على تأمين أرخص مقارنة بما تقدمه شركات التأمين، والذي سيوفر تغطية تجارية تصل إلى 700 بليون ريال سعودي، أي 186 مليون دولار أمريكي، لكل حدث مؤمن عليه مثل احتجاز سفينة أو هجوم صاروخي، بينما ستوفر شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية الطبقات الأولى من التغطية التأمينية. وفيما نقلت الصحيفة عن مؤسس شركة إنمتينا للاستشارات في مجال المخاطر السياسية قوله إن إنشاء صندوق تأمين يمكن أن يساعد في توفر التأمين بأسعار تجارية جيدة لا تؤثر بشكل كبير على اقتصاديات المشاريع وقرارات الاستثمار النهائية، إلا أن ما ذكره لا يلامس جذور المشكلة الحقيقية المتمثل في استمرار الحظر اليمني على الملاحة السعودية، خصوصا إذا ما تصاعدت العمليات وأخذت شكلا جديدا يهدد استقرار صادراتها ومستقبل اقتصادها المائي.

0: مستمعينا الكرام، طبعا أمن السعودية من أمن اليمن، وهذه حقيقة باتت اليوم أكثر وضوحا، ولكن تظل السعودية تتجاهل هذا الأمر وهذه الحقيقة، وهذا ما يطرح عدة أسئلة كثيرة ملحة في هذا الشأن. لذا سنكون وإياكم في هذه السويعة مع هذا الموضوع المهم جدا، والذي يعني يطرح نفسه حقيقة. عندما نتحدث عن مؤخرا ما الذي قامت به السعودية من استنجاد واشنطن لقيادة حرب عسكرية على اليمن حربا أخرى، ورفض أمريكي طبعا في المقابل لتولي هذه المواجهة، حيث رفضت الولايات المتحدة طلبا سعوديا بتولي قيادة العمليات العسكرية ضد اليمن، بعدما طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إدارة الجبهة ضد صنعاء خلال لقاء جمعهما منتصف أغسطس الجاري، وفقا لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية للكيان الإسرائيلي. وأوضحت الهيئة أن الموقف الأمريكي استند إلى رغبة واشنطن في عدم فتح جبهة قتال جديدة في الشرق الأوسط كما قالت، لكنها أبلغت الرياض في الوقت نفسه بأنها ستقدم الدعم لأي تحركات عسكرية سعودية ضد اليمن، ما يعني عدم توليها قيادة المواجهة بشكل مباشر، لكن ستساندها. وربطت القناة الطلب السعودي برغبة الرياض في تفادي التورط مجددا في الحرب اليمنية، أو بالأصح في حربها واعتدائها على اليمن في ضوء تجربتها السابقة، بينما يعكس الرفض الأمريكي تمسك واشنطن بتجنب الانخراط المباشر في جبهة عسكرية إضافية بالمنطقة. وعن ما خلف سطور هذه المستجدات وهذه الأحداث سنكون مع ضيفنا عبر الهاتف بعد لحظات، الناشط الصحفي والمحلل السياسي الكرار المراني. إذن سامعين الكرام، باسمكم نرحب بضيفنا في فترتنا المفتوحة تحية اليمن وفقرتنا الخاصة هذه، نرحب بضيفنا الكرار المراني. صباحكم خير سيدي الكريم.
1: صباح النور والعافية، أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: حياكم وأبقاكم سيدي الكريم. طبعا نحن نتحدث عن بحث شراكة جديدة وتحالف عسكري جديد ضد اليمن مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن المستجدات والمتغيرات أن واشنطن رفضت أن تقود حملة عسكرية في اليمن. أولا هناك أسئلة أكثر إلحاحا بشأن النهج السعودي الذي يتجاهل الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الصراع بيننا وبينهم، فهم لا يريدون فك الحصار، وبذات الوقت لا يستطيعون تحمل كلفة ذلك. كيف تفسرون هذا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الشخص المتابع للسياسة الأمريكية في تعاملها مع الوطن العربي بشكل عام واليمن بشكل خاص يعرف بأن أمريكا وكما هي سياستها منذ اليوم الأول ووجودها بأنها لا تؤمن إلا بلغة القوة. لذلك أعتقد بأنها اليوم عندما أوقفت هذا القرار وكان لديها هذا القرار بعدم الانخراط، أولا الأمر الأول هو بتوقيعها الاتفاق المسبق بين صنعاء والولايات المتحدة الأمريكية أبان الحرب طوفان الأقصى، وعندما رفضت ووقعت أمريكا اتفاقا مع صنعاء بأن تسمح لسفنها وأن توقف الولايات المتحدة استهداف اليمن. الأمر الآخر، الولايات المتحدة اليوم هي في مأزق حقيقي، سواء في احتياطاتها النفطية ومع إغلاق مضيق هرمز، وكل هذه العوامل وعوامل أخرى يعاني منها النظام الأمريكي، وتشكل أوراق ضغط كبيرة خصوصا مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، تشكل أوراق ضغط كبيرة على ترامب وعلى كل الساسة الأمريكيين. لذلك هو يريد اليوم، لا يريد أن يفتح جبهة جديدة كما يسمى لعيون السعودي، طز في السعودية وفي الوطن العربي وفي كل عملائه في المنطقة إذا كانت تتضرر المصالح الأمريكية. لذلك الأمريكي ليس من المصلحة، أو ليس هناك مصلحة لأمريكا أن تفتح حربا مع اليمن في ظل هذا الوضع القائم. هي بالتأكيد لديها هدف أن تعيد الحرب في اليمن، وأن تحاول أن كما يسمى في الإعلام أن تقصقص أجنحة أنصار الله أو الجانب اليمني إن صح التعبير. لكن هذا الأمر لن يكون ممكنا. الأمريكا هي ترى الوقت المناسب، ولذلك هي ليست ضد الحرب في اليمن بأمر كلي، لكنها المسألة مسألة ظروف. عندما تتحكم لها الظروف وعندما تسنح لها الفرصة ستكون جاهزة لهذه الحرب، لكن ليس اليوم. لذلك هي اليوم تقف ضد التصعيد السعودي بين صنعاء والرياض.
0: نعم طبعا. نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن مخزونات الأسلحة الأمريكية التي استنزفت خلال العدوان الإجرامي على إيران وصلت إلى مستويات بالغة الانخفاض، وأن إعادة بناء هذه المخزونات قد تستغرق سنوات، في مؤشر على حجم الاستهلاك العسكري الذي فرضته المواجهة على الترسانة الأمريكية. اليوم الولايات المتحدة ترفض أن تقود هذه الحملة العسكرية بناء على طلبها، الطلب حليفها الأكبر في الشرق الأوسط. هي لا تريد قيادة الحملة ضد اليمن، وبذات الوقت تشجع على التصعيد السعودي اليمني. ما الأسباب الحقيقية القابعة وراء ذلك الرفض مع الحليف الأكبر في الشرق الأوسط؟ هل بسبب تجربتها مع اليمن سابقا، أم لانخفاض مخزونها العسكري؟
1: لا، المعروف كما قلت بأنها مصلحتها هي أولا. أمريكا هي لا يهمها حليف لا صديق ولا عدو، يهمها مصلحتها أولا. لذلك من مصلحتها أن تستنزف السعودية في هذه الحرب، إذا كانت هي لن تخسر ريالا واحدا ولا دولارا واحدا. في الأمر الآخر وعلى الضفة الأخرى، كما أسلفت أنت وأن هناك نسف مخزون الأسلحة الاستراتيجية، لذلك هذه العوامل هي عوامل إضافية، يعني تضاف إلى سجل هذه المعركة، بحيث أنه لن يستطيع الأمريكي أن يعوض هذا النقص الهائل في أسلحته. لذلك هو سيكون مرتاحا وسيكون سعيدا أن هناك من يخوض حربا نيابة عنه ويدفع كل التكاليف الذي ممكن أن يدفعها، هو يقوم هو بتقديم الفاتورة بديلا عن الأمريكي.
0: نعم، لكن هذا التصعيد في اليمن يعني أزمة مضائق أوسع، والأمريكي المتضرر الأكبر منها كونه أكبر المستهلكين للطاقة. فلماذا يريد أن يورط حليفه السعودي؟
1: بكل تأكيد الأمريكي ليس وحده، ليس صحيحا أن نقول أن الأمريكي هو وحده من يخسر. السعودي أيضا يخسر ويخسر كثيرا.
0: أنا أتكلم أنه الأكبر،
1: عشرة ملايين برميل في اليوم الواحد. لذلك هي الخسارة هي مشتركة، لكن الأمريكيين وكسياسة أمريكا المعروفة منذ وجدت بأنها تعتبر مصالحها أولا، وتقوم على بناء حتى علاقاتها مع الآخرين على هذا الأساس. أنت ماذا ستقدم لأمريكا؟ أنت ما هي النتائج التي سنحصل عليها عندما نبني معك علاقة؟ لذلك هو لا يهمهم هذا الشيء، لا يهمهم لا السعودي ولا الإماراتي ولا القطري ولا أي يعني أحد من حلفائهم أو ما يسمى حلفائهم بالشرق الأوسط، وهم ليسوا حلفاء بالأساس، هم مجرد أدوات ومرتزقة لهم يقدمون ما يريد الأمريكي أن يحصل عليه وما ينفذ رغبة الأمريكي في منطقتنا العربية. ولذلك رأينا التنزيق، ورأينا فلسطين كيف أصبحت، ورأينا كيف قيبت كل الأدوار العربية وأصبحت هذه الأمة أمة ذليلة ومستهانة، والأمة التي قال الله عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أصبحنا أذل أمة، الأمة التي كان يفترض أن تتحرك وأن يكون هي من تسيد العالم، أصبحت هي من يتسيد عليها العالم، يتسيد عليها الصهيوني والأمريكي واليهودي والنصراني والبوذي وحتى البوذيين وحتى عباد البقر في الهند، وفي أصبحوا أعزاء أكثر من عزة الإنسان المسلم. وهذا مؤسف، لأن هذه الأمة ابتعدت عن دينها، عن قرآنها، عن مصدر عزتها وكرامتها.
0: نعم. طبعا الموقف الأمريكي استند إلى رغبة واشنطن في عدم فتح جبهة قتال جديدة في الشرق الأوسط، لكنها بذات الوقت أبلغت الرياض في الوقت نفسه بأنها ستقدم الدعم لأي تحركات عسكرية سعودية ضد اليمن، ما يعني عدم تولي قيادة المواجهة بشكل مباشر كما أسلفنا وناقشنا هذا الأمر. لكن هذا الموقف الأمريكي وعدم الرغبة في فتح جبهة قتال جديدة وبذات الوقت يعني تقديم عرض دعم تحركات عسكرية سعودية، ألا يهدد ذلك هذا الكلام الاتفاق اليمني الأمريكي الأسبق؟
1: بالتأكيد أعتقد أنهم مستوعب لهذا الأمر، لذلك لا يمكن اليمن أن تسمح أن يكون هناك اتفاقا وهو يقدم دعما لوجستيا للسعودية. هو كأنه لم يدخل الحرب، يعني حتى يعني إن قدمها سرا أو علنا هذا لم، وهذا كان معروف في تصريحات الناطق الرسمي الأخ محمد عبد السلام عندما قال أن الأمريكي يقدم أي دعما في هذه الحرب، سواء هذه الحرب القائمة أو قبلها، الكيان الصهيوني في خارج الإطار أو في ذات الإطار نفسه الذي تم الاتفاق عليه. لذلك أي دعم لعدو سواء كانت السعودية أو الكيان الصهيوني يعني أن هذا الاتفاق لاغيا، غير أصبح غير فعالا، وسيكون هناك ردا يمنيا يتناسب مع التدخل الأمريكي ومع الدعم الأمريكي الذي سيقدم للمملكة العربية السعودية إذا عادت لشن عدوانها، سواء بحرب كاملة أو بضربات متفرقة، ضربة مقابل ضربة.
0: إذن نحن على اتفاق، نتفق في نقطة أن السعودية تريد الحرب في اليمن وكذا بسبب تجربتها السابقة، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. إذن لماذا يستمرون في هذا التعنت برأيكم؟ لماذا لا يبحثون عن مخرج مع اليمن وأقصر الطرق هو تنفيذ خارطة الطريق؟
1: يا سيدي كريم، السعودية تطبق برنامجا إسرائيليا أمريكيا، وهي إطالة الوعود وتقديم الشرط تلو الشرط والإخلال وانتزاع ورقة وأكثر قدر من الإنجازات من خلال التفاوض. ورأينا كيف العدو الصهيوني يعتمد هذه السياسة في غزة، وكم لديها من وقت، وهي لم تنفذ حتى المرحلة الأولى، بينما السعودي إلى اليوم بعد خارطة الطريق في 2022 وكذلك كل الاتفاقات سواء في جنيف أو في الكويت أو في كل مراحل التصعيد أو عفوا في كل مراحل اللقاءات والحوار مع العدو السعودي كان يقدم وعودا واتفاقا ثم يأتي اليوم الآخر ويخلف بها. هو يعتمد هذه السياسة، وهي سياسة صهيونية أمريكية بامتياز، أنه قدم طعما أو قدم وعدا ثم لا توفي بأحد. هو يوقع، عندما يوقع على هذا الاتفاق معك هو في قرارة نفسه يضمر لك أنه لن يقوم ولن يلتزم بأي شيء من هذا القبيل. ولذلك رأينا قائد الثورة كيف أنه ألزمهم وعدنا إلى التصعيد، وبأنه لن نسمح بهذا الإجراء أن يمضي أو أن يستمر طالما هذه السياسة. وهذا هذا الأمر، أمر المماطلة واللعب على عامل الوقت، أعتقد بأن اليمن والوسط المفاوض وكل من يقف في الصف الوطني أصبحوا يستوعبون هذا الأمر وهذا السياسة التي تقوم بها السعودية.
0: الوضع هذا مرتبط إقليميا. اليوم إيران تشترط لإنهاء يعني هذا التصعيد بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية والعودة إلى المفاوضات بضم اليمن، وكذلك بالإضافة طبعا إلى لبنان في شروطها من أجل فتح مضيق هرمز. تريد إيران إنهاء الحصار ورفع العقوبات وتثبيت المعادلة الجديدة في مضيق هرمز ضمن أي تسوية مقبلة. ما الذي يضيفه هذا لليمن وبشكل عام وبشكل خاص في حربها مع الكيان السعودي؟
1: عفوا، السؤال لم أسمعه
0: إيران في هذا الشأن الإقليمي، إيران يعني تريد إنهاء الحصار وتريد رفع العقوبات، وبذات الوقت تثبت المعادلة الجديدة في مضيق هرمز، وضمت اليمن بالإضافة إلى لبنان في شروطها وتسويتها مقابل فتح مضيق هرمز. ما الذي يضيفه هذا لليمن يعني في موقفها مع في العدوان السعودي على اليمن؟ ما الذي يضيفه؟
1: أولا دعيني أقول لك أمر آخر، قد يكون هذا مزعجا حتى للسلطة وللقناة الإذاعة التي تعملين بها، لأن موقف إيران في اليمن هو موقف انتهازي وسخيف جدا، وإن صح التعبير هو ليس موقف الذي كان يجب أن تكون بيننا وبين إيران، هي بيننا وبينهم علاقة كبيرة جدا وعلاقة قائمة على هذا الإخاء، ووقفت اليمن إلى جانب إيران في أحلى ظروفها، ونحن لا نريد منهم إلا أن يتعاملوا معنا تعامل يليق بهذه العلاقة كشركاء في هذه المعركة. الأمر الآخر بأنه إيران للأسف الشديد بأن هناك تيار التيار الإصلاحي يعمل على البراغماتية بدرجة مبالغ فيها، بينما الإخوة في الحرس الثوري أو التيار الثوري في إيران موقفهم جيد وموقفهم مبدئي وموقفهم يعني يستحق الإشادة بأنه يقيم هذه العلاقات.
0: إذن ما المشكلة؟
1: تعاون حقيقي وعلى أساس علاقة تضمن حقوق الجميع وتضمن حد هذا الحليف وتضمن تحقيق الاستراتيجية والعلاقات عفوا تحقق النجاح والكبير للعلاقات الوطنية وفي استثمار الأهداف الوطنية الكبرى لكل من البلدين، بينما الطرف الآخر يكون هناك نوعا ما من الانتهازية.
0: من تعنون الطرف الآخر؟ من تعنون؟
1: رأينا كيف تضمن الاتفاق بأنه تضمن لبنان ولم يضم اليمن، وحتى وإن كان قال في البيان بأنه كل دول المحور بما فيها لبنان، لكن أعتقد بأن الإخوة في إيران أو الوفد المفاوض على وجه التحديد يتعامل بنوع من الانتهازية السياسية التي تقول على أنه إيران أولى بحكم الارتباط الديني أكثر ويعني القرب، وهذا حق مشروع يعني في عالم السياسة وليس غريبا، لكن بالنسبة لنا أنا كصحفي كرائي وأريد التأكيد والتوضيح على هذا، ونحن على هذه القناة هذا ليست وجهة نظر أنصار الله ولا وجهة نظر الدولة اليمنية.
0: هي وجهة نظرك الشخصية.
1: والذي أرى فيه انتهازية سياسية ويجب أن يؤخذ ولا أن يستغل مثل هذا التصريح لتجيره سلبا أو
0: إيجابا. ربما يعني هذه وجهة نظر شخصية ولكن تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، إنما الـ هناك احتمال أوسع وأكبر هو أن تتفادى ذلك اللغط الذي شاب نقطتها في ضم دول المحور، وبالتالي استغلت إسرائيل هذا الأمر وقالت لم تذكر لبنان، فجاءت اليوم لتؤكد أن اليمن في مقدمة هذا الاتفاق. قد ربما تكون تفاديا لخطأ غير مقصود.
1: وهذا رأيي ولازلت مصر عليه.
0: نعم هذا يعني متاح لك هذا حرية الرأي، ولكن نحن نتحدث اليوم عن متغيرات إقليمية تقودها اليوم اليمن.
1: عفوا لم أسمع السؤال جيدا.
0: قلت نحن نتحدث عن متغيرات في قواعد الاشتباك تقودها اليمن اليوم.
1: هذه المعركة هي معركة فاصلة ومعركة شاملة بكل المقاييس الاستراتيجية والعسكرية، إذا أردنا الحديث عن هذه المعركة بشكل عام، وهي معركة كبرى وتؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات أو من أن العلاقات القائمة التي ستقوم فيما بعد أو التي ستأتي ما بعد طوفان الأقصى، أنا يعني مؤمن بهذا الرأي بأنه ما بعد طوفان الأقصى ليس كما قبله، وأن القادم يعني سيكون شكلا آخر وأن المنطقة التي سنقدم عليها ستكون منطقة آخر، ستتغير فيها موازين القوى، ستتغير فيها العلاقات ما بين الدول ومن تحكم من. لذلك نحن اليوم وأمام هذه المتغيرات ننظر إلى هذه المتغيرات على أنها فرصة كبيرة واستراتيجية بالذات لنا في اليمن. اليمن اليوم أصبح رقما صعبا في المعادلة الدولية، وأصبح يؤخذ برأيه ما هو الموقف اليمني في هذا الأمر. وأعتقد هناك دول كثيرة أصبحت تنظر إلى الموقف اليمني كقراءة لتحديد مدى تغير موازين القوة في المنطقة. لذلك أعتقد أن هذا الأمر هو أحد الأسباب الذي يجعل السعودي يخرج عن دوره بأن اليمن المحاصر، اليمن الذي استمرت عليه 12 سنة من العدوان الظالم، الفقير، اليمن الفقير من المال لكنه غني بالكرامة، غني بعزة النفس، الذي يستعد فيها اليمني أن يقاتل عشرات السنوات ولا أن يجعل الآخر يطيمه. إذا كان اليمني مستعد أن يقاتل عشرات السنوات ويبذل كل غالي ونفيس على 10 أمتار بينه وبين أخوه أو ابن عمه، كيف سيرضى بأن يكون الأمريكي ويكون السعودي محتل لهذه الأرض؟ لذلك لن يستمر هذا العدوان ولن يستمر احتلال جنوب هذا الوطن، وسنعمل كما قال قائد الثورة في هذه المعركة حتى تطهير كل طراب الوطن من هؤلاء الأعداء، من كل هؤلاء المعتدين. والمعركة الفاصلة والقادمة طال الزمن أو قصر هي قادمة، وسيبقى اليمن حرا أبيا عزيزا مستقلا كما هو تاريخه منذ فجر التاريخ.
0: إذن في ظل هذه التطورات الأخيرة العسكرية على كل التحشيدات والضربات الاستباقية والتقدم اليمني لصنعاء في هذه المعركة ضد الكيان السعودي وجارة السوء، رؤيتكم المستقبلية بالشأن السعودي اليمني، هل ترجحون انفراجة بشروط صنعاء قريبة أم تصعيدا أكبر بناء على المعطيات؟ معذرة صوتكم يتقطع أستاذ كرار. قلت لكم في ظل هذه التطورات الأخيرة العسكرية لصنعاء أمام مرتزقة السعودية، رؤيتكم المستقبلية بالشأن السعودي اليمني، هل ترجحون انفراجة بشروط صنعاء أم تصعيدا أكبر بناء على هذه المعطيات؟
1: أنا أعتقد بأن القادم لن يكون كما يراها البعض، وهذه أنا كنت أراها أو هي رأيي الشخصي منذ بداية هذا العدوان، لن يكون هناك منتصرا كاملا ولا هزيمة كاملة لكل الطرفين. لا، سيكون هناك نوع من التوازن كما هو اليوم في معنى هذه الحرب وهذا العدوان. لكن أنا أعتقد بأنه سنبقى فترة زمنية، وأنا أرى بأن هذه الفترة قد تحتمل سنة إلى سنتين. الله أعلم من هو من يتحكم في هذه المجريات، لكن أنا أرى بأنه هناك انفراجة. السعودي لن يحتمل هذا الوضع الهش ووضع مصالحه على المحك، خصوصا إذا تلمت صنعاء من الأيادي العابثة وبعض العابثين في الداخل، والذين يحاولون أن يرسلون رسائل بأنهم أكثر نصحا من السلطة وبأنهم أكثر عدلانية من قائد الثورة ومن الأخ الرئيس ومن البقية. نحن للأسف الشديد الذي نعانيه سواء من مشائخ أو من بعض الشخصيات السابقة والنافذة التي كانت تحكم باسم الثورة تأتي لتبرر للسعوديين، وأول الشق الآخر الذي يأتي للعنتريات السياسية ومن بعد التصريحات الإعلامية. ومن هذا المنبر أنا أوجه رسالة إلى الطرفين، الطرف الآخر الذي يحاول تهدئة السعودية عند أي تصعيد، يخرجون علينا بتغريداتهم وتصريحاتهم الفيسبوكية بأنه لا، ويحاولون تجميد والتقليل من هذا التهديد. هؤلاء نقول لهم لو سمحتوا لا نريد أن نسمع أصواتكم. أما الطرف الآخر والذين يأتون بعد كل تصريح وتصعيد للتبجح وإطلاق تصريحات غير حكيمة يمكن أن يستغلها العدو، وهنا بدون ذكر أسماء، هناك من أطلق تصريحا وقال بأنه سيستهدف مطار جدة وهذا شيء مزعج، وهذا ممكن أن يستفيد من العدو ويقول أنها صحيح ويتم استهداف مكة والمدينة وكل الأماكن ويلتقيها بنا. لذلك أتركوا الأماكن المقدسة، أتركوا كل أماكن ممكن أن يستغلها العدو، ودعوا هذا التصريحات لقائد الثورة وللأخ العميد يحيى سريع، هم من يتحكمون وهم رجال الميدان وهم من يعرفون ماذا يفعلون. أنتم بالنسبة لكم كمدنيين تحكمون مؤسسات مدنية، يكفي أن نراكم في هذه المؤسسات تقومون بواجبكم وتخدمون المواطن وتحققون له الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وسيكون هذا جيدا وسنشكركم عليه. وأن وهذا هو المطلوب منكم، وهذه الذي أنا أراها بالنسبة لي أنها لن تكون هناك انفراجة مستعجلة أو بشكل عاجل، ولا أن تكون هناك تحقيق كامل لكل الشروط. علينا أن نكون موضوعيين وأن نعطي الحد وأن نقول الحد، وألا نبيع للناس أوهاما، أن نجعل الناس يعيشون معنا الواقع الحقيقي. نعم. وهذا هو المطلوب في هذه المرحلة.
0: إن شاء الله سيد الكريم، ويبدو أن ضيفنا مشحونا نوعا ما بردات فعل لمحب غيور على بسبب بعض المبالغات التصريحية التي تضر الوطن أكثر ما تنفع. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الناشط الصحفي والمحلل السياسي الكرار المراني، نشكركم على هذه الإطلالة.
1: شكرا، وشكرا لكم موصول أيضا. شكرا،
0: إلى اللقاء. شكرا جزيلا.
2: بعد استبعاد السعودية من وثائق شركات التأمين في البحر الأحمر، عادت الشركات مجددا وبصورة استثنائية لتقديم تغطية مخاطر الحرب للسفن المرتبطة بالسعودية، ولكن هذه المرة بكلف أكبر بكثير، مستغلة الحظر اليمني المفروض على الملاحة السعودية. موقع لويدز ليست المختص بالملاحة البحرية وفي تقرير جديد له أكد أن المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض فرضت استثناءات جديدة على التغطية القياسية لمخاطر الحرب للسفن المرتبطة بالسعودية، ولكن بتكلفة أعلى بكثير نتيجة مخاوف شركات إعادة التأمين من تصاعد هجمات القوات المسلحة اليمنية واشتداد الحصار على الموانئ السعودية. وأوضح الموقع أنه لتجاوز هذا الاستثناء تلجأ شركات الشحن إلى سوق التأمين التجاري لشراء بوالس إضافية تسمى إعادة شراء التغطية المستثناة، وهو ما يكلف مبالغ مالية إضافية مرتفعة لإبقاء حركة السفن جارية. وأمام التكلفة العالية جدا والتي تتكبدها السفن السعودية لتغطية مخاطر الحرب على سفنها، أكد الموقع أن السعودية تدرس إنشاء صندوق تأمين حكومي مدعوم ومكفول من الدولة، والهدف من الصندوق تغطية مخاطر الحرب التي تتعرض لها السفن والبضائع والبنية التحتية البحرية المتجهة من وإلى السعودية، وذلك لحماية قطاع التجارة والشحن من الارتفاع الكبير في أقساط التأمين التجاري الدولي وتجنب توقف الملاحة. وخلص التقرير إلى أن الاستجابة الحالية من السوق تعكس اعتمادا متزايدا على الآليات الحكومية وبرامج الشراء الإضافي لتوفير الحماية التأمينية في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة التي تعيد تشكيل خارطة التأمين البحري. ويرى مراقبون أن هذه التحولات تضع الرياضة أمام معضلة استراتيجية، إذ تبدو الصناديق التأمينية الحكومية مجرد مسكنات مؤقتة تحمل الميزانية أعباء مالية متصاعدة لتغطية المخاطر بدلا من معالجتها، وفي النهاية لن تتمكن بوالس التأمين والحلول المالية من استعادة ثقة خطوط الشحن أو تأمين حركة التجارة ما لم يتوقف الحظر اليمني وتستقر الملاحة البحرية بشكل فعلي.

0: دوره ولنزحف ولنغير هذا الواقع المرير الذي أحياه.
1: إيجابية جبهات المحور ومبدأ وحدة الساحات والتعاون فيما بينها إيجابية كبيرة جدا، ومواجهة العدو في إطار موقف قوي. يعني ليست الجبهات التي تقف الآن وقفة واحدة في مواجهة عدو واحد والعدو الإسرائيلي والأمريكي، ليست هي التي تدعم إيران، هي تستفيد من الموقف الإيراني القوي في مواجهة عدو للجميع لا بد من مواجهته. هو سيعتدي على اليمن، سيعتدي على بقية البلدان، سيعتدي على لبنان، سيعتدي على أي جبهة من هذه الجبهات من غير الموقف الإيراني. أنت تقاتله في إطار موقف قوي وفعال وتستفيد من ذلك، لأنه عدو للجميع وعدو يعتدي على الجميع ويستهدف الجميع. لذلك هذا الاتجاه والاتجاه الصحيح والإيجابي، لأن الخيار الأخير في البديل عن المواجهة هو الاستسلام، وكلفة الاستسلام هي خسارة كل شيء، الدنيا والآخرة، الحرية والكرامة، الأوطان والأعراب، الأمن والاستقرار، خسارة لكل شيء.

0: نحن نعلنها بكل وضوح، نحن لا نقبل بهذه التجزئة أبدا. نؤكد على ضرورة أن يتوحد كل أبناء الأمة في هذه المعركة، أن يكونوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص.
1: سلام الله عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. وزارة الخارجية تحذر من التورط مع العدو السعودي. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف للعدو الصهيوني على غزة، وقطعان المستوطنين اليهود الغاصبين يدنسون مقامات إسلامية بنابلس. تقارير تكشف عن أن مخزونات الأسلحة الأمريكية بلغت مستويات حرجة بعد العدوان على إيران. في تفاصيل النشرة، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن النظام السعودي يبذل قصارى جهده لتوريط أطراف دولية للمشاركة في جرائمه بحق الشعب اليمني. وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم أنها تتابع ما يدور خلف الكواليس، محذرة كل من تسول له نفسه الوقوع في هذا المستنقع. وأكدت أن الحرب مع النظام السعودي هي لرفع الحصار عن البلاد وتمكين الشعب اليمني من ثرواته المنهوبة، والجميع يعي طبيعة هذه المعركة. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالقول إن حالة التيه والتخبط التي يعيشها هذا النظام المعتدي المجرم سترفع عليه كلفة الاستمرار في سياسته الحمقاء. أكد مصدر أمني بمحافظة تعز استشهاد طفل وإصابة آخر جراء قذيفة أطلقها المنافقون عملاء العدو السعودي على منطقة العرف بمديرية مقبنة. وأوضح أن الجريمة أتت بعد يومين من استشهاد فتى أثناء رعيه للأغنام ونفوق عدد منها جراء استهداف المنافقين الخونة مرتزقة العدو السعودي لمنازل ومزارع المواطنين في مديرية خدير. قضى مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف العدو الإسرائيلي الذي استهدف حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأصيبت طفلة برصاص جيش العدو في مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة. واستهدف قصف مدفعي للعدو شرقي مخيم جباليا، ونفذ جيش العدو عملية نسف شمالي القطاع، فيما استهدف قصف مدفعي شمال غربي مدينة رفح بالتزامن مع إطلاق نار من آليات العدو شرقي مخيم البريج وسط القطاع. وفي الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة اقتحم غاصبون مستوطنون يهود إرهابيون مقامات دينية إسلامية في قرية عورتا جنوب شرق نابلس بحماية قوات العدو، وأدوا طقوسا تلمودية. وكانت قوات العدو أغلقت حواجز دير شرف وعورتا المحيطة في نابلس تزامنا مع اقتحام المستوطنين الغاصبين. نسف جيش العدو الإسرائيلي دارا للمسنين وواصل اعتداءاته بغارات وتفجيرات في عدد من بلدات جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوات العدو نفذت عملية نسف لدار المسنين.

سيارة صهيونية بلدة النبطية الفوق في قضاء النبطية. هذه الأنباء تتولى على حضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، شارك فيها ناشطون ومتضامنون مع القضية الفلسطينية مطالبين بوقف صادرات الأسلحة الألمانية والدعم الألماني إلى كيان العدو الإسرائيلي ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتقديمهم إلى القضاء الدولي. وشدد المتظاهرون على أن وقف تصدير أسلحة ودعم حكومة ألمانيا للعدو الصهيوني هو مطلبهم الرئيسي، وذلك بعد أن رفعت ألمانيا العام الماضي الحظر المزعوم المفروض على الكيان. وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الصهيونية، حيث أقيمت المظاهرة تحت شعار لن ننسى أسرانا، كما طالبوا بتقديم مجرمي الحرب الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني إلى القضاء الدولي. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي إن إيران أوضحت ما يجب أن ينفذه الجانب الأمريكي من التزامات بموجب مذكرة التفاهم من أجل إعادة فتح مضيق هرمز. وقال غريب أبادي إن إيران هيئت الاستعدادات اللازمة عبر التفاهم مع عمان، لكننا لسنا من يبادر في تنفيذ التزامات فتح مضيق هرمز، بل إن أمريكا هي التي أوقفت التزاماتها ونكذت بتعهداتها وخرجت عن بنود مذكرة التفاهم، وعلى واشنطن العودة إلى هذه الالتزامات، مشددا على أن التفاهم مع سلطنة عمان لن يدخل تلقائيا في مرحلة التنفيذ، لأن تحقيقه مرهون بتنفيذ التزامات العدو الأمريكي. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين أن مخزونات الأسلحة الأمريكية التي استنزفت خلال العدوان الإجرامي على إيران وصلت إلى مستويات بالغة الانخفاض، مشيرة إلى أن إعادة بناء هذه المخزونات قد تستغرق سنوات، في مؤشر على حجم الاستهلاك العسكري والاستنزاف الذي فرضته المواجهة العدوانية والهجمة الأمريكية على إيران على الترسانة الأمريكية. وأفادت الصحيفة بأن استنزاف مخزونات منظومات باتريوت وصواريخ إيتكامز بلغ مستويات عميقة وأدنى من الحد الحرج، الأمر الذي يفرض على الولايات المتحدة تحديات كبيرة في إعادة تكوين مخزوناتها وتعويض الأسلحة التي تم استخدامها خلال العدوان الذي استهدف الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا كان النبأ الأخير، وأختم النشرة بالتذكير بأبرز عناوينها. وزارة الخارجية تحذر من التورط مع العدو السعودي، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف للعدو الصهيوني على غزة، وقطعان المستوطنين اليهود الغاصبين يدنسون مقامات إسلامية بنابلس في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة. تقارير تكشف عن أن مخزونات الأسلحة الأمريكية بلغت مستويات حرجة بعد العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبذا تنتهي نشرة الأخبار، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء، وإلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
3: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.

مستمعينا الكرام، بولادة هذا النور وبشارات التي تسبقه وتلحقه أيضا، تثبيتا لذلك اليقين وذلك الصبر وذلك الصمود الشعبوي الأسطوري لهذا الشعب الذي لمس يعني معجزات الله على الأرض، وقد قالوا إن المعجزات انتهت بانتهاء أنبيائه، ولكن هناك أصفياءه أيضا على هذه الأرض من يقودون هذه المعركة لنجد الله في الدول محور المقاومة ككل. ذلك الصمود الذي أعجز أكبر ترسانة في هذا العالم. عموما لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، علينا أن نغير ما بأنفسنا، علينا أن نشحذ الهمم، علينا أن نؤمن برسالتنا على هذه الأرض التي أمرنا الله أن نقودها. وها نحن ذا تبدأ تجليات هذه العودة إلى أوامر الله ونواهيه أيضا، وأن نعمر هذه الأرض بأن نقطع دابر الكافرين أولا حتى نستطيع أن نلتفت إلى تعميرها بشكل أساسي. وخيركم خيركم لأهله، الشأن الداخلي هو أمر مهم جدا حتى نعزز من صمود هذا الشعب الأسطوري كي نقف أمام ترسانة هذا الباطل وترسانة هذا الظلم والفجور. عموما مستمعينا الكرام، أن تهتم مؤسسات الدولة بما أوكل إليها وأن تكون عند ثقة القيادة الثورية، هذا أمر يعزز من صموده، يعزز من تمسكه أيضا بهذا النهج. هذه رسالة حقيقة يعني شخصيا وبشكل مهم جدا، رسالة عاجلة إلى وزير الصحة. كل يوم الأصوات تتعالى فيما يخص الكلاب الضالة، الكلاب المسعورة، ونحن لا نتحدث عن حملات عشوائية لكلاب مسالمة نصطادها ونحرم أبناءها، نحرم جراءها من أمهاتهم. نحن نتحدث عن توفير لقاحات لأطفالنا الذاهبين والعائدين إلى مدارسهم ومن مدارسهم وفي الشوارع، ويعني كل يوم نفجع بطفل أصيب بداء الكلب، ويعني ضحية عدم توفير اللقاحات، وإذا كانت موجودة فهي موجودة من السنوات المتقادمة التي قد عفى عنها الزمن ولم تعد صالحة، وقد يعني خالية الأثر. هذه مناشدة، نحن صحيح في حصار، صحيح في وضع اقتصادي سيء، صحيح، لكن نحن نرجو أن تشدوا على أيدي كل من يستطيع أن يسرع في اكتشاف لقاحات، طالما أننا ندعم التصنيع الداخلي، ندعم الابتكارات، ندعم كل البحوث من أجل صناعة أدويتنا محليا، طالما أننا لا نستطيع أن نستورد من الخارج هذه اللقاحات الغالية الثمن، وبما أن ليس لدينا هنا قدرة شرائية، على الأقل نسعى في أن نوجد البديل. أبناؤنا يتساقطون كالأوراق، أوراق الشجر في في في في فصل الخريف من بين أيدينا، فلذات أكبادنا اليوم في ذهاب وعودتهم من المدارس معرضون لعضات الكلاب المسعورة، ونحن لا نقول شنو حملة على الكلاب، لأنه حتى عندما يشنوا حملات للأسف تكون فاشلة، لأنهم لا تخرج بدون معايير، تخرج تبيد كلاب بريئة مسالمة، ولم نستفيد شيئا، والمسعورة تظل كما هي موجودة وضحاياها يتساقطون يوما بعد يوم. هذه رسالة عاجلة إلى وزير الصحة، ونحن في انتظار ذلك التحرك.

0: الحكي ده ضروري.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية فترة تحيا اليمن. يا فضل الكثير من الفعاليات التي تقام هنا وهناك، وسنحط رحلنا هنا في صنعاء ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل محسن الشعبي.
2: أسعد الله بالخير أوقات المستمعين ومستمعي إذاعة صنعاء تحيا اليمن. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، سفارة الجمهورية الإيرانية الإسلامية بصنعاء تدشن توزيع 7500 سلة غذائية لمؤسسة الأيتام وأسر الشهداء. معنا في هذه اللحظات الأستاذ إسماعيل الجرموزي.
3: نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لسماحة السيد مجتبى خامنئي على بمناسبة المولد النبوي الشريف، والشعب الإيراني قاطبة من الشعب اليمني، وعلى رأسهم سيدي ومولاي سيد عبد الملك بن حوثي ورئيس الجمهورية اليمنية، والشعب اليمني حكومة وشعبا نتقدم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل صلاة التسليم وعلى آله الطاهرين. ونشكرهم ونقدم لهم الشكر على هذا العطاء وعلى هذا المبادرة العظيمة الأخوية التي تعمق الإخاء في بين الشعبين من بمناسبة هذا المولد وبمناسبة الاحتفالية بمولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله. يتقدمون بإعطاء الشعب اليمني منحة مواد غذائية وسلة غذائية لمعاناة الشعب ولمعاناة المواطنين والنازحين ومن تضرروا من الحروب والفقراء والمساكين، وهو عون يجسد الإخاء ويجسد المحبة ويجسد الوفاء بالوفاء. نحن محور مقاومة واحد، رغم معاناتهم في إيران، رغم الحصار عليهم، رغم كل ما يعانوه من الطغيان من أمريكا وإسرائيل، إلا أنهم لم ينسوا أخوانهم في اليمن الذي هم أيضا خلال 12 عام محاصرين وفي حرب، وما زلنا في الحرب وما زلنا نعاني، لكنهم قدموا ويقدموا الكثير. فهي من الشعب اليمني ومن حكومة اليمن وعلى رأسهم السيد القائد والرئيس الجمهورية، نتقدم بأحر التهاني لهم والشكر والتقدير على هذا العطاء. بارك الله فيهم، وإن شاء الله نحن على انتصار بوحدتنا بإخاءنا. نحن أمة واحدة، نحن هدفنا واحد، طريقنا واحد، هو الخلاص من الطواغيت، الخلاص من أمريكا وإسرائيل، هو التحرر، هو لا نعبد إلا الله ولن ننحني ولن ننكسر إلا الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيهم مرة أخرى، ونشكرهم على هذا على ما قدموه على هذا العطاء، ونشكر الشعب اليمني، والشعب اليمني يتقدم بأحر الشكر بمناسبة هذا المولد النبوي الشريف. بارك الله فيهم وكتب الله أجرهم، وهذا عطاء سيقابله إن شاء الله عطاء ودعم من الشعب اليمني بما نستطيع، بالرجال بالمال بكل ما نستطيع. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: معنا كذلك في هذه اللحظات الأستاذ نبيل عبد العظيم الوجيه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل في كتابه الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمة بينهم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. القائل مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، ومن هذا المنطلق تجسد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه المبادئ وهذه القيم العظيمة في الوقت الذي تحاصر مملكة الشر والإرهاب ومن معها من العرب المنافقين يمن الإيمان والحكمة على مدى 12 عام، ويمنعون منه الغذاء والدواء تنفيذا للأجندة الأمريكية والإسرائيلية الصهيونية. فالجمهورية الإسلامية الإيرانية تجسد هذه الروحية العظيمة في التآخي والتراحم والتكافل، وشعبنا اليمني لن ينسى هذه المواقف العظيمة. ونحن من هنا نقدم جزيل الشكر لهذه الجمهورية الإسلامية في إيران على ما تقدمه من بذل وعطاء، ونتمنى أن تستمر هذه المعونات، وشعبنا اليمني لن ينسى هذا الوفاء وسيقابله بالوفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. فنحن في محور واحد وفي صف واحد وفي معركة واحدة، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون النصر والفرج القريب بإذن الله. ونشكرهم جزيل الشكر، ونتمنى أن تستمر هذه المعونات والمساعدات حتى تحقيق النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبيل عبد العظيم الوجيه، مسؤول التعبئة العامة في مديرية الحالي محافظة الحديدة.
2: معنا كذلك الأستاذ خالد الرضي، مدير عام برنامج الكفالة.
5: تتقدم مؤسسة اليتيمة التنموية نيابة عن أبنائها الأيتام بجزيل الشكر والعرفان إلى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ما تقدمه من سعد ومساندة لأبنائنا الأيتام في ظل الظروف التي تعاني منها الجمهورية الإسلامية الإيرانية من عدوان غاشم أمريكي وصهيوني، وفي ظل ما يعاني أبنائنا الأيتام خاصة في هذا الحرب الغاشمة على بلادنا الحبيب من عدوان سعودي أمريكي صهيوني.
2: نستمع في هذه اللحظات إلى كلمة الناطق الرسمي باسم سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة المولد النبوي الشريف تعلن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء أن تدشين مبادرة إنسانية تتضمن توزيع 7500 سلة غذائية متخصصة لرعاية أسر الأيتام وذوي الشهداء، وذلك في إطار مساعيها المتواصلة لتخفيف من تداعيات الإنسانية الصعبة في اليمن الشقيق وتعزيز الأواسر الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. وفي هذه المناسبة تؤكد السفارة أن هذه المبادرة تجسد عمق الروابط الأخوية القائمة وتعرب أن تتلؤها دائم لتوسيع آفاق التعاون وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة لشعبين الشقيقين في المستقبل القريب.

0: الرحمة الهدية السماوية التي أرسلت إلى الأرض عظيما وكبيرا لهذا الشعب اليمني الذي أظهر مشاعره وبرزت تلك الأحاسيس في يوم 12 من ربيع الأول يوم الثلاثاء الماضي. كنا جميعا نحتفي، كانت قلوبنا ومشاعرنا تحلق في السماء تنظر إليها وهي تبرق من الفرحة السماوية التي وكأن اليمن فقط هي من احتفت برسول الله، وكأن اليمن هي المتفردة والمتوحدة بهذا الرسول الأعظم المحبة حبا حقا صادقاً.
1: نعم عزيزتي، ويبدو أن اليمن اليوم يتهيأ لأمر جلل يا أمل. اليوم يعود إلى الصدارة، يعود إلى قلب الجيش المحمدي. اليوم إندونيسيا أيضا تحتفي بعد اليمن ليحاول محبو رسول الله واتباع رسول الله ورجال رسول الله أن يبعثوا من جديد، وجيش محمد يعود من جديد خلف اليمن، لأن اليمن هي من بادرت وهي من أظهرت وهي من تمسكت وهي من ثبتت وهي من قدمت الغالي والنفيس قولا وفعلا. فكان حري ببقية من يحبون رسول الله أن يقتدوا باليمن نضالا وصمودا وإعلاء لشأن حبيبنا محمد. هذا الهداية المهداة والرحمة المهداة إلى أمته. نظام القلب من ذكراك يبني بروحي كل أخلاق كريمة، ويغسل ران قلبي دون أجر، فأحيا مسلما لألف قيمة. وهل يعقل بأن يهواك قوم ولا تفرح بذكراك الرحيمة؟ كما حفوك أجدادي بنصر فقد جئناك أتباعا مقيمة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، ما سجد الساجدون وما ذكره الذاكرون وما تنفس المتنفسون وما

0: سيدتي سماحة، شوارع تزينت والساحات والقاعات والمساجد والمجالس تعطرت بذكر شمائل من تضوعت الأرض بأريج مولده. هناك الأبطال أيضا في قواتنا المسلحة يحتفلون برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل شرائح
1: من لا يحتفي بذكر مولد النور؟ حتى نعم. الشجر والحجر.
0: نعم.
1: ألا تظنين أن من يسبح الله، مخلوقات الله التي تسبح ولا نفقه تسبيحها، ألا تصلي على حبيبنا؟
0: بلى، تفعل ذلك للمحبة التي تملأ قلوبنا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، ولما كان الشعب اليمني هو السند والمدد إلى يوم القيامة لهذه الرسالة المحمدية العظيمة. رسول الله بيننا دائما وأبدا، نحبه طوال العام، وليس فقط في 12 من ربيع الأول، لكن المحبة تشتعل جذوتها في ذلك اليوم الكبير.
1: أعتقد أنه من بركات محبتنا لرسول الله وعودتنا إلى نهجه وإلى عترته وأعلام الهدى، اليمن اليوم النجم العربي الصاعد في المنطقة. نعم. كيف حول هذا الرجل الذي طورد في الكهوف وعلى مدار هو وفتية آووا إلى الكهف لسنوات، كيف حول هذا السيد عبد الملك الحوثي أفقر دولة عربية اليوم إلى مرشح لقيادة من كان يتوقع أن تتحول اليمن لقيادة هذه المنطقة، أو هذه الدولة التي لطالما قدمت لنا في الإعلام وقدمت للعالم كرمز للفقر والضعف والتشرذم والتفتت، تحولت إلى مركز إشعاع، إلى مركز قوة يفرض المعادلات في البحر الأحمر وفي الداخل والخارج، ويهز واشنطن وتل أبيب، من سوق لهم الإعلام الصهيوني أنهم مركز الكون، محور الكون، الدول العظمى ومن هذه المسميات، ويتقدم اليمن العزيز بخط ثابتة ليكون القائد الجديد للعالم العربي، أليست ببركات صاحب هذا المقام؟
0: هي كذلك، فاللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.

0: هذا الرجل الأربعيني الذي جاء من أقاصي الشمال اليمني بات أمة بذاته. لم يظهر السيد عبد الملك الحوثي على شاشات الإعلام العربي الفاخر، ولم يعتلي منابر المؤتمرات الدولية، بل خرج من عمق الجبال بصوت هادئ وثابت ليرسم ملامح مشروع جديد لا يجيد لغة الهزيمة ولا يهادن في قضايا الكرامة والسيادة. لم يأتي نجم السيد عبد الملك الحوثي من فخامة خطابه، بل من فخامة فعله. لم يحتج إلى تلميع إعلامي ولا إلى حملات دعائية، يكفي أنه في زمن تهاوت فيه العواصم وتماهت فيه الجيوش مع الاحتلال، وقف وحيدا، وقف وحيدا مع فلسطين، وواجه أقوى أساطيل العالم في البحر الأحمر، وهدد مصالح أمريكا وإسرائيل بشكل مباشر وصادق. اليوم لو نظمت انتخابات حرة في العالم العربي لن تندهش إن حصد السيد عبد الملك الحوثي الأصوات من المغرب إلى مسقط، ليس لأن الناس يعرفون تفاصيل مشروعه السياسي، بل لأنهم يعرفون شيئا واحدا: هذا الرجل لم يخنهم. أما الحرب على غزة كانت ميزانا جديدا لفرز القادة الحقيقيين من المطبعين والمرتزقة والمتكلمين. من لحظة القصف الأولى كان موقف أنصار الله واضحا: نحن مع فلسطين بلا شروط وبلا حسابات، وتبعه هذا الشعب العزيز المغيار على مقدسات الأمة. أرسلوا الطائرات المسيرة والصواريخ، تحدوا البحرية الأمريكية، ضربوا أهدافا إسرائيلية مباشرة وغير مباشرة في وقت كان فيه ملوك العرب يخافون حتى من التبرع بالدم. وهنا حدث التحول. العالم العربي رأى أن اليمن التي كانت تعامل كدولة منسية أصبحت تقود المواجهة وتملك قرار الحرب وزمام الأمور وتغير قواعد الاشتباك. تحولت القضية الفلسطينية من ورقة دبلوماسية إلى ساحة معركة فعلية، كان فيها اليمن أول من وصل وآخر من سينسحب، ولكن لن ينسحب إلا بعد أن يتنفذ قرار الله على الأرض. هذه اللحظة، لحظة الانخراط العسكري في نصرة غزة، كانت لحظة منح اليمن الشرعية الشعبية الكبرى لتكون مركز ثقة للأمة. لهذا عندما عادت إلى رسول الله كان رسول الله ومن فوقه الله معهم. لهذا قلنا لكم: رسول الله في اليمن.
1: وهكذا هي المواصفات، وهكذا كانت مسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه الصادقون امتدادا لمسيرة الرسل من قبله، وهكذا يبقى امتدادها الأصيل في الأجيال في مقابل المستقبل الظلامي الذي يطرأ فيه صعود مؤقت قائم على الظلم والإفساد في الأرض يؤول حتما إلى السقوط، كما ذكر الله في القرآن الكريم وفي التوراة عن بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن الدلائل الواضحة أنهم يتجهون نحو الانهيار وإلى نهاية عتوهم والتمكين لهم، إنه إلى نهاية وإلى زوال، وإن المستقبل الحقيقي والتمكين الإلهي والظهور المحتوم هو للإسلام وللرسالة الإلهية، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

سامعين الأكارم، ومن أخبارنا العاجلة في إعلامنا الحربي، الإعلام الحربي ينشر هذه اللقطات النوعية، يترقب الساعة الرابعة عصرا مشاهد نوعية جديدة لاستهداف القوات المسلحة اليمنية لتجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرة الهجوم المسيرة. إذن الإعلام الحربي يصرح بأن ترقبوا في الساعة الرابعة عصرا مشاهد نوعية جديدة لاستهداف القوات المسلحة اليمنية لتجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرة الهجوم المسيرة. هكذا ودائما وأبدا ما يتحفنا الإعلام الحربي بالكثير والكثير من المشاهد النوعية الجديدة التي ينتظرها الشعب اليمني ليرى رجاله الأشاوس وهو ينكلون بالأعداء، بالعدو السعودي ومن سار على دربه بطائراتنا وأسلحتنا التي دائما ما نصنعها بأياد يمنية وبقوة يمنية وبإيمان وعقيدة يمنية. إذا نحن جميعا متلهفون على ساعة الرابعة عصرا لهذه اللقطات وهذه المشاهد النوعية الجديدة التي تثلج قلوبنا كيمنيين.

دقائق معدودة هذا الخبر الجميل، المشاهد النوعية وما أتت هذه المشاهد النوعية وما سيأتي بإذن الله مستقبل ما هو إلا بركة المولد النبوي الشريف، ذلك الحب المتأصل في القلب اليمني ما كان إلا انتصارات قادمة بإذن الله تعالى. سننتصر على هذا العدو ببركة محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبمضينا على نهج آل بيت الله وكذلك أعلام الهدى من يقومون بواجب هذا الوطن والدفاع عنه بكل ما أوتوا من قوة وعزيمة وعقيدة ومحبة لهذا الشعب الكبير.

وعن مسيراتنا اليمنية والتي يعرفها الأعداء أكثر ما يعرفها غيرهم، التي وصلت إليهم وأفزعتهم وأوصلت رسالة كبيرة وعظيمة بأن الشعب اليمني قادم للدفاع عن أرضه وعرضه وكرامته، للدفاع عن المظلومين، للدفاع عن من يحتاجون، من يمد لهم يد العون. وها هو الشعب اليمني، وها هي قواتنا المسلحة، وها هو المسير يرسل هذه الرسالة بأن سوف ندافع عن من يستحق الدفاع، عن فلسطين المحتلة وعن كل المظلومين في هذه الأرض المتسعة.

0: تحية اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. ونحن أعزائنا المستمعين نختم هذه الفترة، لكن نريد أن نؤكد على هذا الشعب العزيز المغوار أنه الوجه الآخر للعملة، عملة أمان هذا الوطن، عملة سند القوات المسلحة، وأنتم الوقود المحرك لهذه الطاقة العسكرية.
1: نعم.
0: وذلك الإيمان العظيم الذي لأجلها قواتنا المسلحة تبذل كل ما بوسعها وقدراتها فكريا وبحثيا وتصنيعيا وعطاء فكري وبشري من دافع إيمان بما وضعه الله لنا في نفوسنا من محركات لمجابهة الأعداء، أعداء الله ورسوله وأعداء الإنسانية وأعداءنا نحن كيمنيين بشكل خاص. طبعا قواتنا المسلحة اليمنية كل يوم تطالعنا بعملية كلها إقدام، كلها شجاعة، كلها مسؤولية، كلها عزة، كلها كرامة. الإعلام الحربي كل يوم يطالعنا بعملية ويؤكد وتتلوه بيانات لشرح نوع العملية، وجهتها، عمقها، نتائجها. فترقبوا الساعة الرابعة عصرا مشاهد نوعية جديدة لاستهداف القوات المسلحة اليمنية، تجمعات وآليات تابعة لكيان العدو السعودي بطائرة رجوم المسيرة. هذه الطائرة رجوم التي جاءت رجوما للشياطين، سواء شياطين الإنس هذا علينا احنا، اما شياطين الجن فهي على الله سبحانه وتعالى.

0: خلاص من الجول.
1: هذه هي اليات العدو مدراتهم ادعسها تحت اقدامنا.
2: كان بعون الله اليوم هذه اعداء غنائم مرتزقات الجيش السعودي.
0: الله ارجع ريوه يلا
3: يلا شيء عزم ريوه. هذه الاليات كانت مع في هذا المسجد.
2: هذا هي سيارة وهذا الطقم من غنائم المرتزقة سيتم
0: وإن هذا والله خلاف كلها.

0: دائما ما نقول تحيا اليمن وستحيا اليمن برجالها الشجعان. أعدادا وتقديما كان معكم أمل إبراهيم وسمح حلقوم. إشرافا على الفترة طاهر الحرازي وإشراف عام عبد الرحمن الحمران. إخباريا صايمة إبراهيم عبد الله شرغة. تنسيقيا بسام الحمامي. صيانة مأمون الدرواني. تنفيذا أمين السنحاني. تحيا اليمن إخراجا جميلة الورفي.
1: وسيتفاجؤون في البر كما تفاجأوا بالبحر بإذن الله تعالى بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى تساعد على التنكيل بهم بجبروت الله وبأسه.

0: سمعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. ينشر الإعلام الحربي السعربي عصر اليوم مشاهد نوعية جديدة لاستهداف القوات المسلحة اليمنية لتجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرة الهجوم المسيرة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن النظام السعودي يبذل قصارى جهده لتوريط أطراف دولية للمشاركة في جرائمه بحق الشعب اليمني، وأوضحت أنها تتابع ما يدور خلف الكواليس، محذرة كل من تسول له نفسه الوقوع في هذا المستنقع. أكد مصدر أمني بمحافظة تعز استشهاد طفل وإصابة آخر جراء قذيفة أطلقها مرتزقة العدو السعودي على منطقة العرف بمديرية مقبنة. استشهد مواطن فلسطيني متأثر بإصابته جراء قصف العدو الإسرائيلي هدف حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأصيب الطفل برصاص العدو في مخيم جباليا، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة. في الضفة الغربية اقتحم مستوطنون إرهابيون مقامات دينية إسلامية في قرية أورتا جنوب شرق نابلس بحماية قوات العدو وأدوا طقوسا تلمودية. شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، شارك فيها ناشطون ومتضامنون مع القضية الفلسطينية مطالبين بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى كيان العدو الإسرائيلي ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين أن مخزونات الأسلحة الأمريكية التي استنزفت خلال العدوان الإجرامي على إيران وصلت إلى مستويات بالغة الانخفاض، مشيرة إلى أن إعادة بناء هذه المخزونات قد تستغرق سنوات. النبأ الأخير. ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات والانهيارات التي اجتاحت مناطق في النيبال والصين إلى 750 قتيلة، فيما لا يزال أكثر من 3000 شخص في عدد المفقودين بينهم مئات الأجانب. سمعي الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: قمامة الجيران الطيبين
4: ما لها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى لجوره وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوماً من القمايل.
3: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
3: كلام في محله. مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا

نبي مجاهد في سبيل الله، وجعل حياته كلها جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى بحسب الأوامر الإلهية من الله، ولكي يقدم درس للأمة المسلمة أنها لن تفلح ولن تنجح ولن تخرج من واقعها ولن تدفع عن نفسها المؤامرات لأنها أمة مستهدفة إلا بالجهاد في سبيل الله. الكثير من القادة من الجنرالات في العالم والقيادات العسكرية والمفكرين والمحللين اعترفوا بعظمة القيادة العسكرية للنبي صلى الله عليه وعلى آله، لأنهم ينظرون إلى حجم الإنجاز الذي قدمه رسول الله، فقد استطاع مثلا توحيد الجزيرة العربية وتكوين أول جيش نظامي فيها بعد أن كانت عبارة عن قبائل متناحرة، واستطاع النبي أن يربيها ويؤهلها ويشكل منها جيش منتظم مربى نفسيا ومدرب عمليا، واستطاع الرسول أن يقود عملية ناجحة خلال سنوات وجيزة. هذا ما يبهر المفكرين والمحللين في العالم، أنه كما قالوا لم يستطع أحد أن يغير كما غير محمد، قاد عمليات ناجحة للغاية، وما كذا ينظرون إليها كعمليات لأنهم بعيدون كل البعد عن التدخل الإلهي والمعية الإلهية. استطاع الرسول أن يوحد الجزيرة ويصل إلى حدود الشام في أيام حياته، وتلك الثورة العسكرية التي أشعلها في العرب انتشر بفضلها الإسلام. ولم تكن حركة النبي وتربيته بدوافع مادية أو لأغراض مادية، كل حركته لم تكن لتكوين إمبراطورية أو جني غنائم، بل لنشر دين الله سبحانه وتعالى في سبيل الله. استطاع أن يخرج البشرية ويخرج أساسا العرب من عصور الظلام وعبادة الأصنام إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذا نجد أن بعض القادة منهم قائد عسكري يسمى مونتجمري، أحد قادة الحرب العالمية، يقول كلما فكرنا في تاريخ محمد وتاريخ أوائل الإسلام تملكنا الذهول أمام عظمة مثل هذا العمل. ثم قال: ولا شك أن الظروف كانت مواتية لمحمد، فأتاحت له فرصا للنجاح لم تتحها لسوى القليل من الرجال، غير أن الرجل كان على مستوى الظروف تماما، فلو لم يكن نبيا ورجل دولة وإدارة، ولو لم يضع ثقته بالله ويقتنع بشكل ثابت أن الله أرسله، لما كتب فصلا مهما في تاريخ الإنسانية. هذا أحد المفكرين أو القادة العسكريين الغربيين. أيضا هناك مفكر أو كاتب، مفكر وكاتب غربي يسمى واشنطن آيرفينج، وهو أحد المستشرقين الذين اهتموا بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله. يقول هذا المستشرق إن الانتصارات العسكرية التي حققها محمد لم تصبه بالغرور، لأن الدوافع التي كانت تدفعه لم تكن دوافع شخصية وإنما كانت إلهية. وبهذا نعرف كيف يقرأ الآخرون سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله، وكيف يركزون وكيف يهتمون، بينما نحن كمسلمين غفلنا عن رسول الله، وحتى لو قرأناها لم نقرأها بالشكل الذي ينبغي. ولذا يقول هذا الكاتب: لم يكن محمد ساعيا إلى الجاه أو السلطان، فقبيلته التي ينتسب إليها قبيلة معروفة في مكة وبعهدتها إدارة الحرم، وبالفراسة التي كان يتمتع بها والمكانة التي يحتلها في النفوس، كان سيصل لما يريد، كما أنه كان يعلم إذا عرض عليها الدين الجديد سيفقد الجاه والاحترام، ولكنه سار لتحقيق أهدافه واضطر إلى الهجرة في سبيل الله من بلده مكة إلى المدينة، وفي نهاية المطاف استطاع العودة إلى وطنه وكسر شوكة المشركين، وأقبلت الدنيا عليه بمغرياتها، ورغم ذلك لم يغير سلوكه وأخلاقه، ولعل تواضعه ازداد وعزوفه عن الدنيا وزخارفها، وهذا مما يدفع عنه أي مجال للتهمة. إذن حينما يتأمل الإنسان في سيرة رسول الله العسكرية وما قال عنه الآخرون ينبهر ينذهل، يجد أن رسول الله مدرسة لكل القادة العسكريين على مستوى العالم. ولذا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وسيأتي الحديث عن ذلك بالتفصيل، استطاع أن يدير الجانب العسكري بمنتهى الحرفية. استطاع أن يصنع مثلا شرطة سرية لنقل المعلومات، جهاز للعمليات الخاصة، جهاز للاستخبارات. أيضا استطاع الرسول صلى الله عليه وعلى آله أن يربي جيشا عظيما يتمتع بالولاء الديني لله ولرسول الله، ويبتعد عن الولاء القبلي الذي كان مسيطر بشكل كبير جدا على العرب ما قبل الإسلام. أيضا استطاع الرسول أن

0: كون جيش من المسلمين بدافع الانتماء إلى الإسلام والولاء لله ولرسوله بدون أي أغراض مادية. كما قلنا أكثر من 80 غزوة وسرية، ما يقارب 28 غزوة قادها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، فيها خطط وفيها تمتع بكل البراعة واستخدم استراتيجيات بشكل مبكر جدا لم يعرفها الناس إلا في هذه العصور، منها مثلا الحرب النفسية، واستخدم حرب الشوارع لما حدث في خيبر وحدث في فتح مكة، استخدم رسول الله الحرب الوقائية وكانت معظم السرايا تقوم على ذلك، وهاجمت العدو قبل أن يبدأ لدرء الخطر قبل وقوعه، استخدم رسول الله حرب العوائق لما حدثها في حفر الخندق، استخدم حرب الحصار كما حدث.
1: إخوة الإيمان، ننتقل الآن إلى الجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، رفعنا لكم من الجامع الكبير في صنعاء أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله محمد ذي الخلق العظيم، وعلى آله وصحبه، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 34 إلى 41 من سورة النازعات، وهي سورة مكية. وهذه الآيات كما سمعنا وأنصتنا تبدأ بالإنذار بالطامة الكبرى التي تطم وتعم كل الناس، وبالجحيم التي برزت ظاهرة واضحة لمن يرى، فتصبح معلومة علم اليقين لكل من كانوا بها مرتابين، وذلك كله يوم يتذكر كل إنسان ما جنى في زمانه وما قدم لهذا المقام أمام الله. وهنا ينقسم الناس أجمعين بحسب سعيهم إلى فريقين: طاغي وتقي. وتضع الآيات سببا للطغيان وسببا للتقوى، وتحدد مصيرا لكل منهما يتفق معه ويناسبه. فما هو سبب الطغيان يا ترى؟ لماذا يكون الإنسان طاغية؟ إن الطغيان في الأرض والعدوان على الناس والتجاوز لكل حد ومقياس إنما سببه إيثار الحياة الدنيا وحب شهواتها والتعلق بزخرفها وزينتها. ذلك أن من أحب الدنيا الدنية فقد آثرها على الله ونسي الله واستبعد يوم لقاه، بل إنه يكذب بهذا اللقاء ويستهزئ بوعد الله ويتعامى عن خوف مقامه، فلا يرى أمامه إلا الحياة الدنيا، ولا يتوله إلا بزينتها، ولا يحب إلا جمع حطامها وشهواتها، ولا هدف له إلا الاستكثار من متاعها وزخرفها الفاني. فهو ينطلق في الحياة كالريح العاصفة، يكسر ويدمر ويعتدي على الناس ويستحقر، ولا يهمه أن ينتزع النفوس ليحصل على الفلوس، ولا يتورع عن إفزاع القلوب ليحصل على المطلوب، ولا يبالي بإراقة الدماء لينال متاع الدنيا. ثم إنه مع ذلك يطرق لنفسه العنان لتجمح على شهواتها إلى الأطماع بدون اتزان، ويطيع هواها فيرتد إلى أسفل سافلين، ويدسها في دنس الفاسدين، ويخوض على جماح شهواته مع الخائضين في حول اللذات، ويهبط معهم في درك السيئات، ويتمرغ مع الغواه في ركام الخبائث والموبقات، ويستطيب مع المجرمين الحرام، ويلغ مع الوالغين في الآثام، ويثوي كالثعبان في جحور الإجرام، ويستعذب الباطل مع المبطلين، فيغدو مجردا حسام جبروته على الضعفاء والمحرومين، ويتقلد رماح طغيانه لإرهاب الفقراء والمحتاجين، ويتشح بسلاح عدوانه لاغتيال جهود المساكين ونهب أموالهم، ويلقي حبال مكره ليصطاد الغافلين، ويملأ شباكه من أموال الكادحين، ويروي ظمأه من عرق العاملين. وهكذا يستمر هائجا عقورا، عنيدا كفورا، مستكثرا من الشر، مستنكفا عن الخير إلى النهاية. ولو عددنا مخازي ومساوئ حب الدنيا لما اتسع المقام. ولكن نقول باختصار إنما تعانيه الإنسانية اليوم من قلق واضطراب، وما يعصف بالعالم اليوم من بغي وعدوان، وما يغشى الناس اليوم من بغضاء وخصام ومن حروب وإجرام، وما يتجرعه الناس من ظلم وطغيان في كل بقاع الأرض والبلدان، كل ذلك إنما سببه إيثار الناس الحياة الدنيا وحبهم للمتاع الذي يفنى ونسيانهم لله الذي رزق وأعطى، كما أن انقسام العالم اليوم إلى أغنياء مستكبرين وفقراء مستضعفين إنما سببه أن الفريقين آثروا الدنيا ورأوها هي الغاية والمنتهى، وأن متاعها هو الملاذ والمأوى، وظنوا أموالها هي العاصم من الفناء، وأن زينتها هي العز الذي لا يفنى، وأن زخرفها هو الملك الذي لا يبلى. فانطلق الأغنياء المستكبرون في طغيانهم العاتي سادرين، وإذا بطشوا بطشوا جبارين، فهم يسعون في الأرض متعالين على الناس، ويعمدون إلى استلاب حقوق الشعوب واغتصاب أرضهم والاستيثار بثرواتهم والاستحواذ على مقدراتهم والسيطرة على عقولهم وأفكارهم وهتك حرماتهم وأعراضهم، ويكرسون كل جهد لإذلال الضعفاء وإرغامهم على الإذعان، وعلى عطايا أموالهم وجهودهم لهم صاغرين. ولا يبالي هؤلاء المستكبرون الطغاة في سبيل مطامعهم، لا يبالون بأن يسفكوا الدماء ويقتلوا الأبرياء ويعتدوا على الشعوب ويشردوا الضعفاء ويخرجوا الناس من بيوتهم وأموالهم بلا استحياء وعلى مرأى ومسمع من كل الدنيا، لا يرقبون في إنسان إلا ولا ذمة مهما كان جنسه ولونه ما دام في أرضه ثروة. أما إذا كان هذا الإنسان مؤمنا بالله فإنهم يتآمرون عليه ويتغامزون ويصفونه بالضلال والجنون ويرمونه بالإرهابي الخطير ويشيعون عنه أسوأ صفات المهانة والتحقير ويقررون له أسوأ المصير. إنه الطغيان الجامح والطمع الطامح والعدوان الفاضح على الإنسانية في كل مكان. إنه العدوان الذي يتخذ الله السخرية ويضع خوف مقامه وراءه ظهريا، يظن نفسه أنه هو الذي أحسن رؤيا وأقوى عتية وأكثر ندية وهو الأولى بالدنيا، ولسواه أن يعيش في هذه الدنيا شقية ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هكذا هو حال القسم الأول الطاغي، وهذا هو نتائج حبه للدنيا وإيثاره لمتاعها. أما القسم المستضعف الفقير فقد جعله حب الدنيا يذعن لهذا الطغيان ويخضع ويطيع الاستكبار ويتبعه ويرضى من العيش بما لا يروي ولا يشبع، ويقنع من ثرواته بالفتات ومن الحقوق بالمهانات ومن الحياة بما يشبه الممات. فهم في الدنيا أموات بلا قبور، تفوح منهم جيفة الذل والهوان، وتتصاعد من مجتمعاتهم أدخنة الحرمان، وتتكاثر فوقهم ذباب الطغيان، وتنهش لحومهم بعوض الجبروت والعدوان، وتفرخ في دمائهم وعقولهم فيروسات وجراثيم الغفلة والإذعان. ولا غرو، لا غرو ولا غرابة، فهم بهذا جديرون، لأنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون، ولأنهم أحبوا الدنيا. فلو أن هؤلاء المستضعفين وبالذات من يسمون أنفسهم مسلمين، لو أنهم استعصموا بالله لما ظلموا، ولو أنهم اتقوا الله لما خضعوا لسواه، ولو أنهم خافوا مقام ربهم لأمنوا مكر من يمكر بهم، ولو أنهم أسلموا لله لوجدوا الله لهم ناصرا على أعدائهم، ولو آمنوا بالله بإخلاص لوجدوا الخلاص، ولو ذلوا لله لعزوا، ولو سجدوا له لكانوا من العالين على الطاغين، ولكان الطغاة في الأذلين، ولجاءوا إليهم صاغرين جانحين للسلم وللود طالبين وللحب مظهرين. ولكن هؤلاء المستضعفين من المسلمين اتخذوا الطغاة أربابا من دون الله، وخافوهم أشد من خوف الله، وجعلوا فتنة الناس كعذاب الله، وخشية الناس أقوى من خشية الله، بل إنهم ظنوا المستكبرين هم أهل العز المكين، والعزة كلها لهم لا لله رب العالمين، فابتغوا عندهم العزة ونسوا الله، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، ونزع عنهم لباس العز، وجعل للكافرين عليهم سلطانا مبينا، وولى الظالمين عليهم ليذوقوا وبال أمرهم وجزاء انصرافهم عن الله وحبهم للدنيا. وهكذا كان إثار الحياة الدنيا هو المجرئ على طغيان من طغى، وهو السبب في ضعف من ذل لهم واستخذى. وهكذا كانت الدنيا للجميع شقاء وعذابا وعداء وحروبا ونارا تتلظى، ومن كانت به الدنيا هكذا فإن الجحيم هي المأوى، وهذا هو الحق في من طغى وآثر الدنيا. فما هو شأن الفريق الآخر؟ لنستمع. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هذا هو الحق. فإن من خاف مقام ربه فإنه لا يطغى ولا يطيع نفسه ولا يتبع الهوى ولا يخضع لمن طغى، ولا تغره الحياة الدنيا ولا يتبع الشهوات ولا يستمع باطل الدعوات، وبالتالي يكون الناس جميعا في خير وسلام ورخاء، لا استكبار ولا طغيان ولا استضعاف ولا إذعان ولا حرب ولا عدوان، بل سلام وأمان، كلهم إخوان يتعاونون على البر والتقوى ويدفعون من استكبر وغوى، يحبون الله أكثر من حبهم أنفسهم، فهم عبيد له سواسية، باعوه أموالهم وأنفسهم، لا مكان فيهم لطاغية، ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وبهذا تزدهر الحياة وتنتعش الطاقات وتتجند القدرات وتتجه للإبداع واستخراج الثروات وتسخيرها في الصالحات وتجنيد العلم لخير الإنسان وسد الحاجات لا للحرب، تجنيده للسلام والعمران لا للحرب والعدوان. وهنا يفتح الله عليهم من السماء والأرض البركات وتتوسع الخيرات وتعم الناس أجمعين في كل زمان ومكان، فتصبح الدنيا جنة وارفة. ومن كان هذا حاله في الدنيا فإن الجنة هي المأوى في الأخرى، هكذا حكم الله وقدر وقضى. اللهم اجعلنا ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.

0: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعدان الإذاعة إبراهيم سعد، إخراج عمر حامد.
1: من أولئك رجال أوس؟
2: رهط من عضل والقارة قدموا إلى رسول الله مسلمين.
1: أراهم يريدون شيئا من رسول الله.
2: أجل يا أبا الوليد، إنهم يطلبون نفرا من المسلمين يفقهونهم في الدين.
1: وهل يجيبهم رسول الله؟
2: أجل، إنه سيبعث معهم مرثد بن أبي مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق.
1: اللهم مكن لدعوة الله في الأرض ولا تجعل عليها للكافرين سبيلا.

0: لا أشك في أمر هؤلاء يا خبيب. أتعني رهط عضل والقرة؟
1: أجل، إني لست بمطمئن منهم.
0: أتشك في أمر أراده رسول الله؟
1: معاذ الله، معاذ الله يا خبيب، ولكني أخشى منهم الغدر يا خبيب.
0: أيكون إسلامهم نفاقا إذن؟
1: هذا والله ما أحس به. ماذا ترى أن نفعل؟
0: لا شيء، امشي ولا تخش بأسا، ولتكن هجرتنا إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهو إلى من هاجر إليه.
1: انظر إلى القوم يا خبيب، إنهم يتربصون بنا الشر ويحدقون بنا من كل جانب.
0: دعك من هذا يا زيد، إننا في سبيل الله سائرون، وليفعل الله ما يريد.
2: قفوا يا أصحاب محمد، قفوا قفوا.
3: ماذا تريدون؟
2: قفوا ولا يتقدمن أحد منكم. يا آل هذيل، يا آل هذيل، هلموا فقد ظفرتم بأتباع محمد.
4: يا أصحاب رسول الله، اصعدوا قمة هذا الجبل واعتصموا بسيوفكم، فقد أراد القوم غدركم.
2: مهلا يا أنصار محمد، إنا لا نريد قتلكم، ولكننا نريد أن نصيب شيئا من أهل مكة، ولكم علينا عهد ألا نقتلكم أو نمسكم بسوء.
1: ماذا ترون يا قوم؟ أنا استسلم لهم؟
5: والله لا أدري، هذا عاصم بن ثابت يقسم أن لا ينزل في ذمة مشرك.
3: صدق عاصم، والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا.
4: السيف بيننا وبينكم يا أعداء الله.
2: اضربوا الخوات الغادرين يا أصحاب محمد،
4: اضربوا، إنها والله إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة.

قد قتل أيضا. أما أنتم فاستأسروا وإلا فستلحقون بهؤلاء.

0: أحسنتم، أحسنتم يا آل هذيل. لكم الآن أن تأخذوا هذين الأسيرين فتبيعوهما لقريش.
1: نعم، وسنأخذ رأس عاصم بن ثابت لنبيعه من سلافة بنت سعد.
0: سلافة بنت سعد؟ وما تبغي منه؟
1: ألا تعلم أنه قتل ولدها يوم أحد، وأنها نظرت أن تجعل رأسه قحفا تشرب فيه الخمر؟
0: إذن هلما لنأخذ رأسه إليها.
1: مهلا يا ربيع، مهلا حتى تذهب عنه الزنابير والنحل.
0: ما هذا يا سوي؟ أترى هذا السيل العرم؟ لقد احتمل عاصما معها.
1: عجبا والله رأيت، يذهب عاصم مع الماء ونحل.

0: الشمس
1: غدرت وليد بأصحاب رسول الله يا أبا الوليد.
0: النفر الذين ذهبوا مع رهط عدل والقارة
1: أجل
0: تبا لهم ما أشد كفرهم ونفاقهم. قل ماذا فعلوا بهم؟
1: قتلوهم عن آخرهم يا حسان، إلا اثنين استأسرا لهم.
0: من هما؟
1: خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة.
0: أين هما الآن؟
1: أخذوهما ليبيعوهما في مكة.
0: قاتل الله هذيلا، والله ما رأيت أغدر منهم.
1: قل بالله عليك يا حسان، قل فيهم شيئا، قل فيهم شيئا اشف به صدورنا يا أبا الوليد.
0: فلا والله ما تدري هذيل أمحض ماء زمزم أم مشوب، وما لهم إذا اعتمروا وحجوا من الحجرين والمسعى نصيب، ولكن الرجيع لهم محل به اللؤم المبين والعيوب. هم غروا بذمتهم خبيبا، فبئس العهد عهدهم الكذوب. كأنهم لدى الكنات أصلا.

0: ما اسمك يا هذا؟ وما شأنك باسمي لأعرف إن كنت من قادة محمد أم من صغار أتباعه؟ بل أنا واحد من المسلمين، لا فرق بين صغيرنا ولا كبيرنا، ولا فضل لأحد منا على الآخر إلا بالتقوى.
1: هكذا علمكم محمد؟
0: أجل، علمنا دينه وخلقه.
1: تبا لكم أيها الصابئون، تركتم دين آبائكم وفارقتم قومكم.
0: بل تبا لكم أنتم أيها المشركون الغادرون.
1: قل الآن من أنت؟
0: خبيب بن عدي الأوسي الأنصاري.
1: أهو أنت؟ أنت الذي قتل الحارث بن عامر بن نوفل يوم بدر؟
0: أجل، وقتلت غيره من المشركين كثير.
1: أتفخر بهذا وأنت بين أيدي أعدائك؟
0: وهل لنا فخر غير الجهاد في سبيل الله؟
2: يا معشر قريش، يا معشر قريش، هذا قاتل الحارث بن عامر، إنه الآن أسير بين أيديكم.
3: هذا هو حجر بن إيهاب التميمي، يريد أن يبتاعه ليقتله بأبيه.
1: خذه يا ابن إيهاب، خذه وليشهد قتله كل فتيان قريش.

0: هل أخبرت عن خبيب يا أوس؟
1: أجل يا حسان أجل، إنه محبوس في بيت حجر بن إيهاب التميمي.
0: ويل لقريش، ماذا يريدون أن يفعلوا به؟
1: وهل غير القتل يا أبا الوليد؟
0: أتراهم يقتلونه؟
1: بلى، سيقتلونه في التنعيم.
0: لو كان في الدار قوم ذو محافظة حامل حقيقة ماض خاله أنس، إذا حللت خبيب منزلا فسحا ولم يشد عليك الكبل والحرس، ولم يسك إلى التنعيم زعنفة من المعاشر ممن قد نفت عدس. دلوك غدرا وهم فيها أولو خلف، وأنت ديم لها في الدار محتبس. صبرا خبيب، فإن القتل مكرمة

0: لقد دنا أجلك يا خبيب. أترى هؤلاء؟ إنهم أبناء قريش الذين قتلت آباءهم يوم بدر، سيشهدون مصرعك، فماذا تطلب؟
1: مرحبا بلقاء الله. والله لا طلب مني غير الاستعجال بقتلي، فأكون قد فزت بالشهادة.
0: إذن صبوه يا قوم.
1: رأيتم أن تدعوني أصلي ركعتين، افعلوا
0: دونك يا خبيب، وصلي.

0: هل أتممت صلاتك يا خبيب؟
1: أجل، افعلوا الآن ما شئتم.
0: انظروا إلي، انظروا، إنه يرتجف خوفا من الموت.
1: كذبت، إني والله متشوق للشهادة في سبيل الله.
0: ألهذا قصرت من الصلاة يا خبي؟
1: أجل، أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة.
0: إذن أنفقوه على الأعواد.
1: افعلوا ما شئتم، إن الله بالغ أمره.
0: عد إلى دين قومك يا خبي، عد، نخلي عنك.
1: ويحكم، أتدعون لي إلى هذا؟ والله ما أحب أن أرجع عن الإسلام وأن لي ما في الأرض جميعا. افعلوا ما شئتم.
2: وغدا نلتقي.
3: حسان ثابت.

بخاصر جعل من حول جعلي تأمل والله إني ربي الضال.

0: سمعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. ينشر الإعلام الحربي السعر بعصر اليوم مشاهد نوعية جديدة لاستهداف القوات المسلحة اليمنية لتجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرة الهجوم المسيرة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن النظام السعودي يبذل قصارى جهده لتوريط أطراف دولية للمشاركة في جرائمه بحق الشعب اليمني، وأوضحت أنها تتابع ما يدور خلف الكواليس محذرة كل من تسول له نفسه الوقوع في هذا المستنقع. أكد مصدر أمني بمحافظة تعز استشهاد طفل وإصابة آخر جراء قذيفة أطلقها مرتزقة العدو السعودي على منطقة العرف بمديرية مقبنة. استشهد مواطن فلسطيني متأثر بإصابته جراء قصف العدو الإسرائيلي استهدف حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأصيب الطفل برصاص العدو في مخيم جباليا، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة. في الضفة الغربية اقتحم مستوطنون إرهابيون مقامات دينية إسلامية في قرية أورتا جنوب شرق نابلس بحماية قوات العدو وأدوا طقوسا تلمودية. شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، شارك فيها ناشطون ومتضامنون مع القضية الفلسطينية مطالبين بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى كيان العدو الإسرائيلي ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين أن مخزونات الأسلحة الأمريكية التي استنزفت خلال العدوان الإجرامي على إيران وصلت إلى مستويات بالغة الانخفاض، مشيرة إلى أن إعادة بناء هذه المخزونات قد تستغرق سنوات. النبأ الأخير. ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات والانهيارات التي اجتاحت مناطق في النيبال والصين إلى 750 قتيلة، فيما لا يزال أكثر من 3000 شخص في عدد المفقودين بينهم مئات الأجانب. سمعي الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. أب الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.

0: في محله.
1: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
2: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
1: للمها كذا،
2: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
1: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
2: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
1: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
2: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
1: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
2: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
1: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
5: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
4: الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوصاف.
5: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: حفظ الحرازي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
1: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة الشكر لرب العالمين، فقد أكرمنا برسوله الأمين واحتفل به كل المؤمنين. حياكم الله في حصاد النصر المبين.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: أخبر السعودية أن حبل المهل يتآكل وأن أيام الرخاء والرفاهية على وشك الانقضاء.
3: فالقادم من الأيام عجاف تحمل معها مخاضا عسير، ومن يزرع الريح يحصد العاصفة.
2: فليشاهد ويشهد العالم كيف ستشتعل الحقيقة في رحم الأيام، ويبعث الله النصر للجذور على القشور.
3: انظروا إلى الفرق بين الحليفة إيران مع حليفها اليمن، وانظروا إلى السعودية مع عبيدها ومرتزقتها، وانظروا إلى الفرق بين الحليف والحليف والمرتزق وعبيد أمريكا.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
3: أنتم بحاجة ماسة إلى إعادة حساباتكم قبل أن تطوى أوراقكم بالكامل.
2: فمهما تم جمع وضرب أرقامكم وتحليل كيمياءاتكم ومزجها في فيزياءاتكم في مختبرات الوهم، فإن النتيجة صفرية.
3: لقد خرج الشعب اليمني اليوم عن نطاق حساباتكم الضيقة، أسقط أسحاركم السياسية، وبدد ظلماتكم الإعلامية، ورمى بخزعبلاتكم وعمالتكم المستأجرة عرض الحائط.
2: توهمتم أن الشعوب تدار بآلات الحاسبة، وأن الإرادة جزئيات يمكن تفكيكها بوهم العمالة.
3: فجاءكم الواقع بمعادلة كسرية لا تقبل القسمة على الوصاية ولا الخضوع.
2: اليوم تتكسر نواتج حساباتكم عند أول صخرة في الميدان.
3: الأرض التي ظننتموها متغيرا هامشيا في معادلتكم أصبحت هي الثابت الوحيد الذي يمسخ كل كشوفاتكم ويعيد كتابة التاريخ بأقلام أبنائها الشرفاء والقادم أعظم.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: اليوم يراكم الأعداء من اليهود والنصارى بصورة لا تشوبها التواءات الدبلوماسية. يقرون في سرهم وعلنيتهم أنكم القلعة الأعتى والجيش المحمدي الأخير الذي يهدد عرش طغيانهم في المنطقة.
3: اليوم يقفون مرعوبين ويقولونها بالفم المليان وبلا مواربة إن هذه الحشود المحمدية لا تعجبهم، وأن هذا التدفق الإيماني الهادر يشكل مصدر قلق وجودي لمشروع الكفر والضلال الذي بذلوا عقودا لترسيخه.
2: وليس اليهود وحدهم من يرعبه هذا الزحف، فحشودكم الإيمانية لم تقض مضاجع صناديد الكفر الفعليين فحسب، بل أرهقت وجردت معهم أدوات الاختراق المحسوبة زورا على الإسلام، ذلك الامتداد الوظيفي والفكري لليهودية المسمى بالوهابية، والذي طالما أعد ليكون المصد الأخير لحماية مشاريعهم.
3: لقد ظنوا أن مسخ الهوية وتدجين العقول بفتش الشبهات قد آت أكله، وأن المنطقة دانت لشرعيتهم المزيفة إلى الأبد.
2: فجاءت هذه الحشود المباركة لتنسخ أوهامهم وتفضح تحالف الأقنعة الخفية مع الوجوه المكشوفة.
3: فحين تلتئم عقيدة الأرض مع صميم الرسالة المحمدية تتهاوى خطوط الشبهات الهشة، فلا الكفيل الأصيل قادر على حماية مشروعه التضليلي، ولا الأداة المستعارة قادرة على تزييف الميدان.
2: اليوم سقطت الأقنعة وانكشف غطاء الساحر، وما بعد هذا التمايز إلا حصاد الردع واستعادة الحق الصريح ومكافحة المشروع الظلامي. فقد كتب الله لكم أيها اليمانيون أن تكونوا حملة لواء الرحمن منفردين عن العالمين، والعاقبة للمتقين.

0: وصال
1: خبر
2: خبر
1: وعل.
3: كثرة ضجيج المرتزقة تخفي خفة الوزن، وبما أنهم مصرون على أن يكونوا أجراء رهن الأعداء، فأعتقد أنه قد حان الوقت لحذفهم من المعادلة بشكل تام.
2: من ترعرع على الهبات والفتات السعود منذ القدم لا يرتجى منه خير للوطن، ولا سبيل لاستمالة عقل استمرأ الارتهان.
3: نصيحة للمخدوعين: إن لم تغادروا مواقع العمالة الآن وتطلقوا لساقيكم الريح، فصدقوني لن تنجوا.
2: سيصبح مصيركم كمصير الذين طحسوا اليوم وقبل اليوم.
3: لن ينفعك العليمي ولن يبكي عليك الشليمي. أنت في نظرهم مجرد 1000 ريال سعودي في كشف. طحصت طحصت 1000، أنجو بنفسك وكن لله من الشاكرين.
1: خبر
2: خبر
1: وعل.
2: وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان في رسالة تهنئة للرئيس المشاط بحلول المولد النبوي الشريف. القوات المسلحة بجميع تشكيلاتها وصنوفها في أعلى درجات الجاهزية.
3: القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي توجيهات قيادية ترونها لقلب موازين المعركة.
2: على العدو السعودي والصهي الأمريكي وأذيالهم أن يدركوا أن معادلاتهم القديمة قد سقطت.
3: اليمن الذي كان الأعداء يحاصرونه اليوم أصبح يحاصرهم ويرعبهم.
2: خيارات الردع بفضل الله بين أيدينا. أي تحرك غبي من قبل الأعداء أو تحشيداتهم أو مرتزقتهم والمغرر بهم سيقابل بعاصفة من النيران لن يبقى بعدها للعدو إلا الندم.
3: الموازين تغيرت، واليمن بمظلوميته وعدالة قضيته أصبح يمتلك من أدوات التدمير ما يجعل الأعداء يدفعون الثمن غاليا بفضل الله.
2: لا مجال للتراجع أو المهادنة، وعلى المغرر بهم الاستفادة من دعوة القيادة، فالمستقبل هو لليمن الحر المستقل وليس للعمالة.
3: أي مغامرة جديدة للالتفاف على حقوق شعبنا ستواجه بردع عسكري يغير موازين المنطقة بأكملها.
2: سائرون على الدرب الذي خطته القيادة الحكيمة ممثلة بقائد الثورة السيد العالم المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
3: نحن في جهوزية تامة لخوض المعركة الشاملة التي لن تتوقف إلا بتحقيق النصر المبين بإذن الله.
2: قواتنا ترصد كل تحركات العدو وأصابعنا على الزناد.
3: لن يكون اليمن بعد اليوم ساحة للتجاذبات، بل قبرا لكل متآمر وجحيما لكل غاصب.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: وددت أني لم أشاهد هذه المشاهد الرهيبة، ووددت أنها كانت في العدو الحقيقي لا في عبيده.
3: قبل أيام تبختر اللئام بمشاهد معظمها من السودان، جاء الرد من الإعلام الحربي بنشر بعض المشاهد لكل جاهل وغبي.
2: طائرات الرجوم تنسف مصطلح الهجوم وتقوم بمهام من بين النجوم، فتحرق الأخضر واليابس وتنسف ما تحتها من خنافس.
3: ما هذه الدقة المتناهية؟
2: ما هذه الضربات القاضية؟
3: لماذا فتحتم على أنفسكم باب جهنم ولم تتركوا العدو الحقيقي الأظلم؟
2: أرجوكم أرجوكم يا عبيد الدرهم والريال أن تنقذوا المغرر بهم من الجهال، ودعوا الكفيل يقوم بالمواجهة ولا يكتفي بالفرجة من خلال الشاشة.
3: ما يؤلمني في هذه المذبحة الجهنمية أن ضحاياها ممن يعملون بالأجر اليومي، فيما أبناء القصور وأبناء فنادق البخور يعيشون في العواصم الراقية وينعمون بالمعيشة الهانية.
2: يجب على كل يمني غيور أن يسعى بقلبه ولسانه لرفع هذا الدبور وإيقاف هذه المجازر الدموية وتوعية المساكين من أتباع وتحشيدات السعودية بأن لا يقعوا ضحية أطمع الجار المؤذية.
3: وما النصر إلا من عند الله، صدق الله العظيم. فيا جارة السوء والدماء، يكفي عبثا بيمن الإيمان والحكمة والإباء، فإن لم تعقلوا الآن فقد يفوت الأوان، وتدور عجلة الزمان والمكان، وترون بعد فتنتكم الذل والهوان والهزيمة والخسران.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: من أدل دلائل وحدة مشروع الشيطان وحدة السردية والطرح وقائمة الأعداء والأصدقاء بين أصغر جنوده وأعلىهم مرتبة،
3: بين الأمريكي في عصرنا وأذنابه وأذناب أذنابه، بين سردية اليهود على تنويعات تمظهراتهم عبر العصور.
2: لهذا فاحتشادهم على صنعاء لأنها وقفت ضد المشروع وعلى طهران وعلى حزب الله ومن قبل الجميع على غزة.
3: عبر تاريخنا ستجدون أن السعودية لا تخرج عن طوع أمريكا قط ولا عن طوع بريطانيا قبلها.
2: وبالمثل فلم تعتبرهم أمريكا على اختلاف ملوكهم إلا من رعاياها، يجمعهم ذات المشروع ويعملون دائما في نفس الجبهة ضد كل من يرفع راية لا في وجه المشروع.
3: بالتدريج يكشر مشروعهم عن أنيابه، لا يستقدم أحدهم خطوة ولا يتأخر غيره خطوة، إذ يقوم كل بدوره المرسوم للمرحلة، ويفطنون للعدو منذ البدء لأن المحرك شيطان.
2: يزعجه فتية يكتبون صرخة حق على جدار في جبل في منطقة لا يأبه بها حتى من أهل بلدتها أحد.
3: لا يلتقط الصرخة المكتوبة رادار في حينه، لكن الشيطان يقيم دنيا جنوده فلا يقعدها، ويقيمون لمحو الصرخة سلسلة حروب لم تتوقف لعقدين ونيف.
2: في المقابل تكبر صرخة الحق ويتسع مداها، لأنها تعبر أيضا عن المشروع المقابل للمشروع والمشروع المناهض للمشروع،
3: وعن الامتداد المحتوم للصراع المحتوم بين المشروعين منذ أول مواجهة بين آدم وإبليس وإلى يوم الوقت المعلوم.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: كاتبة جنوبية كتبت: قائد حمل اليمن كله على عاتقه ولم يتخلى عن شبر من أرضه.
3: لا يوجد قائد في العالم حمل المسؤولية على عاتقه ودافع عن بلده بصدق وإخلاص وثبات وعزيمة وصبر في أصعب ظروف كما فعل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويرعاه.
2: قائد لم ينظر إلى اليمن بمنظار الشمال والجنوب، ولم يدافع عن الشمال ويترك الجنوب، بل حمل قضية اليمن كل اليمن، ودافع عن أرضه وشعبه وسيادته ووحدته في آن واحد.
3: ظل ثابتا في ميادين الدفاع والجهاد والنضال والوفاء والاستبسال، صابرا مثابرا مؤمنا بقضيته، لا يبتغي من كل ما يخوضه إلا تحرير وطنه واستعادة قراره المستقل وسيادته والحفاظ على سلامة أراضيه وكرامة شعبه.
2: في أصعب المراحل وأشد المحن ظل ثابتا لا يتراجع، متمسكا بموقفه، مؤكدا أن اليمن وطن واحد لا يتجزأ، وأن الدفاع عن صنعاء هو دفاع عن عدن، والدفاع عن صعدة هو دفاع عن حضرموت وشبوة والمهرة وتعز وإب وكل شبر من أرض اليمن.
3: سيظل التاريخ شاهدا على قائد حمل هم وطن بأكمله ووقف في وجه التحديات والحصار والعدوان، مؤمنا بأن اليمنيين وحدهم أصحاب الحق في تقرير مستقبل بلدهم وصناعة قرارهم وحماية أرضهم وسيادتهم وكرامتهم.
2: هذا هو عبد الملك بدر الدين الحوثي، قائد يرى اليمن كله وطنا واحدا، وشعبه شعبا واحدا، وسيادته قضية لا مساومة عليها، وسيبقى ثابتا حتى تتحقق لليمن الحرية والاستقلال والسيادة والسلام.
4: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
6: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
4: صانعة الأجيال،
5: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال، وكل عام وأنتم بألف خير.

ارتبطت المرأة اليمنية بالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله بروابط تاريخية وعقائدية عميقة بدأت منذ فجر الإسلام واستمرت حتى اليوم. يتجسد هذا الارتباط في محطات تاريخية وثقافية بارزة شكلت هوية المرأة اليمنية ودورها في نصرة الرسالة. تتوزع هذه الأدوار من خلال الارتباط التاريخي ونصرة الدعوة والتلبية المباركة للإسلام، حيث كانت المرأة اليمنية من السباقات في اعتناق الإسلام، ونقلت المصادر التاريخية إسلام نساء اليمن بمجرد وصول الإمام علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل إلى اليمن، وإسلام قبائل مثل قبائل همدان والمرأة الأنصارية. تعود جذور قبيلتي الأوس والخزرج الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في المدينة المنورة، ونشيد طلع البدر علينا إلى أصول وقبائل يمنية هاجرت بعد أن تصدع سد مأرب. فكانت المرأة الأنصارية ذات الأصول اليمنية هي السند الأساسي في إيواء ونصرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، ومنهن أم عمارة نسيبة بنت كعب. فبالرغم من ولادتها في المدينة تنتمي جذورها للأنصار اليمنيين، وهي النموذج الأبرز للمرأة التي دافعت بجسدها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في غزوة أحد، حتى قال عنها: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني. الأحاديث النبوية والثناء الخاص بالإشادة بأهل اليمن، نالت المرأة اليمنية نصيبا من هذا الثناء النبوي العام لأهل اليمن في أحاديث مثل: إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، حيث انعكست هذه الحكمة في تربية الأجيال اليمنية على حب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله والتمسك بقيمهم. أيضا نال للمرأة نصيبا من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله الذي قال فيه: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا، وهو ما يراه اليمنيون بركة ممتدة في إيمانهم وارتباطهم الروحي والارتباط العقائدي والثقافي بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. كما أن المرأة اليمنية هي الحارس الأول للهوية الإيمانية في المجتمع، حيث تحرص على تربية أطفالها منذ الصغر على حفظ السير النبوية وترديد الصلاة على النبي محمد وآله في المجالس والبيوت، وتلقينهم حب أهل البيت، ومظاهر الولاء والمناسبات تتجلى فيها أيضا الارتباط الروحي والنفسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله في صورة تعكس إصرار اليمنيات على إحياء المناسبات المرتبطة بشخص النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، حيث تتحول النساء إلى منظمات ومشاركات فاعلات في تسيير القوافل والفعاليات تعبيرا عن هذا الارتباط الشديد.

0: سامعينا الكرام، هناك العديد من الفعاليات وأيضا هناك العديد من المبادرات التي أقيمت في هذا الشهر إحياء لمناسبة المولد النبوي الشريف. شهدت العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية تدفقا حاشدا لعشرات الآلاف بل لمئات الآلاف من النساء صوب الساحات المخصصة لإحياء الفعالية المركزية الكبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية. المشاركات حملن الرايات والأعلام الخضراء والبيضاء في مشهد جسد ارتباط المرأة اليمنية الأصيلة بالرسول الأعظم وثبات موقفها الإيماني. لوحة خضراء في الساحات المركزية، حيث شهدت الساحات النسوية المركزية في كل من الكلية الحربية بأمانة العاصمة والساحات الموازية في محافظات صعدة، حجة، الحديدة، إب وذمار حضورا نسائيا غير مسبوق. واكتست الساحات باللون الأخضر وسط تنظيم دقيق تولته اللجان الأمنية والطبية النسائية المتطوعة لضمان انسيابية الحشود وضمان سلامتها. برنامج خطابي وثقافي حافل، تضمن الحفل المركزي برنامجا واسعا شمل العديد من القصائد والمدائح النبوية ألقتها زهرات وفرق إنشادية نسائية مستلهمة من الموروث اليمني الأصيل. أيضا كلمة ثقافية ركزت على الكلمات الخطابية على الدروس والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأهمية اقتداء المرأة بالنموذج المحمدي في الصبر والثبات. أيضا أبريت جديد قمنا بإعداده وبثه في هذه الفعالية. تتزامن هذه الفعالية أيضا مع قوافل العطاء ومساندة الجهود الإنسانية على هامش الزخم الاحتفالي، تترجم الهيئة النسائية والتعبئة العامة حبها للنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله بخطوات عملية من خلال تسيير قافلة المولد النبوي الكبرى، وهي عبارة عن تبرعات لحرائر اليمن بقوافل مالية وغذائية واسعة دعما وإسنادا لأبطال القوات المسلحة.
1: هنا لا تمشي قافلة فقط، بل تمضي رسالة محبة وولاء. من ساحة المولد النبوي الشريف بالكلية الحربية خرجت اليمانيات في قافلة محمدية تحمل فرحها بمولد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتترجم هذه المحبة إلى عطاء وبذل ووفاء. اليمانية الأنصارية هنا بقلبها، واليمانية المؤمنة هنا بعطائها، واليمانية الوفية هنا تقول أن المحبة لرسول الله ليست كلمات تقال، بل موقف يجسد وعطاء يقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخرجت حرائر أمانة العاصمة قافلة الرسول الأعظم في هذا اليوم المبارك احتفاء وابتهاجا بمولد خير البرية سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، ونصرة للقرآن الكريم ودعما وإسنادا لقواتنا المسلحة لكسر الحصار السعودي بإذن الله في القريب العاجل. وهي أيضا هي رسالة لكل الأمة العربية والإسلامية لكل العالم بأن نحن مقتديات برسول الله قولا وعملا في جميع المجالات وفي مختلف المجالات وفي جميع الميادين.
1: نحو 24 مليون ريال يمني ما بين مبالغ مالية وعملات أجنبية وذهب وفضة، قافلة تقول أن المرأة اليمنية حاضرة في ميادين البذل والإسناد، وهي تقدم قافلتها تستحضر معاني التكافل والعطاء وتجدد وفاءها للقوة الصاروخية والطيران المسير والقوة البحرية.
3: أخرجت اليوم حرائر الأمانة مبالغ القافلة للقوة الصاروخية والبحرية والطيران المسير، وهذه من أعظم الأعمال التي تجود بها المرأة اليمنية، وكانت المبالغ أكثر من 24 مليون، وهناك من الحلي من الذهب والفضة، وهذا أقل القليل ما نعطيه للمجاهدين في الجبهات.
1: مشهد تتحدث فيه الأيادي قبل الكلمات، وتقول فيه المرأة اليمنية: هذا فرحنا بالمصطفى، وهذا ولاؤنا له، وهذا عطاؤنا في ذكرى مولده. من أرض اليمن تخرج قافلة المولد، وفي قلبها محبة النبي، وفي يدها عطاء اليمنية، وفي موقفها ولاء يتجدد مع كل مولد.
0: إذن مبادرات التكافل الاجتماعي، حيث وزعت اللجان التطوعية المساعدات والوجبات الغذائية على الأسر الأشد فقرا، رعاية للمحتاجين بمناسبة مولد نبي الرحمة.
4: في مولد الرحمة المهداة للعالمين وللنبي محمد، أخرجت اليمانيات للمستضعفين مبادرات إحسان وإطعام لتحيي النبي عطاء وإحسانا، كما أحيته فرحا واحتفالا. فمن مدرسة عمار بن ياسر مديرية آزال، أخرجت الأنصاريات سلال إطعام وزعتها على مستضعفي الحي، وبالنبي محمد فليفرحوا. ونظمت اليمانيات بمدرسة سعيد بن جبير حملة الكوب الخيرية إنفاقا لذوي العسرة في الحي، وبالنبي محمد فليفرحوا. يا رسول الله. ومن مجمع الثورة آزال، أقامت اليمانيات مبادرة كوب الخير، ووزعت مواد غذائية متعددة لذوي الحاجة والعوز، وبعطاء محمد فليفرحوا. واحتفاء بفضل الله ورحمته، أخرجت مدارس رواد اليمن الأهلية ومدارس كمران سلال غذاء وإحسان إلى من أثقل الحصار والعدوان معيشته، وبمحمد الخير والرحمة فليفرحوا. الختام من مبادرة عطاء مدارس مناهل الهدى ومدارس مستقبل، وليعم الفرح بالنبي أهل العفاف قبل أهل الغناء، وبرحمة محمد وبركات محمد وخير محمد فليفرحوا.
5: في ربيع الرحمة والنور والإحسان، وفي حضرة إمام المرسلين وقدوة المحسنين، تقام الموائد كجزء من العوائد المتوارثة في ميلاد النبي الأكرم، وذلك للفقراء والمساكين بالمقام الأول. هذه المائدة لنقطة من نقاط جمعية بنيان إطعام الفقراء والمحتاجين بمناسبة المولد النبوي الشريف. في مديرية الصافية أقيمت العديد من موائد الغداء في حارات معاذ ابن جبل، حارة المجد الجنوبية وحارة المجد الشمالية بحي أوسان، حارة أبو حورية بحي التضامن، وحارة النور الشمالية بحي الثورة. وهكذا يتجلى التكافل بقدر الإمكان متحدين الظروف التي فرضها الحصار والعدوان. وفي هذا الحال وعلى كل حال، يبقى الإحسان قل أو كثر من سمات الإيمان.
0: ختام هذه الفعالية، التأكيد من الجموع النسائية على مواصلة السير على النهج القرآني المحمدي، وتربية الأجيال الناشئة على قيم التضحية والهوية الإيمانية الراسخة في وجه كافة التحديات المعاصرة.
6: صانعة الأجيال.
0: الفقرة الميدانية سمعين الكرام، جمعنا لكم مجموعة من الرسائل التي بعثنا بها المحتفيات بالمولد النبوي الشريف من الساحة المخصصة للاحتفاء بالمناسبة.

0: الشعب، من يذكر دين الله ومن يذكر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
1: نحيي هذه المناسبة العظيمة ونحن في مرحلة مواجهة كبرى مع العدو الأمريكي والإسرائيلي، ونحن في ظل حصار وعدوان، ظل هذا الحصار والعدوان لمدة عقد من الزمن. فبالتالي رغم الحصار ورغم العدوان ورغم ما نعاني من الظلم الذي يعانيه أبناء الشعب اليمني، إلا أنهم ما زالوا عند موقفهم، ما زالوا ثابتين، ما زالوا مرابطين.
2: ماضيات على نفس الدرب بصمودنا وثباتنا وإنفاقنا وعطائنا.
3: إننا لن نتخاذل أو نتراجع عن دماء غزة أو عن أبرياء الشعوب، وأن صواريخنا ستصل إلى أمريكا وإسرائيل بإذن الله، وسنطهر العالم من أولئك الأنجاز ومن صهاينة العرب.
4: واليمن هي مدد لرسول الله، هي مدد لرسول الله من ذا حلة يوم القيامة. واحنا عن الديار واحد.
5: من هنا من يمن الإيمان والحكمة، من هذه الساحة المباركة، نجدد ذكرى من أرسله الله رحمة للعالمين، من أخرجنا من ظلمات الضلال إلى النور، من أحيانا من بعد جاهلية جهلاء. يا رسول الله، قد تمسكنا بكتاب الله وبأهل بيتك كما قلت: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، فنجونا. يا رسول الله، أقول لك بكل صدق: لبيك يا رسول الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا اليوم نداء السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى جميع الساحات، من هنا من ساحات الرسول الأعظم وجميع ساحات المحافظات، ابتهاجم بذكر الرسول الأعظم، وخروجنا بكثرة بالملايين قهرا للأعداء والطغيان، رغم كيدهم ورغم نفاقهم واحتفالاتهم الكاذبة، إلا أن نحن احتفالنا صادقا بنبينا الأعظم محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين، بعثة الإسلام، حاضم قريش والكافرين، وحاضم كسرى.

0: من أهم ما نقدمه من رسائل في الاحتفال الكبير جدا هذا العام إن شاء الله بهذه المناسبة المباركة والعظيمة في يوم المناسبة وما يسبقها من أنشطة وما كان ضمن ذلك من مظاهر الفرح والابتهاج، الرسالة إلى الأعداء الذين أساءوا إلى القرآن، إلى أولئك الأعداء الذين أحرقوا المصاحف، إلى اللوبي اليهودي الصهيوني الذي هو وراء ذلك ومن معه من أذرعته كل أذرعة أخطبوط الشر والإجرام الظلاميين في هذا العالم، رسالتنا لهم في مستوى إحيائنا لهذه المناسبة بما قبلها من فعاليات ومن مظاهر الابتهاج والفرح هي رسالة تحدي لهم، وأننا متمسكون أكثر من أي وقت مضى بتوفيق الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بهذه الرسالة وبتعظيمنا لرسول الله وبتقديسنا لكتاب الله ورسول الله، وبالتالي إن شاء الله وبتوفيق الله في تمسكنا بهذه الرسالة الإلهية.
1: أعظم أقدس أشرف أعز رموز الإسلام ومقدسات الإسلام النبي محمد والقرآن الكريم.
2: إلى هنا سامعين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
3: صانعة الأجيال،
4: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صدر.

0: وقفة إعلانية.
1: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا أبطال المعركة، إن دماءكم وقود النصر، وإصراركم عنوان العزة. فاصمدوا فالفجر قريب، والعدو بإذن الله إلى زوال.
1: إضاءة ثورية.
2: لسنا وكلاء لأحد، نحن شعب أصيل له قضية، حتى على مستوى قضايا الأمة الكبرى التي نتحرك من أجلها مع أحرار هذه الأمة في محور الجهاد والمقاومة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبايا، رجال الرجال في أرض اليمن، يا من وهبتم أرواحكم طواعية للعلي القدير، وصرتم جندا لله في ميادين العزة والكرامة، يا من رويتم ثرى الوطن الطاهر بدمائكم الزكية، فجعلتم كل ذرة من ترابه شاهدة لكم لا عليكم، يا من عاهدتم الله على الموت في سبيله فأوفيتم بالقسم، ويا من صدقتم ما وعدتم به ربكم فما بدلتم تبديلا، لكم ترفع القبعات احتراما، ولكم تنحني الجباه إجلالا وإكبارا، ليس لمجد زائل بل لثباتكم الشامخ وصمودكم الأسطوري وثقتكم الراسخة بنصر الله تعالى التي لا تتزعزع، ويقينكم بأن تأييد الله للعباد الصابرين المحتسبين أقرب من حبل الوريد. أيها المجاهدون الأحرار، إن العدو ومن لف لفه من التائهين والعملاء يدركون كل يوم أنهم سلكوا درب الضلال، وأنهم خسروا الرهان قبل أن يبدأ، ولكنهم كما هي سنة أهل الباطل يكابرون ويصرون على المضي في طريق الباطل وهو إلى زوال محتوم، لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. أما أنتم أيها الأبطال فتسيرون على الطريقة المحمدية، النهج النبوي القويم الذي لا يخاف في الله لومة لائم، تصارعون الأعداء وتدافعون ببسالة عن الأرض والعرض وعن الكرامة والسيادة وعن المقدسات التي هي خط أحمر، إنكم تؤكدون للعالم أجمع صديقهم وعدوهم أن يمن الإيمان لا يدافع اليوم عن تراب وطن فقط، بل عن تراب ومقدسات أمة بكاملها، لأن الأعداء وقد كشفت أيامنا هذه نواياهم السيئة لا يتآمرون على اليمن وحدها أو على محور المقاومة، بل على الأمة جمعاء، ومن يسير معهم اليوم في ركب التطبيع والخيانة سيجد نفسه غدا مسحوقا تحت جبروتهم وطغيانهم، وحينها لن ينفعه عض أصابع الندم. أيها الأبطال، يا حماة الوطن والدين، اثبتوا على مبادئكم الإيمانية ثبات الجبال الرواسي، كثفوا من تطوير قدراتكم العسكرية ومهاراتكم القتالية، فلا يليق بجند الله إلا أن يكون قمة في الجاهزية، وثقوا بقيادتكم فهي تسير بكم نحو العزة والتمكين، فإن الفرج آت لا محالة، وإن الفجر لا بد آت ولو كره الكارهون. ابشروا أيها الأبطال، فإن العدو ومرتزقته ومن سار في فلكهم هم إلى زوال وإلى مزبلة التاريخ، بينما أنتم تكتبون بدمائكم أروع ملاحم البطولة في سجل الخالدين.
5: يا حرب لا تهدوا يا

0: معا في دعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 11261-10622 بالريال اليمني، أو حساب رقم 011-1018-10262 بالدولار، أو على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية.
1: عين على الأحداث.
2: أيها الشجعان أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، تشهد المنطقة اليوم تحولا جذريا في طبيعة الصراع مع كيان العدو الصهيوني عنوانه الأبرز هو التنامي المتسارع والنوعي لقدرات محور المقاومة عسكريا وتكنولوجيا. فقد تجاوزت هذه القوى مرحلة الدفاع التقليدي لتنتقل بكل ثقة واقتدار إلى فرض معادلات ردع استراتيجية جديدة أطاحت بالأحلام التوسعية للكيان المؤقت، وهدمت أركان ما كان يعرف بالجيش الذي لا يهزم. ولم يعد خافيا على الدوائر الاستخباراتية الغربية والصهيونية حجم التطور الهائل الذي بلغته الترسانة العسكرية لقوى المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق. فقد أثبتت المعارك الأخيرة أن الحصار والتهديدات لم تزد هذه الجبهات إلا صلابة وتصنيعا ذاتيا متقدما يعتمد على الابتكار والخبرات الميدانية. فمنظومات الصواريخ دقيقة الإصابة حولت الترسانات الصاروخية من مقذوفات تقليدية إلى صواريخ فرط صوتية ومجنحة ذات دقة عالية في إصابة الأهداف الحيوية، مما عطل الحياة في عمق كيان العدو وأدخل الملايين من المستوطنين في دوامة الذعر الدائم. أيها الشجعان يا أبطال قواتنا المسلحة.

ولأن الطرف الأقوى هو من يضع الشروط ويحدد الالتزامات، وفي الوقت نفسه لا تكون الشروط والالتزامات سارية إلا على الطرف الأضعف، فأمريكا ليست ملزمة بتنفيذ الشروط ولا القيام بالالتزامات حتى وإن وقعت في الاتفاقية. ففقدان السيادة وتقييد القرار تعود هذه جميعها إلى الطرف الأقوى وهي الولايات المتحدة الأمريكية. فزعزعة الاستقرار الإقليمي تؤدي إلى انقسام الصف العربي وإضعاف التضامن القومي وتعقيد جهود تحقيق الأمل الإقليمي المستقل.

0: صرخة الشعب.
1: يا أيها التاريخ، سجل صفحات من الفداء لرجال التضحيات عن اليمانيين الذين صمدوا في وجوه المعتدين من الطغاة فدمروهم، هزموهم في الوغى ودحروهم من جميع الجبهات، وفي البحار جعلوهم عبرة، كم أعطبوا من حاملات الطائرات وبالصواريخ التي ما أخطأت أهدافها حين تدوي القاذفات. لله در بنيك يا يمن الجهاد، من لا يخافون الصعاب والممات، وإنهم في كل وقت جاهزون ليلقنوا المحتل أقصى الضربات، فمن أراد يعتدي أهلا به إلى الهلاك في الليالي المظلمات. فجيشنا العملاق طود شامخ لا يهزم كالليث خلف الآليات، يكبر ويهلل ساح القتال ويرفع أصواته بالصرخات، ويصنع النصر العظيم كلما شاء على شم الجبال الشامخات. فبوركت يمن الرجال العظماء وبورك قاداتها الشم الأبات.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة الموالاة والمعاداة، وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس بدأنا من بداية الملزمة، وأول نقطة كانت أن الموالاة معناها المعية. المعية تشعر بأنك في هذا الجانب، تؤيد هذا الجانب، متجه إلى هذا الجانب، هذه هي الموالاة. وأكد أيضا أن الموالاة معناها المعية، المعية في الموقف، المعية في الرأي، المعية في التوجه، المعية في النظرة، هذه هي الموالاة، سواء كانت موالاة لأولياء الله أو موالاة لأعداء الله. ثانيا أن الموالاة هي حالة نفسية، والمعاداة هي حالة نفسية، لكنها تتحول إلى مواقف وتنعكس بشكل مواقف، وتعتبر في حد ذاتها مهيئة لهذا الشخص ولهذا الشخص ولمجاميع من الناس من هم على وتيرة واحدة في الموالاة، تهيئ أرضية صالحة لانتشار توجه وأعمال الجهة التي هم يوالونها، سواء كانت جهة محقة أو مبطلة. ثالثا أكد أن خطورة الموالاة أنها تهيئ، تجعل الناس يقفون مع هذا، يصوتون لهذا، يؤيدون عمل هذا، وهكذا سواء حقا أو باطلا. رابعا أكد أن مما يدل على خطورة الموالاة أنها هي في الواقع عندما يحصل لديك وعي كثير من خلال أشياء كثيرة، أن معنى ذلك أن تصل إلى درجة أن تتجه يمينا أو تتجه شمالا. هذا الاتجاه في صورته العامة هو موالاة، هو موالاة. خامسا أكد أن هذه الآية خطيرة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وتكررت في أكثر من موقع مع اليهود والنصارى ومع الكافرين ومع المنافقين، يحذر المؤمنين من تولي هذه الخطوط الثلاثة، الكافرين، المنافقين، اليهود والنصارى. كلها جاءت الآيات فيها تحذر من التولي، وتذكر بأن التولي لهم يجعل الإنسان منهم. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهكذا. نستمر أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه: الخطورة في المسألة في هذا الزمن، انتشرت الوسائل الكثيرة التي تستطيع تحويل الناس، وكلها تتركز، كل وسائل الإعلام، كل هذه الأشياء تتركز إلى خلق ولاء وعداء يكون خلاصتها، حتى عندما يحاولون أن يكون المنهج الدراسي على نحو معين، ونشاط وزارة الثقافة على نحو معين، والتلفزيون والإذاعة نشاطها على نحو معين، كله يصب في هذه النقطة، هو لتهيئة النفوس بالشكل الذي يمكن أن تكون معه تتولى هذا الخط وتعادي هذا الخط، تتولى هذه الفئة وتعادي هذه الفئة. هذا كل ما تدور حوله هذه الوسائل الإعلامية والتربوية والتثقيفية، ومن أجل هذه النقطة تبذل ملايين وملايين الدولارات من أجل خلق ولاء، من أجل خلق ولاءات وعداوات. هذا الزمن يعتبر من أسوأ الأزمنة في هذه الناحية، من أسوأ الأزمنة، أن هناك وسائل كثيرة جدا تصب في هذه النقطة في خلق أو صناعة ولاءات وعداوات. يقولون إن المعاصي نفسها قد تكون في أزمنة كبيرة جدا، أكبر منها في زمن معين. في هذا الزمن يظهر أن أي فساد يحصل حتى من قبلك أنت شخصيا داخل بيتك قد أصبح واقعا يخدم إسرائيل وأمريكا، يخدم اليهود والنصارى. أي فساد أصبح يخدم اليهود والنصارى؟ فالإنسان عندما يفسد أو يترك أولاده يفسدون أو يفسد آخرين يعتبر مجندا لخدمة أمريكا وإسرائيل، خدمة اليهود والنصارى، بدليل أنهم هم اليهود والنصارى أنهم هم حريصون جدا على أن يصل ما يريدونه، ويصل إفسادهم إلى كل بيت، إلى كل شخص، مثلما الشيطان، مثلما الشيطان. هذه هي فكرة الشيطان. الشيطان الآن أليس شخصا واحدا؟ الشيطان الذي تحدث القرآن عنه وحذرنا الله منه وأمرنا أن نعاديه وأن نلعنه وأن نحذر من وساوسه وكيده، هذا الشيطان، هذا الشيطان لا أحد يدري في أي منطقة من العالم هو موجود ومتمركز. هل في مثلث برمودا على ما يقول البعض أن الشيطان هناك وأن لديه دولة هناك وأنهم هم من عملوا تلك المشكلة، مشكلة السفن، وأن السفن هناك تتيه وتضيع؟ أو في أي منطقة هو؟ افترض أن هذا الشيطان في أقصى منطقة من الكرة الأرضية في القطب الشمالي، لكن كل شخص من بني آدم يعمل العمل الذي يريد الشيطان ويسعى الشيطان لتعميمه ونشره يعتبر عابدا للشيطان. ولهذا حكى الله ما سيقول لبني آدم يوم القيامة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قد تقول نحن لم نعبده ونحن في بيوتنا وبيننا وبينه آلاف الكيلومترات، الله أعلم أين مكانه. لا، لأنك في عملك هذا تخدم الشيطان وتصبح نائبا عنه وتصبح جسرا لما يريد أن يعممه ويوصله للآخرين، فتصبح المعصية خدمة للشيطان، وتصبح وأنت في أي منطقة في هذا العالم، ويصبح كل شخص يعصي الله سبحانه وتعالى ويقدم عليه يوم القيامة وهو عاصٍ لله عابد للشيطان، يصبح عابد للشيطان. يقال له مع بقية من كانوا على طريقته: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الشيء نفسه بالنسبة لأمريكا وإسرائيل، بالنسبة لليهود والنصارى، استطاعوا أن يهيمنوا هيمنة يفسدون فيها في كل مجال كما حكى الله عنهم في القرآن، ويسعون في الأرض فسادا. فأصبح من الخطورة بمكان أن الفساد الذي يحصل في هذه المحلة أو في تلك المحلة أو في هذا البيت أو في ذلك البيت لم تعد معصية محدودة في إطارك فقط، بل أصبحت تخدم أمريكا وإسرائيل، تخدم المجرمين من هؤلاء اليهود والنصارى. ومعنى هذا بأن الجريمة تصبح كبيرة، تصبح كبيرة. قالوا بأن هذه الدشات كانت قبل فترة تصل إلى صنعاء وقيمتها حوالي 130,000 ريال، الصحن مع الجهاز يكلف 130,000. بعدها هبط سعرها قليلا، هبط سعرها قليلا ووصلت إلى 80,000. ثم دعمت من جانب إسرائيل، دعمت بدعم رئيسي لتخفض أسعارها جدا للناس لتنتشر في كل بيت، فأصبحت أسعارها الآن إلى حدود 15,000 20,000 التي كانت ب 130,000. ما معنى الدعم؟ أن يقولوا مثلا لأي شركة مصنعة صحون أو رؤوس: كم التكلفة؟ بكم تريدون أن يباع؟ احسبوا علينا نسبة 70% من القيمة وأنزلوه إلى الأسواق بالسعر الفلاني. ويسدد من جانبهم نقدا للشركات في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يصلوا بالفساد إلى كل بيت، لأنهم يعرفون أن الفساد في هذا البيت وفي هذا الشخص في أي منطقة من العالم أصبح يخدم قضيتهم، الفساد أصبح يخدم قضيتهم، أصبح يخدم هيمنتهم. وإلا لما بذلوا ملايين الدولارات في دعم هذه الدشات وتنزل من 130 ألفا إلى 20 ألفا إلى 15 ألفا. هذه القضية معروفة لديهم، ولأنهم يحسبون ألف حساب لأي أسرة لا تزال صالحة، لأي شخص لا يزال صالحا، لأن هذا الشخص الصالح أو هذه الأسرة الصالحة يمكن أن يسري صلاحه إلى ما حوله ويتسع. والقرية الواحدة الصالحة يعتبرونها لا تزال قضية تحز في نفوسهم، لماذا لم تعمم وتصبح مثل بقية القرى وهكذا؟ يعني يريدون أن يفسدوا كل القرى، كل الأشخاص، كل البيوت. فالمسألة الآن أن الناس إذا لم يفهموا، سواء فيما يتعلق بفساد الأبناء، فيما يتعلق بفساد الأسر، أي فساد سواء في أوساط الكبار أو الصغار من الرجال أو النساء، أنه في هذا الزمن ربما يصبح معصية مضاعفة، لأن قد الفساد بيخدم أمريكا ويخدم إسرائيل، لأن الفساد يساعدهم على الهيمنة، يساعدهم على الاحتلال، يساعدهم على ضرب الإسلام، يساعدهم على الانتهاك لمقدسات الإسلام. والمعصية فعلا تضاعف لاعتبارات أخرى، كما أن الله سبحانه وتعالى حتى بالنسبة لنساء النبي: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. بالمعصية نفسها التي لو حصلت من هذه المرأة ومن هذه المرأة تعتبر واحدة، لكن تضاعف هنا لاعتبارات أخرى. فمن هذه المرأة تعطى جزاءها الطبيعي، لكن هذه المرأة يضاعف لها العذاب لاعتبارات أخرى. كذلك أن نسمع بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في قاتل الإمام علي بأنه أشقى الأمة. القتل نفسه جريمة كبيرة، لكن أن يقتل هذا الشخص، هذا الرجل العظيم في مرحلة خطيرة، أن يقتل هذا الشخص، هذا الرجل العظيم في مرحلة خطيرة، في وضعية تعتبر الأمة في أمس الحاجة إلى مثل هذا الرجل العظيم، تعتبر جريمة كبيرة جدا جدا جدا، لدرجة أن أثرها يجلب الشقاء على الأمة، فسمي أشقى هذه الأمة، كما سمي عاقر ناقة ثمود أشقى تلك الأمة، لأنه جلب الشقاء على أمته كلها. كذلك في قاتل محمد بن عبد الله نفس الزكية يوجد خبر بأن عليه ثلث عذاب أهل النار للسبب نفسه وللاعتبار نفسه. هو قتل نفسا محرمة، لكن قتل نفسا محرمة ولاعتبارات أخرى اعتبرت هذه الجريمة كبيرة جدا جدا، لدرجة أن مرتكبها أصبح مستعجا بأن يعذب كثلث عذاب أهل النار هو وحده، لأنه قتله وهو شخص عظيم في مرحلة خطيرة، في منعطف تاريخي كانت الأمة أحوج ما تكون إلى مثل هذا الشخص يصحح. عندما انتهت الدولة الأموية بالإمكان أن تستأنف الأمة حياة أخرى جديدة على يد هذا الشخص محمد بن عبد الله نفس الزكية ومن سيخلفه من أئمة أهل البيت، لكن قتل، فتمكنت دولة بني العباس فأصبحت كدولة بني أمية بل أسوأ منها في أشياء كثيرة. نفهم بأن الفساد، بأن المعصية في أزمنة معينة، في أوقات معينة، لاعتبارات معينة تكون كبيرة جدا جدا. يكفينا سوءا أننا نصرف أموالنا وتذهب أموالنا إلى جيوب اليهود والنصارى رغما عنا، هذه في حد ذاتها مصيبة علينا حقيقة، لأن كل الكماليات التي نشتريها، كل الضروريات التي نأخذها، هذه الأموال ملايين الدولارات تذهب إلى جيوب أعدائنا من اليهود والنصارى. بترول المسلمين، خيرات المسلمين كلها تصب في جيوبهم، هذه مصيبة كبيرة. أما أن نخدمهم أيضا من جديد فيما يتعلق بالإفساد، أو نصبح في حالة معينة متولين لهم، والتولي كما قال الإمام علي عليه السلام: الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم. أن ترضى بعملهم ولو تحت عناوين أخرى، أن تجد في نفسك ميلا إليهم وإلى أوليائهم، المسألة هي واحدة، المسألة هي واحدة، تتولاهم أو تتولى أولياءهم، لأن من يتولهم منا يصبح منهم، فمن نتولى نحن ممن هو منا متول لهم نصبح الشيء نفسه منهم، نعوذ بالله. يعني عندما تتولى شخص ولو كان الشخص منا ولكن هذا الشخص متول لهم فأنت أصبحت منهم متول لهم، لأنك تتولى من هو في واقعه متول لهم. في أذهان الناس كلما يأتي موعظة، كلما يأتي حديث، يتبادر إلينا الطاعات والمعاصي المعروفة، وكأنه لا يوجد هناك أشياء أخرى. هناك طاعات وواجبات مهمة جدا جدا نحن مقصرون فيها، بل لا نتذكرها. يوجد عبادات اعتقادية، واجبات اعتقادية أن تعتقدها، كذلك نحن مهملون لها، لا نلتفت إليها. هناك معاصٍ خطيرة خارجة عن الأشياء التي نعتبرها مألوفة أنها معاصي، هي في نفسها أيضا خطيرة ونحن لا نلتفت إليها. أشياء، بعض الكلام، بعض التحاليل، بعض التوجهات تعتبر في حد ذاتها معصية، ولكن نحن لا نلتفت إليها ولا نتذكرها. في أذهاننا المعاصي، يقطع صلاة أو يشرب خمر أو من هذه الأشياء. نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة أنه في هذا الزمن انتشرت الوسائل الكثيرة التي تقدر على تحويل الناس، وكلها تتركز، كل وسائل الإعلام، كل هذه الأشياء تتركز إلى خلق ولاء وعداء، هذا مشكلة. ثانيا أن كل ما تدور حوله الوسائل الإعلامية والتربوية والتثقيفية، ومن أجل هذه النقطة تبذل ملايين الدولارات من أجل خلق ولاءات وعداوات، متوجهون إلى هذا أن يخلقوا ولاءات وعداوات، ومن أجل هذا يبذلون الملايين الملايين من الدولارات. ثانيا أو ثالثا أكد أنه في هذا الزمن يظهر أن أي فساد يحصل حتى من قبلك أنت شخصيا داخل بيتك أصبح واقعا يخدم إسرائيل وأمريكا، يخدم اليهود والنصارى. أي فساد أصبح يخدم اليهود والنصارى. رابعا أكد أن الإنسان عندما يفسد أو يترك أولاده يفسدون أو يفسد آخرين يعتبر مجندا لخدمة أمريكا وإسرائيل وخدمة اليهود والنصارى، بدليل أنهم حريصون جدا على أن يصل ما يريدونه ويصل إفسادهم إلى كل بيت إلى كل شخص. أنتم حرص، أنتم توجه أن يفسد كل إنسان. خامسا أكد أن اليهود يحسبون 1000 حساب لأي أسرة لا تزال صالحة، لأي شخص لا يزال صالحا، لأن هذا الشخص الصالح أو هذه الأسرة الصالحة يمكن أن يسري صلاحه إلى ما حوله ويتسع. والقرية الواحدة الصالحة يعتبرونها ما تزال قضية تحز في نفوسهم، يعني يريدون للكل أن يفسد، أن يسقط في مستنقع الفساد. لماذا؟ لأنهم إذا أفسدوا الناس فصلوا الناس عن الله، وإذا فصلوا الناس عن الله أصبح الناس في واقعهم ضعفاء، خاصة العرب، خاصة المسلمين. إذا أصبحوا في واقعهم ضعفاء يكون من السهل على اليهود الذين قال الله عنهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، يصبح من السهل عليهم أن يحتلوا مناطقهم، أن يدوسوهم، أن ينتهكوا أعراضهم، أن ينهبوا خيراتهم. لكن شخص صالح، أمة صالحة، شعب صالح بعيد عن الفساد يظل واقفا على قدميه مرتبطا بربه قويا عزيزا، لا يستطيع اليهود أن يضربونه ولا أن يهيمنوا عليه. ولذلك إذا ما أرادوا أن يحتلوا بلدا يتوجهون لإفسادها أو لإفساده، لإفساد البلد. لا يدخلون إلى المناطق إلا بعد أن يتأكدوا بأن أصحاب المناطق قد سقطوا في وحل الجريمة ومستنقع الفساد. سادسا أكد أن هناك طاعات وواجبات مهمة جدا جدا نحن مقصرون فيها، بل لا نتذكرها. يوجد عبادات اعتقادية، واجبات اعتقادية أن تعتقدها، كذلك نحن مهملون لها، لا نلتفت إليها. هناك معاصٍ خطيرة خارجة عن الأشياء التي نعتبرها مألوفة أنها معاصي، هي في نفسها أيضا خطيرة ونحن لا نلتفت إليها. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا وأن يحصلنا وأن يجعلنا ممن يهتدون بهديه ويستمعون القول فيتبعون أحسنه، كالجن الذين لما حضروا استمعوا وأنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. اللهم اهدنا ووفقنا وعلمنا وبصرنا، اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وفرج عن أسرانا، وانصرنا بنصرك يا عظيم يا عظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

الموسم الزراعي القادم يجب أن يحظى باهتمام كبير جدا من الجميع، وأن يكون هناك عناية بكل جهد وحسب المستطاع من الجانب الرسمي مع الجانب الشعبي لعمل غير مسبوق في الاهتمام بالزراعة. هذه مسألة مهمة جدا، وبالاهتمام سواء على مستوى المحاصيل بشكل عام ما ينتجه البلد من المحاصيل الزراعية، لكن في المقدمة القمح، في المقدمة القمح، هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، وينبغي العناية بها بشكل كبير.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
1: عيلطف الله، ما نفعل لها.
0: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
1: نسينا.
0: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز.
1: وهذا ما يقع به؟
0: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
1: خلاص جل من لا يسهو.
0: السلامة تشتي الحرص.
1: وما نفعل؟
0: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
1: إن شاء الله.
0: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
1: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
2: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
3: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام. يعد النظام السعودي مثالا صارخا حيا على أنظمة السوء التي ابتليت بها أمتنا العربية والإسلامية، وكانت متكئا لأعدائنا وركيزة لمؤامراتهم وجنديا مجندا لمشاريعهم التي أصابت هذه الأمة في مقتل، وأصابتها بالعديد من الأزمات والمآسي والقضايا المزمنة التي ما زالت إلى اليوم تئن تحت رحاها، وفي صدارتها قضية فلسطين وقضية هذا الإحباط الذي تعانيه الأمة في أوضاعها المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية وفي مسارها الحضاري عموما. هذا النظام لم تسلم من شروره ومن خدماته السيئة للأعداء أي أمة من الأمم، فضلا عن الأمة الإسلامية. فخدماته الشيطانية لقوى الطغيان وعلى رأسها أمريكا والصهيونية العالمية غطت مساحة الأرض، وعانت وتعاني منها شعوب عديدة على مستوى العالم. لقد مثل هذا النظام المجرم مصدر تمويل لجرائم أمريكا والصهيونية العالمية، فضلا عن أنه مثل إلى جانب ذلك خلفية فكرية شيطانية للجماعات التي امتهنت الذبح والتقتيل والتدمير هنا وهناك باسم الإسلام. وبذلك وجهت تلك الضربات المؤلمة والموجعة لدين الله الخاتم الحنيف في معناه وفي جوهره وفي صورته الناصعة كدين إلهي خاتم. النظام السعودي جعل الأمة تشعر بأنها غير قادرة على أن تستعيد بوصلة اتجاهها وسيرها نحو غاياتها الأساسية المأمولة والمشروعة في الرقي، وفي أن تتمتع شعوبها بذلك المستوى في حده الأدنى من العيش الكريم. وأفقد الأمة كل أمل في أن تتمتع بدولة لها تلك المواصفات التي ترضي الشعوب المتطلعة نحو تحقيق أهدافها المشروعة، الدولة التي تحمي الحقوق، الدولة التي لا تفرط في الحقوق ولا في المبادئ. وعلى ذلك، على هذه المواصفات كما يرى كثيرون، تبني الدول الحقيقية والمحكومة بأنظمة وسلطات مؤسسية ثابتة وراسخة وواضحة الرؤية وحرة القرار ومستقلة الإرادة السياسية عن أي تأثير خارجي بعيد عن إرادة شعبها وأمتها ومعتقد مواطنيها ومصالح وطنها، تبني على كل ذلك استراتيجياتها وسياساتها في كل المجالات في إطار من الوعي التام بواقع ومقتضيات تلك العلاقة التي لا تنفصم بين المبادئ والحقوق، وهي الثنائية التي لا يمكن لأي دولة تحترم نفسها وشعبها وأمتها التفريط فيها، وكذلك الإيمان بثابتة التمسك بدينك العنصرين المهمين المبادئ والحقوق في كل الظروف والأحوال، وعدم القبول مطلقا بالتفريط أو التنازل عن أي منهما، لأن التهاون في قضية المبادئ على سبيل المثال يفضي حتما إلى إضاعة الحقوق، كما أن التفريط في الحقوق يلحق أفدح الأضرار بالمبادئ إن لم يصبها في مقتل. وبأمثال هذه المعايير تقاس إذن أو تحدد مواصفات الدولة التي تلح حاجة شعوب أمتنا إليها، هذه الشعوب التي تئن وتنزف وتتوجع منذ عقود تحت مطارق هجمة الأعداء ومشروعهم الصهيوني الاحتلالي التدميري الذي انطلق من فلسطين وبات اليوم غيمة عملاقة تمطر نيرانا وفتنا وحروبا وإبادات وحصارات في كل مكان من جغرافيا هذه المنطقة المنكوبة بعداوات الأعداء وشرورهم وخذلان الأهلين والأقربين وتواطؤاتهم، وهي ويا للمفارقة تشكو قبل هذه المصائب والكوارث المسكوبة على رؤوسها من أيادي الأعداء الغرباء الألداء أولئك، تشكو من المصيبة الكبرى الداخلية الجالبة لكل تلك المصائب المتوالية عليها من وراء الحدود والمحيطات البعيدة، وهي مصيبة الخلل الأكبر المزمن في من يتولون أمرها في حكامها وأنظمتها، وهذه الممالك والمشيخات والطغم التي أعطت الأعداء فوق ما يطلبون من كل غال ونفيس، وألقت شعوبها وأمتها في وهاد سحيقة من الحرمان والعوز المعيشي والمادي والروحي والنفسي والمعنوي والمهانة المتمادية حتى أصغر ذرة من الكرامة. نعم، هذه الأنظمة المتسلطة الفاسدة والجاثمة على صدور أغلب الشعوب والدول العربية والإسلامية باستثناءات نادرة نسفت ليس فحسب ثنائية أو معادلة المبادئ والحقوق وواجب المحافظة عليها، بل مفهوم الدولة من أساسه، لأنها بخضوعها لإرادة الأجنبي المهيمن المعادي تحولت إلى مؤسسات خدمة شبه محضة لهذا الأجنبي الأمريكي الصهيوني المعادي، وعبء واطئ على رقاب شعوبها وكاتم لأنفاسها، فهانت بفعل ذلك المبادئ والمقدسات، وتبددت الحقوق والمقدرات لهذه الشعوب الممتحنة وهذه الأمة المبتلاة النازفة الجريحة. لقد ضاعت فلسطين أو كادت، وتراكمت الجراح والمآسي والمآتم على كل شبر من جغرافيا هذه الأمة الواسعة المترامية التي أغرقت في عبث العدو الدموي المدمر وتماديه في هتك الحرمات وتدنيس المقدسات دون أي رادع أو خطوط حمراء أو مبالاة، أغرقت من الرأس وحتى أخمص القدمين.
3: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: الثالثة في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمة وتعالى وبركاته.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثالثة نستهلها بأبرز عناوينها. وزارة الخارجية تؤكد استجابة المنظمات العاملة في بلادنا للضغوط السعودية وتحذر من التورط مع كيان العدو السعودي. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف لكيان العدو الصهيوني على قطاع غزة، وقطعان المستوطنين يدنسون مقامات إسلامية في نابلس. تقارير تكشف عن أن مخزونات الأسلحة الأمريكية بلغت مستويات حرجة بعد العدوان على إيران. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. ينشر الإعلام الحربي عند الساعة الرابعة عصر هذا اليوم مشاهد نوعية جديدة لاستهداف القوات المسلحة اليمنية تجمعات وآليات تابعة لكيان العدو السعودي بطائرة الهجوم المسيرة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن ما تسمى بالمنظمات الإنسانية العاملة في بلادنا تستجيب لضغوط الكيان السعودي، ترفض إدخال الأدوية المنقذة للحياة في مقدمتها أدوية التخدير. وأشارت إلى أن حالة التخدم القائمة بين كيان العدو السعودي وتلك المنظمات تفتح ملف المتاجرة بالملف الإنساني. وبينت أن العدو السعودي استخدم الملف الإنساني كورقة ضغط طوال 12 عاما بواسطة جهات ذات مهمة إنسانية. لفتت إلى أن هذه التصرفات تكشف مستوى الانتهاكات التي تحدث بحق الشعب اليمني من قبل كيان العدو السعودي وأدواته. وشددت على أن هذه الأعمال الإجرامية وغيرها تؤكد أن تحرك الشعب اليمني لكسر الحصار واستعادة ثرواته وسيادته كان ضرورة ملحة. كما أكدت أن اليمن لن ينكسر أمام أي ضغوطات وسيوصل معركته حتى استعادة حقوقه المشروعة. وقالت الوزارة إن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته وفق المواثيق والقوانين الدولية التي يتغنى بها طوال العقود الماضية. هذا وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن العدو السعودي يبذل قصارى جهده لتوريط أطراف دولية للمشاركة في جرائمه بحق الشعب اليمني. وأوضحت أنها تتابع ما يدور خلف الكواليس، محذرة أن كل من تسول له نفسه الوقوع في هذا المستنقع. وأكدت أن الحرب مع كيان العدو السعودي هي لرفع الحصار عن الوطن اليمني وتمكين الشعب اليمني من ثرواته، والجميع يعي طبيعة هذه المعركة. واختتمت الوزارة البيان بالقول إن حالة التيهي والتخبط التي يعيشها هذا الكيان العدواني سترفع عليه كلفة الاستمرار في هذه السياسة الحمقاء. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف لكيان العدو الصهيوني استهدف حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأصيبت طفلة برصاص جيش كيان العدو الصهيوني في مخيم جبالية شمالي القطاع، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة. واستهدف قصف مدفعي لكيان العدو شرقي مخيم جبالية. ونفذ جيش العدو عملية نصف شمالي قطاع غزة، فيما استهدف قصف مدفعي شمال غربي مدينة رفح بالتزامن مع إطلاق النار من آلياته شرق مخيم البريج وسط القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحم مستوطنون إرهابيون مقامات دينية إسلامية في قرية عورتة جنوب شرق نابلس بحماية قوات كيان العدو الصهيوني وأدوا طقوسا تلمودية. هذا وكانت قوات العدو أغلقت حواجز دير شرفة عورتة المحيطة في نابلس تزامنا مع اقتحام المستوطنين. نصف جيش كيان العدو الصهيوني دار للمسنين وواصل اعتداءاته بغارات وتفجيرات في عدد من بلدات جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن قوات العدو نفذت عملية نصف لدار المسنين
للرعاية الاجتماعية في بلدة حولة، كما نفذت تفجيرا ضخما في بلدة طلوسة في قضاء مرج عيون، ونفذت طائرة مسيرة للعدو غارة بصاروخ موجه مستهدفة منطقة مفتوحة بين بلدتي الجرمق وكفر رمان. سبق ذلك قصف مدفعي طال أطراف بلدة زوطر الغربية، فيما استهدفت غارة من مسيرة صهيونية بلدة النبطية الفوقى في قضاء النبطية. شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، شارك فيها ناشطون متضامنون مع القضية الفلسطينية مطالبين بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى كيان العدو الصهيوني وبمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتقديمهم إلى القضاء الدولي. وشدد المتظاهرون على أن وقف تصدير الأسلحة الألمانية إلى العدو هو مطلبهم الرئيس، وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الصهيونية. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي إن إيران أوضحت ما يجب أن ينفذه الجانب الأمريكي من التزامات بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد، وذلك لإعادة فتح مضيق هرمز. قال إن إيران هيأت الاستعدادات اللازمة عبر تفاهم مع سلطنة عمان، لكننا لسنا من يبادر في تنفيذ التزامات فتح مضيق هرمز، بل الولايات المتحدة هي التي أوقفت التزاماتها، خرجت عن بنودها، وعلى واشنطن أن تعود إلى هذه الالتزامات. وأشدد على أن التفاهم مع سلطنة عمان لن يدخل تلقائيا في مرحلة التنفيذ، لأن تحقيقه مرهون بتنفيذ التزامات يتحملها الطرف المقابل تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين إن مخزونات الأسلحة الأمريكية التي استنزفت خلال العدوان الإجرامي على إيران وصلت إلى مستويات بالغة الانخفاض، وأشارت إلى أن إعادة بناء هذه المخزونات قد تستغرق لسنوات، في مؤشر على حجم الاستهلاك العسكري الذي فرضته المواجهة على الترسانة الأمريكية. وأفادت الصحيفة أن استنزاف مخزونات منظومة باتريوت صواريخ أتكمز بلغ مستويات عميقة وأدنى من الحد الحالي.

فلسطيني وإصابة آخرين بقصف لكيان العدو الصهيوني على قطاع غزة، وقطعان المستوطنين يدنسون مقامات إسلامية في نابلس. تقارير تكشف أن مخزونة الأسلحة الأمريكية بلغت مستويات حرجة بعد العدوان على إيران. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الثالثة. لحظات وتستمعون للمتابعات الإخبارية.

أهلا بكم سمعنا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية التي سنتناول فيها المأساة اليمنية جراء الجريمة السعودية بحق شعب أسهم إساما عظيما في مسيرة الحضارة البشرية، وأيضا سنتناول المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة المشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء. يشهد العالم بأسره فصول المأساة اليمنية جراء الجريمة السعودية بحق شعب أسهم إسهاما مرموقا في مسيرة الحضارة البشرية. وهذه الدولة المسمات المملكة العربية السعودية هي نتيجة منطقية للاكتشافات النفطية التي بدأت في أوائل سبعينيات القرن الماضي، والتي حولت رمال الصحراء في تلك الدولة إلى مدن سكنية. لقد أدخلت السعودية اليمن في نفق مظلم بعد أن مزقت البلاد وجزأتها إلى كيانات هزيلة، إذ دعمت إنشاء الميليشيات المسلحة وأغدقت عليها الأموال حتى غدت أداة طيعة في يدها تتلقى أوامرها منها، لا يهمها وطن ولا سيادة، إنما مرتزقة يدارون بالمال. منذ قيام هذه المملكة عام 32 وما شهدته من اكتشافات نفطية بلغت ذروتها في سبعينيات القرن الماضي، وهي تناصب اليمن العداء، وسخرت لذلك أموالا طائلة لشراء ذمم قادة سياسيين مشايخ وأكاديميين وغيرهم. وقد أدى ذلك منذ سبعينيات القرن الماضي وما بعدها إلى احتواء النظام بالكامل وتطويع قادته لتنفيذ التوجيهات السعودية في كل شيء، حتى أصبح اليمن بعظمته وبتاريخه المجيد وموقعه الجيوسياسي المتميز وإطلالته البحرية أشبه ما يكون بمقاطعة سعودية. سخرت السعودية عائداتها النفطية الهائلة لخدمة القوى الاستعمارية في العالم، في مقدماتها أمريكا وأوروبا الغربية، فمولت العديد من الانقلابات والاضطرابات والاغتيالات في دول عدة حول العالم خدمة للمصالح الاستعمارية. وكان لليمن نصيب وافر من المؤامرات السعودية، ما جعله يتربع على قائمة أفقر دول العالم. واليوم شب الشعب اليمني عن الطوق وأخذ زمام القوة في مواجهة عدو لا يؤمن إلا بها، ووقف وقفة مشرفة وكبيرة في وجه المؤامرات السعودية وواجهها عسكريا بقوة أذهلت العالم، الذي أخذ يتابع صمود اليمن الجبار وما ألحقه من هزائم مذهلة بترسانة السلاح السعودي، وهو ما أجبر السعودية على البحث عن مخارج لورطتها في اليمن، تارة بالدعوة إلى المفاوضات وأخرى بالبحث عن وسطاء، لكن جميع أوراقها أصبحت محترقة بعدما أدركت القيادتان السياسية والعسكرية في صنعاء جيدا حقيقة المآرب السعودية ومآلاتها الخبيثة. يمكن القول إن السعودية استنفذت كل ألاعبها التي ظلت تمارسها لسنوات طوال في اليمن، وأصبحت الآن مكشوفة أمام الجميع بعد أن استنفذت جميع خياراتها في بث الفرقة والتجزئة وشراء الذمم. نظمت هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بأمانة العاصمة اليوم مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على تداعيات الحصار السعودي المستمر منذ 12 عاما وما خلفه من معاناة إنسانية حادة على مرضى الأمر.

0: الأمراض المزمنة. وفي المؤتمر أوضح رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور أمين قباس أن حصار العدو السعودي وإغلاق مطار صنعاء الدولي تسببا في عدم وصول الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة للأدوية التي تحتاج إلى طرق نقل وتبريد خاصة، مستعرضا معاناة مرضى الأمراض المزمنة نتيجة انعدام الأدوية وتأخرها بسبب الحصار.
1: كما نعلم جميعا أن تأخير الأدوية والمستلزمات الطبية تعمل عائقا كبيرا تؤثر على حياة المرضى وعلى حياة المواطنين بشكل عام. من هذه التأثيرات التي تسبب فيها الحصار والعدوان باشر على اليمن هو تأخر العمليات الجراحية، وتأخر العمليات الجراحية يحدث بسبب تأخر أدوية التخدير. نواجه عجزا كبيرا في أدوية التخدير في البلاد، وذلك بسبب العدوان والحصار على اليمن، إغلاق مطار صنعاء، إغلاق المنافذ البحرية وغيرها، إنها تسبب لنا عجزا كبيرا في جميع الأدوية، أدوية السرطان، أدوية الثلاسيميا وغيرها من الأدوية. هذا كله بسبب الحصار والعدوان على اليمن. طبعا المستلزمات الطبية من قساطر للقلب وجميع المستلزمات التي بحاجة إلى العمليات الجراحية وغيرها يحدث فيها تأخير كبير جدا، مما يؤثر على حياة المرضى مباشرة. مستلزمات القلب وغيرها ربما سبب وفاة مباشرة للجرحى وللمرضى المصابين بأمراض القلب وغيرها. وكذلك تأخر وصول أدوية الطوارئ المنقذة للحياة يصل الناس إلى درجة كبيرة جدا، بحيث أنه يصل المريض أو المصاب إلى داخل الطوارئ ولا يجد أدوية المنقذة للحياة، أدوية النزيف وغيرها، وهذا كله بسبب الحصار والعدوان على اليمن.
0: بدوره قال نائب رئيس هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي الدكتور عبد الله الأشول إن الحديث عن القطاع الصحي لا يعني أن نتحدث عن مبان وأجهزة وأرقام فحسب، بل نتحدث عن حياة الإنسان وحقه في العلاج والدواء والرعاية الصحية، مؤكدا أن مرضى الأمراض المزمنة هم الأكثر احتياجا إلى انتظام الرعاية. فمريض الفشل الكلوي يحتاج إلى جلسته بصورة منتظمة، ومريض السرطان يحتاج إلى علاجه في مواعيده، ومرضى القلب والسكري وغيرهم يحتاجون إلى أدوية ورعاية مستمرة.
2: أيها الحضور الكريم، حين نتحدث عن القطاع الصحي فإننا لا نتحدث عن مباني وأجهزة وأرقام فحسب، بل نتحدث عن حياة الإنسان وحقه في العلاج والدواء والرعاية الصحية. خلف كل مريض قصة إنسانية، وخلف كل سرير أسرة تنتظر، وخلف كل وصفة دواء إنسان يتطلع إلى أن يستعيد صحته وحياته. ومرضى الأمراض المزمنة هي الأكثر احتياجا إلى انتظام الرعاية، فمريض الفشل الكلوي يحتاج إلى جلساته بصورة منتظمة، ومريض السرطان يحتاج إلى علاجه في مواعيده، ومرضى القلب والسكري وغيرهم يحتاجون إلى أدوية ورعاية مستمرة. هؤلاء المرضى لا يملكون طرف الانتظار، لأن تأخر العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وقد يهدد الحياة. لقد أضاف الحصار المستمر منذ 12 عاما أعباء كبيرة على القطاع الصحي، وأدى إلى صعوبات في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وأثر في قدرة المؤسسات الصحية على تأمين احتياجاتها العلاجية بصورة منتظمة في وقت تتزايد فيه أعداد المرضى وتتسع فيه الاحتياجات. وفي هيئة المستشفى الجمهورية التعليمي نواصل أداء رسالتنا الطبية والإنسانية، ونبذل أقصى ما نستطيع من أجل استمرار الخدمات واستقبال المرضى وتقديم الرعاية لهم رغم التحديات ومحدودية الإمكانيات. لكن علينا أن ندرك أن استمرار العمل الطبي يحتاج إلى مقومات أساسية، دواء متوفر ومستلزمات طبية حاضر، وأجهزة طبية تعمل بكفاءة، وكوادر قادرة على أداء واجبها في بيئة صحية مستقرة.
0: وقد صدر عن وزارة الصحة والبيئة بيان أكد أن الحصار السعودي لبلادنا تسبب في كارثة صحية غير مسبوقة تفاقمت بسبب النقص الحاد في الأدوية المنقذة للحياة، خاصة الأنسولين وأدوية التخدير. وأشار البيان إلى أن تراجع عمل المنظمات الإنسانية حول أمراضا مزمنة قابلة للعلاج إلى أحكام إعدام مؤجلة طالت ملايين المواطنين، وأن شريحة واسعة من المرضى تعاني من نقص حاد ومزمن في العلاجات الأساسية، لافتا إلى أن هناك 1,500,000 مريض بداء السكري بحاجة سنويا إلى الأنسولين المخلوط، وهناك ما بين 800,000 إلى 1,000,000 وحدة شبه منعدمة، فيما الاحتياج من الأنسولين الصافي يصل إلى 30,000 عبوة سنوياً.
3: إن تعليق وتراجع المنظمات الإنسانية والدولية ليس نتيجة عجز تمويلي بل سياسة ممنهجة لضغوط سعودية وأمريكية لإيصال النظام الصحي للإنهيار، فلم تنفذ المنظمات من خطة الاستجابة الصحية رغم تمويل المانحين في عام 2019 ميلادية سوى 19%، وبعجز 81% حتى انعدمت تماما، أي قلت في عام 2025 إلى 6%، تراجعت في عام 2026 نهائيا انعدمت تماما عملية الاستجابة الإنسانية. أبرز تلك المنظمات منظمة الصحة العالمية واليونيسيف في نوفمبر 2025 أوقفت دعم ثلثي المناطق وهددت بإغلاق آلاف الوحدات وشل برامج التغذية ومكافحة الأوبئة. الصليب الأحمر الدولي فقط أدخل 130,000 أمبولة أنسولين لكن لم يستمر بدعم كافي. الهجرة الدولية دعمت 7 مرافق صحية فقط، جهود لا تعوض غياب الاستجابة الشاملة. برنامج الأغذية العالمي تعطل آلياته أثر على سلسلة الإمدادات الدوائية. إذا كل هذه الجهود هي عبارة عن نقطة ضوء في ظلام احتياج هائل ولا ترى إلى مستوى الكارثة الصحية والإنسانية التي أدى إليها هذا العدوان والإصابة. عوامل تزيد الكارثة تفاقم إغلاق مطار صنعاء وتراجع واردات الأدوية 60% وحرمان آلاف المرضى من السفر للعلاج بالخارج. الحصار الاقتصادي والتضخم أدى إلى انهيار العملة وارتفاع الأسعار جعل الدواء رفاهية للفقراء. ولذلك مؤخرا الرسمي استنكر هذه السياسة والمماطلة والعقاب الجماعي من الأمم المتحدة ومنظماتها خاصة الصحة العالمية التي تمثل تلاعبا بآلام المرضى وانتهاكا صريحا للقانون الإنساني واتفاقيات جنيف إيقاف الأدوية والمستلزمات وبنوك الدم والمحاليل ليس تقصيرا لوجستيا بل جريمة أخلاقية وإنسانية تحول المؤسسات الإنسانية لأداة ضغط وابتزاز سياسي.
0: هكذا وصلنا بحضراتكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة يومنا هذا الأحد، شكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء، إلى ملتقى جديد في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية. تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة. معنا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولى الدمع عن قلب الجوان.

تسربت الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤاخذ.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، نقدم خلالها الحدث والخبر والقصة بصورة شاملة كاملة. يرافقكم فيها من الإعداد سميح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي. في عناوين 60 دقيقة، موضوع الساعة: إلى أين يتجه الصراع بين صنعاء والرياض بعد أكثر من 6 أسابيع من انتهاء خفض التصعيد؟ تفاهم إيراني عماني بشأن هرمز، وطهران ترغب تنفيذه بالتزامات واشنطن في وراء الأحداث. شهيد وشوهد، خسائر الولايات المتحدة الأمريكية بعد نصف سنة من العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

الداعية الكويتي سالم الطويل يقول الكيان الصهيوني لم يقصف غزة بالطيران في المرصد. في موضوع الساعة، إلى أين يتجه الصراع بين صنعاء والرياض بعد أكثر من 6 أسابيع من انتهاء خفض التصعيد؟

0: إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار، ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك.
1: مع مرور أكثر من شهر ونصف على انتهاء مرحلة خفض التصعيد بين صنعاء والرياضة، بدأ الصراع يتخذ شكلا جديدا حددت ملامحه حتى الآن. المعادلات التي تفرضها صنعاء والتي تدفع بوضوح نحو الحلول النهائية والحسمة، وهو ما تقاومه السعودية التي تحاول إعادة العجلة إلى الوراء باتجاه المساومات والعروض الجزئية وإطالة مدى الصراع، غير أنها تفتقر إلى أدوات فعالة لتحقيق ذلك. فخياراتها العسكرية محدودة جدا بسبب المخاطر العالية المرتبطة بها، إلى جانب نفوذها الإقليمي. نفوذها الإقليمي لا يوفر حلولا فعالة، حتى خيار الاحتواء والتحمل يتعرض لضغط متزايد بسبب الخسائر المتراكمة الناتجة عن معادلة صنعاء التي قد تتصاعد في أي وقت.
2: العملية الثانية استهدفت تحشيدات تابعة للعدو السعودي في منطقة الكنائس بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقد أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات بينهم قادة وضباط.
1: ترجح كل المؤشرات ارتفاع حدة الصدام بين صنعاء والرياض خلال الفترة المقبلة، باعتبار حاجة صنعاء إلى مضاعفة الضغط على السعودية بشكل مستمر لدفعها نحو إنهاء العدوان والحصار والاحتلال، أو باعتبار تزايد ضيق مساحة المناورة أمام العدو السعودي الذي يظهر إصرارا على تجنب الإذعان لمطالب صنعاء المحقة، يرغب بمواصلة الاعتماد على خياراته العسكرية والدبلوماسية المتاحة للسيطرة على الوضع. هذا المشهد بكل تفاصيله حديث الخبير العسكري والباحث في الشؤون الاستراتيجية.
3: فيما يتعلق بالعمليات اليمنية، اليمن هي ماضية وعلى أعلى مستوى في استعادة حقوقها، على اعتبار أن النظام السعودي كل المؤشرات تقول بأنه غير ماض في طريق التسوية أو في طريق حلحلة الأمور. وكان خطاب السيد القائد واضحا في ذكرى المولد النبوي بأن على الشعب أن يتحرك وعلى كل الجهات أن تتحرك وأن تكثف الجهود لانتزاع الحقوق اليمنية. وعندما يقول السيد القائد مثل هذا الخطاب يعني أن كل المؤشرات تقول إلى مواجهة وإلى تصعيد. لكن لماذا يلجأ النظام السعودي إلى التصعيد في هذه المرحلة تحديدا؟ هل لديه أوراق قوة جديدة أخرى دون الأوراق التي استهلكها طيلة 8 أعوام من المواجهة ووصولا إلى 12 عام من تلك الحرب والعصاب؟ على اعتبار أنه 26 مارس 2015 حتى اليوم قرابة 12 عاما عندما بدأ العدوان لم يكن لدينا من القدرات والإمكانات أن نحافظ حتى على مدينة واحدة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى والمنهجية التي تحركنا فيها استطعنا أن نواجه 49 جبهة كانت مفتوحة علينا من كل الاتجاهات. الطائران لم تكن تتوقف الغارات ساعة واحدة، كل الإمكانات، 400 طائرة حشدها السعودي للقصف على اليمن، قصف كل شيء، وكان لديه خارطة متكاملة بعد أن فر إليه العملاء، خارطة متكاملة بكل المخازن والمعسكرات والمقدرات التابعة للشعب اليمني في القوات المسلحة، ومع ذلك لم يتمكن من التقدم شبرا واحدا في الأماكن التي كان فيها المجاهدون مرابطون وثابتون، من نهم إلى ميدي إلى الساحل الغربي إلى تعز، بمعنى العدو أمام كل ذلك الحشد لم يتمكن شيء. تراكمت لدينا القدرات وانتقلنا من الدفاع إلى الهجوم، وفرضنا على العدو وضعية لم يكن يتخيل أنه سيصل إليها. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى إمكانات متقدمة جدا، وشاهدها الأعداء قبل الأصدقاء فيما يتعلق بإجبار 5 مجموعات ضاربة من حاملة الطائرات على الفرار والهروب. وعندما نتحدث عن المواجهة في البحر الأحمر، ونحن كما أشرنا في البداية أن معرفة التحديات وحجم التهديدات هي التي تظهر حجم الانتصار، ونحن للأسف أننا لم نتمكن حتى من إظهار حجم الانتصار الذي حقق

2024 تعرضت مدمرتين وكاسحتي ألغام بريطانيتين لضربات يمنية مباشرة. مباشرة تحدث البريطاني في اليوم التالي بأنها اصطدمت ببعضها في سواحل البحرين، وكأنها كانت في جولة. نتحدث عن تاكس أو سيارات أجرة أو بعضها، بينما نتحدث عن مدمرات وكاسحات ألغام راداراتها ترصد كيلومترات. بمعنى حالة الإرباك التي وصل إليها الأمريكي في بداية المواجهة كانت بالنسبة لنا إعجاز، تؤكد لدينا كمصادق إلهية بأن الوعد الإلهي متحقق. هذا ما نفتقده اليوم، لأننا ينبغي أن نثق بالله أثناء مواجهة المشروع اليهودي أكثر من ثقتنا بالسلاح، لأن اليهود والصهاينة المعركة معهم هي إظهار للإرادة الإلهية. إذا انتصرت للسلاح فأنت مهزوم ولو كنت تملك سلاح الدنيا. وإن كنت تريد أن تنتصر بثقتك بالله فأنت منتصر وإن كنت لا تملك شيئا، وهذا ما تحقق معنا. كانت أسلحتنا لا تستطيع أن تحدث شيئا في تدريع حاملة الطائرات، لكن حصل توفيق إلهي وشيء عجيب، بأن القدرات تطورت أضعاف مما كانت عليه، سواء من حيث القدرة التدميرية أو الدقة أو المدى، لدرجة أن الأمريكي نفسه أرعب من تلك الضربات وبدأ يتحدث تصريحات تلو التصريحات. أكثر من 400 تصريح أمريكي لقيادات عسكرية وقيادات سياسية وخبراء ومراكز دراسات يتحدثون عن هول المعركة التي حصلت في البحر الأحمر. عندما نتحدث عن حاملة الطائرات وما تمتلكه من إمكانيات دفاعية، وإلى جانبها أسطول القوة الضاربة التي تسمى ضربة 6 قطع بحرية، الرادات ومدمرات وغيرها ممن تحمي حاملة الطائرات، ولم تتمكن من حمايتها. وكما جاء في آخر الاعترافات التي قصتها الأمريكي بأن حاملة الطائرات أجبرت على الاستدارة تفاديا لصاروخ يمني، لكن في حقيقة الأمر حاملة الطائرات أصيبت وتم تدمير عدد من الطائرات على متن حاملة الطائرات، لأن التقارير أظهرت عندما تم وصول حاملة الطائرات إلى قاعدتها الأساسية تم تغطية الجزء المستهدف بلوحة عملاقة للبحرية الأمريكية. هذا المكان الذي تم تغطيته هو مكان ما يسمى البوابات أو البوابات الأساسية التي تفتح منها حاملة الطائرات، ولا تفتح إلا أثناء عملية التزويد اللوجستي الضخم أو إذا حصل لها عملية صيانة. أما أن تفتح أثناء عملية المواجهة فلا يمكن أن تتعرض للفتح إطلاقا، وقد تم استهدافها. لذلك نحن أمام أحداث كانت كبيرة جدا بالنسبة لليمن. ما الذي يملكه السعودي اليوم في مواجهة اليمن؟ طالما واليمن استطاعت أن تواجه أحدث أسلحة الأمريكي. الأمريكي لم يوفر سلاحا إلا واستخدمه حتى قنابل 59، بمعنى أن تلك القنابل الخارقة للتحصينات والقنابل الارتجاجية لم يتمكن من تحقيق شيء. نسمع أصوات الارتجاجات والانفجارات التي تضرب العاصمة صنعاء، وكل منا يسأل الآخر أين ذلك الانفجار، بمعنى لم نكن نسأل أين تلك الضربات. هنا عندما تكون سائر على هذا المنهج تكون المعية الإلهية حاضرة، سواء للدفاع والحماية والرفق والتطمين، أو حاضرة معك في التأثير على العدو، وهذا ما حصل. اليوم عودة النظام السعودي بهذه العنجهية أنا أعتبرها، وهي كوجهة نظر، بأنها نوع من الاستدراج الإلهي لتشفي صدور قوم المؤمنين، لأن الله يحدثنا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويخزهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. تحققت كل الآيات السابقة، ويبقى لنا نحن متألمون على أطفالنا، على نسائنا، على مدارسنا، على بنيتنا التحتية التي دمرت دون أي سبب، فقط حالة من البغض واللؤم السعودي الذي لم تسلم من استهدافاته حتى المقابر والأضرحة. لكن لم يكن لدينا من القدرات والإمكانات حينها أن نرد لنؤلم العدو السعودي. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى مستوى إمكاناتنا باتت متقدمة جدا. هنا حصل الاستدراج بإعادة النظام السعودي لمواجهة اليمن حتى تكون هناك ضربات مؤلمة قاسمة مدمرة تشفي صدور قوم مؤمنين. لذلك إذا عاد النظام السعودي اليوم فصنعاء ماضية على أعلى المستويات، وبعد المولد النبوي لن يكون كما قبله، فصنعاء دائما ما تنطلق بعد هذه الفعالية بعمليات كبرى، وقد شهدناها في الأعوام السابقة بتحرير محافظات بأكملها من يد العدو، سواء ما حصل في معركة نصر من الله والبنيان المرصوص وأمكن منهم، وصولا إلى تحرير محافظة البيضاء بالكامل وإلى تحرير 12 مديرية في محافظة مأرب. بمعنى أن هذه الانتصارات كانت دوما ما تتوالى مع موعد المولد النبوي. اليوم اكتمل الاحتفال

0: معنا بفضل الله بهذه المناسبة الضخمة، واحتشدت الساحات في كل المدن والمحافظات. وعدنا إلى المواجهة مرة أخرى، وسيذوق النظام السعودي بأس اليمنيين وقوتهم لانتزاع حقوقهم، فنحن لسنا معتدين وإنما مدافعين عن قضيتنا وعن حقوقنا المنهوبة. لا شك أن عملية التحرير هي مسار من ضمن المسارات، لأن السيد القائد تحدث عن ذلك بوضوح، بأن المسار هو مسار تحرير وكسر الحصار. لن يبقى شبرا واحدا من تراب الأرض اليمنية تحت سلطة المحتلين، كان سعوديا إماراتيا أمريكيا إلى آخره، لن يكون مقبولا بقاؤهم. والمسألة الآن هي قائمة لدى الشعب اليمني، لم يستنفر بكل قبائله ولم يستنفر بكل قواته وبتشكيلاته وبفصائله، إلا وهو يستعد لمرحلة حاسمة لانتزاع الحقوق وتحرير الأرض، وهذا مسار لا رجعة عنه لتحقيق أهداف ثورة 21 من سبتمبر، السيادة الكاملة والاستقلال الكامل دون خضوع لأي طرف، ولا يمكن أن نقبل أن نبقى حديقة خلفية لأي طرف مهما كان.
1: أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر. وإن الله يقول في القرآن الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ويقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم.
2: مشروع يوم السعودية في أكثر لحظاته الحرجة. المشروع الحالم يصطدم بفجوة ضخمة بين الطموح والكلفة والتنفيذ، فبعد أن بدأ بتكلفة معلنة تقارب 500 مليار دولار، أكدت بيانات موفقة نقلتها وول ستريت جورنال أن رأس المال المطلوب لإنجازه بصورته النهائية حتى 2080 يصل إلى 8.8 تريليونات دولار، أي أكثر من 25 ضعف الميزانية السنوية للسعودية. الإنفاق الفعلي على نيوم تجاوز 50 مليار دولار، واستمر ضخ مليارات إضافية لإنهاء عقود أو إعادة ترتيب مشاريع. التكلفة ستكون فلكية نظراً للأفكار شديدة الطموح، مثل إنشاء قمر اصطناعي ومشروع مستوحى من فيلم جوراسيك بارك، إلى جانب أفكار للتحكم في الطقس. في مشروع ذا لاين امتدت أعمال الحفر لأكثر من 70 ميلاً، ووصلت بعض الحفريات إلى نحو 150 قدماً تحت مستوى البحر، مع ركائز تمتد نحو 150 قدماً إضافية داخل الأرض قبل توقف الأعمال في أواخر 2025. وفي مشروع تروجينا وصلت أعمال البناء إلى مراحل متقدمة، مع استخدام كميات ضخمة من الفولاذ في قرية التزلج قبل إبلاغ العمال فجأة بتوقف البناء ومغادرتهم. أما في سندالة فأنجز جزء كبير من المشروع قبل توقف أجزاء أخرى، وحتى ملعب الجولف تحول من الأخضر إلى البني، بينما لم تبدأ أعمال منشآت أخرى بينها فندق مخطط لفور سيزونز. معلومات مالية تعود إلى عام 2023 أشارت إلى تكلفة تروجينا بنحو 39 مليار دولار، ومع ارتفاع التكلفة ارتفعت بعض توقعات الإيرادات بصورة كبيرة، إذ قفزت توقعات موقع تخييم فاخر من 216 إلى 704 دولارات لليلة، أي أكثر من 3 أضعاف. ثمة تلاعب متعمد في البيانات المالية من موظفين في نيوم، ويؤكد موظفون سابقون هناك أن ذلك كان شائعاً وفق وول ستريت جورنال. المشكلة أعمق من إلغاء بعض المشاريع، حيث صعبت البيئة الإدارية طرح الحقائق بشأن كلفة بعض الأفكار وقابليتها للتنفيذ. ومنذ أواخر 2025 ألغي أو تراجع عدد كبير من العقود، بينما يقول محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الروميان إن المشاريع لم تلغى وإنما تخضع لإعادة ترتيب الأولويات. أمام تحديات السعودية هذه أصبح التركيز أكبر على مدينة أوكساغون، باعتبارها ذراعا يوم الصناعية المرتبطة بالميناء والصناعات المتقدمة والطاقة وسلاسل الإمداد، مقابل تقليص أو تأجيل مشاريع أخرى. وبينما تكثر العراقيل
3: تتجه الأنظار إلى خطط السعودية ما بين التفاؤل والتراجع، وتطرح الأسئلة حول كيف يمكن للمشروع الضخم تحقيق عوائد اقتصادية تغطي تكاليفه الفلكية المتوقعة التي تصل إلى 8.8 تريليونات دولار على مدى 54 عاما من الآن فقط.
4: ستون دقيقة ووراء الأحداث. تفاهم إيراني عماني بشأن هرمز، طهران تربط تنفيذه بالتزامات واشنطن.
5: بطبيعة الحال إذا شنت الحرب مرة أخرى والأمريكيون توصلوا إلى عدم كون الحرب العسكرية مجدية لوحدها، ونحن في طور إعداد أنفسنا لهذه المرحلة، وستكون هجماتنا مختلفة عما سبق، ولا أرغب الآن بالخوض في التفاصيل، لكن هجماتنا ستكون مختلفة، وسنوجه مذهلة للأمريكيين لم نوجهها حتى اليوم، وقد أعددنا أنفسنا للمرحلة الجديدة.
4: ستة أشهر كانت كافية لتبدل الكثير من الحسابات، فالحرب التي دخلت واشنطن تحت عنوان الحسم السريع بوعود بنصر خاطف لم تنتهي كما أراد لها ترامب، ومع امتداد المواجهة تراجعت صورة الحسم وتحولت الحرب من عملية يفترض أن تفرض فيها شروط النهاية إلى صراع استنزاف مفتوح تتزايد فيه كلفة القرار العسكري وتضيق فيه مساحة الخيارات السياسية. في المقابل لم تجد طهران نفسها خارج المعادلة بل في قلبها، صمودا في الميدان، تمسك بحق الدفاع عن النفس، أوراق قوة استراتيجية في مقدمتها مضيق هرمز، إلى جانب تماسك مؤسسات الدولة وحضور الشارع ودبلوماسية ناشطة مع دول الجوار. في هذا السياق كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي عن توصل طهران ومسقط إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز، وشدد على أن تنفيذه يرتبط بوفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. وأكد غريب أبادي في تصريحات أن إيران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح المضيق، وأشار إلى أن طهران حددت بوضوح الإجراءات المطلوبة من واشنطن للعودة إلى تنفيذ بنود المذكرة. حول وضع حركة الملاحة في المضيق أكد أبادي أن القوات المسلحة الإيرانية تفرض إشرافا كاملا على التحركات في المضيق، نافيا صحة الإدعاءات بشأن عبور سفن من دون تنسيق مسبق معهم. آخر المستجدات في هذا المشهد في فقرة تحليلية يقدمها لنا المختص في الشؤون الإقليمية خليل نصر الله.
6: موضوعنا لهذا اليوم هو خلاصة ما تم التوصل إليه في موضوع هرمز. إيران وضعت شروط لفتح المضيق بعد التوصل لاتفاقية مع عمان. المرشد الإيراني أبدى دعما للحكومة، هذا أيضا نقطة ستوقف عندها. شروط إيران لفتح المضيق بعد التوصل لمذكرة التفاهم أيضا مهمة، وشو في موضوع لبنان وهذه المرة أتى على لسان الرئيس الإيراني، هذه أيضا نقطة مهمة جدا. المسألة الثانية اللي سنتناولها أيضا هو ضغط أمريكي واضح جدا فيما يتعلق بالاتفاق الإيراني العماني، سأوضح هذه المسألة. واشنطن تضغط على دول خليجية لمنع القبول، هذا صار واضح. وأيضا من جديد ضغط كبير جدا على سلطنة عمان، لماذا وما هو موقف حلفاء واشنطن الخليجيين تحديدا من هذه المسألة؟ هذه نقطة مهمة جدا. كما هو واضح أنه عمان وإيران توصلوا إلى آلية لإدارة مضيق هرمز، واشنطن لا زالت تصر، شوفوا الثغرة اللي تحاول واشنطن خلقها مش موجودة، أنه هذه في مياه دولية وبالمضيق ما في مياه دولية، يعني أضيق نقطة بالمضيق ما فيها مياه دولية، والإيرانيين والعمانيين اتفقوا على الإدارة. لكن أول من أمس طلع تهديد واضح جدا من الأمريكيين أنهم أي اتفاق بين الإيرانيين وبين العمانيين هم ليسوا معنيين به. شو بيعني هيدا؟ هذا جيله بسياق الحديث. إذا النقطة الأولى خلينا نبلش فيها اللي هي العلاقة بإيران والعلاقة بالمنطقة. الإيرانيين ولا يوم بدلوا بثوابتهم، وخاصة فيما يتعلق بالنقطة الأولى من مذكرة التفاهم اللي هي بتعكس الثوابت الإيراني، أنه يجب وقف حالة الحرب في المنطقة. الإيراني أيضا لما فاوض عمان، عمان كان عنده دعم خليجي، والأمريكي حاول يفوت على هذه المفاوضات ويقول أنا عم فاوض نفاها الإيرانيين، كان بده يرسخ شيء هو يريده، أيضا لم ينجح حتى في تسويقه بالضغط على عمان، وصل اللي وصل له بالتنصل يعني. كمان الإيراني هون بيثابت على مواقفه. إيش الإيرانيين وصلوا لاتفاق، وفي حكي عن اتفاق مستقبلي نهائي للمستقبل، إنه كيف سيدار مضيق هرمز، شو موضوع تحصيل الرسوم وما شابه. لكن الشرط اللي أبلغته إيران لعمان، عمان أنا ما بعتقد عندها مانع، لأنه جزء من مذكرة التفاهم، وكذلك لدول المنطقة اللي راضي يبدو على النصار، هو أن تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية ما عليها من التزامات لنبدأ بتطبيق الآلية التي اتفقنا عليها في إدارة مضيق هرمز. الأمريكيين في هذه الحالة لم يعد بأيديهم شيء يمكن أن يمنع فيه أي أمر في مضيق هرمز، لذلك ذهبوا إلى طريقتهم المعتادة بتهديد حلفائهم. لما تهدد سلطنة عمان بالعقوبات، هذا شو بسموه تهديد، هذا صار هون واشنطن تحاول فرض إرادتها، وهذا يكشف واشنطن أمام كل العالم أكثر فأكثر يعني. طيب إجا اليوم الرئيس الإيراني، أو قبل الرئيس الإيراني، اليوم الحكومة بإيران والدولة بإيران حظيت بدعم مقر خاتم الأنبياء، أنه أنتم اللي سندتونا بالحرب للقوات المسلحة ونحن اليوم معكم، وهذا شيء ملفت بإيران، هذا يغلق الكثير من التوهم الأمريكي والمحاولة اللعب على توترات داخلية إيرانية. ليأتي اليوم كلام للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي. سيد مجتبى خامنئي ماذا يقول؟ يقول أهنئ جميع العاملين، شوفوا الغطاء، والمديرين الناشطين في الأجهزة الحكومية، ولا سيما رئيس الجمهورية الصادق يصفه، والحريص في الحكومة 14، وأقول لهم بوركت جهودكم. هذا الكلام مش كلام عادي، هذا كلام دعم. وشو بقول الرئيس بزشكيان بعده بيعقب، ونحن أبلغنا المرشد بكل ما تم التوصل إليه. هذه نقطة جوهرية ونقطة مهمة جدا. طيب بموضوع عمان، ثم يقول الرئيس الإيراني أحطنا المرشد بشأن المسار المتفق عليه مع عمان، متفق انتهى ناجز لعبور السفن في مضيق هرمز، وبيقول اتفقنا مع عمان يكشف بشأن مسار العبور في هرمز، وإذا نفذت أمريكا التزاماتها. هيدي قاعدة عامة إيرانية صارت، وحكيها محسن رضائي أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، وإذا نفذت أمريكا التزاماتها في مذكرة التفاهم فسنفتح المضيق، يعني المضيق مشروط. لكن شو الشروط لرفع المضيق؟ شو بيقول؟ أما الشروط رفع المضيق، الشروط ما هي الشروط على أمريكا؟ هو يصف، هو رفع الحصار والعقوبات، ترفع العقوبات، والإفراج عن أموالنا، وإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها في لبنان. يعني رفع حصار ورفع والعقوبات وحدة، الإفراج عن الأموال، وإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها في لبنان، يعني انسحاب من لبنان. هون لما تتفسر وقف الاعتداءات يعني خلاص انتهينا، منروح للترتيب بلبنان، يقال لدى الفريق اللي يؤيد مسار إيران واللي يقولون هو يريد مسار إيران، يقول التزام باتفاق 2024 هو تطبيق 17-01. إذا من الشروط الإيرانية الواضحة جدا هي هاي ثلاث نقاط. شوفوا الكلام الإيراني الواضح والصريح، وقف الحرب تحديدا في لبنان، وهيك بتكون بعتقد الجبهات أمر محلول، ولكن هيدي الجبهة تحديدا بالموضوع الإسرائيلي. يعني الإيراني إجا راح اتفق مع عمان وقال أنا إذا بدك تشترطوا هي هون. أنا من وجهة نظري بالتحليل أن الإيرانيين اليوم يبدو أنه يواجهون الحصار بشيء ما في أيديهم، وخاصة الحصار الآخر، لأنه أيضا في دول تحدثت عنه، أنه صراحة لن تلتزم بما قامت به واشنطن بموضوع وزارة الخزانة، وتحدثنا عن هذا الأمر. وأن الإيرانيين كما قال محسن رضائي بمقابلة له تلفزيونية بالأمس، أنه إذا أمريكا ما رفعت الحصار نحن سنفتح الحصار بالقوة، يعني لو بالقوة. هذا مشهد مهم جدا يجب أن نتوقف عنده. طيب فيما يتعلق بالقسم الثاني اللي له علاقة بتهديد واشنطن أو بتحذير واشنطن لحلفائه، هذا أمر خطير. يعني اليوم إذا إيران وعمان اتفقتا ودول الخليج كانت داعمة للمسار العماني، وبالمناسبة كان جزء منه خلال يومين والأيام الماضية، يعني الأيام الماضية صار في رفع بمستوى الاتصالات بين دول الخليج وبين إيران، وصار في زيارة لرئيس الوزراء القطري إلى طهران، وصار في اتصال بين وزير الخارجية الإيراني والسعودية، وفي جزء من تحريك للبعد الدبلوماسي له علاقة بحضور رئيس الجيش الباكستاني أو قائد جيش باكستان لباكستان إلى إيران، ثم الذهاب وبعده أتت توسعت زيارات الخليجية. في توجه بالمنطقة يبدو حصل، هذا التوجه القائم في المنطقة اللي حصل هو كالتالي، أنه صار في ترتيبات. بس مشكلة كتير كبيرة أنه اليوم شو موقف، السؤال أنه ما هي موقف دول المنطقة وتحديدا المنظومة الخليجية، دول الخليج، مما دخلته واشنطن. يعني واشنطن يتبين الآن، وأنا أعتقد هناك قناعة لدى كثير من دول المنطقة تحديدا دول خليجية وازنة، وكذلك الأمر يعني صار واضح، يعني أن الأمريكيين لا يسيرون في مصلحة المنطقة، يعني منطقتهم، وأن الأمريكيين بضغطهم عليهم لقبول لعدم القبول بأمور منطقية وسيؤثر على مصالحهم، وأن هناك قناعة لدى بعض المنظومة الخليجية بأن الأمريكيين يفعلون مصلحتهم ومصلحة إسرائيل على حساب مصالح هذه الدول. في قناعات بالمناسبة أصلاً اللجوء، شوف يمكن أحياناً تختلف بتقييم مشهد أو مشهد آخر، مثلاً موضوع السعودي اليمني له تقييمه، لكن بالبعد الاستراتيجي عندما يكون هناك تقارب مثلاً بين تركيا وباكستان وبين شو اسمه بين السعودية واتفاق مكة، ما هذا دليل، هذا مؤشر على أنه الموضوع الأمريكي مشكلة، عمل له مشكلة. اثنين، صار في اليوم الكويت وباكستان، هذا كله جزء من شو؟ هذا من شو؟ هذا ليس نتيجة لهذه الحرب. طيب اليوم إنه إلى أي مدى تسأل إنه هل لدى دول الخليج قدرة على القول لا؟ نعم، هناك قدرة على القول لا. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تضغط بجوانب معينة، لدى دول الخليج مقدرات هائلة جدا. إذا كانت مشكلة مضيق هرمز عدم خروج النفط منه شكل أزمة عالمية، فما بالكم بمن يملك النفط؟ هو قادر أن يقول لا، قادرون على صد الضغوط الأمريكية من هذا النوع بكل صراحة، هناك قدرة على صدها، يعني لأنه البدائل إذا الأمور استمرت بهذا الشكل قد تذهب الأمور ربما إلى شيء لا أحد يريده، ولكن قد يحصل، قد تعود الأمور إلى التوتر، خصوصا بأنه إذا بنشوف للنظرة بإيران اليوم، إيران تحدثت محسن رضائي بشكل واضح، إذا ما لم يفتحوا الماضي، إذا لم يرفعوا الحصار سنذهب إلى استهداف مصالح أمريكا، مصالح كلمة مصالح كلمة ليست لها علاقة بالقواعد الأمريكية في المنطقة. إذن اليوم بكل صراحة واشنطن بذلك مش بس تحرج حلفائها، بل تضغط عليهم، بل تظهر بأنه هي لديها قدرة على التحكم بقرارات سيادية في بعض الدول. بكل صراحة هذا هو الأمر، لذلك المشهد، نعم أنا أريد أن أصل نتيجة، نعم هناك تعقيدات في هذا المشهد، وهذه التعقيدات تعقيدات واضحة جدا. إذن يوم هو الصورة كالتالي، الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في تحقيق أهداف حربها على إيران، إسرائيل فشلت في تحقيق أهداف حربها على إيران، الأهداف الاستراتيجية، واشنطن اليوم بين خيارين رئيسيين، إما أن تذهب إلى شيء منطقي، وإما أن تبقي الأمور متوترة ومتصاعدة وقد تصل إلى التصادم، ولذلك عليها أن تختار بين بكل صراحة. لماذا؟ لأنه نتيجة الحرب لم تأتي كما هم يريدون. يوم مشكلتهم مضيق هرمز، يقولون مفتوح، المضيق ليس مفتوحا، أمور واضحة جدا في هذا الصدد، ولذلك أنا أعتقد هذا يجب أن يشجع بعض دول المنطقة على إعادة ترتيب الأمور وفق الأولويات الخاصة بها، بغض النظر ترضى واشنطن أم لا ترضى، المحصلة هذه المنطقة لأهلها وناسها ودولها وفيها مقدرات عالية جدا. إذن الصورة اليوم على الشكل التالي، مشكلة لدى الأمريكا وإسرائيل في تحقيق أهدافهم، يحاولون العبور على مصالح، يعني تحديدا واشنطن تحاول العبور على مصالح لبعض شركائها وحلفائها في المنطقة، تحديدا في منطقة الخليج. إيران مصرة على أنها غيرت الموازين، وهذا أمر واضح جدا، وأنه لديها القدرة على المواجهة بالبعد الاقتصادي وبالبعد العسكري كذلك الأمر كما هو واضح، وأن هي لن تصبر طويلا، هذا ما يفهم من محسن رضائي، وأنه أيضا بعد كل هذا مكن هذا الأمر من الذهاب أكثر فأكثر في فرض إن صح التعبير بعض التفاهمات المرتبطة في المنطقة. وهذا يعني شوفوا التوصل لتفاهمات مع بعض دول المنطقة له سببين، أولا نجاح إيران بعبور الحرب، المسألة الثانية اتضاح الصورة أمام هذه الدول بعد الحرب على إيران بأنه هذه القواعد الأمريكية وهذه الحماية الأمريكية لم تأتي بالنتيجة التي كنا نحن نرجوها، وشكلت لنا حرجا و إلى آخره. إذن بما يتعلق بالشروط الإيرانية، لبنان جزء أساسي ورئيسي إلى جانب شرطي رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع الحصار. فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، هذه اللعبة الأخيرة إذا وجهت من قبل دول المنطقة ستكون أمريكا هي من فقدت أكثر فأكثر أوراق ضغط في المنطقة، وهي كل ما تحاول أن تقوم به هو محاولة سحب موضوع هرمز من يد إيران، ولم تنجح في هذا الأمر حتى الساعة، ولن تنجح في هذا الأمر. والمؤشر على ذلك هو ذهابها إلى العقوبات الاقتصادية وما يسمى هجوم المنبوذ الاقتصادي ضد طهران، لحتى الآن لاقى رفض من كثير من الدول العالمية وأيضا بعض دول المنطقة لا تريد أن تنخرط بهذه اللعبة الخطيرة جدا، لأنه أيضا الإيرانيون يقولون هذا جزء من العدوان علينا ونحن سنرد عليه كما هي الصورة. إذن هذا ما أردت أن أوضحه في هذه النقطة في هذه الحلقة. وأعتقد أنه نحن أمام، كلما تقدم الوقت يتبين أكثر فأكثر نتائج هذه الحرب وانعكاساتها على مختلف المنطقة. الموازين نعم تبدلت، لكن ليس كما كانت تريدها أمريكا وإسرائيل.
7: تخيلوا معي مضيق هرمز، الشريان الذي يمر عبره حوالي 20% من نفط العالم. إغلاقه يعني أن أسعار النفط ستصل إلى أرقام فلكية، الاقتصادات الأوروبية والأمريكية ستتلقى ضربة قاسمة قد تؤدي إلى انهيارات في الأسواق العالمية. ولم يتوقف الأمر عند هرمز، الخطة الإيرانية تشمل تفعيل ورقة باب المندب إلى أقصى درجاتها. كيف؟ عبر تنسيق عملي وعسكري غير مسبوق مع أنصار الله الحوثيين في اليمن. نحن نتحدث عن إغلاق تام للبحر الأحمر أمام أي سفينة لها صلة بإسرائيل أو أمريكا أو الدول الداعمة لهما. وكالة تسنيم أكدت بوضوح جبهة المقاومة متحدة ويجري التنسيق بينها لاتخاذ خطوات فاعلة.
4: ستون دقيقة شاهد وشواهد. خسائر الولايات المتحدة الأمريكية بعد نصف عام من العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
8: والعقوبات والحصار إلى الهدف الذي أراده الخصوم، هكذا يقول القادة في إيران. فالمعادلة التي تطرحها طهران هنا واضحة: قدرات محلية وإدارة للموارد وقرار عسكري وسياسي. يقول الإيرانيون إنه مكنهم من مواجهة خصوم يملكون تفوقا هائلا في الإمكانات.
4: تبدو واشنطن بعد مرور نصف عام على بدء العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران أمام حرب استنزاف طويلة ومكلفة بعدما استنزفت قدراتها البشرية والعسكرية والاقتصادية، فيما تتواصل الخسائر وتتسع تداعيات الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية.
9: تتعدد أوجه الخسائر الأمريكية، فبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن نظام الإبلاغ عن تلك الخسائر التابع لوزارة الحرب الأمريكية البنتاغون، فقد بلغ عدد الخسائر البشرية في العدوان على إيران نحو 774 قتيلا وجريحا أمريكيا. وتعرضت القوات الأمريكية إلى ضربات استهدفت الطائرات المسيرة ومنظومات العسكرية المنتشرة في المنطقة طالت نحو 45 مسيرة من طراز MQ-9. العمليات العسكرية الإيرانية أدت إلى إسقاط معظم تلك المسيرات بالتزامن مع نجاح إيران في استهداف وتدمير محطات المراقبة والرادارات الأمريكية في مناطق الانتشار العسكري. لم تقتصر تداعيات الحرب العدوانية على المعدات والمنشآت فحسب، فقد امتدت إلى القوات المنتشرة في ميادين العمليات، وأصبحت أوضاع البحارة على متن حاملات الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن رمزا لحالة الإرهاق التي تعاني منها القوات الأمريكية، وذلك في ظل انتشار بحري وصف بأنه ثاني أطول انتشار أمريكي في البحر منذ حرب فيتنام وسط حرب استنزاف مفتوحة. في السياق ذاته ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن حجم الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة يقدر ب9 مليارات دولار في انتظار للقرارات المتعلقة بإعادة بناء تلك القواعد وتحديد حجم الإنفاق المطلوب لذلك. امتدت الضربات إلى مواقع عسكرية أمريكية ذات أهمية استراتيجية، إذ اضطرت البحرية الأمريكية إلى نقل مقر الأسطول الخامس الأمريكي من العاصمة البحرينية المنامة إلى مدينة تامبا في ولاية فلوريدا، وذلك عقب استهدافها، إلى جانب عدد من القواعد والمنشآت الأمريكية في المنطقة. ويعكس هذا التطور حجم الضغوط التي تواجهها القوات الأمريكية، خاصة مع استمرار استهداف مواقع انتشارها وارتفاع المخاطر الأمنية التي تحيط بقواعدها ومنشآتها في المنطقة. اقتصاديا، تتزايد كلفة الحرب بصورة لافتة، فقد قدر وزير الحرب الأمريكي يوليو الماضي تكلفة عمليات العدوان على إيران بنحو 37.5 مليار دولار، وتفسر هذه الكلفة بحسب التقرير طلب البيت الأبيض من الكونغرس تخصيص 67 مليار دولار كأموال طارئة لوزارة الحرب بهدف تمويل استمرار العدوان العسكري في ظل حرب تواجه اعتراضات وانتقادات داخلية متزايدة. في يوليو الماضي وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروعي قانون للحرب بقيمة تريليون وأكثر من تريليون دولار، إلى جانب تفويض منفصل للميزانية يتضمن 73 مليار دولار للحرب في إيران. ولهذا لا تقتصر تداعيات الحرب على ساحة القتال، إذ بات مضيق هرمز واحدا من أبرز مصادر الضغط الاقتصادي والاستراتيجي في الصراع. ومع عودة التصعيد أعلن حرس الثورة إغلاق المضيق مجددا، فارضا السيطرة عليه ومحذرا السفن التي تحاول العبور من دون تنسيق مع السلطات المعنية أنها قد تتعرض للاستهداف المباشر. أدى ذلك إلى تراجع حاد في حركة الملاحة عبر المضيق، إذ انخفض متوسط عدد السفن العابرة خلال أغسطس إلى نحو 15 سفينة يوميا، مقارنة بنحو 130 سفينة يوميا قبل الحرب، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التأمين على السفن والشحن البحري. كما انعكست أزمة الملاحة على أسواق الطاقة، فقفزت أسعارها بشكل كبير، فيما ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 4 دولارات للجالون الواحد، مقارنة بنحو 2.98 دولار قبل الحرب. ومع استمرار اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار الوقود، يجد الأمريكيون أنفسهم أمام زيادة في كلفة المعيشة، في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية السعي إلى تأمين مليارات الدولارات الإضافية لتمويل العدوان على إيران. بعد 6 أشهر من العدوان الأمريكي على إيران، لا تبدو تداعيات هذه الحرب العدوانية محصورة في الخسائر العسكرية المباشرة، بل باتت تمتد إلى الاقتصاد الأمريكي وإلى أسواق الطاقة وإلى حركة التجارة العالمية، فضلا عن الضغط المتزايد على القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة، وفي ظل استمرار التصعيد وإغلاق مضيق هرمز وتزايد فاتورة الحرب، تواجه واشنطن معادلة أكثر تعقيدا، وهي حرب طويلة واستنزاف لا متناهي.
10: ترامب يشدد على إيران الحصار وينسى بأن إيران عاشت الحصار تقريبا منذ ما بعد عهد الاستعمار. تكيفت مع كل ضيق ومحنة وصمدت رغم القهر والدمار، فكيف يظن بعد كل هذا بأنها ستسمح أن يكتب لأمريكا الانتصار؟ وكيف يتوهم أن من ذاق مرارة الحصار يؤثر فيه طول الانتظار؟

0: في المرصد. الداعية الكويتي سالم الطويل يقول: الكيان لم يقصف غزة بالطيران.
1: سالم الطويل يحكى أنه داعية كويتي، لكن ما نطق به لسانه الطويل لم يتجرأ عليه حتى أشد غلاة الحاخامات تطرفاً في تل أبيب.
2: ما سمعنا أصلاً أن إسرائيل استعملت الطيران على غزة.
1: ينفي سالم أنه سمع عن طائرات إسرائيلية دكت قطاع غزة، وحتماً لم يفقد الرجل سمعه ولا بصره، لكنها البصيرة حين تعمى والضمير حين يباع في أسواق التضليل.
2: والله لو لم أبقى إلا وحدي لا أتكلم على حماس، بل نتبرأ إلى الله. أنا واحد من أتبرأ من حماس كبراءة من رافضة تماما.
1: منذ بداية الطوفان وهو يحرض على كل من يواجه هذا الاحتلال، لكن الأدهى أنه وصف ما جرى في غزة بالمسرحية واللعبة، متناسيا أنه الكمبرس الذي يؤدي دوره المسموم على منابر التزييف.
2: هل يعقل أن غزة 80 كيلو طولها مع رفح 80 كيلو وأعرض مكان فيها وقال 12 كيلو، هل هذه فيها أنفاق من 3 سنوات هم فيها؟ ثم يخرجون بسيارات وملابس نظيفة ولا عندهم أسرى إسرائيليين؟ هذه أفلام؟ هذه حقيقة؟ ما استطاع أن ينجو من صواريخ إسرائيل حزب الشيطان في لبنان ولا المجوس في إيران، وهؤلاء من 3 سنوات هم في الأنفاق؟ هذه حقيقة؟
1: سالم وأمثاله لن يسلموا من عاقبة الخذلان ولن يطول أمد زيفهم، فمن أنكر آلة القتل الإسرائيلية سيجد هؤلاء خصوماً يطوقون عنقه أمام الله، وهناك سيدرك سالم الطويل أن طريق البهتان مهما طال قصير.
0: أثر الداعية الكويتي سالم الطويل موجة واسعة من الجدل والغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي. في التغطية الصحفية اليومية المتعلقة بمدينة القدس والقضية الفلسطينية جاء ذلك عقب نشره لمقطع فيديو عبر حسابه الشخصي شكك فيه بوقائع الأحداث والقتال الجاري في قطاع غزة.
3: أسأل المقاومة وأهل القطاع جيت بملعبي أسكت لك؟ لا والله، هذا يا جماعة الخير هو شيخ سني يتبع الوهابية، بين نظام أو أي شيء بنحكى له بدي يقول له أكيد، ولكن هيني أنا سني ومسلم رجل بكل ما تحمل الكلمة معنى اللي ما دشرت إخواني، جيت بملعبي الله لا يرحمني إذا بدي أرحمك. أولا يا شيخ أنت بتحكي، طبعا اسمعوا شو قال، بيحكي إنه أهل القطاع وأبطال المقاومة بالقطاع هم بيعملوا أفلام، بالإضافة إنه الكيان الصهيوني لا شرعا ولا دينا بيزبط إنا نقاتله. طيب العتاد والقد والعد اللي أنت بتحكي عنهم واللي دين الإسلامي حكالنا عنه إنه حاربوهم بعتادك وعددك، يعني جهزوا حالكم، هذا الإشي بيجي من المسلمين يا شيخ، بيجي من الناس اللي بدها ترفع راية الله يا شيخ. هذول الشهداء اللي لحد الآن تجاوزوا الأكثر من 75,000 غير اللي تحت الركام، وأكثر من 173,000 إصابة، اللي بنقولها الله يشافيهم بأهل القطاع، أنت وين عنهم؟ أنت طالع تحكي بدين الإسلام وناسي سقاطك يا شيخ. هذا الحكي مش إلك ولكل واحد مثل شكلك. هاي واحد. ثلاثة اللي هي المهمة، هذول الناس اللي أنت قاعد تحكي عنهم بالأنفاق وبطلعوا بتزينوا وطالعوا نظاف وما نظاف، بدك إياهم يطلعوا بالتراب؟ يعني يطلعوا أبطال مقاومة تراب عشان تبين، عشان السيناريو والإخراج؟ طب مين كتب السكريبت؟ حسب علمك يعني أنت كونك بتفهم بالأفلام، يعني إحنا بدنا نحطك مش شيخ، سينمائي أحسن أو مخرج سينمائي أفضل، نحطهم برقصن على اللوجات، عرفت وين؟ الرسالة بدي أوصل لك إياها، زي ما في سنيين عرصات وفي رجال شرواي وشروة تقريبا ملايين ومليارات المسلمين السنة اللي بكل ما تحمل الكلمة معنى، مستمرين ليدافعوا عن الدين الإسلامي وعن أخلاق الدين الإسلامي وعن الرجولة.
0: ادعى في مقطع الفيديو المتداول أنه لم يسمع بأن الكيان استخدم الطيران الحربي لقصف قطاع غزة، وصفاً ما ينقل من مقاطع مصورة بأنها عبارة عن أفلام وليست حقيقة. هذا الموضوع تطرق إليه الناشط المصري عبد الرحمن مطر.
4: نروح مع حضراتكم لسالم العريض اللي هو خرج يتكلم عن أن الجيش الإسرائيلي لم يستخدم الطائرات قط، اللي هو بنيامين نتنياهو بيقول له يا ولا اختشي يا ولا اختشي.
2: ما سمعنا أصلا أن إسرائيل استعملت الطيران على غزة. غزة 80 كيلو وأعرض مكان فيها وقال 12 كيلو، هل هذه فيها أنفاق من 3 سنوات هم فيها ثم يخرجون بسيارات وملابس نظيفة؟ هذه أفلام؟ هذه حقيقة؟ ولا لعب بعواطف الناس؟
4: عارف ما من وسيلة إعلام، سيبك من الوسائل الإعلامية، كان في أنت طبعا أكيد حضراتكم سمعتم عن ليدنز جرهام اللي هو السيناتور الأمريكي اللي توفي من أيام أو من شهر تقريبا، وكان بيدعم الجيش الإسرائيلي. الراجل مقدرش يطلع في فيديو من الفيديوهات يقول لك إسرائيل لم تستخدم الطيران، ده الراجل كان بيتكلم عن موضوع النووي، يعني ليدنز جرهام كان بيتكلم عن النووي. بنيامين نتنياهو عارف سموتريتش وبن غفير على ما فيهم كانوا بيفتخروا بقوة سلاح الجو الإسرائيلي واللي بيحصل في قطاع غزة، فيجي لك واحد المفترض ورجاء اقرأ سورة المنافقون لو سمحت شوف سورة المنافقون ليه أكبر من سورة الكافرون، خلاص انت فاهم وعارف ده رايح فين، إنما ده بيطلع لك باللحية ويقول لك قال الله وقال الرسول. صح؟ مفيش وسيلة إعلامية إسرائيلية واحدة تقدر تطلع تقول كلام سالم الطويل الداعية الكويتي، مفيش. وده أصلا يا جماعة مش أول مرة هذا الشيء. سالم العريض كان له فيديو قال لك على فكرة اللي بيحصل في قطاع غزة ألعاب إلكترونية، الفيديوهات اللي كانت بتطلع من حكومة القطاع وبتعرضها الجزيرة وغيره دي ألعاب إلكترونية، وعلى فكرة الجيش الإسرائيلي ما عملش حاجة في المستشفيات، اللي هو نتنياهو قال لك مش هخلي فيها مستشفى، وعلى فكرة الجيش الإسرائيلي ما عملش حاجة في المساجد، اللي هو نتنياهو اعترف ب 220 مسجد. يعني القرآن الكريم بيقول عن أمثال سالم العريض سالم الطويل إيه؟ بيقول عن أمثاله ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يعني خلاص إذا أنت رضيت إنك تكون في المكان ده فخلاص أنت منهم. وسالم الطويل يا جماعة خريج جامعة تل أبيب الإسلامية، أنتوا عارفين شوية عيال لجان، عيال هم تلامذة بليحة قول لك قسما بالله العظيم مودة الأمة العربية والإسلامية في 7000 دهية غير مشايخ السلطان وعلماء السلطان. أيام العز بن عبد السلام وقف أمام الصالح إسماعيل في دمشق ورفض إن الصالح إسماعيل يستعين بالدول الأوروبية على ابن عمه أو قريبه اللي موجود في مصر الصالح نجم الدين أيوب، ولما راح للصالح نجم الدين أيوب في القاهرة كلمه عن الحانات المفتوحة في الصالح نجم الدين أيوب قال له مش أنا، قال له هو أنت من يقولون هذا ما وجدنا عليه آباؤنا؟ اقفل. قفلها العز بن عبد السلام، مر مئات السنوات وما زال اسمه يذكر وسيذكر اسمه إلى يوم أن يرث الله الأرض وما عليه. بينما سالم الطويل هو بيبقى قاعد كده، العريض هو بيبقى قاعد كده، والسداسي وإمام المسجد النبوي وشيخ الأزهر كل هؤلاء الحاشية إما علماء عسكر أو علماء سلطان في دول الخليج بيبقوا قاعدين كده. الفئة دي محترمة، الفئة دي طيبة، الفئة دي نقية. طب إحنا مش كده، نعمل إيه؟ تعالوا إيه رأيكم يعني نسيء لسمعتهم. هو ده دور سالم الطويل عن أهل القطاع فقط لغير، ده واحد بيتلقى تعليماته من إيد كوهين، ده واحد بيقسم أنه يصدق أفي غاي أدرعي بدون أي شيء، فخلاص هو منك إزاي يعني؟ سالم الطويل يا جماعة بيتكلم بلسان بنيامين نتنياهو، يعني أنت اعتبره الحاخام يوسف يعقوب، هو والله الذي لا إله إلا هو الحاخام يوسف يعقوب اللي صورته أمامكم وهو بيسلم على يوآف جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي، وصورته أمامكم وهو في المملكة العربية السعودية أثناء اللي بيحصل على قطاع غزة، على الرغم من الرجل ده كان مشارك في اللي بيحصل في غزة، كان موجود في القوة العسكرية الإسرائيلية، ما تجرأ إن يخرج يقول إن الجيش الإسرائيلي ما استخدمش طيارات. بينما سالم العريض عادي عريض.
2: ما سمعنا أصلا أن إسرائيل استعملت الطيران على غزة.
4: عريض تعريض.
5: ستفضح هذه المدينة كل المطبعين، وستخزي كل المنسقين، وستكشف حقيقة كل المفرطين والمتنازلين.
0: وسنؤيكم سامعين الأفاضل إلى ختام هذه الدقائق أجمل التحية منا. في الإعداد سميح عز الدين تقي، والإخراج جميل الورافي.
6: 60 دقيقة.
7: 60 دقيقة في عالم كبير
6: تتشعب أحداثه
7: وتتنوع قضاياه،
6: نجمع لكم الخبر
7: والحدث
6: والقصة،
7: نقرأها
6: ونحللها
7: في
6: 60 دقيقة.
7: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذا موجز بأهم الأنباء. نشر الإعلام الحربي اليوم مشاهد نوعية جديدة من استهداف القوات المسلحة اليمنية لتجمعات وأريات تابعة لكيان العدو السعودي بطائرة رجوم المسيرة في عدد من الجبهات. وأظهرت المشاهد الرصد الدقيق للقوات المسلحة اليمنية لمواقع وتحشيدات تابعة للعدو السعودي، وكيف ألقت طائرة رجوم عددا من القذائف المتعددة لتحصد المزيد من أرواح الأعداء وتحيل تجمعاتهم إلى سراب. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن ما تسمى بالمنظمات الإنسانية العاملة في بلادنا تستجيب لضغوطات كيان العدو السعودي وترفض إدخال الأدوية المنقذة للحياة في مقدمتها أدوية التخدير. في وقت سابق أيضا أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن العدو السعودي يبذل قصارى جهده لتوريط أطراف دولية للمشاركة في جرائمه بحق الشعب اليمني. استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف كيان العدو الصهيوني واستهداف حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأصيبت طفلة برصاص جيش العدو في مخيم جبلية شمالي القطاع، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص في منطقة توام شمال غربي مدينة غزة. كشفت صحيفة والستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين أن مخزونة الأسلحة الأمريكية التي استنزفت خلال العدوان الإجرامي على إيران وصلت إلى مستويات بالغة الانخفاض. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
5: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
6: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
7: أعلمت ما فعله نعيم بن مسعود يا حسام؟
8: ماذا يا علقمة؟
7: أمره رسول الله أن يوقع بين المشركين ففعل.
8: كيف كان ذلك بالله علي؟
9: وما ترى في هذا الأمر يا نعيم؟
10: يا بني قريضة، لا تقاتلوا مع قريش وغطفان حتى تأخذوا منهم رهائن من أشرافهم يكونون بأيديكم، ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمدا حتى تناجزوا.
9: لقد أشرت بالرأي يا نعيم، أما أنت يا ابن مسعود فقد وفيت لنا ذمتك ونصحتنا ولن ننسى لك جميلة.
10: إذن اكتموا عني، إني ذاهب.

0: تبا لبني قريظة، إنهم قوم مكر وغدر. وما قال محمد؟
1: أرسل إليهم أن يأخذوا رهنا من رجالكم ليقتلهم ثم يكون معهم على حربكم.
0: وما ترى أن نفعل يا نعيم؟
1: إن طلبوا رهنا منكم فلا تدفعوا إليهم واحدا.
0: لقد أديت ما عليك يا ابن مسعود، ولك علينا معروف لن ننساه إلى آخر الدهر. ولكن هل علمت غطفان بمكيدة يهود؟
1: لا، سأمضي إليهم الآن وأعلمهم بكل شيء.
2: لن نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم يا أبا سفيان.
0: نعطيكم رهنا؟ لماذا يا كعب؟
2: ليكونوا ثقة لنا حتى نناجز محمدا.
0: أتخشون منا شيئا يا معشر يهود؟
2: أجل، نخشى أن تعودوا إلى بلادكم وتتركونا لمحمد ونحن لا قدرة لنا عليه.
0: هذا والله ما حدثنا به نعيم بن مسعود.
2: ما بك تتمتم يا أبا سفيان؟
0: لا شيء لا شيء، إن والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا إليه.
2: هذا ما أخبرنا به نعيم. والله لن نقاتل معكم إلا إذا أعطيتمونا رهنا.
0: وغطفان، ألا تقاتلون معهم يا كعب؟
2: لا، حتى يعطونا رهنا أيضا.
0: ويحكم يا معشر يهود، إنكم والله قوم غدر.
2: بل أنتم من أراد كيدنا والغدر بنا يا أبا سفيان.
0: والله لا يكونن لنا معكم شأن يا معشر يهود.
3: هذا والله فعل المؤمن المخلص لله ولرسوله، جزاك الله عن الإسلام خيرا يا نعيم.
4: أجل، وأثابه الجنة وحسن المآب.
5: أترى يا حسان، إن نيران الأعداء تتأرجح ولا تكاد تثبت من الريح.
3: نعم، وإني ألمح أبا سفيان على جملة في الناس.
5: ما به، لعله يريد أن يقول شيئا لقومه.
6: يا معشر قريش، يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلك الخف والحافر وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما تراؤون. والله ما تطمئن لنا قد، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء. فارتحلوا إني مرتحل.
7: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون.

0: ألا تقول فيه شيئا؟
1: بلى، سأقول ما يغيظ قريشا ويهود. هل رسم دارسة المقام يا بابي متكلم لمسائل بجوابي؟ واشكو الهموم إلى الإله وما ترى من معشر متألبين غضابي. أموا بغزوهم الرسول وألبوا أهل القرى وبوادي الأعراب. جيش عيينة وابن حرب فيهم متخمطين بحلبة الأحزاب. حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا قتل النبي ومغنم الأسلاب، وغدوا علينا قادرين بأيدهم، ردوا بغيظهم على الأعقاب. بهبوب معصفة تفرق جمعهم وجنود ربك سيد الأرباب. وأقر عين محمد وصحابه وأذل كل مكذب مرتاب.

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
1: أتسمع يا عروة؟
2: أجل، هذا علقمة يؤذن في الناس.
1: ماذا هناك؟
3: أيغزو رسول الله بني قريظة؟
2: أجل، أنسيت ما فعلوا من غدر ونقض للعهد؟
1: إذن هيا يا عروة، هيا لنكون في ركاب رسول الله.

0: أترى يا حسان، هذا رسول الله قد أعطى الراية لعلي.
1: أجل، وها قد أمر رسول الله الناس بالمسير.
0: اللهم نصرك على يهود، إنهم جحدوا بك وآذوا رسولك.

0: اسمعوا يا معشر يهود، إنه قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثة، فخذوا أيها شئتم.
1: وما تلك يا كعب؟
0: نتابع محمدا ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل، وأنه للذي تجدونه في كتابكم.
1: لما تريدنا أن نتبعه؟
0: لتأمنوا على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم.
1: ويحك يا كعب، والله لا نفارق حكم التوراة أبدا، ولا نستبدل به غيره.
0: إذن فهلما نقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا حاملي السيوف، لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا وبينه.
1: أنقتل هؤلاء المساكين؟ وما خير العيش بعدهم؟ لن نفعل.
0: ما دمتم قد أبيتم على هذه فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه.
1: ولكن الليلة ليلة السبت، ولا نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدثه من كان قبلنا إلا من قد علمت.
0: إذن فانتظروا ما يحل بكم.

0: وانصرنا عليهم واشف صدورنا منهم.
1: انظر، المسلمون يحملون سعد بن معاذ إلى أين يريدون؟
0: أما سمعت؟ لقد حكمه رسول الله في بني قريظة.
1: تعال لنسمع حكمه.
0: أسمعت حكم سعد؟
1: أجل، لقد حكم أن يقتل رجالهم وتقسم أموالهم وتسبى ذراريهم.
0: الحمد لله، إنه حكم الله فيهم.
1: هذا ما أكده رسول الله، فقد قال: لقد حكمت فيهم من فوق سبع سماوات.
0: إنه نصر آخر لرسول الله.
1: أجل، وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولكن ألا تقول شيئا في هذا اليوم يا حسان؟
0: بلى يا عروة، لقد لقيت قريظة ما ساءها وما وجدت لذل من نصير. أصابهم بلاء كان فيهم سوى ما قد أصاب بني النضير. غداة أتاهم يهوي إليهم رسول الله كالقمر المنير. له خيل مجنبة تعادى بفرسان عليها كالصقور. تركناهم وما ظفروا بشيء، دماؤهم عليهم كالعبير. فهم صرعى تحوم الطير فيهم، كذاك يدان ذو الفند الفخور. فأردف مثلها نصحا قريشا من الرحمن إذ قبلت نذيري.
2: وغدا نلتقي
3: حسان بن ثابت.
2: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، آمين. وبعد، السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، إلى آخر الآيات، وهي الآيات 20 إلى 29 من سورة ياسين، وهي سورة مكية. والسورة كما هو معروف تبدأ بالقسم على أن محمدا من المرسلين على صراط المستقيم، وإذا فلا يحزنه عوجاج من لم يؤمن، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، ذلك لأن أغلال حب الدنيا في أعناقهم تجرهم إلى الوراء، والشهوات والهوى سد يحول بينهم وبين الهدى فهم لا يبصرون. فدعهم لغيهم، فإنا نكتب ما قدموا وآثارهم، وعليه سنجازيهم الجزاء الأوفى. ثم يضرب الله مثلا بأصحاب القرية: إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون. ورغم التأكيد الشديد وتكرار التأكيد، أصر القوم على التكذيب العنيد، وأعلنوا تشاؤمهم وتطيرهم من المرسلين الداعين إلى الهدى وإلى صراط المستقيم، وهددوهم بالعذاب الأليم. وهكذا هو شأن المسرفين المترفين المفسدين المستكبرين، يضيقون بالحق ويواجهون التذكير بالاستكبار، ويقطعون الحوار بالتهديد والوعيد. وفي ظلمات هذا الغي وعلى هذا العمى يستمرون سائرين. إنما في هذا الظلام وفي هذا الصلف والطغوة يشع بصيص نور يتلألأ. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، إنه من أطراف المدينة، ليس من القوم المترفين المسرفين الذين يحتلون عيون المدينة وأحياءها الحصينة. جاء هذا الرجل يسعى يحمل مشعل الهدى، ويعلن على القوم قوله الحق بلا استحياء. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، إن كونهم مرسلين من الله يكفي لكي يتبعوا. ثم يوالي حججه كالشمس ساطعة مسلسلة كالنهر منبسطة كالبحر، يضيف إلى صفة كونهم مرسلين قوله ثانيا: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. كأنه يقول إن عادتكم أن تتبعوا الطغاة المسرفين وتخضعوا للمترفين، وهم يمتصون جهودكم وأموالكم ويستغلون قواكم لصالحهم، وكلما زادوا ظلما واستغلالا زدتم اتباعا وانقيادا، ومع ذلك فإنهم يقودونكم إلى الضلال. أما هؤلاء فما أجدر الناس أن يتبعوهم، ما أجدركم أن تتبعوا هؤلاء المرسلين، فهم لا يسألون الناس أجرا ولا يريدون علوا واستكبارا، ومع ذلك فهم مهتدون يهدون للحق، كيف لا وهم يدعون الناس إلى الله، إلى عبادة الله لا شريك له، فلا خضوع إلا له، ولا حاجة إلا إليه. أليس هذا هو الطريق السوي الذي لا فضل فيه لأحد على أحد إلا بالتقوى، ولا يتخذ فيه الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله؟ أليس هذا هو الحق والإنصاف؟ أليس هذا هو التحرر من الذل والاستضعاف؟ بلى بلى، إذن فإنه المعبود الحق وله دعوة الحق. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. الذي فطر الناس واحد، وإليه الناس ترجع وتفقد، وهو الذي يدعى ويعبد ويرجى ويحمد. ولكي يزيد الحجة سطوعا لم يقل إليه أرجع بل إليه ترجعون، فهو تهديد لهم ملفوف يؤكد فيه أنهم بتكذيبهم ليسوا بمعجزين، بل إلى الله يرجعون ليجازيهم بما يفعلون. وبعد أن يعلن أن معبوده الله الذي فطره، يوضح الفرق بين معبوده ومعبوداتهم،
1: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. فأنا أعبد إلها قادرا يجيب ويسمع ويعطي ويمنع ويضر وينفع، وإذا أراد بعبد ضرا فلا أحد ينقذه ولا يشفع. أما أنتم فتتخذون لأنفسكم آلهة عاجزة لا تغني ولا تنقذ عبادها ولا حتى تنصر نفسها، هذا هو الضلال فهل تعقلون. إن أبيتم إلا الإصرار فإني أعلن القرار، إني آمنت بربكم فاسمعون، اسمعوني أعلنه جهارا وأصر عليه إصرارا، ولا أخشى طاغية ولا مكرا ولا استكبارا، وكيف أخشى ومعي الله الواحد القهار العزيز الجبار العفو الغفار. ومن جميل بيانه عن إيمانه أنه قال آمنت بربكم ولم يقل بربي، يذكرهم أن ربه الذي آمن به هو ربهم الذي خلقهم وسوى ورزقهم وأعطى، وهو الذي يجب أن يعبد وأن يتبع رسله، فليس في ذلك إلا الفلاح. وبعد أيها الإخوة، فإن ما قبسناه من هذا المثل المضروب ليس إلا القليل من نور ينهمر، ولو حاولنا الاستزادة لما استطعنا الإحاطة، لكننا سنقبس ما يسره الله واتسع له المقام. فنقول أولا نلاحظ أن هذه القرية قد جاءها ثلاثة مرسلون، من؟ من رب العالمين. ورغم جلالة قدر مرسلهم وأحقية رسالتهم، كانت حصيلة دعوتهم مؤمنا واحدا فقط من أقصى المدينة، ولكنه كفى وأغنى عن كل أعيان أهل المدينة، بل أصبح بإيمانه من أعيان الإنسانية. إنه ليس المهم لمن دعا إلى الله أن يحرص على كثرة الأتباع، بل على كيفية الانتفاع. أذكر إن نفعت الذكرى، فإذا اهتدى رجل واحد فهو خير من الدنيا، فعلى الداعي أن يؤدي الواجب وليس عليه من استجاب أو لم يستجب. ثانيا، إن على المؤمن حين يتبع الرسل ويؤمن بما آمنوا أن يدعو إلى ما آمن به ويحمل مشعل رسالتهم مخلصا، لا ينقلب على عقبه بل يدافع عنه كما يدافع عن ذاته وكيانه، بل يتخلى عن الحياة ولكنه لا يتخلى عن الإيمان بالله. فماذا تعني الحياة بلا إيمان؟ لا تعني إلا الموت، لكن الموت بإيمان حياة. ولهذا نلاحظ أنه عند ظهور هذا الرجل المؤمن في المدينة يختفي دور الرسل الثلاثة في سياق الآيات، ويصبح دوره هو الأقوى والأوضح، وكأن الله يريد أن يقول للناس هكذا احملوا رسالة الأنبياء، هكذا تحملوا بصدق وحماس، دافعوا عن دينكم بإخلاص في سبيل الله ولا تنقلبوا على أعقابكم. ثالثا، أن الطغاة المسرفين الذين يتخذون زينة الحياة الدنيا ربهم الأعلى يضيقون بالحق ويقتلون دعاته. رابعا، أن المؤمن حين يعادي الكفار لا يعاديهم لأشخاصهم ولكن لكفرهم حتى يؤمنوا، فإذا آمنوا فهم إخوانه، كما قال إبراهيم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمن. خامسا، أن المؤمن الواعي لا يحقد على من كذبه وآذاه، بل يجادلهم بالحكمة. وها هو الرجل المؤمن رغم ما ناله من قومه من الأذى ورغم أنهم قتلوه، إلا أنه يرجو لهم أن يهتدوا وقد أصبح في الجنة. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نعم، إنه أكرم عند الله من أمة بكاملها لأنه آمن بالله وبرسالاته. سادسا، أن الله يوضح لنا في هذا المثل أن الطيب قليل والخبيث كثير، وعلى المؤمنين أن يصمدوا على قلتهم ولا يغرهم تقلب الفاسدين في إسرافهم، فهو متاع قليل لا يغنيهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول الله وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، ويقول في هذه السورة لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وأخيرا يقول الله قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا من الطيبين المتقين المفلحين، آمين.
0: السلام عليكم ورحمة الله.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نواصل الحديث عن القيادة العسكرية لرسول الله وإدارة الرسول للجانب العسكري، الجانب الجهادي. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في تمويله للمجاهدين في سبيل الله كان كما قلنا سابقا يربي الناس على أن يتحرك الإنسان بنفسه وماله، وهذه هي تربية القرآن وما أراده الله سبحانه وتعالى. ولكن البعض من الناس لم يكن يمتلك ما يمكن أن يجهز به نفسه، فكان الرسول لديه تربية حظ الموسرين على تجهيز غيرهم من الفقراء. فكان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يقول: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. هذه تربية نبوية تجعل هناك أو تحيي هناك روح التعاون والتكافل، روح التكاتف على الجهاد في سبيل الله. لذا نجد في سورة التوبة تربية عظيمة جدا في هذا الجانب، ويتحث الناس على الإنفاق، على التبرع بكل ما يمتلكون في سبيل الله، ومن أجل أن يكون هناك تجهيز للجيش الذي سيغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولعظيمة التربية النبوية في هذا الجانب، كان البعض من المسلمين يوقفون أموالهم كلها في سبيل الله، أو يوقفون أجزاء من أموالهم في سبيل الله للجهاد في سبيل الله. ينفقون مثلا ما يسمى بحائط، الحائط معناها بستان ومزرعة لديها يعني وسيلة ري، هناك فيها بير، هناك فيها نخيل، هناك أيضا مبنية لا يستطيع الحيوان ولا الإنسان الدخول إليها، كانوا يتبرعون بها أو يوقفونها في سبيل الله. بعض من المسلمين كان يوقف خيل، مجموعة من الخيول يوقفها للجهاد في سبيل الله، بعض كان يوقف مجموعة من الإبل للجهاد في سبيل الله. لأن أساسا هذه هي تربية الإسلام، التربية التي يريدها الله سبحانه وتعالى، أن لا تكون القضية على جهة معينة فقط، الجيش تمويله على جهة معينة وهو جهة معينة، لا، الجهاد في سبيل المكتوب على كل مؤمن، على كل مسلم. الله سبحانه وتعالى أمر بالجهاد، أمر الإنسان بأن يجاهد بنفسه وماله. ولذا مثلا في غزوة تبوك دعا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إلى الإنفاق في سبيل الله، التبرع. فكان حتى النساء يقدمن الحلي والمجوهرات الموجودة لديهن تطوعا في سبيل الله، ينفقنها لتجهيز الجيش من خلاخل ومعاضد وأقرطة وخواتم، كل ما كان موجود في ذلك الزمن. أيضا كان هناك الغنائم التي تحدث في المعارك، استخدمها الرسول صلوات الله عليه وسلم في تجهيز المقاتلين وإمدادهم بالسلاح، وكانت الغنائم لها دور مهم جدا في تحريك الجانب العسكري. مثلا في غزوة بدر خرج المسلمون وليس لديهم إلا فرسين تقريبا وسبعين من الإبل، وهم 314، فما رجع أحدهم إلا وقد ركب ظهرا، إما حصل على بعير، وبعضهم حصل على أكثر من بعير، وحصل على فرس، وهكذا أغناهم الله سبحانه وتعالى من الغنيمة بعد أن قتل من المشركين. 70 قتل 70 وأسر 70 وغنموا ما لديهم، وأصابوا أو غنموا طعام يعني من الحب والتمر وغيره، أيضا استفادوا من الأسرى، لأن الأسرى لم يطلق سراحهم إلا بفداء فدية من المال، بما مكن المسلمين أن يكون لهم عون في الجانب المادي. وأيضا غنموا سلاح، غنموا سلاح، غنم المسلمون سلاح كبير في غزوة بدر من قريش. أيضا في كثير من المعارك كان هناك الكثير من السلاح يغنمه المجاهدون في سبيل الله، فيستخدمه النبي في تجهيز الجيش فيما بعد ذلك من الغزوات. مثلا في بني قينقاع، وهي أول قبيلة يهودية يجليها الرسول من المدينة، وجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 50 درعا لديهم، و50 بيضة، و340 سيفا، غنائم سلاح كلها سيستخدمها الرسول في تجهيز الجيش. في بني قريظة غنم المسلمون 1500 سيف، و300 درع، و2000 رمح، 500 ترس وجحفة، وهكذا. أيضا حتى أن رسول الله في غزوة خيبر صارح أهل خيبر فيما يخص مثلا المال، أن يزرعوا المال بنصف المحصول، لكن أيضا صالحهم على أن الحلقة وسائر السلاح، السلاح كان يسمى حلقة، وسائر السلاح أو تطلق الحلقة على ما يحمي الجسد مثل الدر والخوذة وغيرها، فصالحهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله على أن له الحلقة وسائر السلاح. وأيضا
كان بعض الأسرى في غزوة بدر يفدي نفسه بمجموعة من الأسلحة، وغنم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في حصن النطاه في خيبر من جنيك، استخدمه أيضا في القتال، وجدت أيضا في ما يسمى حصن الصاع في خيبر آلات الحرب، بل كان الرسول يجد آلات صناعة السلاح فيستخدمها. كما قلنا سابقا أن رسول الله أرسل حتى إلى بلاد الروم من يشتري الكير وآلة سن السيوف التي تحد السيوف. أحيانا كان الرسول صلى الله عليه وآله يستعير الأسلحة، في غزوة هوازن استعار رسول الله صلى الله عليه وآله مجموعة من الأسلحة. أحيانا كان رسول الله يقترض أموال فيشتري بها سلاح ثم يقضي ذلك القرض. أحيانا كان تباع جزء من الغنائم الأخرى ليشتري النبي سلاح، إن كان النبي تركيزه كبير جدا على السلاح، إنه أساسا هو ما سيدافع عن القيم والمبادئ والأخلاق أمام الأعداء وأمام الذين لا يردعهم أي رادع إلا القوة. مثلا قيل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله باع جزء مما غنمه من بني قريظة واشترى به خيلا وسلاحا. أيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله مثلا في غزوة بني النضير عندما أجلاهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله ترك لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة إلا الحلقة، هي الدروع والخوذ وغيرها. بالنسبة للملابس التي يحتاجها مثلا المقاتلين في سبيل المجاهدين، الرسول صلى الله عليه وعلى آله كان يوفر لهم مثلا الملابس بشتى الطرق، يدير الأمور، مثلا صالح أهل نجران على أن يدفعوا له 2000 حلة، يعني 2000 ثوب مثلا في السنة الواحدة، 1000 في صفر و1000 في رجب. صالح الرسول صلى الله عليه وعلى آله أيضا ناس آخرين أهل مقنع على ربع ما اغتزلت نساؤهم يدفعونها لرسول الله. وجد الرسول مثلا في خيبر 500 قضيفة من أنواع الثياب، وزود بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله الجيش المقاتل. أحيانا كان الرسول أيضا يجدها غنيمة الثياب، لأن الثياب كانت حتى الحصول عليها صعب، ليست مثل هذا الزمن. وجد مثلا في بني قريظة حلقة لذي الدروع وغيرها، ووجد ثياب وغنمها للمسلمين. بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يربي على هذا الأساس، أن الإنسان يعتمد على نفسه، وإذا استطاع أن يزود نفسه وأن يجهز نفسه بما استطاع فبها ونعمت، وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يدير الأمور بمختلف الطرق الشرعية لتوفير ملابس وسلاح ومؤن للمجاهدين في سبيل الله. أيضا كما قلنا أكثر من مرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يركز على أن يصل المسلمون إلى حالة الاكتفاء الذاتي في صناعة السلاح حتى لا يضغط عليهم العدو أو يسيطر عليهم العدو. ولذلك فقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله 2 من المسلمين إلى منطقة تسمى جرش يتعلم صناعة الدبابات والمنجنيقات والعرادات، هذه كانت أهم وأضخم الآلات الحربية في ذلك الزمن. وكما قلنا أنشأ مجمع صناعي داخل المدينة أشبه ما يكون بمجمع صناعي لصناعة آلات السلاح، أنواع السلاح، السيوف والخناجر والرماح والسهام والأقواس. ولذلك لم يأتي فتح مكة إلا وقد أصبح لدى المسلمين اكتفاء كبير جدا، أو نقول نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي، حتى أن الكتيبة الخضراء كانت تسمى الكتيبة الخضراء التي فيها رسول الله ومن معه من المهاجرين والأنصار في فتح مكة كان لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، أي أنهم غاطسون في الحديد، دروع وخوذ وغيرها لا يرى إلا عيونهم. الرسول كان لديه التربية وإدارة حكيمة في تجهيز كل ما يحتاجه الجيش من السلاح والمؤن وغيرها لمواجهة أعداء الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

حي على خير الأعمال، حي على خير الأعمال، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء، رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم

يخدعكم وهو على كل شيء قدير.

ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم

ما بعد ضراء.

فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك وضائق

وكيل. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات

فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله

قبلي كتاب موسى إماما ورحمة. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به.

جاي.

لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم لم يكونوا معجزين في الأرض

الذين خسروا أنفسهم وضل

الأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟

وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل

فعميت عليكم. فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم

أنفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم

ربكم هو ربكم هو ربكم وإليه ترجعون.

أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون.

قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. ناقش اجتماع عقد بصنعاء برئاسة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي وبحضور وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي ونائبه الدكتور حاتم الدعيس ونائب وزير الخدمة المدنية العزي الحطامي مستوى تنفيذ إجراءات الدمج في قطاعات وزارة التربية ومؤسساتها. وتناول الاجتماع الترتيبات الفنية والتعليمية والتنظيمية لتأسيس إرشيف إلكتروني لحفظ الوثائق وكذلك رقمها ومع اتخاذ المعالجات اللازمة لأوضاع القوة الفائضة، كما تطرق إلى تجهيز مركز النافذة الواحدة مركز خدمة المواطن وإعداد دليل موحد لخدمات الوزارة يتمشى مع اللائحة التنظيمية الجديدة لتسهيل المعاملات وربط القطاعات التعليمية بدءا من المبكرة وحتى الجامعية والمهنية بسوق العمل. زار وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي برفقة نائبه الدكتور حاتم الدعيس ووكلاء القطاعات والمسؤولين بالوزارة أضرحة الشهداء الرئيس صالح الصماد ورئيس الوزراء أحمد الرهوي ورفاقها الوزراء والفريق الركن محمد الغماري، وقرأ الزائرون الفاتحة على أرواحهم مشيدين بتضحياتهم في معركة الفتح الموعود ومواجهة العدوان ومؤكدين الوفاء لنهجهم. وفي سياق متصل وضع القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري إكليلا من الزهور على أضرحة الشهداء القادة بصنعاء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستهدافهم، مشددا على استلهام معاني العزة والمضي على دربهم دفاعا عن الوطن. تدرس اجتماع بصنعاء برئاسة نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر وبحضور وكيل قطاع الكهرباء المهندس أحمد المتوكل والفنيين والخبير الاستراتيجي مخرجات المرحلة الأولى لإعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للوزارة 2026-2035. واستعرض المجتمعون نتائج تقييم الوضع الراهن وتحديد خطة الأساس لخدمات المياه والمصرف الصحي والكهرباء. وأكد بادر على أهمية إنجاز المرحلة الأولى للانتقال الفوري إلى مراحل التخطيط التالية وفق الجدول الزمني تنفيذا لموجهات القيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء لتحقيق تنمية مستدامة في القطاعين. افتتح محافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم المبنى الجديد لكلية العلوم والهندسة بجامعة الجزيرة بتكلفة تبلغ 100 مليون ريال، وافتتح قسمي التسويق الرقمي والديكور مطلعا على تجهيزات معامل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والهندسة. ناقش مجلس إدارة الوحدة التنفيذية لتمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بمحافظة صعدة برئاسة المحافظ محمد عوض سير العمل بسد عويرة وتأسيس كلية الزراعة وإجراءات تشجيع تصدير محصول الرمان وتفعيل الجمعيات التعاونية. افتتح وكيل محافظة الحديدة غالب حمزة وقائد المحور الشمالي اللواء فاضل الضياني المرحلة الأولى من مشروع منظومة الطاقة الشمسية بمستشفى الزيدية الريفي بقدرة تبلغ 120 كيلووات وتكلفة 17 مليون ريال بتمويل ذاتي، كما افتتح 4 فصول دراسية بمدرسة 21 من سبتمبر بتكلفة 7 ملايين ريال بتمويل مجتمعي. نعت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد العلامة محسن قاسم إبراهيم الغالبي الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعلم والإيمان والعمل الصالح وخدمة الدين ونشر المعارف الإسلامية. وأشاد بيان النعي بمناقب الفقيد وإسهاماته العلمية والإرشادية مشيرا إلى أنه تتلمذ على يد كبار العلماء اليمن وحصل على إجازات علمية معتبرة من الإمام الحجة مجد الدين المؤيد والعلامة حسن العجري والعلامة صلاح الهاشمي وعبرت الهيئة عن عظيم التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وآل الغالبي كافة وتلاميذه ومحبيه، مؤكدة أن رحيل العلامة والعلماء العاملين يمثل خسارة كبيرة للساحة العلمية والتوعوية. افتتح مسؤول التعبئة بمحافظة المحويد إسماعيل شرف الدين بمديرية شبام كوكبان معرض صور للقطع الأثرية اليمنية المهربة والمعروضة في المزادات العالمية، وصورا توثق الحياة الاجتماعية في اليمن قبل 70 عام. نظم المعهد الوطني للعلوم الإدارية بصنعاء حفل استقبال للطلاب المستجدين للعام الدراسي 2026 و2027 بالتزامن مع إقامة معرض صور لمشاريع تخرج طلاب قسم الجرافيكس. شيع بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة جثمان الشهيد حسن أحمد حسن المسعودي الذي ارتقى وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن، حيث وري الثرى في روضة الشهداء بالمديرية. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف يا تشارك جميع الكون.
2: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا أبطال المعركة، إن دماءكم وقود النصر وإصراركم عنوان العزة، فاصمدوا فالفجر قريب والعدو بإذن الله إلى زوال.
1: إضاءة ثورية.
2: لسنا وكلاء لأحد، نحن شعب أصيل له قضية، حتى على مستوى قضايا الأمة الكبرى التي نتحرك من أجلها مع أحرار هذه الأمة في محور الجهاد والمقاومة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبايا، رجال الرجال في أرض اليمن، يا من وهبتم أرواحكم طواعية للعلي القدير وصرتم جندا لله في ميادين

العزة والكرامة، يا من رويتم أثر الوطن الطاهر بدمائكم الزكية، فجعلتم كل ذرة من ترابه شاهدة لكم لا عليكم، يا من عاهدتم الله على الموت في سبيله فأوفيتم بالقسم، ويا من صدقتم ما وعدتم به ربكم فما بدلتم تبديلا، لكم ترفع القبعات احتراما ولكم تنحني الجباه إجلالا وإكبارا، ليس لمجد زائل بل لثباتكم الشامخ وصمودكم الأسطوري وثقتكم الراسخة بنصر الله تعالى التي لا تتزعزع، ويقينكم بأن تأييد الله للعباد الصابرين المحتسبين أقرب من حبل الوريد. أيها المجاهدون الأحرار، إن العدو ومن لف لفه من التائهين والعملاء يدركون كل يوم أنهم سلكوا درب الضلال وأنهم خسروا الرهان قبل أن يبدأ، ولكنهم كما هي سنة أهل الباطل يكابرون ويصرون على المضي في طريق الباطل وهو إلى زوال محتوم، لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. أما أنتم أيها الأبطال فتسيرون على الطريقة المحمدية، النهج النبوي القويم الذي لا يخاف في الله لومة لائم، تصارعون الأعداء وتدافعون ببسالة عن الأرض والعرض وعن الكرامة والسيادة وعن المقدسات التي هي خط أحمر، إنكم تؤكدون للعالم أجمع صديقهم وعدوهم أن يمن الإيمان لا يدافع اليوم عن تراب وطن فقط بل عن تراب ومقدسات أمة بكاملها، لأن الأعداء وقد كشفت أيامنا هذه نواياهم السيئة لا يتآمرون على اليمن وحدها أو على محور المقاومة بل على الأمة جمعاء، ومن يسير معهم اليوم في ركب التطبيع والخيانة سيجد نفسه غدا مسحوقا تحت جبروتهم وطغيانهم، وحينها لن ينفعه عض أصابع الندم. أيها الأبطال يا حماة الوطن والدين، اثبتوا على مبادئكم الإيمانية ثبات الجبال الرواسي، كثفوا من تطوير قدراتكم العسكرية ومهاراتكم القتالية، فلا يليق بجند الله إلا أن يكون قمة في الجاهزية، وثقوا بقيادتكم فهي تسير بكم نحو العزة والتمكين، فإن الفرج آت لا محالة وإن الفجر لا بد آت ولو كره الكارهون. ابشروا أيها الأبطال، فإن العدو ومرتزقته ومن سار في فلكهم هم إلى زوال وإلى مزبلة التاريخ، بينما أنتم تكتبون بدمائكم أروع ملاحم البطولة في سجل الخالدين. يا حرب لا تهدي.

0: معا في دعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 11261-10262 بالريال اليمني، أو حساب رقم 011-10218-10262 بالدولار، أو على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية.
1: عين على الأحداث.
2: أيها الشجعان أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، تشهد المنطقة اليوم تحولا جذريا في طبيعة الصراع مع كيان العدو الصهيوني، عنوانه الأبرز هو التنامي المتسارع والنوعي لقدرات محور المقاومة عسكريا وتكنولوجيا. فقد تجاوزت هذه القوى مرحلة الدفاع التقليدي لتنتقل بكل ثقة واقتدار إلى فرض معادلات ردع استراتيجية جديدة أطاحت بالأحلام التوسعية للكيان المؤقت، وهدمت أركان ما كان يعرف بالجيش الذي لا يهزم. ولم يعد خافيا على الدوائر الاستخباراتية الغربية والصهيونية حجم التطور الهائل الذي بلغته الترسانة العسكرية لقوى المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق. فقد أثبتت المعارك الأخيرة أن الحصار والتهديدات لم تزد هذه الجبهات إلا صلابة وتصنيعا ذاتيا متقدما يعتمد على الابتكار والخبرات الميدانية. فمنظومات الصواريخ دقيقة الإصابة حولت الترسانات الصاروخية من مقذوفات تقليدية إلى صواريخ فرط صوتية ومجنحة ذات دقة عالية في إصابة الأهداف الحيوية، مما عطل الحياة في عمق كيان العدو وأدخل الملايين من المستوطنين في دوامة الذعر الدائم. أيها الشجعان يا أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، إن السبب وراء مخاطرة الدول العربية بمصالحها لأجل أمريكا هو دخولها في اتفاقيات دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، والتي تحمل في طياتها مخاطر متعددة على مستوى الدول نفسها والمنطقة والأمة الإسلامية بشكل عام. فبمجرد أن توقع الدول العربية اتفاقية دفاع مشترك مع أمريكا فإنها تقبل بأن تكون تابعة للولايات المتحدة، لأنها طرف ضعيف في الاتفاقية، ولأن الطرف الأقوى هو من يضع الشروط ويحدد الالتزامات. وفي الوقت نفسه لا تكون الشروط والالتزامات سارية إلا على الطرف الأضعف، فأمريكا ليست ملزمة بتنفيذ الشروط ولا القيام بالالتزامات حتى وإن وقعت في الاتفاقية. ففقدان السيادة وتقييد القرار تعود هذه جميعها إلى الطرف الأقوى وهي الولايات المتحدة الأمريكية. فزعزعة الاستقرار الإقليمي تؤدي إلى انقسام الصف العربي وإضعاف التضامن القومي وتعقيد جهود تحقيق الأمل الإقليمي المستقل.

0: صرخة الشعب.
1: يا أيها التاريخ، سجل صفحات من الفداء لرجال التضحيات عن اليمانيين الذين صمدوا في وجوه المعتدين من الطغاة فدمروهم، هزموهم في الوغى ودحروهم من جميع الجبهات، وفي البحار جعلوهم عبرة، كم أعطبوا من حاملات الطائرات وبالصواريخ التي ما أخطأت أهدافها حين تدوي القاذفات. لله در بنيك يا يمن الجهاد، من لا يخافون الصعاب والممات، وإنهم في كل وقت جاهزون ليلقنوا المحتل أقصى الضربات، فمن أراد يعتدي أهلا به إلى الهلاك في الليالي المظلمات. فجيشنا العملاق طود شامخ لا يهزم كالليث خلف الآليات، يكبر ويهلل ساح القتال ويرفع أصواته بالصرخات، ويصنع النصر العظيم كلما شاء على شم الجبال الشامخات. فبوركت يمن الرجال العظماء، وبورك قاداتها الشم الأبات.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام في كل مكان مع قراءة في خطاب المرحلة. وستكون قراءة اليوم لأهم التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والدولية إن أتيح لنا الوقت الكافي. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي الأستاذ الكرار المراني. مرحبا بك يا أستاذ الكرار.
4: أهلا وسهلا الله.
3: نبدأ أولا بآخر المستجدات على الساحة المحلية، وستكون من تصريحات القوات المسلحة اليمنية وبياناتها خلال الأيام المنصرمة لهذا الأسبوع. أكد مصدر عسكري يوم الأحد المنصرم إسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدو السعودي أثناء اختراقها للأجواء اليمنية في محافظة حجة. أيضا يوم الاثنين المنصرم أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت سفينة نفطية تابعة للعدو السعودي شمال البحر الأحمر أمام سواحل ينبع، وتحشيدات سعودية في مناطق العبر والوديعة والكنائس. طيب أستاذ الكرار، نريد أولا أن نأخذ هذه الجزئية من زاوية الرسائل والردع اليمنية. بعد إسقاط طائرة التجسس في أجواء حجة، ما مدى قدرة الدفاعات الجوية اليمنية على منع الاختراقات في الشريط الحدودي الشمالي مع السعودية؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد بالنسبة فيما يخص الدفاعات الجوية اليمنية، هناك تطور ملحوظ إلى حد كبير لكل متابع يتابع مدى المراحل التدريجية التي مرت بها الدفاعات الجوية ومرت بها أغلب القطاعات العسكرية للجيش اليمني في هذا العدوان الظالم الذي تشنه السعودية ومن يقف إلى جانب. لذلك اليوم صنعاء تفاجئنا كل بين الفترة والأخرى بأنها تبتكر الحلول، وكما يقال من عمق المعاناة يولد الإبداع. ولذلك هذا الشعب المحاصر اليوم لمدة 12 عام هو يصنع سلاحه بيده، هو يبدع في صناعة هذا السلاح وفي تطور هذا السلاح تكنولوجيا على مختلف الزوايا المتعددة، وهذا التطور سيستمر بحسب المعركة ومجرياتها على كافة الأصعدة التي تدار عليها اليوم. لذلك هذا السلاح يشكل ورقة إضافية لصنعاء في هذه المعادلة وفي هذا التصعيد القائم اليوم بين صنعاء والرياض، وأعتقد بأنه يضيف ورقة جديدة للمفاوض اليمني على طاولة المفاوضات إن حدثت في وقت لاحق.
3: نعم. طيب أستاذ الكرار، استهداف سفينة نفطية أمام سواحل ينبع، ما هي المعادلة البحرية الجديدة التي تفرضها القوات المسلحة على الملاحة السعودية؟
4: أعتقد بأن استهداف السفينة النفطية التابعة للعدو أمام سواحل ينبع هي رسالة عسكرية سياسية أكثر من أنها عسكرية بحتة. هي تريد القوات المسلحة اليمنية أن تقول من خلال هذه العملية بأنها قادرة أن تصل إلى سواحل العدو.
3: يعني رسائل جغرافية. نعم
4: بالضبط. لذلك هي من خلال هذه العملية تقول بأنها قادرة على أن تستهدف السفن العدو وهي في سواحله وفي يعني مدنه حتى في العمق السعودي، وأن هناك تطور للبحرية اليمنية تستطيع أن تناور فيه، تستطيع أن ترغم العدو سواء السعودي أو الأمريكي أو غيره في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي كل المياه الإقليمية اليمنية، أن تقول فيها كلمتها وأن تكون هي صاحبة الكلمة الفصل في كل ما يخص اليمن.
3: نعم. طيب أستاذ الكرار، هناك ظهور تحشيدات في منطقة الكنائس في مارب بالتزامن مع العمليات البحرية أيضا والجوية، ما الهدف من فتح 3 جبهات في وقت متزامن؟ وأنت ربما لديك معلومات أكثر تفصيلا عن منطقة الكنائس. أولا أستاذ الكرار، ما أهمية هذه المنطقة؟
4: عفوا دعني أكون صادق معك، أنا ليس لدي معرفة بها جغرافيا، لكن ممكن قراءة هذا التحشيد هو لم يتوقف السعودي يوما، بالعكس هو كل يوم وهو يفاجئنا بفعل جديد وبمراهقة جديدة ومحاولة اكتساب ورقة ضغط جديدة للضغط على صنعاء في أي معركة جديدة. لذلك هو ليس مفاجئ هذا التحشيد، والسعودية تقوم به يعني فقط في الأشهر الأخيرة برز بشكل واضح وأمام العلن، بينما كانت صنعاء منذ البداية ترصد هذا التحشيد وتعد له العدة، ولذلك عندما جاء الوقت المناسب عسكريا، والإخوة في الجانب العسكري هم من يقربون هذا الأمر يعني، والعدو قد أقدم على خطوات كبيرة جدا، رأينا الضربات للقوات المسلحة اليمنية وهي ضربات دقيقة ومسددة واستطاعت أن تفشل كل مخططات الأعداء.
3: نعم. طبعا أستاذ الكرار، منطقة الكنائس أعتقد هكذا جغرافيا إنها منطقة حدودية ما بين منطقة محافظة الجوف ومحافظة مارب وأيضا الحدود السعودية، ولهذا هي ربما تعتبر ملتقى عسكري لهؤلاء الثلاث المحافظات، وكان الاستهداف بدقة جدا. طيب أستاذ الكرار، إذا ذهبنا إلى ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخير يوم أمس الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله، أكد على حق الشعب اليمني في موقفه الحق وقضية العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما مع ما يقوم به من تحشيد عسكري. طيب نستمع سويا إلى ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول هذه الجزئية. ابقى معنا أستاذ الكرار، من ثم نعود اللقاء، وكذلك أنتم أعزائنا المستمعين ابقوا معنا.
5: نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما، ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية، ويغلق عليه المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين في الوقت الذي يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين وأجواء مكة والمدينة لليهود الصهاينة. إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار، ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك،
3: استمعنا إلى ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يوم أمس الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف. طيب أستاذ الكرار، في ظل إصرار النظام السعودي على تشديد الحصار والتحشيد العسكري للتصعيد وتفكيك الشعب اليمني بإشراف أمريكي، ما دلالة تأكيد السيد القائد على حق اليمن في موقفه العادل ومطالبه المشروعة بإنهاء حصار دام 12 عاما من ظلم واحتلال غاشم لبعض المناطق الجنوبية؟
4: أولا، هذا الموقف هو يأتي متسلسل أو استكمالا للموقف الذي بدأه السيد القائد منذ اليوم الأول للعدوان في 2015، بأن موقفنا هو موقف دفاعي أخلاقي، وبأن هؤلاء معتدون. ليس هناك مبرر للعدوان السعودي على اليمن، لا يوجد مبرر واحد. ولذلك هذا اليوم بعد 12 عاماً ها هو السيد القائد يؤكد ذات الموقف، وبأننا مستمرين في هذه المعركة، معركة التحرر الوطني، حتى تطهير كل ذرة من تراب هذا الوطن لا زال فيها معتدي، سواء سعودي، أمريكي، بريطاني، أي كانت جنسيته. وإن اليمن لا يمكن أن تقبل الاحتلال، ومهما اختلف اليمنيون سيأتي اليوم الذي يتفقوا فيه ويكونوا فيه مع بعض لبناء هذا الوطن، لكن لا يمكن أن يقبلوا بالمعتدي الخارجي ومصيره إلى زوال. وهذا موقف ثابت ومبدئي، وهو ما أكده السيد القائد في خطاب الأخير الذي سمعنا له جزء منه قبل قليل.
3: نعم، نذهب إلى لبنان، وما زال الكيان الصهيوني يمارس عدوانه على جنوبه بصورة متقطعة. وهناك تصريحات للنائب اللبناني علي فياض، قال إن الأمريكيين يضغطون على السلطة لتشديد الخناق على حزب الله ومؤسساته وصولا إلى تصادم معه، وهم لا يكترثون بالاستقرار الداخلي. وخيار السلطة ومسارها التفاوضي اصطدم بالجدار وبلغ طريقا مسدودا، ذهبت معه كل التيارات هباء لصالح الكيان الصهيوني. طيب أستاذ الكرار، عدوان متقطع على جنوب لبنان بالتزامن مع ضغط أمريكي على السلطة، ما علاقة التصعيد الميداني للكيان والضغط الأمريكي الداخلي على السلطة اللبنانية؟
4: أصلا الأمريكي والإسرائيلي منذ اليوم الأول التي أوجدت فيها الولايات المتحدة هذا الكيان الغاصب والسرطاني في منطقتنا، وهو يأتي استكمال الله. من يأتي ليتحدث من هناك خلاف أمريكي صهيوني أو إسرائيلي هو إما ساذج وإما عميل، لأنه لا يمكن. هناك تكامل في الدور الأمريكي والدور الصهيوني، ويعني لا يمكن أن نفصلهم على بعض. بل إن الكيان المغروس في خاطرة وطن المنطقة ووطننا العربي الكبير وصناعة أمريكية، وهو الابن المدلل للوحش الأمريكي العدواني. لذلك اليوم يأتي استكمال هذا السيناريو والمبتغى الأمريكي، بأن أمريكا تضغط دبلوماسيا وسياسيا، بينما العدو يواصل عملياته وشن هجومه، ويعني التفجيرات التي تحدث للمنازل، وكذلك كل جرائمه التي ترتكب في جنوب لبنان.
3: نعم، طيب أستاذ الكرار، وصول التفاوض إلى طريق مسدود وذهاب تنازل السلطة ذهب هباء منثورا لصالح الكيان الصهيوني، إلى أين تتجه السلطة اللبنانية بين ضغط واشنطن وخيار المواجهة مع حزب الله؟
4: أعتقد بأنه أن السلطة في لبنان حتى وإن كانت عميلة، لكن هي تعرف بأنها ليس لديها القدرة العسكرية. الجيش اللبناني متواضع تسليحه، وكذلك هو ليس على رأي واحد. والأمر الآخر أيضا هو أن هذه السلطة هي تعرف بأنها عميل، لذلك هي ليس لديها ثقل اجتماعي أو مجتمعي داخل المجتمع اللبناني ممكن أن يراهن عليه. من في السلطة اليوم في يعني ردة أي فعل من الطرف الآخر، لذلك ممكن أن تحصل اشتباكات أو نوع من الشد والجذب، لكن لا يمكن أن تصل إلى اصطدام الشام.
3: نعم، ولمن سيكون الشارع؟
4: أكيد بالتأكيد هو لحزب الله وللمقاومة بكل أطيافها من أمل وحزب الله وغيرهم. الناس هي تقف مع من يقف معها في معاركها الوطنية. نعم. وإن كان هناك مثلا أي وجهات نظر مختلفة مع هذه الأحزاب، إلا صح. أنه في المعارك الوطنية كل الأبناء الشرفاء والمحترمين من أي بلد بالتأكيد يقفون إلى بلدهم وإلى من يدافع عنه. بغض النظر على أي خلافات قد تكون موجودة.
3: نعم، ومصلحة الوطن فوق كل شيء.
4: بالتأكيد.
3: نعم، من لبنان إلى سوريا والعدوان الإسرائيلي على قاعدة أبو الظهور شمال غربي سوريا المحددة لتركيا. قابله بيان لوزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية يدين بشدة غارات الكيان الإسرائيلي على هذه القاعدة، ودعوا الكيان لاحترام اتفاق فض الاشتباك وانسحابها من الأراضي السورية. طبعا رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نتنياهو قال لن نتسامح مع أي وجود عسكري تركي في سوريا يهدد إسرائيل. وأمس يصرح ما يسمى وزير دفاع الكيان الإسرائيلي من داخل الأراضي السورية، يوجه رسالة للشرع عندما تستيقظ صباحا في قصرك بدمشق وتنظر إلى جبل الشيخ وترى الجيش الإسرائيلي، فأنت تعلم أننا هنا لحماية مجتمعاتنا وحدودنا. هذا ما جاء على لسان ما يسمى وزير دفاع الكيان الإسرائيلي. طيب أستاذ الكرار، قصف العدو الإسرائيلي قاعدة أبو الظهور المحادية لتركيا، قابله إدانة عربية إسلامية وتهديد إسرائيلي مباشر لأنقرة، ما هي الحدود الجديدة التي سترسم للسيادة السورية بين أطماع الكيان الصهيوني ونفوذ أنقرة؟
4: أولا هذا الكيان هو جاء تم الدفع به قوى خارجية متعددة ولديها مصالح في سوريا وليس جديدا، ولذلك تضارب المصالح هو الذي يجعل أحيانا تحدث خلافات أو مشاكسات نوعا ما، أو حتى وإن لم تظهر وتأخذ حقها في الإعلام. لذلك أنا لا يمكن أن أتوقع أن يأتي اليوم الذي يتواجه فيه التركي مع الصهيوني.
3: ما هو السبب؟
4: السبب الأول لأن تركيا منخرطة في حلف الناتو، وحلف الناتو لديه علاقة جيدة بالكيان، ولا يمكن أن تكون عضو فعال بحجم تركيا أن تسمح له بالانزلاق في إلى هذا المنحدر في هكذا معسكر. الأمر الآخر، أردوغان هو يلعب على موضوع الأحاديث وال البروباغندا الإعلامية التي يصنعها، وهو يهاجم الكيان الصهيوني أو يهاجم بنيامين نتنياهو أو أي مسؤول إسرائيلي، لكن في الفعل لا يوجد هناك أي أثر حقيقي لأي عمل تركي. ونرى كم حجم الصادرات والواردات بين تركيا والكيان بعشرات الملايين من المليارات وتزداد كل عام، وهذا الموضوع ليس جديدا منذ عشرات السنوات، وهو والكيان يربطه علاقة جيدة بتركيا.
3: نعم.
4: لذلك مهما كان الخلاف ممكن أن يأتي الجميع وإن كانوا يختلفون في سوريا على طاولة مستديرة، منها التركي والإسرائيلي والأمريكي، ويتفقون على حلول مرضية ترضي كل الأطراف.
3: طيب تركيا هي كانت السبب الأول في إسقاط النظام السابق، نظام بشار الأسد.
4: بالتأكيد هي لا تريده، يعني هي في الأخير عندما أتت بالشرع هو أتى بالتوافق مع عدة دول غربية وكذلك عربية خليجية بالذات، وكان هناك حتى قد بدأت تسريبات تتحدث على أنه كان قد عرض الأمر على بشار الأسد لكنه رفض حتى المصالحة معهم لا وقت قصير قبل دخولهم. لذلك هو كان يراهن النظام التركي بأنه لو سقط بشار الأسد وجاء هؤلاء أصحابه من الشرع ومن إليه ومن يعمل تحت إمرته بأنهم ممكن أن يغيروا أو أن يكونوا أداة طيعة لتركيا، ولذلك هو أحسن الاستثمار فيهم. ونراهم اليوم كيف هم، مهما كانت مصالح تركيا، مهما كانت مصالح سوريا، مهما كان التركي متدخل أو ممكن أن تدخله يضر بسوريا، لكن تركيا لديها الأولوية والامتيازات الخاصة التي تمنح اليوم له خصيصا في سوريا.
3: طيب وماذا عن بيان الـ 12 دولة الذي يطالب بالانسحاب الكيان الإسرائيلي وتصريحات نتنياهو برفض الوجود التركي في سوريا؟
4: بالنسبة للدول العربية أخي، ليست في ثقل في هذا العالم، نعرف كيف يتم بيع وشراء هذه الأصوات لهؤلاء الأشخاص، وكل الأشخاص الدول العربية ليست تلك الدول الوازنة باستثناء السعودية ومصر، ولذلك أعتقد بأنها هي نوع من الاستثمار السياسي والمواقف التي لا تعبر أثرا ولو بحجم الحبر الذي كتبت به.
3: نعم. طيب أستاذ الكرار، هناك اجتماع مؤخرا بين وزير الخارجية، ما يسمى وزير الخارجية السوري، ومدير الموساد، موساد الكيان الإسرائيلي، لخفض التوتر بين دمشق وتل أبيب. وصفه وزير الخارجية السوري بالإيجابي، وصف هذا الاجتماع بأنه إيجابي. طيب كيف يعني تجرؤ السلطة الحالية في سوريا ممثلة بوزير خارجيتها على مصافحة مدير الموساد للكيان، بينما دبابات الاحتلال جاثمة على الجولان السوري والتوغل في أكثر من منطقة سوريا، وكذلك كما ذكرنا سابقا تصريحات ما يسمى وزير الدفاع الكيان الإسرائيلي؟
4: يا سيدي الكريم، هؤلاء هم الذين كانوا يعني يصمون آذاننا بأن مسيرتهم ستصل إلى القدس، ولأنها لم تصل إلى القدس إلا بأن تمر عبر دمشق. هذه أو أغلب هذه الجماعات التي تتشتت بالدين وبأنها ملتزمة هي جماعات متطرفة صنعتها أجهزة المخابرات، وليس لها أصل يعني ممكن أن نعتمد عليه كأحزاب مثلا موثقة أو لديها فجهة، وهي كلها للمزايدات الإعلامية لا أقل ولا أكثر. ورأينا كيف هذه الدولة وهذه السلطة الذي يقودها الشرق أصبحت أداة طيئة لهذا الكيان الذي يقتبح سوريا عدة مرات، بعض الأيام عدة مرات في يوم واحد، ولم نرى موقف كبير وعملي وحقيقي ضد هذه التصرفات الصهيونية.
3: نعم، طيب هل نقول بدأت عاصمة سوريا دمشق بتطبيع احتلال الجولان مقابل هدنة أمنية مع الكيان الإسرائيلي، وهل سيوافق الكيان الإسرائيلي طبعا بهذه الهدنة؟
4: يعني أعتقد بأن عندما نتبق الأحداث في هذا الأمر
3: تكهنت فقط لا غير،
4: إنه ليس جديدا، هم فعلوا أكبر من هذا الأمر. هم باعوا، هم الكيان أقطع جزء كبير من الجولان السوري المحتل
3: وجبال الشيخ أيضا. نعم،
4: متوقع منهم أي شيء وليس غريب.
3: نعم، نذهب إلى آخر التطورات من العدوان الأمريكي على جمهورية إيران الإسلامية. وزير الخزانة الأمريكي صرح مؤخرا بأن أمريكا ستبدأ هجوما ماليا على إيران هو الأضخم من نوعه على الإطلاق، والهدف هو قطع كل شرايين حياة الاقتصاد الإيراني، وأي دولة تعمل كشريان مالي مع إيران عليها أن تتوقع تقاسم العزلة مع إيران. قبل تلك التصريحات برد من قابل تلك التصريحات طبعا رد من الـ من الـ من الامين الـ امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني محسن رضائي بالقول بانه اذا استمرت الحرب الاقتصاديه لن تصدر قطره نفط لا عبر مضيق هرمز ولا اي مكان من الخليج العربي. طيب عندما امريكا تعلن أضخم هجوم مالي لقطع شرايين الاقتصاد الإيراني وتهدد شركائها بالعزلة، لماذا لجأت أمريكا إلى الحرب الاقتصادية؟ وهل نقول دخلت واشنطن وطهران حرب وجود اقتصادية؟
4: أولاً هو لم الأمريكي بالنسبة للجانب الاقتصادي هو يخنق إيران منذ 40 عام، لكن كانت هناك بعض المداخل أو بعض الوسائل التي استطاعوا من خلالها الإيرانيين تجاوز هذا الحظر الذي يفرض عليهم الأمريكي. ولذلك اليوم عندما فشلت المواجهة العسكرية كان هنا الورقة الأخيرة وهي ورقة الاقتصاد، يحاول من خلالها الكيان يحاول من خلالها
3: العدو الأمريكي
4: أن يضع كل ثقل عليها، وبأنه يحلم بأن إيران ممكن أن تستسلم عندما تمارس عليه هذه الورقة الكبيرة جدا.
3: نعم، طيب أستاذ، تهديد رضائي بإغلاق مضيق هرمز ووقف كل صادرات النفط مقابل الحصار المالي الأمريكي، ما مدى تأثير إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد الأمريكي والعالم بشكل عام؟
4: أكيد يعني ما يمر عبر مضيق هرمز هو عدد كبير جدا، ويمثل سواء في الصادرات التي تصدر من منطقتنا والتي هي المواد البترولية والنفط بشكل عام، أو السفن التي تأتي من أوروبا ومن دول التصنيع إلى الشرق الأوسط. لذلك إغلاقها بشكل كامل هو ضربة للاقتصاد العالمي ولكل دولة متورطة في هذا العدوان.
3: نعم، طيب أستاذ الكرر، إذا كان مثلا هذا الإغلاق لمعظم دول العالم، مثلا ستتأثر معظم دول العالم اقتصاديا من هذا الإغلاق، كيف ترى الموقف الدولي من هذا الإغلاق تجاه أمريكا؟
4: لا يستطيع أي طرف. الأوروبيون الذين لديهم من القدرة أو هم أفضل ويحاولون أن يناووا أمريكا أو يقولون لها لا، أصبحوا بلا موقف والتراب بيزج بهم في حروب يعني عبثية، وبعض الدول لا تعلم عن اسمها إلا بعد أن يعلن عليه وأن يتناوله الإعلام وهي لا تعلم عن الشيء. هي حرب همجية بكل المقاييس ما دام يقودها ترامب الذي يغير في الساعة رأيه، يقول الرأي ويقول نقيضة أحيانا في نفس اللحظة وفي نفس المقابل. لذلك هذه الحرب ستبقى تزينها أو تضبط الإيقاع فيها هي مدى قوة الطرفين ومدى تأثير أي ضربات أي طرف على الآخر، وكيف تكون ردة الفعل التي من خلالها ممكن أن تخرط هذا الإيقاع الحاصل الآن بين الطرفين إيران وأمريكا، وممكن أن ندخل أو نصل إلى مرحلة الانفجار والحرب الكاملة.
3: لكن أستاذ الكرار، هناك استياء يعني من بعض الناشطين، من بعض السياسيين وخاصة من الحزب الديمقراطي تجاه هذه العمليات والتهورات للمجرم ترامب.
4: أكيد هو كل الذي يقوم به المجرم ترامب في حرب العدوانية سواء على إيران أو الحروب التي تخوضها أمريكا منذ اليوم الأول هي حروب عدوانية واحتلالية ولا يوجد لها مبرر. لذلك ترامب هو جاء فقط ليقول أن هذا هو وجه أمريكا الحقيقي، لا تصدق الوجه الآخر الذي يتملقكم والذي يضحك لكم ويجاملكم.
3: نعم، يعني يعتبر أكثر صراحة ووحشية أمام العالم.
4: صحيح.
3: نعم، مؤخرا أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني الأحد المنصرم تحصيل رسوم من السفن المارة عبر مضيق هرمز مقابل خدمات تقدمه جمهورية إيران الإسلامية للسفن المارة من هذا المضيق. طيب أستاذ الكرار، أليس من حق إيران السيادية تأمين مواردها من أهم ممر مائي تتحمل عبء حمايته؟
4: بالتأكيد هذا يعني أعتقد بأن الإيرانيين جادين فيه، ورأينا كم حصل من الضغط الكبير، وعادت أحيانا المواجهات لأكثر من مرة بسبب هذا القرار، لكن يبدو أن القيادة الإيرانية باتت فيه وهو قرار لا رجعة فيه. لذلك رغم كل التحذيرات وكل التهديدات ورغم الوساطة الصينية والباكستانية والدخول الكثير من اللاعبين الدوليين على الخط، إلا أنه لم يؤثر على القرار الإيراني الثابت والمبدئي بأنها ستفرض رسوما على كل من يمر عبر مضيق هرمز ويأتي من الناحية الإيرانية، والتي يعني كانت قد قامت حاولت أمريكا أن تقوم بفتح طريق من الجهة المحاذية لعمان، لكن البحرية الإيرانية اعترضتها وأرغمتها على التراجع. وأعتقد كل هذه والتطورات والأحداث هي بأن الجانب الإيراني جاد في هذه المعركة ولا يمكن أن يتراجع مهما كانت يعني التحديات والتضحيات التي يبذلها.
3: نعم، حتى في المثل اليمني رب ضرة نافعة. طيب، هل يمثل قرار تحصيل رسوم من مضيق هرمز ردا مشروعا وعقلانيا لإيران على حرب اقتصادية تشن ضد شعبها، يعني قانونيا دوليا؟
4: في الحروب كل شيء مستباح، ومن يتحدث عن الأخلاق هي للمزايدات فقط، ولذلك هذا العالم الذي أصبحت تحكمه أمريكا تحت المظلة الدولية ومجلس الأمن هو لا يعرف إلا لغة القوة، وإذا كنت تمتلك القوة تستطيع أن تفعل ما تريد. ونرى اليوم كيف يفعل الكيان الصهيوني في أرض فلسطين، لأنه صاحب قوة، بينما الجانب الفلسطيني هو المستضعف ولا يسمع له بال، لأن الآخر هو من يمتلك القوة.
3: نعم، نختم هذا اللقاء من قراءة في خطاب المرحلة بهذه المخاوف الأمريكية من تصرفات الرئيس الأمريكي ترامب تجاه جمهورية إيران الإسلامية. مدير معهد السياسات الدولية في واشنطن باولو فون شيرا قال: حكومة ترامب لا تزال تبحث عن طريق لإعلان الانتصار، والرأي العام الأمريكي لا يزال لا يفهم سبب الحرب على إيران. من هذا التصريح أستاذ الكرار، ماذا تفهم منه؟
4: هي الحرب منذ البداية هي حرب إسرائيلية وتخدم الكيان الإسرائيلي وأمريكا، لكن لا نستطيع أن نقول بأن إسرائيل زجت بأمريكا. أمريكا ليست أمريكا هي العقل المدبر لما يدور أغلب ما يدور في هذا العالم، ولديها عشرات بل مئات المراكز الأبحاث والدراسات وتدرس كل قضية على حدة، ولذلك هي تعلم خطر هذا التواجد وتطور هذه القوى الإيرانية، ولكن بتحريض من الكيان وبتوفر لها عوامل جيدة دفعتها إلى هذا القرار وإلى هذه الحرب العدوانية التي لا تزال نتائجها إلى اليوم ولم توقف بشكل رسمي حتى الساعة.
3: نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ الكرار المراني.
4: شكرا جزيلا.
3: وهكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة حول آخر المستجدات وتطورات مع ضيفنا الكريم المحلل السياسي الأستاذ الكرار المراني. مرة أخرى شكرا لك أستاذ الكرار، ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام، أحمد عامر، سليم الحميدي، محمد سنهوب، وكذلك من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرزحي، وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.

طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله شعبي، يبدأها بالعناوين. مصدر عسكري يؤكد أن الضربات الدقيقة للقوات المسلحة تحبط تحضيرات العدو السعودي للمعركة البرية. الخارجية والمغتربين تنتقد تماهي المنظمات الإنسانية مع ضغوط النظام السعودي ومتاجرتها بالملف الإنساني. شهيدان وإصابات بقصف صهيوني على دير البلح. وحماس تحذر من التهويد وفاشية بن غفير. القوات المسلحة الإيرانية تمنع 30 سفينة من العبور غير القانوني لمضيق هرمز وتؤكد السيطرة على حركة الملاحة. التفاصيل استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الضربات الدقيقة والحساسة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية ونشر مشاهدها الإعلام الحربي قد أسفرت عن إفشال كلي لترتيبات وتجهيزات لدى العدو السعودي مستمرة لخوض معركة برية. وجدد المصدر العسكري دعوته الصريحة لكافة أبناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة للاحتلال إلى توخي الحذر وعدم التورط في التخشيدات التي يسعى العدو السعودي للدفع بها نحو جبهات القتال البرية، مشددا على أن تلك المحاولات لن تثني الشعب اليمني عن الاستمرار في التمسك بمطالبه المشروعة وحقوقه السيادية. هذا وقد نشر الإعلام الحربي مشاهد نوعية جديدة لاستهداف القوات المسلحة اليمنية، تجمعات وآليات وأطقم عسكرية وثكنات تابعة للعدو السعودي في عدد من الجبهات بينها الساحل الغربي، وذلك باستخدام طائرات رجوم مسيرة. المشاهد وثقت رصدا دقيقا لتحشدات العدو المختبئة ولوقت إصابتها بقذائف متنوعة، ما أسفر عن صرع وجرح في صفوفهم وإحراق وتدمير آلياتهم ومدرعاتهم وإثارة الرعب فيهم. تفاصيل أوفى في سياق المتابعات الإخبارية عقب هذه النشرة. زار نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني برفقة نائبه ناصر المحضار وعدد من وكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية وبنك الإسكان أضرحة الشهداء القادة، الرئيس الشهيد صالح علي الصماد ورئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي ورفاقه الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد الغماري. وخلال ذلك وضع المداني ومرافقو أكاليل الزهور قارئين الفاتحة على أرواح القادة الذين ارتقوا في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس ضد العدوان الأمريكي الصهيوني، مؤكدين أن تلك الزيارة تجسد الوفاء لتضحياتهم وتجدد العهد للقيادة وللشعب بالمضي على نهجهم حتى إنهاء العدوان والحصار ونصرة القضية الفلسطينية وإفشال مخططات قوى الاستكبار والهيمنة. ناقش رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس مع نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح وعدد من ممثلي البيوت التجارية بحضور قيادة المجلس واللجان المختصة سبل تعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص لخدمة التنمية الاقتصادية وتوطين الصناعات المحلية. واستمع رئيس المجلس إلى رؤية ممثلي القطاع الخاص للحلول الكفيلة بتجاوز التحديات الناجمة عن العدوان والحصار المستمر منذ نحو 12 عاما، مكررا تأكيد حرص المجلس على رفع الرؤى الكفيلة بتحفيز الاستثمار وحماية المنتجات الوطنية تنفيذا لموجهات القيادة الثورية، حيث كلفت اللجان المختصة بالمجلس بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية لإعداد رؤية معالجة تخفيف الأعباء عن التجار والمصنعين.
اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين ما تسمى بالمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن بالتخادم مع النظام السعودي والانصياع لضغوطه عبر رفضها إدخال الأدوية المنقذة للحياة وفي مقدمتها أدوية التخدير، وأشارت إلى أن هذا النهج يفتح ملف المتاجرة السياسية بالملف الإنساني الذي تم استغلاله ككرت ضغط طوال 12 عاما. الوزارة أكدت أن تلك الممارسات تبرهن حجم الانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني وتثبت صوابية تحركه إلى كسر الحصار واستعادة ثرواته وسيادته، مبينة أن اليمن لن ينكسر أمام الضغوط وسوف يمضي لنيل حقوقه، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه تلك الجرائم. أدانت شبكة تعز للحقوق والحريات وبأشد العبارات الجريمة الجسيمة التي ارتكبها مرتزقة العدو السعودي باستهداف التجمعات السكنية في قرية العرف بمديرية مقبنة في محافظة تعز عبر قصف مدفعي وبطائرة مسيرة، ما أسفر عن استشهاد طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، بالإضافة إلى إصابة طفلين آخرين بجروح بليغة، وقد تم نقلهما إلى المستشفى بحالة حرجة. وأكدت الشبكة في بيانها أن الواقعة تعد جريمة حرب مكتملة الأركان ومسؤولية جنائية لن تسقط بالتقادم، كونها استهدفت مدنيين وأطفال يمتلكون حماية خاصة كفلتها المواثيق الدولية. وحملت العدو السعودي وأدواته المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات المستمرة منذ مارس 2015 داعية للتحقيق وتحريز الأدلة لتقديم مرتكبي الجريمة إلى المحاكمة وعدم إفلاتهم من العقاب. استشهد مواطنان فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخرون جراء قصف طيران العدو الصهيوني المسير لمجموعة من المواطنين قرب شارع عكيلة غرب مدينة دير البلح وسط القطاع. وأعلنت الصحة بغزة ارتفاع إجمالي الشهداء بنيران العدو منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر إلى 1318 شهيدا و 4375 جريحا. في السياق أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن صدمتها إزاء الغارة الصهيونية التي استهدفت حرم مستشفى الأقصى، مؤكدة ضرورة احترام وحماية المرافق الطبية والحياد الطبي.

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن جرائم العدو الصهيوني ومصادرة الأراضي وتصاعد إرهاب المستوطنين يجري بغطاء مباشر من حكومة العدو لفرض وقائع استيطانية جديدة وتسريع عملية الضم والتهجير. كما دانت الحركة اقتحام الوزير المتطرف إيتمار بن غافير زنازين الأسيرات، واصفة تلك الانتهاكات بالفاشية والانحطاط الأخلاقي، ومطالبة المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة وبمحاسبة قادة الكيان. أكد الناطق الرسمي باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام في تصريح بمناسبة مرور عام على رحيل أول ناطق باسم الكتائب حذيفة الكلحوت أبو عبيدة أن صدى كلماته سوف يبقى ملهما للأجيال، وأن كوفيته ستظل رمزا للأحرار، مشددا على أن الراية لن تسقط ومواصلة الطريق حتى النصر والتحرير. منعت القوات المسلحة الإيرانية خلال الأسبوع الماضي 30 سفينة من العبور غير القانوني لمضيق هرمز خارج المسار المعتمد، مؤكدة أن العبور يقتصر على المسار المحدد من قبل الجمهورية الإسلامية مع الالتزام بالتنسيق والدفع المقرر. وأوضحت مصادر إعلامية إيرانية أن الادعاءات الأمريكية بشأن إزالة الألغام أو حجم صادرات النفط تفتقر إلى الأدلة وتندرج ضمن الحرب الإعلامية، مشيرة إلى تراجع حركة الملاحة مقارنة بما قبل حرب رمضان. من جانبه أكد قائد قوات البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شاهرام إيراني أن البحرية ماضية في أداء مهامها بكل قوة والدفاع عن أمن الشعب الإيراني، لافتا إلى أن العدو أخطأ في تقدير قدرات القوات المسلحة الإيرانية، ومشددا على استشهاد عدد بل على أن استشهاد عدد من أبناء القوات البحرية لن يثنيها عن مواصلة مسيرتها بعزيمة واقتدار أكبر. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ.

السعودية تمنع 30 سفينة من العبور غير القانوني لمضيق هرمز وتؤكد السيطرة على حركة الملاحة. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا لهذه الفترة المسائية والتي تستمعون فيها. الأعلام الحربي يبث مشاهد الاستهداف لتجمعات وجنود السعودية. كما نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، الإرهابي المتطرف بن غفير يواصل جرائمه بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، فأهلا بالجميع.

0: نشر الإعلام الحربي اليوم مشاهد للطائرات المسيرة اليمنية من نوع رجوم، وهي تقضي على تجمعات العدو السعودي وآلياته العسكرية في عدد من سكناته، حيث أظهر الإعلام الحربي في هذه المشاهد دقة الاستهداف ودقة المعلومات الاستخباراتية التي تم خلالها الاستهداف الاحترافي والدقيق لآليات وتحشيدات العدو السعودي فيما وراء الحدود، وكذا داخل الأراضي اليمنية التي يتحشد فيها العدو السعودي مع مرتزقتها وأذنابه. وللمزيد من تسليط الضوء حول هذه المشاهد الجهادية العظيمة، تحدث للإعلام الوطني الخبير العسكري اليمني العميد مجيب شمسان
1: أن هذه هي الاستهدافات الدقيقة عبر طائرات رجوم، ليست مفصولة عن الاستهدافات الدقيقة التي طالت السفن السعودية إلى شمال البحر الأحمر في منطقة ينبو. بمعنى نحن أمام صورة متكاملة من الرصد الدقيق والمراقبة الشاملة لكل تحركات العدو السعودي على مستوى البحر، على مستوى البر، على مستوى الجو، على اعتبار أن المعادلة التي فرضت يمنيا لكسر الحصار السعودي هي جاءت بعد ذلك العدوان والحصار الذي لا زال مستمرا على الشعب اليمني طيلة 12 عاما. لذلك العدو السعودي كان يراهن على خيارات بأن تلك التحشيدات التي عمل على ترتيبها وتزويدها بكل القدرات والإمكانيات منذ مرحلة خفض التصعيد أنها ستكون مؤثرة أو قادرة أن تحسم ما عجز عن حسمه خلال 8 سنوات إذا ما اتجهت صنعاء إلى كسر الحصار والعدوان المفروض عليها خلال 12 عاما أو قرابة 12 عاما. هنا عندما نلاحظ هذه المشاهد ونربطها مع المشاهد السابقة للاستهدافات بالصواريخ والطائرات المسيرة والتي طالت عدد من المواقع الهامة سواء في العبر والوديعة والثنية والرويك والتداوين وصحن الجن وصولا إلى أيضا المخا وتحشيدات العدو السعودي في البدريات الساحلية الغربية التابعة لمحافظة تعز. بمعنى نحن أمام صورة متكاملة من المراقبة الدقيقة وأيضا تكامل الوسائط الهجومية، لأننا عندما نقول استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت تجمعات، آليات، تحشيدات، مخازن، وصلنا إلى استخدام طائرات رجوم التي كما هو بالمشاهد الموضحة قبل أن نتحدث عن الاحترافية في التنفيذ، نتحدث عن استهداف تجمعات صغيرة، نتحدث عن استهداف دبابات إبرامز تم تدميرها كما هو في المشاهد السابقة، عن تدمير آليات وبدقة عالية. بمعنى من أصغر الوحدات أو التجمعات للتحشيدات السعودية في المواقع المتقدمة أو في مواقع خلفية وصولا إلى استهداف المناطق التجمع الرئيسية أو النقاط الأولى والمعابر الأساسية في الوديعة وفي العبر، استهداف نقاط أو القواعد الأساسية للهجوم المتقدم كما هو في تداول وصحن الجن. بمعنى نحن أمام رقابة متكاملة.

أكد رئيس مركز فلسطين للدراسات دراسة الأسرى رياض الأشقر اليوم أن المتطرف إيتمار بن غفير يواصل جولاته الاستفزازية داخل سجون العدو الصهيوني الإسرائيلي في تعبير عن عقليته الإجرامية مستعرضا قوته على الأسرى والأسيرات العزل في محاولة لتعزيز مواقفه الاستخبارية وكذلك الانتخابية. وحذر الأشقر في تصريح له من إقدام المجرم بن غفير على تصعيد عدوانه على الأسرى بشكل أوسع كلما اقتربت انتخابات كنيست العدو الإسرائيلي في محاولة لاستمالة الناخبين الإسرائيليين ورفع رصيده على حساب معاناة الأسرى. وأضاف أن المتطرف بن غفير ورغم تجاهل التحذيرات تمادى في عدوانه على الأسرى وهذه المرة على الأسيرات حيث اقتحم بشكل همجي سجن الدامون مواصلا أسلوبه الاستعراضي الرخيص وسلوكه الإجرامي في تصعيد جديد يتجاوز كافة الخطوط الحمراء كجزء من الترويج لدعايته السياسية مع اقتراب الانتخابات. واعتبر أن ما قام به بن غفير من اعتداء على الأسيرات ليس منفصلا عن النهج العام الذي تتبناه حكومة العدو الإسرائيلي بحق الأسرى والأسيرات، وذلك من عمليات تعذيب وتنكير واعتداء وقتل وحرمان من الحقوق الأساسية، الأمر الذي حول السجون إلى جحيم وأدى إلى قتل 91 أسيرا معلومي الهوية خلال أقل من 3 سنوات. وأوضح أن المتطرف بن غفير بنى دعايته الانتخابية خلال المرة الماضية عام 2022 على وعود بمضاعفة معاناة الأسرى وسحب كافة حقوقهم وسحق إنسانيتهم، وبدأ منذ توليه حقيبة الأمن في حكومة العدو الإسرائيلي والمسؤولية عن السجون سلسلة إجراءات للتضييق على الأسرى وقضم حقوقهم، بدأها بقطع المياه الساخنة وإغلاق المخابز. وكذلك أشار إلى أن ابن غفير استغل حالة الطوارئ بعد 7 أكتوبر 2023 للانتقام من الأسرى بفرض إجراءات تنكيل وتعذيب غير مسبوقة بحقهم، بدأت بإغلاق السجون ومنع كافة أشكال الزيارة ولم تنتهي بإقرار قانون إعدام الأسرى الذي طرحه منذ نحو 9 سنوات، واستطاع في مارس الماضي الحصول على موافقة من الكنيست على تطبيقه. وجدد الأشقر تحذيره من مواصلة المتطرف بن غفير عدوانه على الأسرى والأسيرات مع اقتراب موعد الانتخابات، متوقعا أن يصعد بشكل أوسع من جرائمه بحق الأسرى. وأكد أن قضية الأسرى تمر بأخطر مراحلها مع سعي بن غفير ومن خلفه حكومة العدو الإسرائيلي إلى تحويل الإجراءات العقابية الاستثنائية التي فرضت على المعتقلين بعد حرب الإبادة على غزة، والتي أدعت في بداية العدوان أنها إجراءات استثنائية تتماشى مع حالة الطوارئ، وحولت السجون إلى جحيم حقيقي إلى نهج ثابت وتشريع دائم وسياسة معتمدة وثابتة لا تتغير ولا تتأثر بتغيير المسؤولين، بما يضمن ترسيخ مبدأ القمع والتعذيب والموت ويمنح منظومة السجون مساحة أوسع لمواصلة جرائمها. وطالب الأشقر المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسرى ووقف التصعيد المستمر من قبل المجرم بن غفير وحكومته المتطرفة اللذين يسعيان إلى تكريس وتشريع الجرائم الممنهجة التي تستهدف حياة الأسرى.

إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية متابعتنا الإخبارية والتي استمعتم فيها الإعلام الحربي يبث مشاهد الاستهداف لتجمعات وجنود السعودي، كما تناولنا في متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم الإرهابي المتطرف بن غفير وسلو جرائمه بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني. إذن لكم التحايا من الإعداد محمد عوض الضبري، من الطباعة والأنترنت صايمة إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي. تحياتي أفراح العزب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
3: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران، تعاوننا استعدينا لها واستقبلناها
2: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
3: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
2: كلام في محله.
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

يا من الله أرسلك رحمة للعالمين واصطفانا انصار للمصطفى وانصار له مولدك يا خاتم الأنبياء والمرسلين عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. يعد النظام السعودي مثالا صارخا حيا على أنظمة السوء التي ابتليت بها أمتنا العربية والإسلامية، وكانت متكئا لأعدائنا وركيزة لمؤامراتهم وجنديا مجندا لمشاريعهم التي أصابت هذه الأمة في مقتل، وأصابتها بالعديد من الأزمات والمآسي والقضايا المزمنة التي ما زالت إلى اليوم تئن تحت رحاها، وفي صدارتها قضية فلسطين وقضية هذا الإحباط الذي تعانيه الأمة في أوضاعها المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية وفي مسارها الحضاري عموما. هذا النظام لم تسلم من شروره ومن خدماته السيئة للأعداء أي أمة من الأمم فضلا عن الأمة الإسلامية، فخدماته الشيطانية لقوى الطغيان وعلى رأسها أمريكا والصهيونية العالمية غطت مساحة الأرض وعانت وتعاني منها شعوب عديدة على مستوى العالم. لقد مثل هذا النظام المجرم مصدر تمويل لجرائم أمريكا والصهيونية العالمية، فضلا عن أنه مثل إلى جانب ذلك خلفية فكرية شيطانية للجماعات التي امتهنت الذبح والتقتيل والتدمير هنا وهناك باسم الإسلام، وبذلك وجهت تلك الضربات المؤلمة والموجعة لدين الله الخاتم الحنيف في معناه وفي جوهره وفي صورته الناصعة كدين إلهي خاتم. النظام السعودي جعل الأمة تشعر بأنها غير قادرة على أن تستعيد بوصلة اتجاهها وسيرها نحو غاياتها الأساسية المأمولة والمشروعة في الرقي، وفي أن تتمتع شعوبها بذلك المستوى في حده الأدنى من العيش الكريم، وأفقد الأمة كل أمل في أن تتمتع بدولة لها تلك المواصفات التي ترضي الشعوب المتطلعة نحو تحقيق أهدافها المشروعة، الدولة التي تحمي الحقوق، الدولة التي لا تفرط في الحقوق ولا في المبادئ. وعلى ذلك، على هذه المواصفات كما يرى كثيرون، تبني الدول الحقيقية والمحكومة بأنظمة وسلطات مؤسسية ثابتة وراسخة وواضحة الرؤية وحرة القرار ومستقلة الإرادة السياسية عن أي تأثير خارجي بعيد عن إرادة شعبها وأمتها ومعتقد مواطنيها ومصالح وطنها. تبني على كل ذلك استراتيجياتها وسياساتها في كل المجالات في إطار من الوعي التام بواقع ومقتضيات تلك العلاقة التي لا تنفصم بين المبادئ والحقوق، وهي الثنائية التي لا يمكن لأي دولة تحترم نفسها وشعبها وأمتها التفريط فيها، وكذلك الإيمان بثابتة التمسك بدينك العنصرين المهمين المبادئ والحقوق في كل الظروف والأحوال، وعدم القبول مطلقا بالتفريط أو التنازل عن أي منهما، لأن التهاون في قضية المبادئ على سبيل المثال يفضي حتما إلى إضاعة الحقوق، كما أن التفريط في الحقوق يلحق أفدح الأضرار بالمبادئ إن لم يصبها في مقتل. وبأمثال هذه المعايير تقاس إذن أو تحدد مواصفات الدولة التي تلح حاجة شعوب أمتنا إليها، هذه الشعوب التي تئن وتنزف وتتوجع منذ عقود تحت مطارق هجمة الأعداء ومشروعهم الصهيوني الاحتلالي التدميري الذي انطلق من فلسطين وبات اليوم غيمة عملاقة تمطر نيرانا وفتنا وحروبا وإبادات وحصارات في كل مكان من جغرافيا هذه المنطقة المنكوبة بعداوات الأعداء وشرورهم وخذلان الأهلين والأقربين وتواطؤاتهم، وهي ويا للمفارقة تشكو قبل هذه المصائب والكوارث المسكوبة على رؤوسها من أيادي الأعداء الغرباء الألداء أولئك، تشكو من المصيبة الكبرى الداخلية الجالبة لكل تلك المصائب المتوالية عليها من وراء الحدود والمحيطات البعيدة، وهي مصيبة الخلل الأكبر المزمن في من يتولون أمرها، في حكامها وأنظمتها، وهذه الممالك والمشيخات والطغم التي أعطت الأعداء فوق ما يطلبون من كل غال ونفيس، وألقت شعوبها وأمتها في وهاد سحيقة من الحرمان والعوز المعيشي والمادي والروحي والنفسي والمعنوي والمهانة المتمادية حتى أصغر ذرة من الكرامة. نعم، هذه الأنظمة المتسلطة الفاسدة والجاثمة على صدور أغلب الشعوب والدول العربية والإسلامية باستثناءات نادرة نسفت ليس فحسب ثنائية أو معادلة المبادئ والحقوق وواجب المحافظة عليها، بل مفهوم الدولة من أساسه، لأنها بخضوعها لإرادة الأجنبي المهيمن المعادي تحولت إلى مؤسسات خدمة شبه محضة لهذا الأجنبي الأمريكي الصهيوني المعادي، وعبء واطئ على رقاب شعوبها وكاتم لأنفاسها. فهانت بفعل ذلك المبادئ والمقدسات، وتبددت الحقوق والمقدرات لهذه الشعوب الممتحنة وهذه الأمة المبتلاة النازفة الجريحة. لقد ضاعت فلسطين أو كادت، وتراكمت الجراح والمآسي والمآتم على كل شبر من جغرافيا هذه الأمة الواسعة المترامية التي أغرقت في عبث العدو الدموي المدمر وتماديه في هتك الحرمات وتدنيس المقدسات دون أي رادع أو خطوط حمراء أو مبالاة، أغرقت من الرأس وحتى أخمص القدمين.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: هنا صنعاء. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع بوديكاست صنعاء والزميل سند الكوميم.
5: لماذا لم يصح عليهم ويقول بدعة لا يجوز، قال ابن باز كذا. ألا تخجلون؟ وفي رواية وأنه ما علمنا بميلاد هذا النبي، قال ونحن أطفال، ونحن أطفال إلا من صياح اليهود في ليلة مولد محمد صلى الله عليه وعلى وسلم بأنه طلع نجمه محمد. يجب أن نزيل تلك العقلية. النبي أشبه برجل دين كما نرى هذه الأيام، يقوم الصباح يذهب إلى المسجد يدرس طلابه يفتح لهم كتابا، لا لم يكن كذلك. المغرب يحتفلون، الجزائر يحتفلون، المصريون لا يضاهيهم أحد، اليمن وما أدراك ما اليمن. لم تتناول المصادر التاريخية حدث المولد بالأهمية اللائقة به. قاد دولة، أقام دولة تحيط به اليهود ويحيط به الرومان وتحيط به قبائل العربية، واستطاع أن يقف في وجهها من صفر موارد، من لا شيء، أن يحرك جيش من أجل أن يستهدف الكعبة انتقاما من ذلك الذي بال. لا، الموضوع أبعد والله. لو لي قدرة الله يعلم لما تردد في يوم مولده. يأكل الناس، من أطعمنا يا أخي فرحا بالنبي، يلتقي بالوفود ويرسل السرايا ويقود الجيوش ويدرب شباب الأنصار والمسلمين في الساحات ويحاصر اليهود اقتصاديا، وينزل بنفسه إلى ساحات المدينة ليختار للصحابة سوقا ويشجعهم على اكتساب الحرف والمهن. خلية نحل كان صلوات الله عليه وعلى آله، لا يتوقف. قامت الدولة السعودية بتياريها السياسي والديني إلى اتخاذ موقف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأنها في عداء معه. أنا مع الناس، لا خير في من أجبر أحدا على أن يزين.
6: يا سلام، وهذا ما قاله سيد
5: القائد. لا خير فيه. كتب التاريخ مليئة بالمطبات، مليئة بالفخاخ. كتب السيرة النبوية شئنا أم أبينا حضر النفس المذهبي فيها. أكيد. شئنا أم أبينا لا نستطيع أن ننكر ونكذب على العالم. قلت الخطيب والإعلام الذي لا يستطيع أن يؤثر في الجمهور تأثير ميسي ورونالدو وفيلم ومسلسل فلا يرتقي منابر المسلمين. أنت حانب لك عند مسألة زينة يعني شال أخضر ولون أخضر، إيمان. لا نستطيع أن ننفي جهود إخوتنا الشافعية بأمانة وإنصاف. تعامل معهم بذكاء منقطع النظير وحركة دائمة وخطوات منظمة، استطاع من خلالها أن يبني أصحابه وأن يبني نظامه ودولته، وفي نفس الوقت وبدون أن حتى يلفت الانتباه قطع أجنحة اليهود. لولا حادثة الفيل هل كان سيضيع هذا الحدث؟ لربما، من يدري. لم يتجرأ أحد على هذه المناسبة بالتبديع سوى فريق واحد، وهو التيار الوهابي. تعلم أنك غاصب أخواتك أو الأيتام أخيك أو أبناء شهيد أو أموالهم وميراثهم، ثم تخرج مع الناس للاحتفال. أنا أؤكد لك أن أول من يلعنك هو محمد صلوات الله عليه. لا بد من التحقق من حقيقة هامة، من يعشق، وقلتها دائما، لا يبالي باللوم والنادب.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام والسمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست صنعاء مع سند الكميمة. مشاهدين الكرام، مستمعين الأعزاء، تطفئ عواصم الأرض أنوارها وتغرق في رتابة الأيام، بينما تشتعل جبال اليمن ووديانها بوهج ناري لا ينطفئ، لتعلن للعالم أجمع أنها هنا وحدها أرض الأنصار. في المولد النبوي الشريف يقف اليمن مستفردا بمرتبة العشق الأولى في مشهد خارق للعادة، يتوارى أمامه احتفاء العالم الإسلامي برمتها، وكأن التاريخ اختزل وفاء الأمة كلها في هذه الرقعة المسددة بالإيمان. ليس احتفالا تقويميا عابرا، بل هو طوفان يماني يخلع على المدن والقرى بردة الرسول الخضراء، وتتحول فيه الساحات إلى بحار بشرية تتلاطم بالحب والولاء. في الوقت الذي اكتفت فيه البقاع الأخرى بالصمت أو المرور الخاطف، إنها الفرادة اليمنية التي لا تجارى، حيث تلتحم القبائل والجبال والهتافات في مرحمة صمود وتلبية تحيي أصل الرواية الأولى. استقبال يمني خالق لذهول الدهر، يبعث رسالة حارقة خارقة لكوكب الأرض، حيث ذبلت مشاعر الأمم وأورقت قلوب اليمنيين. نحن الذين انفردنا بالراية واحتكرنا المجد وجعلنا من ميلاد المصطفى محطة يتجدد فيها بأس الأنصار، ليبقى اليمن وحدة الميناء الأخير لعشق النبي والقرعة التي لا تنام في الربيع المحمدي. مشاهدين الكرام، مستمعين الأعزاء، في هذه الحلقة الاستثنائية في المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، نستضيف الدكتور خالد القروطي، أستاذ الفكر والفقه بجامعة صنعاء، عضو رابطة علماء اليمن. دكتور خالد، أهلا ومرحبا بكم سيد الكريم.
7: حياكم الله ومرحبا بكم.
6: نورتم البرنامج.
7: أنتم النور حبيبي.
6: حياكم الله. الربيع المحمدي وذكرى مولد خير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله. بداية دكتور خالد، إذا تحدثنا عن الأبعاد التاريخية والفكرية، كيف تناولت السيرة النبوية والمساطر التاريخية الأولى؟ كيف تناولت لحظة ولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله، وكيف كان ينظر لليوم نفسه في حياته صلى الله عليه وفي عصر الصحابة؟
7: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ودعوني أستغل هذه الفرصة أولا لأشكركم وأشكر الشعب اليمني، لأن النبي يمثلنا جميعا، وإن لم يكن النبي بيننا فلا شك أنه سعيد بهذه اللحظات. أما إذا ما توجنا هذه الاحتفالات باقتداء صادق فلا شك أننا سنلتحق بالأنصار بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى يقال لنا ذلك اليوم يوم القيامة: هذا الشبل من ذاك الأسد. سؤالكم يحتاج منا أن نقسمه إلى شقين. الشق الأول: كيف تناولت المصادر التاريخية وكيف تفاعلت مع ذلك؟
6: نعم.
7: للأسف لو كان حضور المولد النبوي قويا في التاريخ لما احتجنا إلى أن نؤرخ بالتاريخ الهجري يا سيدي، وهذه معلومة ينبغي أن يدركها المستمع والمشاهد وكل مؤمن.
6: إذا لم
7: لأنه لم نختر التقويم بالتاريخ الهجري، سواء اتفقنا بأن النبي هو من أرخ بالتاريخ الهجري أم الصحابة من بعده. لماذا اختير التاريخ الهجري أو اختير حدث الهجرة النبوية حدثا تؤرخ به الدولة الإسلامية؟ لخفاء المولد. لم تتناول المصادر التاريخية حدث المولد بالأهمية اللائقة به، بما يمكن أن أن أن أن أن أو بما يتناسب مع الحدث. من خلال، صحيح نحن لا ننكر في ثنايا كتب التاريخ والسيرة، وواضح من صيغة القرآن أن حضور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متقدم بدلالة، وإن ذكر في القرآن بأنه بشارة عيسى عليه السلام، لكن قطعا لدي بأن جميع الأنبياء بشروا به. والدليل حينما يقول الله سبحانه وتعالى أو يشير النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، قطعا مع أن عيسى أنزلت عليه التوراة الإنجيل بينما موسى التوراة، دعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، وإبراهيم متقدم جدا، ولا شك أن رسالات الأنبياء تتناسخ. إبراهيم عليه السلام يا سيدي قبل سليمان، قبل داود، قبل موسى، قبل عيسى، قبل يوسف، قبل يعقوب، ضارب في القدم. هذا الحضور في لولا تأكيد القرآن عليه، هناك ملاحظة مهمة يجب أن ندركها،
6: وهي
7: أن اليهود داخلون في تراثنا من قبل أن يكتب ويؤلف. ولذلك لا أستبعد، بل أنا على يقين أن اليهود قد سعوا إلى أن يضعفوا، ولذلك لاحظ، يضعفوا حضور دلالة المولد ودور المولد. والسبب أين؟ حينما تراجع كتب التاريخ والسيرة ستجد ما الذي أوقع المؤرخين والكتاب وحتى القراء فيما بعد، مع أننا للأسف يا سيدي أمة قليلة القراءة، وهذا أيضا مما يسهم في إعانة اليهود على تشويه تاريخنا. العلاقة ما بين اليهود وبين البعثة والولادة ضعيفة جدا، لم تكاد تنعدم في كتب السيرة والتاريخ. بمعنى آخر وأوضح،
5: أين اليهود من حدث المولد؟ لن تجد ما يشفي غليلك في في في في كتب التاريخ. لماذا؟ لأنه مكة يكاد الكل إما عن عمد أو غير عمد، قصد أو غير قصد، يخلي أي مسؤولية يهودية تجاه حدث المولد وبالتالي تجاه حدث النبي. مع أني أؤكد من هنا أن ما يسمى بحدث الشق الصدر إن ثبت، مع أنه لست أنا أول من قال ذلك، الإمام محمد أبو زهرة المصري ومن قبله علماء ومفكرون ومن بعدهم علماء ومفكرون أنكروا حادثة شق الصدر، لكن على فرض أنها كانت فلم تكن حادثة شق الصدر وإنما كانت محاولة اغتيال. هناك روايات منثورة في ثنايا كتب التاريخ الإسلامي على أن اليهود منذ أول ليلة للميلاد النبي، وقطعا لا ينكر أحد أنهم كانوا على اطلاع، وهم كما يدعى أهل كتاب أو بقايا كتاب وإن كانوا قد حرفوا، وكل المرويات التي جاءتنا من المدينة المنورة تؤكد أن اليهود أعلنوا ليلة مولده بأنه قد طلع نجم محمد. هذه أكدها جابر بن عبد الله، أكدها حسان بن ثابت في أشعاره وفي روايته، وأنه ما علمنا بميلاد هذا النبي، قال ونحن أطفال ونحن أطفال إلا من صياح اليهود في ليلة مولد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه طلع نجم محمد. عموما دعونا نعود إلى تناول التاريخ لحادثة المولد. كلهم اتفقوا على أنه ولد في عام الفيل، لكن هل بعد في يعني بعد 50 يوما من حادثة الفيل؟ والإشكال هنا لاحظ لماذا عام الفيل، لأنه لم يكن للعرب مشكل، قالوا بعث النبي في أمة لا يتقن القراءة والكتابة فيها إلا 17 شخصا، الأمة العربية. وإن كان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أراد أن يتجنب أن نحصر كلمة أو قول الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هو لم يلغيها بالكامل، قال قد يكون هذا مراد أن هذه الأمة نسبة الأمية فيها كبيرة، أمية القراءة والكتابة، لكن ما هو أعم أمية الوعي والمعرفة، بدلالة أن النبي رسالته للعالمين، وبعث كما بعث للعرب، بعث للفرس، بعث للروم، بعث للعالم أجمع. وهذه الدول كانت أمة حضارية ولديها قدرة وكتب

0: العرب تاريخ يستندون عليه كالتاريخ الميلادي أو التاريخ الشمسي أو غيره، وبالتالي كانت العرب تؤرخ بالحوادث أي حادثة. ولذلك مثلا قيل والله أعلم بأن العرب أرخت بالعام الذي حدث فيه سيل العرم، انتهت هذه الحادثة، جاءت بعدها حوادث قوية، حادثة ذيقار وهي الحادثة التي يقال يجتمع العرب في مواجهة الدولة الفارسية، وبسبب ما حل بالمناذرة أو ما إلى ذلك ممن كانوا تحت سلطة فارس. ثم جاءت حادثة الفيل، لكن الإشكال هنا متى كانت حادثة الفيل؟ ولذلك أعود إلى بداية قولي، هو هذا السبب الذي جعل الصحابة كما قالوا في عهد عمر، لكن الثابت لدي أن النبي أرخ منذ لحظة وصوله المدينة استخدم التاريخ الهجري. لا، وليس تعصبا ولا يفهم هذا الكلام على أنه اتخاذ موقف من فلان أو علان، لا أبدا، إنما
1: قراءة تاريخية.
0: طب قراءة تاريخية، وهذا مؤكد لدي والأدلة متوافرة جدا. وثانيا، رسول الله قائد دولة، وقائد الدولة يعرف أنه سيدخل في مراسلات مع دول، سيدخل في معاهدات، سيدخل في صلح، عقد صلح الحديبية، عقد مع اليهود حينما اشترى سيد يعني وحرر سيدنا سلمان الفارسي من عبد الأشهل اليهودي، راسل ملوك العالم ورؤساء العشائر العربية وأمر بعض المقاطعات العربية في ذلك الوقت. وبالتالي هذا ما جعل حدث الهجرة هو الحدث البارز أكثر من المولد، ما أكد المولد وجعل له حضوره حادثة الفيل. ولذلك لو تلاحظ يا سيدي بأن حتى حادثة الفيل حرفت عن مسارها، يعني لا يمكن لباحث أبدا، والباحث كيف؟ دائما محقق كيف؟ يجب أن يكون الباحث محقق. لا يمكن أن يدرك الباحث أن مجرد قيام عربي من هذا البلد أو ذاك بصانكم الله قضاء حاجته في كعبة أو كنيسة القليس التي بناها أبرهة الحبشي في صنعاء وتحرك دولة بأكملها جيشا من أجل ذلك، لا يا أخي، تاريخ الدول، تاريخ الحروب، تاريخ الحوادث، بإمكان أبرهة هذا الذي ضخمتموه في كتب التاريخ وجعلتموه كل ما في الأمر أن عدد جيشه كان كبيرا نوعا ما مقارنة بالجيوش العربية التي تحدث، لأن عدد السكان بطبيعة ذلك الوقت كان قليلا. وثانيا، استخدامه للفئة الجديدة على الساحة العربية. أما الهالة الكبيرة، دائما لدينا العرب محبة تضخيم الأعداد وتضخيم الحوادث. بمعنى آخر، كان بإمكانه أن يرسل رجلا أو ثلاثة أو كتيبة إلى أي بلد ويمسك بهذا الرجل ويقطع رأسه. لماذا؟ لا نكون سطحيين، أن يحرك جيش من أجل أن يستهدف الكعبة انتقاما من ذلك الذي بل، لا، الموضوع أبعد. هناك ما يعني ما يشير إلى أن أبرهة إنما ينفذ أجندة لأهل الكتاب، ولا أستبعد، واليهود متغلغلون في النصارى منذ وما زال عيسى حيا، ومن يعرف عن الأسخريوطي وما إلى ذلك يدرك أن اليهودية اخترقت ما تسمى بالمسيحية والنصرانية منذ اللحظات الأولى
1: أثناء وجود النبي عيسى.
0: أي هذا الرجل الأسخريوطي قال بأنه استطاع أن ينفذ إلى أصحاب نبي الله عيسى، وهو السبب الأول والفاعل في انحراف المسيحية عن منهج الله بعد وفاة عيسى وتأثيره. اليهود خطيرون لا يقارن بهم يا سيدي إلا إبليس حينما يأس من عودته إلى منهج الله، إلى التوبة الصادقة. ولذلك حتى قالوا ما سمي إبليس إلا من الإبلس، أبلس، انقطعت آماله في رحمة الله لأفعاله. وكذلك اليهود لما علموا أن الله قد نزع منهم ما كان قد أعطاهم من فضائل ومكارم وجعلهم وفضلهم على العالمين، أرادوا أن تسير البشرية خلفهم إلى الهاوية. فحتى لا نكثر الموضوع هنا يا سيدي، حدث الهجرة نعم تناولته كتب التاريخ والسيرة بفيما ميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الذي يجعلنا نتعجب، لولا حادثة الفيل هل كان سيضيع هذا الحدث؟ لربما، من يدري. العرب لا يهتمون بالتاريخ، ومحنة أخرى ابتلينا بها أنه تأخر تدوين علومنا إلى ما يقرب، إن استعجلنا ففي منتصف القرن الثاني أو بداية القرن الثالث، وهذا يشكل
1: القرن الثالث الهجري.
0: أي، وهذا يشكل علينا، هذا يشكل علينا في كثير من الحوادث، ستسقط كثير من التحقيقات التاريخية، ستسقط
1: أكيد.
0: والدلال

0: هذا العبث التاريخي في كتبنا لم نتفق على رقم في معركة ولا تاريخ في معركة، إلى نصدق ما يشاع على المنابر والخطاب الاستهلاكي والاستعطافي. نحن أمة تستهويها يعني تعداد الأرقام، حضر كذا، ذهب كذا، قام كذا، ومن يراجع كتب التاريخ يدرك ما أقول.
1: طيب دكتور خالد، يعني ليس كل مواطن ولا كل إنسان محقق ولن يكون باحث، يعني بالتأكيد إذا ما أراد المواطن البسيط أن يعني أن يتحقق أو أن يكون على علم أن يلم بهذه الحقائق، هل هناك مصادر؟
0: أتفق معكم، وكلامي الآن السابق الذي ذكرته لا يتناول بسطاء الناس ولا يلزمهم ذلك.
1: أيوة.
0: بل لا يلزمهم حتى معرفة متى ولد النبي، يلزمنا جميعا أن نسير على خطى النبي، هذا هو الأساس.
1: هذا ما سنصل إليه.
0: لكن خطابي موجه للعلماء بالدرجة الأولى، وللأسف لا زالت مادة التاريخ والسيرة مادة مستثناة، يعني لاحظ لدى جميع الفرق الإسلامية والتيارات الإسلامية يهتمون كثيرا بدراسة أصول الدين، بدراسة أصول الفقه، بدراسة اللغة العربية، بدراسة حتى وصلوا إلى بعضهم إلى اهتمام بعلم المنطق بالبلاغة. يا سادتي، والسيرة النبوية والتاريخ ليكن له دور، يعتبرونها مادة أو يعتبرون هاتان المادتان التاريخ والسيرة ليست أو يعني غير أصيلتين، بمعنى آخر لا يعني هذا الكلام أنهما يعني لا تحظيان باهتمام، لا، لكن لا تحتاجان إلى تدريس ولا تحتاجان إلى شيخ، لكن صدقوني لن يبني ولا
1: تحتاجان إلى حتى طلاب.
0: الكثير بأمانة نكون منصفين، الكثير لدينا وخارج بلادنا يجهل كثير من حقائق التاريخ.
1: أكيد.
0: لماذا؟ هو يعني لا يعتبرونها في مقام مادة أصولية أو مادة
1: مهمة،
0: بينما يغفلون أنه لن يبني الولاء والبراء، لن يبني معرفة حقيقية بشخصيات التاريخ سواء من قبل أو من بعد، لو كان التاريخ مغيبا غير ذي جدوى لما قال تعالى إن في قصصهم لعبرة.
1: نعم.
0: لما حكى لنا الله قصة، قد يقول قائل أولئك الأنبياء صحيح، وذكر لنا الفجر والظلم والطغاة فرعون ومن بعث إليه إبراهيم وبني إسرائيل وحوادث يعني وشخصيات كثر، وبالذات في تاريخنا الإسلامي مهم وقراءة فاحصة. خطابي يتناول العلماء والباحثين والأكاديميين، أما عوام الناس فلا. وجود مصادر للأسف الناس يحتاجون إلى خطاب إعلامي واعي، أغلب الناس لا يقرؤون ذلك، صاحب البسطة، صاحب المطعم، صاحب البوفية، صاحب المتجر، صاحب التاكسي، صاحب هو يفتح على الراديو. فإذا ودائما أنا أقولها دائما وحتى في الدورات التي تقام أحيانا للخطباء، قلت الخطيب والإعلامي الذي لا يستطيع أن يؤثر في الجمهور تأثير ميسي ورونالدو وفيلم ومسلسل فلا يرتقي منابر المسلمين. إيه لابد أنت تسوق الله، تسوق رسول الله، تسوق تاريخنا،
1: لابد أن تكون مؤثر،
0: تكون متمكن من المادة العلمية، متجذر فيها، وقادر على قولبة ذلك الخطاب بأسلوب يجذب، يقول لصاحب البوفية لا توقف عندي، يقول لأن هناك من يشاركك في هذا الراديو والمذياع والتلفزيون آلاف وقد نصل إلى ملايين، كيف ستستطيع أن تنفذ من خلال هؤلاء؟
1: أن تفرض نفسك
0: لابد، وفرض النفس لا تأتي بأرقام، لا، أريد أن يقتنع مباشرة، يقول هذا الذي أريد، هذا الذي أعجبني. وبالتالي لا ليس كل خطاب أو ليس كل كلمة هنا يقصد بها العوام، مع أن العوام يعني يجب من باب أولى دينيا أن نتعرف على نبينا، وحتى القراءة هي غذاء للعقل، ونملك كلنا من الوقت الكافي ما يمكننا من القراءة. ومع ذلك سأعود وأتفق معك بأن العامي والبسيط، ولا نقصد بالعامي هنا حتى لا يساء الظن بنا من لا يقرأ ولا يكتب، لا. العامي غير المتفرق، التاجر من يمارسون المهن،
1: المواطن العادي البسيط،
0: أما العالم والأكاديمي فمن المعيب أن يكتفي بكتاب أو كتابين. ولعلمكم كل لا نستطيع الاطمئنان بأن كل يكتب التاريخ وفق أولوياته وفق التيار الذي ينتمي إليه. دخلت حسابات مذهبية في التاريخ شئنا أم أبينا، دخلت حسابات دولية في التاريخ، دخلت حسابات حتى عربية من اليوم الأول. يعني الحضور الكبير لقريش في كتب التاريخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع علامات استفهام كثيرة. اكتبوا القرآن بلغة قريش، اقرأوا القرآن بلغة قريش، الأئمة من قريش. بهذه السرعة بعد سنة أو سنتين أو ثلاث من وفاته والقرآن لا زال يقول على لسانه يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أقصد التاريخ، كتب التاريخ مليئة بالمطبات، مليئة بالفخاخ. كتب السيرة النبوية شئنا أم أبينا حضر النفس المذهبي فيها أكيد. شئنا أم أبينا لا نستطيع أن ننكر ونكذب على العالم. أيوة. هنا تبقى لنا مادة أصيلة ومرجع مهم نعود إليه ونبني سواء سيرة نبينا أو تاريخنا الإسلامي والسيرة النبوية عليه القرآن الكريم. وهو طاغي على فكرة، البعض يصرف النظر عن القرآن الكريم فيما يخص الجانب السيرة والتاريخ، بينما معظم القرآن الكريم يعني لاحظوا، حتى نستطيع أن نقول للعلماء أنتم قلتم بأن آيات التشريع وآيات الأحكام 500 آية التي استنبط منها الأحكام، والبعض قال 150 آية، والكبير الكبير أوصلها إلى 2000 آية. ممتاز يا سادتي، خذوا لكم هذا
1: الفارق كبيرة،
0: ممتاز. لكن ما تبقى هم يجعلونه في حوادث التاريخ وقصص الزمان. إذن مادة تاريخية دسمة ومؤكدة ومضمونة. أيوة أيوة. خالية من كل شائبة
1: إذا أتينا من ناحية التاريخ.
0: أيوة. لذلك أريد أن أصل معك إلى المواطن، أنه كيف أعرف، ستستطيع أن تعرف ما قرأته يتلاءم مع قواعد عامة ذكرها الله في القرآن فيما يخص نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستطمئن. بمعنى أعطيك مثلا، حينما تأتي لك رواية بأن النبي سحر صلوات الله عليه وعلى آله يوما ما وأثر فيه السحر، عد إلى القرآن الكريم وستجد الله يقول وما ينطق عن الهوى، وستجد القرآن الكريم يقول للشيطان نفسه إلا الشيطان نفسه يقول عنه الله وهو يحكي فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقطعا هنا سترتاح، يعني ستضرب بروايات مهما كان راويها علان أو فلان. وقطعا أنا أقول للمستمع ولمن يدخل الحسابات والحساسيات، أنا هنا أنقي ساحتنا الإسلامية ولا أتهم علماءنا ولا محدثينا، بل أقول بأن يد اليهود امتدت دون أن نشعر إلى ذلك. وبالتالي لا نتحسس من أي نقد ومن أي توضيح
1: أو لا من أي معلومة،
0: أي لا يعني تكذيب فلان أو علان، ما هو نفسه ضحية هذا التأثير، ولا زلنا في هذا العصر ونحن ضحايا ذلك التأثير.
1: طيب دكتور خالد، بما أنك أنت أيضا يعني أكاديمي متخصص، من أجل المواطن أو عامة الناس، ونحن نتحدث عن المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وعلى آله، إذا أتينا مثلا من السياق التاريخي، ما هو هذا السياق التاريخي والاجتماعي الذي ظهرت فيه الاحتفالات بالمولد النبوي بشكلها المنظم؟
0: حقيقة لا توجد يعني معلومة أكيدة بأن هناك سياق تاريخي. البعض يرجع ذلك إلى دولة بني العباس، لكن لعل إن صدقت الروايات لعل ذلك في أواخرها، في أواخر دولة بني العباس، وإلا فالأغلب يرجعون ذلك أيضا إلى الدولة الفاطمية في مصر. والدولة الفاطمية هي من الدول التي انشقت أو خرجت عن الدولة العباسية، لأنه لاحظوا الدولة العباسية تاريخيا امتدت. أما الجانب الأموي فلا، يعني لا يقول أحد بأني متحامل، لا يا سيدي لا أبدا. ما الذي جعلني أعتبر عمر بن عبد العزيز تاجا على رأسي ورأس كل مسلم، لا تربطني به صلة ولا سبب ولا نسب، بينما البقية لأنه الرجل الله دائما. يجب، نحن أمة مسلمة، يجب أن لا نغفل عنصر العون الإلهي والتأييد الإلهي والوعود الإلهية، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هل كانت لدى عمر بن عبد العزيز مادة إعلامية أو فريق إعلامي يروج له؟ بالعكس، كان أضعف شخصا شخص في التاريخ يروج له إعلاميا. لماذا؟ لأنه كان نقي السيرة والسريرة ورجل، لكن هذه وعود الله، مثل هذا
1: يتعامل مع الله.
0: سيجعل لهم الرحمن، هذا وعد إلهي، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات شئنا أم أبينا سيجعل لهم الرحمن ودا. حتى لا يقول قال لا لا لا، الدولة الأموية في بعض من جوانبها قامت على محاربة وهدم ذكر رسول الله صلوات الله صحيح. عليه وعلى آله وسلم. الدولة العباسية بحكم النسب ليس بحكم الدين، لا يعتبر أني أنقيها، لا حقيقة لا تقل في جانبها السيء والمظلم والمشوه للدين عن الدور العباسي، لكن
1: عن الدور الأموي،
0: عن الدور الأموي، لكن لا، وقام بعضهم على محاربة آل البيت، كثير منهم
1: من الدولة العباسية،
0: المتوكل العباسي، من الذي أزال وجعل قبر الإمام علي والإمام الحسين، أزال القبتين عنهما وزرعهما وجعل الدواب ترعى فيهما، وهذا مؤكد تاريخيا. من الذي قطع لسان اللغوي العربي الكبير ابن السكيت صاحب إصلاح المنطق، كتاب مطبوع بين يدينا ومن علماء أمتنا العربية معروف الذي كتب اسمه إصلاح المنطق، من الذي قطع لسانه سوى المتوكل العباسي، لأنه لم يقبل بتفضيل ولدي المتوكل على الحسن والحسين. تاريخهم سيء، ولذلك قال شاعرهم والله ما نالت أمية منهم ومعشار ما نالت بنو العباس. هذا ليس موضوعنا سيدي، لكن هناك من يقول بأنها كانت قد بدأت، وأستبعد ذلك. الفاطميون، لأن الدولة العباسية امتدت تاريخيا لكن واقعيا لا لا، هي أضعف، كان لديها الخمسة الخلفاء أو الحكام الأوائل الأقوياء، السفاح محمد بن عبد الله بن علي بن العباس، أبو جعفر المنصور، هارون الرشيد، الأمين، عفوا المأمون والمعتصم. ما بعد هؤلاء لا لا، غرقوا في، يعني وسامحني أقولها بصراحة، غرقوا في تتبع الجواري التركيات، وأكثرت الدولة العباسية من، ولذلك جاءت لنا فيما بعد فترة الممالك، وهذا السبب جعل الحكام والملوك يغرقون بين الجواري. يا سيدي، حكام لديهم 4000 جارية، 5000 جارية، 10000 جارية، ولذلك يتفق المؤرخون بأن أول من أخصى العبيد هم العباسيون، أصبحت فوضى داخل القصور عملية. ولذلك أستبعد أن هذه الشخصيات وهذه العقليات تهتم بالنبي وتعظم النبي.
1: نعم.
0: قد يكون للفاطميين دور كبير في ذلك، منظم قاموا به سواء في مصر، سواء فيما يتعلق بالمولد النبوي، وكذلك المناسبات المتعلقة بأئمة آل البيت المشهورين، وخاصة الإمام علي. هناك حديث عن بعض الدويلات الصغار، أما ما سوى ذلك لا. في العصر الحديث لا، للأسف يا سيدي، من دون قيام الدولة السعودية لا نستطيع أن ننفي جهود إخوتنا الشافعية بأمانة وإنصاف، وهم أكثر منا حضورا فيما يخص هذه المناسبة، شهادة لله وللتاريخ،
1: الشوافع
0: علمائهم، وهذا أثر حتى على ساحتهم وبيئتهم. وتناول الأمر ما هو أبعد من ذلك، تناول الأمر مسألة الدفاع عن أبوي النبي منذ اليوم الأول، وعلى رأسهم السيوطي رحمة الله عليه جلال الدين، على رأسهم أبو بكر الرازي صاحب مفاتيح الغيب، على رأسهم السخاوي، على رأسهم وعلماء العصر محمد أبو زهرة، علي جمعة اليوم في مصر، مفتي مصر السابق رضوان الله عليه،
1: شعراوي
0: محمد متولي الشعراوي كان في السعودية مفتي الشافعية أيام الدولة العثمانية، أحمد زيني دحلان، واليوم كثير، محمد أبو زهرة لعلنا ذكرنا أسماء كثيرة لا تحضرني، في مؤلفاتهم وفي الإشادة بالمولد النبوي وفي إقامة تلك الموالد والدعوة إليها، وهذا يدعونا إلى دور الشعب المصري وتأثر الشعب المصري، لأنه من أكثر الشعوب العربية والإسلامية عددا في السكان وتعلقا بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله وبآل البيت، وبآل البيت إلى اليوم، وهذا يعود بجهد كبير إلى الدولة الفاطمية اتفقنا معها أو اختلفنا، ولدور الإخوة والعلماء الشافعية الذين أيضا أثروا ساحتهم بهذه الموالد. سواء نحن لاحظنا ذلك كيف كان اهتمام الإخوة في تعز، الإخوة في الحديدة، في داخل بيوتهم، إلى الفترة التي يعني فترات قريبة كان الناس، وخاصة مع وصول هذا المد الخبيث، وإن لم يعني أكن أود أن أذكر ذلك، يعني قامت الدولة السعودية بتياريها السياسي والديني إلى إلى إلى اتخاذ موقف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأنها في عداء معهم، فأصبح كل شيء يتصل بالنبي تعظيما، إشادة، ذكرا، توسلا، تبركا، شرك. وحتى أنك تصل إلى، يمكن لعلك قد اعتمرت أو بعض الإخوان أو بعض المستمعين، وتجد العسكري السعودي بجوار القبر النبوي يقول هذا قد مات، وكأنه يتكلم عن شخص مغمور لا مكانة له. لا لا، محبة النبي في إذا كان الله وذكرنا يقول سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، إذا كان الله يقول عن أي مؤمن سيجعل له الرحمن ودا، فقطعا أنا أجزم بأن محبة النبي في قلب كل مؤمن ومؤمنة حاصلة. إنما جاء من يحاول أن يضعف اهتمامهم بالنبي وباسم الدين، ونحن عاطفيون للأسف، ومن عيوبنا نحن العرب عاطفيون بلا وعي، نغضب بسرعة، نتفاعل بسرعة، نصدق بسرعة وننسى بسرعة.
1: طيب إذا أردنا أن لا نكون كهذه الصفات، كيف نزن بين الفهم الفقهي للاحتفال كمناسبة تجديدية وبين الرأي القائل بعدم مشروعيتها من زاوية مقاصد أو من زاوية يعني مقاصد الشريعة؟
0: سنتم يا سيدي، أولا أؤكد من هنا، لم يتجرأ أحد على هذه المناسبة بالتبديع سوى فريق واحد، وهو التيار الوهابي. حتى نبدأ ساحة إخوتنا المسلمين،
1: يا سلام،
0: متفقون.
1: جميل جدا.
0: واقعا نعم. مؤلفاتهم، كتبهم، مناسباتهم، المغرب يحتفلون، الجزائر يحتفلون، المصريون لا يضاهيهم أحد، اليمن وما أدراك ما اليمن، بقية أقطارنا العربية، فقط صدقني حتى الخليجيين. أنا ممن أقام في المملكة ودرس فيها، أريد أن أطمئن المواطن العربي والإسلامي الحجاز إما شافعي أو شيعي، لا أحد يضحك علينا. الحجاز، الطائف، مكة، جدة، وأدخل معها المدينة لكنها ليست حجازية، معظمه شافعي. وحيث محل الشافعية فأدرك أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حاضر بقوة. وبالتالي أولا القرآن الكريم يؤكد علينا ذلك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وأنا أستغرب من بعض العقول، من بعض المساكين والبسطاء الذين يذهبون إلى تبديع ذلك. أذكر لك حادثة وقعت معي. ذات يوم كان لي زميل في الجامعة، ونحن في الماجستير، سعودي الجنسية لكنه باكستاني، رجل فاضل،
1: في السعودية ولا
0: في المملكة، في مكة، كان على المذهب الحنفي، عجمي لكنه أصبح سعودي الجنسية، لكن لهجته لا زالت صعبة يعني. تزامنا ذات يوم، يعني احنا مبكرين الجامعة بسيارته، أنا لا أملك سيارة، نطلع عليه فقال شيخ خالد، قلت نعم، هناك كل طلاب العلم مشايخ. إيه، قلت نعم. قال أنتم تقيمون الموالد البدعية؟ قلت نعم. قال اتق الله يا شيخ. قلت ما فكرتك عنها؟ قال تربصون وتختلطون وتغنون. قلت وتصلي لله وتصوم وأنت تعتقد هذا في شعب بأكمله؟ لا، مظلل عليهم يا سيدي. يأتي يذهب إليهم من يريد قليلا من المال ومن ويقول بأننا نفعل. قلت هل ستستمع إلي؟ قال نعم. قلت وتصدقني؟ قال الله. ولماذا لا أصدق؟ قلت نلتقي في صالة من الصالات تسمونها عندكم قصور، يسمونها صالة قصر كذا، أيه. يأتي الناس، نبدأ بالقرآن الكريم، ثم أحاديث نبوية، ثم مقاطع إنشادية في مدح النبي، ونحن جلوس، ثم يقوم أنا أو غيري من الخطباء، أو يأتي مشايخنا العلماء من الزيدية، من الشافعية، من غيرهم، فيلقي علينا محاضرة عن السيرة النبوية، قد تختلف من قاعة ومن صالة إلى صالة تأثيرا، وسواء في الجانب السياسي، العسكري، الاقتدائي، المحبة، ثم قبيل صلاة المغرب ننتهي ونعود. قال الله عليك بأنه لا يحدث إلا هذا. قلت يا أخي احضر أنت وغيرك، لا تحتاج إلى أيمان وأدلة. قال أما هذا لا شيء فيه. وفي المساجد قلت له بين المغرب والعشاء نقوم نصلي على النبي وآله عدد مرات عديدة، نبخر المسجد بعودة أو بما يسر الله من أنواع البخور، نطيب الناس إن كان لدينا ما نعطي الأطفال من حلوى أعطيناهم أو فيستمعون، فيقوم أحد محاضرنا قال ما هذا مباح، وهل يعقل بيمن الإيمان أن يخالف في شيء؟ والله قد ورسوله قد جعل الإيمان قصرا عليه، الإيمان يمان. قال يا شيخ ما يبلغنا غير ذلك. قلت بين الحق والباطل موضع أربع كما قال أمير المؤمنين، نعم. الحق أن تقول رأيت، والباطل أن تقول سمعت، هو لا يضركم إلا هذا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الذين يأتون إلينا قلت أنت أعلم، ما دام يصل إلى هذه الدرجة من الاتهام لشعب. ذات ليلة كنا مجموعة نحن وزملاؤنا لدى أحد مشايخنا هناك، خرجنا سمراء، فكل الطلاب ومن بينهم إخوة يمنيون، ألقات حرام وألقات مسكر وألقات، وأنا ساكت إلى أن اكتملوا. قلت يا دكتور، قال نعم. قلت تحكمون على شعب تعداده 24-25 مليون يمني لأنه قد ارتكب كبيرة وأكل مسكرا؟ قال يا شيخ خالد هؤلاء، قلت هؤلاء لم يتذوقوا القات، هؤلاء الذين بين يديك لا يعرفونه. أنا خزنت يا دكتور، لا أدعو الناس إلى أن يخزنوا، ولا يعني ولا أريد أن تكون هذه الحلقة دعوة لدعوة الناس للقات، لكن أيضا ليس حراما في ذاته. يا سيدي أحيانا قد يكون البن مضر عليك أكثر من القات، تصل إلى درجة تصبح اللحمة محرمة عليك بحكم الشرع والطب حينما تصاب بداء النقرس وأصبحت القطعة منها وهي حلال لا يختلف أحد عليها. قال وقلت لا لا، هو يزيد التركيز يا دكتور، هل يستطيع السكران أن يبني صومعة دائرية تصل إلى 50-60 دور؟ قال لا. قلت يقوم المواطن اليمني بعمل ذلك. أتفق معك سيدي الدكتور، إن كانت تضر يضر بصحته يضر. أقصد كثير من أبنائنا وما يعني ودعاتنا هناك الذين يذهبون لغرض الاسترزاق بكل صراحة، يبنون استرزاقهم على ظهورنا وأننا قد ارتكبنا الكبائر بإقامة الموالد البدعية والرقص. يا سادتي طالعوا فتوى ابن باز في تحريم المولد النبوي في الثمانينات، كان مطبوعا ويوزع، يقول فيه بالنص بأنه المولد بدعة لما يشتمل عليه من الاختلاط والرقص والغناء. ألا تتقون الله؟ يعني هل سيصدقكم العالم؟ الإيمان يمان والحكمة يمانية، هل يعقل ب والنبي لا يكذب وما ينطق عن الهوى وسيظل
1: هل ما يحدث الآن هناك
0: ما يحدث عندهم واضح، لكن لم يروا ذلك ولم يعرفوا ذلك، إنما يفتحون مسامعهم لمن يريدون.
1: طيب دكتور
0: أرجع أعود نعود
1: اسمح لي فقط، نعم. في هذه المداخلة، يعني هناك من بيقول وأنت إما أن تؤيد أو تعلق على هذه المقولة، اليهود هم أخطر الناس وهم الذين يعرفون جيدا بأن نهايتهم ستكون إذا عاد المسلمين أو عاد المسلمون إلى نبيهم محمد، لذلك هم أكثر من يتضرر أو من يتأذى من إقامة المولد النبوي الشريف. وباعتبار أن الكيان السعودي أداة للكيان الصهيوني، فهم يعملون جاهدين مستميتين على تبديع هذه الاحتفالات. ما رأيك في هذه المقولة؟
0: أتفق معك في ذلك، أتفق معك في ذلك. والأيادي اليهودية هي دائما خفية ليست ظاهرة، خفية ليست ظاهرة. لكن ما يهمني هنا هو أين أجد المولد النبوي في القرآن الكريم بالنسبة للمواطن العربي والإسلامي؟ أين أجد ما يحرم علي؟ دعونا من القرآن مع أنه حجة الحجج، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أخاطب كل عالم وداعية ومواطن ومواطنة وإنسان وإنسانة من المؤمنين والمؤمنات، ما هو أكبر فضل يعني أنعم الله به علينا؟
1: النبي محمد.
0: قل بفضل الله وبرحمته.
1: ما هي الرحمة؟
0: ما هي أعظم رحمة؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: القرآن لا يتعارض
0: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. أي ما دلالة الفضل؟ هو أن الله لم يمتن علينا بشيء كما امتن علينا ببعثة محمد.
1: نعم.
0: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. لكن دعونا نأتي لها من باب يعني في البودكاست هذا من باب القبيلة، يعني يحق لك أن تفرح بولدك وتذبح الأغنام وحسب قدرتك المالية،
1: أيوه.
0: وتزين البيت في سواء في مولده في يوم عرسه، تذبح وتقيم الأنوار وتأتي بالمنشدين وتأتي بالأخوال والأعمام والجيران والفرح، ولا يتكلم أحد. نخرج إلى الساحات في ثورات، ومن حق الشعوب ثورات وطنية وغير وطنية، إسلامية وغير إسلامية، ولا يتكلم أحد. ما إن نصل إلى إقامة وتفعيل مبدأ قال الله عنه في القرآن: ورفعنا لك ذكرك، حتى يأتي التبديع. يحق لك أن تفرح بزوجتك ولا تفرح بنبيك، تفرح بولدك ولا تفرح بنبيك، تفرح، أنا أعلم سيأتون لها بمقبلات، أيوة، ولكن يا أخي، لكن هذه سنعالجها جميعا، لكن من حيث الأساس والمبدأ، ما الذي يغيظك من بهجة الأمة وفرحتها بميلاد نبيها؟ ثم تخيل معي، بس دعك عنك كل دليل شرعي، حينما يحضر النبي في يوم مولده، ما الذي سيحضر في أذهان الناس؟ ما الذي سيحضر في أفئدتهم؟ غناء؟ رقص؟ أم سيحضر الحياء؟ سيحضر الخجل؟ ستحضر الدموع؟ ستحضر يحضر الشوق إليه صلوات الله عليه وعلى آله؟ يعني ما هو الذي يغيظ الآخر؟ هو ما ذكرت، اليهود يعلمون أن من أخطر الأشياء عليهم عودة الأمة إلى كتابها وإلى نبيها صلوات الله عليه وعلى آله. الناس كما تفضلت في البداية، بعد أعمالهم ومصالحهم، ولا سيما في هذا الوقت بالنسبة لنا كيمنيين أو لإخوتنا العرب والمسلمين، من التضييق اليهودي والنصراني والسيطرة على مصالحنا ومحاربتنا في أرزاقنا، وبالتالي ليسوا بقادرين على التفرغ لقراءة السيرة، ولا يلزمهم ذلك، لكن يلزمهم أن يبقى التعلق بالنبي حاضرا. ذات يوم قالوا في الأدب المفرد للبخاري لمن يبدع الناس، لأنهم بيصيحوا علينا: ومحمدا لا لا يا سيدي، نحن نقتدي بالصحابة. عبد الله بن عمر بن الخطاب، جاءه رجل يوما ما وقال: يا ابن عمر، خثلت رجلي، وفي رواية خثرت، الذي بنسميه رقدت، قال: فما أفعل؟ قال: قل ومحمدا وضع يدك عليها. قالوا: ففعل الرجل فقام من ساعته. فبالتالي تروون في جانب وتبدعون في جانب، ممتاز. أين هذه الأصوات من هيئة الترفيه والهلوين ومباريات كأس القدم وآلاف الدولارات أحيانا للبطاقة الواحدة من أجل أن تدخل لتشاهد ميسي ورونالدو ونيمار وفلان وعلان
1: بآلاف الدولارات؟
0: وأنا إن علقت زينة أحيانا، أنا مع الناس، لا خير في من أجبر أحدا على أن يزين،
1: يا سلام، وهذا ما قاله سيد
0: الغاية، لا خير فيه. لكن صدقوني، لا تعرفون الشعب اليمني، والله أن هناك أسر تبكي لأنها لا تستطيع أن تزين، لا تستطيع، بل أتمنى أن لدي القدرة أنا لأعمل وجبة غداء لليمن بأكمله، والله لو لي قدرة، الله يعلم لما ترددت في يوم مولده. يأكل الناس، من أطعمنا يا أخي فرحا بالنبي، أطعم الناس في يوم ولادة ابني، في يوم ختان ابني، في يوم زواج ابنتي، ولا أتشرف بإطعام الناس في يوم ولادة النبي. لا بد أن نجعل من هذه المناسبة ذكرى حسنة.
1: جميل جميل
0: للقلوب. الأطفال يتمنون أن يأتي هذا اليوم، الكبار يتمنون أن يأتي هذا اليوم كما تمنى من قبلنا أن يأتي لهم هذا اليوم. وبالتالي دع عنك الخلاف الفقهي يا سيدي، القرآن يؤكد ضرورة بقاء وتعزروه وتوقروه صلوات الله عليه وعلى آله، مأمورون بذلك قرآنا. ثم لابد من التحقق من حقيقة هامة: من يعشق، وقلتها دائما، لا يبالي باللوم والناقد أبدا
1: أبدا. صحيح.
0: وإن لم نكن نحن اليمنيين أو اليمنيون على الخلاف النحوي، إن لم نكن نحن اليمنيون عشاق النبي، فمن هو عاشق النبي؟ من هو الذي تعلق؟ نحن أقول لهذا آخر نقطة في هذا الجانب، ولو أطلت عليك، حينما كل الرواة والمؤرخون سواء اتفقنا مع الرواية أم لا، يؤكدون بأن الأنصار حينما وردت إليهم أنباء هجرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ظلوا يخرجون شهرا كاملا يستقبلونه في عز الصيف،
1: ينتظرون
0: شهر كامل يبكرون الصباح ولا يعودون إلا بعد الظهر، لا يبالون. ثم وصل إليهم فقاموا كلهم، طلع البدر علينا. هل بدعهم؟ هل قال؟ وهل كان هناك ذلك اليوم أحد صاح اختلاط ومن هم الصحابة والصحابيات؟ خرجوا بأطفالهم بنسائهم بكل ما يمتلكون يستقبلونه، وكل يمسك بزمام ناقته. لماذا لم يصح عليهم ويقول بدعة لا يجوز، قال ابن باز كذا؟ ألا تخجلون؟ ما أنا أريد أن أصل إلى ذلك. صحيح صحيح. يعني إن أردتم القرآن يؤيد ذلك، السنة النبوية والسيرة تؤكد ذلك. فرحوا به حتى أكدوا ما بقيت عين ذلك اليوم إلا وهي تهمل بالدموع فرحا بمقدمه وهو بينهم، ويتسابقون على ناقته ويزاحمون ذكورا وإناثا. إيه لم تحضر؟ ابتعدوا، الاختلاط حرام، النساء والأناشيد. لا لا لا، لماذا؟ لأنهم يريدون أن يغطوا على أن هناك أسرة، يعني مجتمع قرشي يطارده إلى قبل وصوله المدينة بلحظات. الموقف كبير، من خلفك مطاردة، وأكبر جائزة في تاريخ الجزيرة العربية. مئة ناقة، اليوم نقول مئة الجزيز، ويمكن هذيك الأيام أغلى من الجزيز. نعم، مئة ناقة، بينما في المقابل قوام والذين تبوأوا الدار والإيمان يخرجون لانتظاره شهرا. يا سيدي، مشهد عجيب بين الاثنين. هذا يريد أن يقتلك، يرصد الجوائز على رأسك، وهذا قد خرج باذلا كل ما يملك بين يديك ويحتضنك. ولذلك قال الرواة والمؤرخون بأن أول ما استضاف النبي، أول من استضاف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو أيوب الأنصاري، خالد بن يزيد أو بن زيد الأنصاري، مدفون في تركيا في اسطنبول، من الصحابة من الأنصار. أصرت عليه زوجته بأنها لن تبقى له في بيت حتى يصعد رسول الله الطابق العلوي وينزلونهم في الطابق السفلي. لماذا رسول الله لا يرغب؟ قالت فأنا لا أرغب أن يبقى رسول الله تحتي وأنا فوقه أبدا. وظل الأنصار يتسابقون شهرا، كل يأتي بجفانه من أجله. طبعا حينما نتكلم عن رسول الله يجب أن ندرك أن رسول الله هاجر بما يقرب ما بين 65 إلى 75، وهؤلاء من كان يطعمهم، من آواهم؟ لم يسجل القرآن ذلك. والذين تبوأوا الدار والإيمان، لاحظ أن الله يتكلم ليس عن أفعال ظاهرية، عن نوايا قلبية. يحبون من هاجر إليهم، أي أن مواقف الأنصار كانت نابعة عن رضا، عن طيب خاطر، عن تفاني، ولا وليس مجرد نفاق ظاهري.
1: وإيثار على أنفسهم،
0: والمحبة داخلية لا يعلمها إلا الله.
1: نعم.
0: الأفعال رأيناها لكن ما أدرانا أنها مجاملة. قال لا لا لا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة، بينما أفعال الآخرين كانت واضحة. وبالتالي كل مؤمن، كل عاقل، كل مؤمنة، كل مسلمة، صدقني حتى الشعب السعودي، مع أني أكره تسمية بالشعب السعودي، تسمية بأسرة، لو ترك له المجال وأنا وافق لشاركنا وشارك بقية الشعوب في محبتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: هو الكيان السعودي فقط النظام، هو النظام السعودي،
0: النظام السعودي ونجد.
1: وعلى فكرة دكتور خالد، وأنت تتحدث وذكرت استقبال الرسول صلى الله عليه وعلى آله من قبل الأنصار الأوس والخزرج بالنشيد طلع البدر علينا، هذا الكيان، هذا العدو السعودي استقبل فنانات ومغنيات إن صح القول عاهرات،
0: لا حقيقة صح القول يقينا
1: بهذا النشيد طلع البدر علينا في يعني في مطار جدة. هؤلاء من يبدعون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. إن عدنا للحديث عن المولد النبوي الشريف دكتور خالد، كيف يتحول المولد النبوي الشريف من مجرد طقس سنوي أو مظاهر احتفالية إلى المحرك الأساسي لمفهوم المحبة والاتصال الروحي بالرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله؟
0: السؤال ممتاز يا سيدي، وأحسنتم الطرح والصياغة بأمانة وليس مجاملة. هو أصلا المحبة ما لم تنعكس إلى أفعال وإلى ترجمة عملية في الواقع فليست محبة، هي كذب وادعاء ونفاق. ولذلك أكد الله على ذلك في سورة آل عمران، بل آل عمران، نعم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الله لنا في آية أخرى وإن تطيعوه تهتدوا. بمعنى آخر، ما لم تكن هذه المحبة مترجمة عمليا إلى ماذا؟ إلى إيمان به، وهذا الناس غافل عنه. من يبدعني ويبدعك ويبدع أمما، أنت يا أخي الله أمرني بالإيمان بالرجل، إيمان إيمان. أتعلم ما معنى إيمان؟ أي أن طاعته من طاعة الله، الاستجابة له من الاستجابة لله، الاحترام له والتقدير من التقدير والاحترام والتبجيل لله، المخالفة كأنها مخالفة لله. أنت حانب لك عند مسألة زينة يعني شال أخضر ولون أخضر، إيمان. ما لم تلقى الله معتقدا الإيمان بمحمد ونبوته فأنت مصيرك محسوم. وبالتالي هذه هي دلائل المحبة الصادقة. بمعنى آخر، أن يكون هو من نتبعه، طاعة طاعة طاعة. ولذلك لاحظ، ذكر علماء الفقه وذكر علماء السيرة وعلماء التشريع الإسلامي وكثير منهم بأن النبي نادى صحابة وهم يصلون فتركوا صلواتهم واستجابوا له.
1: النبي
0: إيه، لأنه من يطع كيف قال الله سبحانه وتعالى وأن تطيعوا تهتدوا، وقال في الآية الأخرى من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويعني إجابة دعوته واجبة ولا يجوز أن يتلكأ عنه نهائيا. إذا كان قال الفقهاء بأن الواحد منا إذا دعاه أبوه أو دعته أمه وهو في صلاة النافلة اختلفوا في الفريضة، فيجب عليه أن يقطع ويجيب. لماذا؟ قال لأنه وبالوالدين إحسانا، بعد أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا مباشرة،
1: فهم الأولى
0: فهم الأولى من النوافل. فما بالك بمن جاء بهذا على لسانه ومأمورون بالإيمان به. ولذلك أين سيجدون ذلك؟ حتى لا يقول قائل والله هذا بيخطط لنا ويأتي لنا بأشياء، لا ناقشوها حينما ناقشوا مسألة دعاء النبي لمعاوية حينما أرسل ابن عباس في مسلم في البخاري في الصحيح في السنن، فقال أخبره بأني آكل 3 مرات
1: لا أشبع الله له بطن.
0: لا أشبع الله له بطنا. فبدأوا يناقشون ما الذي كان يجب أن يفعله، وأتوا بأمثلة من أبي بن كعب ما الذي فعل، فلان من الصحابة ما الذي فعل، وأن النبي ناداهم وهم يصلون فخرجوا من صلاتهم ولم ينكر عليهم.
1: لكن هناك في الفكر الوهابي من يقول بأن دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله على معاوية بأنها ليست دعوة عليه وإنما له.
0: إيه أكيد.
1: قال لك وهل هناك أجمل من أن تأكل ولا تشبع؟
0: أنا سأعطيك للأسف ابن كثير الدمشقي وهو أموي النسب والتلمذة وهو تلميذ ابن تيمية في البداية والنهاية، وفي السيرة النبوية لابن كثير يقول بالنص، قال ومن بركات الدعوة النبوية لسيدنا معاوية لا أشبع الله بطنا أن كان يأكل في اليوم 7 مرات فلا يشبع. النووي الشافعي، لكن دخلتنا هذه التأثيرات للأسف، شارح صحيح مسلم يقول من بركات الدعوة النبوية لمعاوية أن معاوية قد أمن من الجوع يوم القيامة. لماذا؟ لأن أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، وطالما دعا عليه النبي بألا يشبع فهذا يعني أنه قد ضمن ألا يجوع يوم القيامة. لاحظ التأويل الخبيث. لماذا؟ لأنه معاوية.
1: أيوة.
0: وهذا أصبح رمزا لفريق إسلامي أو محسوب على الإسلام، إن تنازل أو سمح بهدم هذا البنيان سيهدم عليه تاريخه ونماذجه بأكملها. مش ليست مسألة هذا أو ذاك. فتعونا من هذا، يعني أنا هنا سأقول بأمانة وأقتدي بالإمام والمفسر والمحدث والشيخ أحمد بن حنبل والشيخ الشافعي والشيخ علماء التفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني المدفون قريب من الجوازات هنا في طريق خولان، والذي كان يقول لا تقدروا مجالسنا بذكر ابن أبي سفيان، نحن مع ذكر النبي صلوات الله عليه وعلى آله. نعم هذا ثابت. صحيح. ثابت عن عبد الرزاق الصنعاني، كان يقول مثل ما بنقول خلونا مع الأطهار لا تقدروا مجالسنا بذكر ابن أبي سفيان. فالشاهد أن المحبة الصادقة تترجم إلى أفعال. المحبة جانب قلبي لا يعلم بصدقه إلا الله. كيف يعلم الناس أني أحب ابني؟ أحب ابني، أحب ابنتي، كيف تعلم؟ خلونا ندخل إلى البيوت. كيف تعلم زوجتي أني أحبها ولا يعني أفرح بها؟ لابد من أفعال ظاهرة يراها الناس.
1: أيوة.
0: آتي لها بهدية، آتي لها بوردة، أولادي أشتري لهم سيارة، أزين الدنيا بمقدمهم، أزين الحارة بختانهم صانكم الله، أزين الحارة والشوارع وأدعو الناس ابتهاجا بفرحهم. أيوة كيف؟ إضافة إلى التزام المنهج، أنا لا أريد أن أقعدها الطعام. من هم أبناؤنا وآباؤنا في في في يعني في مقام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أنا أذكر الأمثلة فقط بناء على ما نريد أن نصل إليه. المحبة جانب قلبي، لن يكتفي منك الناس والله أنا أحبك، ما دلائل هذه المحبة؟ هو دين، هو نبي، يجب أن يبقى مقام النبي هو في المقام الأول دفاعا واقتداءا واتباعا. أصلا النبي هو النموذج الأول الذي نقيس بقية النماذج عليه. صحيح. من خلال الاتباع إليه. صحيح. أو الابتعاد عنه.
1: صحيح.
0: وبالتالي فمسألة المولد لا تنحصر، ويجب أن نركز هنا. نتمنى على أنفسنا، على أسرنا، على قياداتنا، على مواطنينا، حتى والله يا سيدي أني أنزعج إذا ما خرجت من ساحة المولد ورأيت بعض الإخوان يأكل أشياء ويرمي القمامة هناك، لأن من أهم ما جاء به نبينا النظافة، من أهم ما جاء به ديننا التنظيم وعدم العشوائية، فضلا عن أن نتزاحم. ويعني يعني من المعيب أن أرى يوم المولد في بين إخوة يمنيين ومسلمين مشاحنة، بغضاء، محاسدة، على أين الإيثار؟ يجب أن نستحضر دخول النبي المدينة في يوم المولد النبوي وغير المولد النبوي. أفتح له بيتي، أقوم له من مكاني، أقدم له كل ما أملك. أحتاج شالي أعطيه إياه، أحتاج مالا وأنا قادر أعطيه إياه. أن نزين شوارعنا ونزين قلوبنا طهارة، نقاء، صفاء. أيوة. محبة، مودة، نخرج كل غل وحسد وبغضاء ومماحكات بيننا ونحن مسلمون. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أن نحرص على نظافة شوارعنا، ليس فقط أمانة العاصمة والدولة، أنا وأنت.
2: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. هذا موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مصدر عسكري أن ضربات القوات المسلحة اليمنية التي نشرها الإعلام الحربي استهدفت مواقع دقيقة وحساسة، وأفشلت ترتيبات العدو السعودي وتحضيراته المستمرة للمعركة البرية. المصدر العسكري جدد الدعوة لكل أبناء اليمن في المناطق المحتلة إلى عدم التورط في التحشيدات السعودية للتحرك في المعركة البرية، لثني الشعب اليمني عن المطالبة بحقوقه المشروعة. استشهد مواطن وطفل فلسطيني وأصيب آخرون اليوم بقصف لطيران العدو السعودي المسير مجموعة من المواطنين قرب شارع عكيلة غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، كما أصيبت مسنة برصاص العدو جنوب مدينة خان يونس. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن اقتحام الوزير الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير زنازين الأسيرات الفلسطينيات وتحويل معاناتهن إلى مشهد استعراضي أمام الكاميرات يجسد أعلى درجات الفاشية والانحطاط الأخلاقي، ويكشف العقلية الإرهابية الانتقامية التي تحكم قادة العدو الصهيوني. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء اليوم بلدة ترمسعية وقرية دير جرير بمحافظة رام الله والبيرة ومخيم كلندية شمال القدس المحتلة، فيما أصيب شاب بجروح إثر اعتداء المستوطنين الصهاينة عليه في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، كما اعتقل 3 مواطنين من محافظة طولكرم. هذا وقد شرع مستوطنون الصهاينة اليوم بإنشاء بنية تحتية لبؤرة استيطانية أقيمت قبل فترة في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. صعد جيش العدو الإسرائيلي من خروقاته وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار اليوم، منفذا اعتداءات بغارات جوية وتفجيرات وتبغلات وتجريف استهدف عددا من البلدات جنوبي لبنان. توغلت دورية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من 3 سيارات اليوم في وادي الرقاد بريف درعا الغربي، فيما أكد مركز سجل السوري أن قوات العدو شنت حملة تفتيش في منطقة الكسارات بقرية جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي. النبأ الأخير، منعت القوات المسلحة الإيرانية خلال الأسبوع الماضي 30 سفينة من العبور غير القانوني لمضيق هرمز. في السياق ذاته أكد قائد قوات البحرية بالجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن القوات البحرية ماضية في أداء المهام بكل قوة ولن تدخر جهدا في الدفاع عن إيران وضمان أمن الشعب الإيراني. انتهى موجز الأنباء، قدمته لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.
3: وقفة إعلانية.
4: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
5: كما أمركم الله بذلك.
4: الهيئة العامة للزكاة.
6: مستمعين الأعزاء، نواصل وإياكم بودكاست صنعاء مع الزميل سند الكميم.
0: المحبة جانب قلبي، لن يكتفي منك الناس والله أنا أحبك، ما دلائل هذه المحبة؟ هو دين، هو نبي، يجب أن يبقى مقام النبي هو في المقام الأول دفاعا واقتداءا واتباعا. أصلا النبي هو النموذج الأول الذي نقيس بقية النماذج عليه. صحيح. من خلال الاتباع إليه. صحيح. أو الابتعاد عنه.
1: صحيح.
0: وبالتالي فمسألة المولد لا تنحصر، ويجب أن نركز هنا، نتمنى على أنفسنا، على أسرنا، على قياداتنا، على مواطنينا. حتى والله يا سيدي أني أنزعج إذا ما خرجت من ساحة المولد ورأيت بعض الإخوان يأكلوا أشياء ويرمي القمامة هناك، لأن من أهم ما جاء به نبينا النظافة، من أهم ما جاء به ديننا التنظيم وعدم العشوائية، فضلا عن أن نتزاحم. ويعني من المعيب أن أرى يوم المولد في بين إخوة يمنيين ومسلمين مشاحنة، بغضاء، محاسدة، على أين الإيثار؟ يجب أن نستحضر دخول النبي المدينة في يوم المولد النبوي وغير المولد النبوي. أفتح له بيتي، أقوم له من مكاني، أقدم له كل ما أملك، أحتاج شالي أعطيه إياه، أحتاج مالا وأنا قادر أعطيه إياه. أن نزين شوارعنا ونزين قلوبنا طهارة، نقاء، صفاء. أيوة. محبة، مودة، نخرج كل غل وحسد وبغضاء ومماحكات بيننا ونحن مسلمون، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أن نحرص على نظافة شوارعنا، ليس فقط أمانة العاصمة والدولة، أنا وأنت، نظافة بيوتنا
1: كل مواطن.
0: ونحرص على سنقول يعني من يبدعنا، يا أخي اللهم صل على محمد وآل محمد ومحبة بس. الله أمرنا بالصلاة وبالصيام وبالحج وبالجهاد وبالإنفاق، وأمرنا بذكره، فاذكروني أذكركم واشكروني. كلها لا بد أن تكون متزامنة. أنا أتفق مع القائل بأن من يحتفل بالنبي ويأكل مواريث أخواته كذاب، بأن من يقيم ويحتفل بالنبي ويأكل المال الحرام ملعون، لأن من يحتفل بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله ويظلم الناس قضاء أو في أحكام خاصة أو ينهب أموالهم أو يهتك أعراضهم، ليس بينه وبين الله فضلا وبين رسول الله وبين المسلمين أي صلة. الله مطلع على النوايا، لكن ليست مهمتي ولا مهمتك البحث عن نوايا الناس ولا التفتيش. الأصل، وهو يعلم أن الأصل في المؤمنين والمسلمين العدالة، وكل من خرج معي لن أرفضه، بالعكس، خرج النبي إلى بدر، إلى أحد، إلى الخندق بالمؤمن والمنافق، لكن الله صف المنافق فخرج لوحده هناك، وكذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يستطيع أن يحبه إلا مؤمن صادق، لا يمكن، لا يمكن. يا سيدي، هم يروون لنا في الصحاح، في السنن، وحتى ذكرها الهادي، جذع جذع كان يخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه، ثم بنت لهم امرأة من الأنصار قالت إن لدي عبدا نجارا أفلا يصنع لك منبرا، فجعلها تصنعه، صنع المنبر من 3 درج، ولذلك جعلوا سنة المنابر 3 درج من هذا. صعد فسمعوا للمسجد حنين وأنين
1: للجذع.
0: نزل النبي واحتضنه قال: أما والله لو لم أستلمه، وفي رواية ألتزمه، وفي رواية أحتضن، لظل يحن علي إلى قيام الساعة. جذع جذع، وأنا لا تريدني أن أحن يا أخي، والله إني لأذكر النبي فتدمع عيني، وأنا واثق أني سألقه مهما كان عملي، أنا أعلم أني مخطئ مقصر، لكن ومتى أغلق الباب علي حتى تريد أن تغلقه عني؟ وقد قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. تريد أن تغلق عني بابا فتحه الله لي؟ أنت إنسان طبيعي، يأست منه يأس، أما أنا لن أيأس من محمد حتى ولو قامت الدنيا بأكملها. الله فتح لي باب للمغفرة، للذنوب، للشفاعة، لكل شيء، وتريد أن تغلقه عني؟ أنا صحيح عبد مقصر محمل بالذنوب والخطايا، لكن الله قال لي: إذا ما أردت العودة عليك بباب محمد صلوات الله عليه وسلم.
1: جميل جدا دكتور خالد هذا الحديث، والسؤال هنا يضع نفسه: ما هو الفارق بين التعظيم الروحي للرسول صلى الله عليه وعلى آله وبين اتباع سنته، وكيف يتكامل الطرفان دون أن يطغى أحدهما على الآخر؟
0: يا سيدي، لا يمكن أن يكون هناك تعظيم روحي ما لم يكن له مصادق في الواقع. الروح، القلب، المشاعر لا تكذب. أزيدك إيضاحا: إذا ما حاولت أن تمثل بمحبة لهذا أو ذاك، لا بد أن تفضح يوما ما، لأن التمثيل ليس كالحقيقة.
1: صحيح.
0: لا يمكن لروح تعشق، لروح تغضب، لروح تحب، لروح تكره، أن تمثل وتستمر في التمثيل إلى آخر المقام. لا يمكن.
1: صعب جدا.
0: يقول أمير المؤمنين: ما أضمر إنسان شيئا إلا ظهر على فلتات قسمات وجهه وفلتات لسانه. وبالتالي من جانب لا نح يعني يجب أن يتكامل التعظيم الروحي، والتعظيم الروحي وهذا مهم أن أشرت إلينا به، يجب أن يبقى النبي معظما في النفوس. بمعنى آخر، أدعو مواطني نفسي وسائر المؤمنين أن لا نجعل النبي محلا للمزح والنكات، ولا محلا للضحك، ولا محلا للسخرية، ولا محلا للاستهزاء، ولا محلا للتنقيص. إيه؟ لأنه نبي تعظمه. أمر الأنبياء بتعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وبتقديسه، ونحن في الحجرات وفي محمد وفي الصف أيضا دعينا لتعظموه تعزروه. يبقى محمد صلى الله عليه وعلى آله له مثل ما نقول بأنه لا يجب الاستهانة بالمصحف، ولا رمي المصحف، ولا عدم فتح المصحف، ولا يعني السماح بتقطيع المصحف والاستهانة به في موضعه في أماكن لا تليق، ودوام متابعة القرآن وقراءته وحفظه والعمل وفق أحكامه والاستجابة لهديه، لأنه يهدي. فكذلك القرآن يهدي، ولذلك قال الله: النبي يهدي، قال الله عنه: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. النبي صلوات الله عليه وعلى آله. فالمحبة الصادقة تبدأ من التعظيم، الإجلال. يعني ما إن يذكر النبي إلا وتحضر الخشية والخشوع والإجلال والتعظيم والصلاة والسلام عليه وعلى آله. يبقى للنبي في المجالس حضور ومكانة ومهابة. ينعكس ذلك أيضا: وأنت خارج إلى الساحات أو إلى أي تجمع يحتفل بالنبي، استشعر النية، لأنها عبادة وطاعة، أني خارج أعظم من أمرني الله بتعظيمه، وأجل من أمرني الله بإجلاله. يا أخي سأختصرها لك: تخيل أن النبي آت إليك من هجرة، هارب من مكة ومن قومه، وإن تتولوا، كيف قال الله سبحانه وتعالى: يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تخيل ذلك، ثم انظر ما هي المصادق العملية التي ستترجم على أفعالك وأنت خارج. لأنك إذا خرجت خروج عادي، خروج رتيب، لم تستحضر النية، بل أنصح بأن يغتسل يوم المولد، وأن يتطيب، وأن تلبس أفضل الثياب بقدر الممكن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: نعم.
0: إيه النظيف؟ لماذا أنا خارج؟ قل لأولادك: نحن ذاهبون لملاقاة النبي صلى الله عليه وعلى آله، واستشعر واعلموا أن فيكم رسول الله. والجانب الروحي إذا انعكس إلى جانب إيماني اتباعي خلقي لأنه أصلا يجب أن ندرك ولا نكثر الكلام حول لا يوجد في الإيمان تشريعات يعني عقدية قلبية لنا كله عمل كل من معرفة الله إلى معرفة النبي إلى أعلاها لا إله إلا

0: يوم المولد النبوي، إنما يوم المولد النبوي كالتاج لبقية السنة، بعد ذلك ينزل على مشاعرنا أعمالنا وظائفنا في وظيفتي. حينما تعطى لي رشوة يا سيدي وأتذكر أني أعظم النبي وأتبع النبي، وأني إن أخذتها فقد انحرفت، لعن الله الراشي والمرتشي وطائش بينهما، هنا سأمتنع. حينما
1: حبذا في رسول الله
0: قطعا قطعا، وهو الطريق إلى الله، وهكذا في سائر حياتنا، في تربيتنا لأبنائنا، في علاقتنا بأزواجنا، في علاقتنا بآبائنا وأمهاتنا، في قيامنا بوظائفنا، في جهادنا في سبيل الله، استشعارا لقول الله سبحانه وتعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا، لأنك تريد أن تكون معه، وبالتالي لن تترك بابا من الأبواب التي سارها وفتحها وقام بها رسول الله إلا وستحرس. يا سيدي لنضرب مثلا، ولو قد لا يعجب البعض، إذا كنت أعشق فتاة جميلة وتقول لي اشتلي اليوم شوكولاتة كيت، وأريد غد وردة كيت، وأفعل كيت، واسمر عند الباب حقنا عند الطاقة حقي لا فقر، الكل سيلتزم، تأثير الحب عالي.
1: عشت
0: فعلا. وبالتالي فقط اسأل نفسك ما مدى حبك لمحمد وعشقك بمحمد؟ ستقول كبير. ما دلائله؟
1: ما أفعاله؟
0: أي ما دلائله؟ لابد من مصادق. تريد أن تقول بأنك تحب محمد ووالدك ووالدتك يدعون عليك؟ لا تكذب على نفسك، أما الآخرون يعلمون. لا تعرف المسجد ولا الصلاة وتحب محمد. لا يعني تعلم أنك غاصب أخواتك أو الأيتام أخيك أو أبناء شهيد أو أموالهم وميراثهم، ثم تخرج مع الناس للاحتفال. أنا أؤكد لك أن أول من يلعنك هو محمد صلوات الله عليه. وهكذا في سائر حياتنا لأبنائنا. النبي لا يريد الفاشلين، ليس في الإسلام فاشل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن، الله لا يريد إلا الكمال والأحسن. وبالتالي ترسب في دراستك وتهمل وتضيع أوقاتك وتقول بأنك تعشق محمد. وهل كان محمد يضيع لحظة؟ وهو الذي بنى دولة من الصفر، ويجب أن يبقى في الذهن هذا، بنى دولة من الصفر. سميه رئيسا، سميه خليفة، سميه إماما، سميه ما شئت، استطاع أن يشل اليهود شللا تاما اقتصاديا وعسكريا، وهم الذين قد هيمنوا على أهل المدينة، وأصبح أهل المدينة عال عليهم في كل شيء. وفي غضون 3 إلى 4 سنوات قبل حتى أن يدخل معهم في معارك، عطل أسواقهم وحركتهم التجارية من 100% إلى 0%. فضلا هو الذي أعد ما بين، يعني أقل رواية يا سيدي تقول بأن النبي أعد ما بين 75 غزوة وسرية إلى 101. ممتاز، هذا نعلمه كلنا. من مولها؟ من دربها؟ من سلحها؟ من أعطى دعم لوجستي، دعم فني، غذاء، مصادر،
1: تخطيط،
0: عيون، استخبارات؟ البعض يظن صحيح كتب السيرة قصرت في بيان ذلك، لكن عند التحري والتفتيش سيجد الإنسان كل ذلك. وهذا ما يتلائم مع طبيعته. قاد دولة، أقام دولة تحيط به اليهود ويحيط به الرومان وتحيط به قبائل العربية، واستطاع أن يقف في وجهها من صفر موارد، من لا شيء، ونظمها وأعاد للجزيرة العربية وللدولة، يعني ليس أعاد بل بنى أول دولة إسلامية في تاريخ البشرية، ومجتمع جديد أصبح له حضوره أمام أولئك من لا شيء. يجب أن نزيل تلك العقلية. النبي أشبه برجل دين كما نرى هذه الأيام، يقوم الصباح يذهب إلى المسجد يدرس طلابه يفتح لهم كتابا. لا، لم يكن كذلك. كان صلوات الله عليه وعلى آله يتخذ من المسجد النبوي مركزا للتعليم، للعبادة، لتنزل الآيات عليه ثم إلقائها على أصحابه، وكان في نفس الوقت وفي نفس اللحظة وفي نفس اليوم يلتقي بالوفود ويرسل السرايا ويقود الجيوش ويدرب شباب الأنصار والمسلمين في الساحات، ويحاصر اليهود اقتصاديا، وينزل بنفسه إلى ساحات المدينة ليختار للصحابة سوقا، ويشجعهم على اكتساب الحرف والمهن. خلية نحل كان صلوات الله عليه وسلم.

0: عليه
1: لا يتوقف. لكننا حصرنا والله لا أستبعد، ولسامحني رسول الله أن البعض يتخيله رجل وهابي ولا معمم عمامة ولحفة، لم يكن كذلك، لم يكن ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يمشي في الأسواق ليس كما يظن البعض يلوي، يمشي لينظم ليعلم ليدير ليراقب ليبني. وبالتالي بنى دولة في
0: 13 سنة
1: وأقل يا سيدي، يعني وصل في ربيع الأول وتوفي في السنة 11، يعني أواخر السنة 11 كان فيها أكثرها مريض، يعني في 10 سنوات دولة
2: من لا شيء من الصفر.
1: ليس سهلا. دولة لن تبقي لليهود ذكرا ولا أثرا ولا مكانة.
2: دكتور خالد، سمعت أنا من أحد المجاهدين وإحنا كنا بنزورهم في الجبهات أنه بيقول أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله تخلص من اليهود على الهامش، يعني وهو بيحارب كفار قريش اليهود كانوا على الهامش، اللي هم الآن أصبحوا أخطر ما يحدق بالأمة الإسلامية. بالعودة إلى الموضوع الدكتور خالد، ما تأثير قراءة السيرة الشريفة والشمائل المحمدية في هذه المناسبة على إعادة تشكيل النواه الإيمانية للفرد وللمجتمع؟
1: قطعا أحسن الله إليكم على هذا السؤال يا سيدي، وهذا أحد المزايا، يعني من أهداف إقامة المولد النبوي أولا شد الناس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيما معناه بطريقة أبعد أنه شد الناس إلى الله، لأنه النبي لم يدعو إلى نفسه، وما كان إنما هو رسول عن الله، إنما أتبع ما يوحى إلي. وبالتالي كلما عمقنا حضور النبي في واقع الناس في قلوبهم في أفئدتهم في مسيرة حياتهم، معنى ذلك أننا زدناهم قربا وارتباطا بالله، اعتمادا على الله، ثقة في الله، توكلا عليه. هذا واحد. ثانيا، من أهداف إقامة هذه الموالد النبوية والبهجة وتشجيع الناس عليها شد الناس إلى شخصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمثل ما كان عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في جميع محطات حياته، ما كان عليه في صبره، ما كان عليه في تحمله، ما كان عليه في وعيه، ما كان عليه في علاقته بالقرآن، ما كان عليه في علاقته بالله سبحانه وتعالى، ما كان عليه في علاقته بالمجتمع والمواطنين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما في علاقته بالجهاد، في علاقته بالدول والكيانات القائمة، بمعنى أن نشد الإنسان المؤمن والمؤمنة إلى التعرف على عظمة الشخصية النبوية بجميع أبعادها، ليس في جانب روحي، جانب عبادي، جانب ذكري، لا في النبي. قلنا يجب أن نلغي أن الفكرة النمطية السائدة على أن نتخيله ونتصوره كرجل دين لا صلة له إلا بالمسجد، لا أبدا. يجب أن تحل محلها صورة النبي القائد، النبي الذي قاد أمة من لا شيء وأخرجها بعون الله، بالاستعانة بالله، بتأييد الله سبحانه وتعالى، وقادها لتكون خير أمة أخرجت للناس على جميع الصعد. يجب أن ندرك أن النبي أقام دولته بما فيها من ترتيبات أمنية داخلية واستخبارات خارجية وجيش للدفاع عنها وعلاقات سياسية وتعاملات قضائية، شجع جانب الزراعة، شجع جانب الاقتصاد، أرسل صحابتهم لتعلم المهن والحرف الاقتصادية والعسكرية من دول وقرى ومناطق مجاورة، أتى بما نسميه اليوم، يعني أحيانا قد يستغرب مني المشاهد الكريم حينما أقول النبي فعلا منذ اللحظات الأولى استجلب أدوات صناعة الأسلحة من الروم ومن الطائف ومن كل مكان، ما نسميه اليوم بماذا، استورد المواد اللازمة للاكتفاء الذاتي في جوانب عدة، وفعلا وصل يا سيدي النبي مارس أول مستشفى ميداني في المدينة المنورة بجوار المسجد النبوي. وهذا فعلا أنا أستغرب ذلك، لماذا؟ حينما أتعامل معه كقائد أمة وكرجل دولة لا يمكن أن يهمل جانب على حساب جانب. يا سيدي أتى بمئة أو بما يقرب من 100 وإن لم يصلوا 100 من المهاجرين لا يملكون شيئا وفقراء وبحاجة إلى أبسط الأشياء، وصحيح أن الأنصار قد رحبوا بهم، لكن لابد أن يعالج هذا الوضع، ما يسمى بالأمن الاجتماعي والاقتصادي، ليتخلص من هذا العبء ويتفرغ لبقية الأعمال. وبالتالي
2: أخى بينهم،
1: أخى بينهم، وكان إخاء قائم حتى على التوارث، وليس هذا فقط، حتى لا نحصر الموضوع في الإخاء، لأنه قد يأتي من يقول لنا بأن النبي حمل أعباءهم على الأنصار. لا، بل كان من أبعد الأمور التي ذهب إليه، طبعا لدينا إلى جانب الإخاء الزكاة، ومجتمع المدينة نوعا ما لديه قدرة مالية على دفع الزكوات، صور التكافل الاجتماعي من صدقات وكفارات ونذور، لكن هناك نقطة هامة يغفل عنها الكثيرون،
2: وهي
1: استغلال الأراضي والموارد الزراعية. والمدينة كانت مدينة شاسعة مليئة بالأراضي الغير مستغلة، نسميها اليوم غير المستغلة. ومن هنا جاء ما يسمى في التشريع الإسلامي بإحياء الأرض الموات، فاستأذن أصحابها، ومع أنه هو المشرع صلوات الله عليه وعلى آله، وكلهم له آذان صاغية، ونفوس الأنصار لا تحتاج إلى شهادة بعد شهادة القرآن، فأقطع، مع أني أكره هذا اللفظ الاستعماري والغربي، أعطى كثيرا من الصحابة القادرين على العمل قطعا زراعية، بدأوا يحيونها ويمارسون، وأصبحوا جماعات منتجة بدلا من أن كانت عالة على الآخرين. وهناك خطوات عدة في هذا الجانب. وبالتالي أنا أتمنى بأمانة وبمصداقية أن من يتصدرون المنابر في الصالات، في المساجد، في الاحتفالات الليلية، في الساحات، أن نكتفي من الخطاب الرتيب اقتدوا بالنبي، لا بينوا للناس عظمة النبي.
2: أيوة.
1: الاقتصادية، الزراعية، الصناعية، الصناعية أنت تبالغ؟ لا لا لا أبالغ،
2: هناك
1: لا
2: صناعة أبالغ.
1: بذلك بأسس ذلك المكان كانت أهم صناعتين مطلوبتين، هما صناعة الأسلحة للجهاد وللدفاع عن هذه الأمة وللتدريب العسكري، وما كان للنبي أن يغفل عن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ونبهت حتى في تاريخ رسالة على أنه يجب أن ندرك أن قريش لم تغفل عن النبي منذ لحظة الهجرة، خلاص مع السلامة ذهب محمد وارتحنا، لا أبدا، ظلت تعد وتراقب وترسل جواسيس، وكان هو على ذلك القدر، خذوا حذركم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون. كان يرسل الجواسيس والعيون منذ أول يوم وصل المدينة، لم يغفل عن ذلك،
2: عملية استخبارية،
1: جهاز استخباري بإمكانات ذلك الوقت، بإمكانات ذلك الوقت. وبالتالي يجب أن نظهر الترتيبات القيادية للنبي، العسكرية، الأمنية، الصحية، لا زالت غائبة. وأنا أؤكد كلامي، أنا لا أتكلم اعتباطا، النبي بنى، لم يبني، أنشأ أول مستشفى ميداني في المدينة خيمة كانت تمارس الطبابة فيها امرأة من الأنصار بجوار المسجد النبوي، بينما لم يكن اليهود يفعلون ذلك، ولم يكن حتى العرب يلتفتون إلى ذلك. أرسل ولذلك كسر النمطية العربية باحتقار المهن والحرف، وهذا ما جعل اليهود يسيطرون على العرب من خلاله. يعني تخيل حينما وصل النبي المدينة وجميع الحرف من أعلاها إلى أدناها، لكن الأمة تحتاج إلى جميع الحرف، كل من يريد أن يبني دولة لا يجب أن يحتقر مهنة أو حرفة،
2: أكيد
1: لا بد أن تتكامل الدولة، كما تحتاج المهن العالية والصناعات الثقيلة تحتاج إلى أبسط الحرف، لأنها دولة وأمة، ما لم ستحتاج في جانب ولو بسيط إلى أعدائك. وبالتالي قال إن الله يحب العبد المؤمن المحترف، أرسل إلى الطائف وإلى جرش وإلى الروم وإلى بعض البلدان صحابة معروفين بأسمائهم لتعلم صناعة الأدوات الزراعية وصناعة الأسلحة. ولذلك تميز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه أول من استخدم المنجنيق في الجزيرة العربية في حصار الطائف، نعم لم يسبق النبي أحد، وأول من استخدم الدبابة، طبعا الدبابة حتى لا نبالغ، الدبابة بمفهوم ذلك العصر هي جذع شجرة كبير وغالبا كان من النخل، تدق فيه المسامير من جوانبه ويحمل، مهمته يعني فتح الحصون والأبواب الكبيرة، وسمى الدبابة. أول من استخدمه النبي، أول من استخدم تكتيك الحفر الخنادق في الجزيرة العربية كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبينوا للناس هذه ليدركوا أنهم أمام قائد لا مثيل له في التاريخ، لم يغفل، كان مثل ما كان يشرف على تدريب الناس في الساحات، كان يدخل الأسواق فينظم، يا سيدي لتعلم أنت والمشاهد الكريم، النبي هو من حدد موضع السوق المدني لأهل المدينة واختاره بمواصفات عالية على مدخل المدينة، أمات بهذه الطريقة أسواق اليهود الثلاثة التي كانت معتمدة وعلى رأسها بن قينقاع. يعني يستغرب واحد متى كان النبي يتفطر لذلك، لم يكن يجلس لم يكن يهدأ، لكن هناك من يريد أن يصوره لنا بالرجل النؤوم أو بالرجل الذي لم يكن يفعل شيئا، بنى جيوش
2: داعية فقط.
1: نعم الكل متفق أنه نزل مرارا يطوف المدينة، قالوا هنا السوق، قال لا هذا ليس لكم بسوق، هنا ليس لكم بسوق، ولذلك اختار سوقا في مدخل المدينة. وأنت تعلم واسأل التجارين والاقتصاديين اليوم ما معنى لماذا يتسابق الناس وتصبح إيجارات المحلات التي في الواجهة أعلى، لأنها تستجلب الزبائن. ولذلك كان سوق بني قينقاع الأشهر وهو أغلب سوق وكان أشهر، لماذا؟ لأنه داخل المدينة، بنو قينقاع من القبائل التي في حاضنة المدينة، بنو قريظة أبعد، بنو النظير كذلك. فأمات هذه الثلاثة الأسواق ولم يصل إلى نهاية السنة الثالثة إلا وقد أصبحت القوافل العربية، ومع أنه قد علم أصحابه التجارة والبيع والشراء وشراء غلات المدينة والفائض، أمات اليهود حتى أصبح اليهود هم من يتسوقون إلى السوق الإسلامي، مع ما ضبطه من محاربة التعاملات اليهودية من ربا وغيره. لاحظ بعد الذكاء النبوي، الناس يغفلون عن هذه الدقائق. العرب كانوا عالة عن اليهود في التعليم، ما نسميه بالتعليم والثقافة والدراسات، ولذلك متفقون على أن المدينة كانوا يأخذون أبنائهم للتعلم عند اليهود منذ أول معركة. ما كان شرطها، مع أن النبي فقير والصحابة فقراء والكل يعلم، يا سيدي لا تصدقوا، والجماهير ما يشاع في الإعلام وبعض المسلسلات، وأنا أنا أنا أكره الكذب، أن نصور النبي والصحابة في بدر في الحديد يرفلون، يا أخي يعلم الله معهم ثلاثة سيوف أو سيفين يقينا، كانوا بالعصي وحفاة معظمهم، لذلك امتن الله عليهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة.
2: يعني
1: كانت ظروف صعبة، ومع ذلك انتهت بدر وأسروا 70 من المشركين، قال لا نريد المال، أريد أن أبني دولة.
2: شرط عليهم التعليم.
1: أحسنت.
2: صح.
1: 70 من، تخيل 70 كم سيعلمون؟ ستقول أنت قلت يا دكتور في البداية أن القراءة في العرب قليلة، ممتاز، أعطوني النصف منهم متعلمين يستطيعون القراءة والكتابة.
2: جميل.
1: 35 في 10 بين يدي 350 من يقرأ ويكتب، ما الذي تبقى لليهود في الجانب الفكري والتعليمي؟ يعني علامة كما قال لك ذلك المجاهد، قطع أجنحة اليهود وهيمنتهم بهدوء لكن بخطوات، وكان كل شيء حاضر في ذهنه، لم يكن يهتم بجانب ويغفل جانب. لا تدري وإذا به وزير الدفاع فجأة، وإذا قد تحول وزير داخلية فجأة، وإذا به يمارس القضاء فجأة، وإذا به تنمية وتجارة واستثمار واقتصاد، يعني إلى درجة أن يلتفت النبي
2: صلوات الله عليه وعلى
1: ليس فقط على مدار السوق يا سيدي، قال كان يعلم أن اليهود متفرغون، ولذلك يشترون الفائض من غلات المدينة، والمدينة في غالبية الزراعية، ويصدرون، قال لا أنتم اشتروا واخرجوا به والعائد لكم. يعني أنا أؤكد لا أعلم كيف استطاع اليهود أن يصبروا عليه إلى أول معركة هي بني قريظة بني قينقاع في السنة الثانية من الثالثة من الهجرة، وإلا من خطواته صلوات الله عليه وعلى آله كان من حقهم، وأستغفر الله، أن ينفجروا في وجهه منذ أول يوم. يعني تعامل معهم بذكاء منقطع النظير وحركة دائمة وخطوات منظمة، استطاع من خلالها أن يبني أصحابه وأن يبني نظامه ودولته، وفي نفس الوقت وبدون أن حتى يلفت الانتباه قطع أجنحة اليهود. يعني يصل إلى المدينة واليهود يمسكون بزمام كل شيء، ما وصلنا السنة الثالثة إلا وقد أصبح اليهود يبحثون عن المؤامرات ويحيكون التحالفات مع قريش مع غيرهم، بعد أن أصبحوا هنالك شبه منبوذين، سواء بني قينقاع في داخل المدينة أو غيرها. الخلاصة، أتمنى أن نظهر الصورة المشرقة للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، ما من حقنا أن نرغب الناس فيه.
2: طيب،
1: ندعو الناس إلى
2: محطة. دكتور خالد، هنا السؤال الأخير الذي سأطرحه عليكم، يعني ما هي الرسالة التي تريدون أن تبعثوها أو أن تطرحوها عبر بودكاست صنعاء لكل المعنيين لكل الناس؟
1: الرسالة يا سيدي هي أن يكون الخطاب للناس في هذه المناسبة خطابا راقيا عاليا.
2: يعني أنتم تحدثتم أنه على الخطباء على الذين يحتفون كذا يعني أن ينتبهوا إلى أبعاد كثيرة.
1: ما ندعو الناس ونشجعهم ومحبة النبي ممتاز، زيدهم محبة في النبي، زيدهم تعلقا بالنبي، زيدهم عشقا بالنبي، بينوا لهم أكثر عظمة هذا النبي صلوات الله عليه وعلى آله. من جهة ما دلالات مبعثه علينا وما مصاديق تعلقنا به صلوات الله عليه وعلى آله، وكونه شخصية تستحق فعلا الاقتداء والتعظيم، لأن الكلام الفارغ لن يفيد.
2: أيوة.
1: لن يفيد.
2: أيوة.
1: بينوا لهم في الجانب الزراعي ماذا كان صلوات الله عليه وعلى آله، في الجانب التقني والصناعي كيف كان صلوات الله عليه وعلى آله، في تعامله وسياسته الخارجية والداخلية ما الذي صنع. نقوه من الشبهات، أزيلوا عنه كل ما يريد الآخرون أن أن أن أن يصموه به من وحشية ومن ومن ومن إلى آخره. وبمعنى آخر أن نختار شخصيات من الوعي يعني تليق بالخطاب عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله. أي مش يعني أنا لا أنتقص من أحد وحاشا الله، والناس فيهم الخير والبركة، لكن اللي وأنت قبل أن تنزل إلى الناس يا أخي اقرأ قدر الإمكان، حاول أن تسأل الله العون أن يعينك على أن تشرف مقام النبي بلسانك، وأن تكون إياك إياك إياك أن تنفر أحد عن رسول الله، هذه مصيبة.
2: هذه يعني مهمة.
1: لديك يا أخي سلعة.
2: نعم.
1: عندنا تخصص التسويق في الجامعات.
2: أيوه.
1: الآن وأصبح كليات في بعض المكان
2: سوق للرسول. أيوه.
1: معك سلعة أنت تعتقدها غالية اسمها محمد رسول الله، إما أن ترخصها وتتحمل أنت نتيجة هذا المحق والبوار، ويا ويلك من الله، وأسأل الله أن
2: يجعل اتعب مجتهد،
1: وإما أن تثبت
2: تحسن في
1: أثبت لي أن السلعة غالية.
2: صحيح.
1: أنا خرجت واستمعت إليك لأني فعلا أعتقد أنها غالية، لا تجعلها بائرة.
2: صحيح.
1: وهذا مهمة ليست باليسيرة، بمعنى اتعب يا أخي اقرأ عن النبي نقي حاول. يعني لا أريد الإطالة، سأختم بهذه العبارة.
2: تفضل.
1: تخيل أن النبي يستمع إليك، ماذا ستقول للناس؟
2: صلي وسلم على
1: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
2: رضي الله عليه وعلى آله.
1: حفظكم الله وكتب الله أجركم.
2: كتب الله أجرك.
1: سامحنا المستمع وأنتم على التقصير، للأمانة والله ليس مجاملة، مهما قلنا مهما فعلنا سيظل مقام النبي صلوات الله عليه وعلى آله. وفوق ذلك نسأل الله أن يرزقنا الاتباع الصادق والمحبة الصادقة والاقتداء الصادق. والله أنا أقول للإخوة الخطباء والعلماء والدعاء، من أسعد اللحظات ومن أشرف اللحظات حينما أوفق للحديث عن النبي، لعلي بكلمة واحدة أزيد مؤمنا أو مؤمنة إعجابا بالنبي، فيعجب النبي بي فأدخل في شفاعته أو ما إلى ذلك. أما أن نركن على الأعمال فالله أعلم بالنوايا.
2: نسأل الله الثبات، ونسأل الله القبول، ونسأل الله أن يكتب كل ما نقوم به خالصا لوجه الكريم.
1: يا رب.
2: كتب الله أجرك دكتور خالد، أبدعت وأحسنت كعادتك وشرفتنا في هذا البرنامج بودكاست صنعاء. إذن مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، كنا في هذه الحلقة الاستثنائية بمناسبة المولد النبوي الشريف مع الدكتور خالد القروطي أستاذ الفكر والفقه بجامعة صنعاء عضو رابطة علماء اليمن. أستاذ خالد شكرا جزيلا لك، شرفتنا مرة أخرى سيدي الكريم، وفرصة سعيدة لمعرفتك، ولقاءات قادمة بإذن الله تجمعنا مع بعض.
1: الحمد لله أن جمعنا، أن ما جمعنا هو النبي، ونسأل الله أن يجب
2: الحمد لله.
1: لو تكون اجتماعاتنا مع النبي وإلى النبي وفي سبيل النبي فسنفوز ونوفق في كثير من الأعمال.
2: لكم التحية مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، في أمان الله.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا، موعد نشرة الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوافي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. مصدر عسكري يؤكد أن الضربات الدقيقة للقوات المسلحة تحبط تحضيرات العدو السعودي للمعركة البرية. قوات العدو الصهيوني تصاعد من انتهاكاتها في المنطقة. القوات المسلحة الإيرانية تمنع 30 سفينة من العبور غير القانوني لمضيق هرمز وتؤكد السيطرة على حركة الملاحة. كوبا تجدد التزامها بمعاهدة حظر التجارب النووية. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ غالب محمد عطيفة عن عمر نهز 87 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأشاد فخامة الرئيس في البرقية التي بعثها إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة للصناعة وتسويق الإسمنت الشيخ يحيى صالح عطيفة وأبناء الفقيد فيصل وحمير ومحمد، أشاد بمناقب الراحل وإسهاماته في خدمة الناس، حيث كان للفقيد أدوار بارزة في إصلاح ذات البين، وعبر عن خالص التعازي وعظيم المواساة للشيخ يحيى عطيفة وأبناء الفقيد وقبائل عطيفة كافة وأبناء مديرية السودة عامة بمحافظة عمران بهذا المصاب، سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. زار نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني ومدراء ومنتصبو الوزارة وقيادات وكوادر وزارات التربية والتعليم والبحث العلمي والاقتصاد والصناعة والاستثمار والشباب والرياضة. زاروا أضرحة الشهداء الرئيس صالح علي الصماد ورئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي ورفاقه الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد الغماري. وخلال الزيارات وضع الزائرون أكاليل من الزهور على أضرحة الشهداء وقرأوا الفاتحة على أرواحهم وكافة شهداء الوطن. وأشاروا إلى أن الزيارة تأتي تأكيدا على المكانة الرفيعة للشهداء القادة العظماء وكذا استلهام القيم والمبادئ التي ضحوا من أجلها، مؤكدين المضي على درب ونهج الشهداء دفاعا عن الدين وعزة ورفعة الوطن ونصرة المستضعفين. أكد مصدر عسكري أن ضربات القوات المسلحة اليمنية التي نشرها الإعلام الحربي استهدفت أهدافا دقيقة وحساسة، وأفشلت ترتيبات العدو السعودي وتحضيراته المستمرة للمعركة البرية. وجدد المصدر العسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا جددت الدعوة لكل أبناء اليمن في المناطق المحتلة إلى عدم التورط في التحشيدات السعودية للتحرك في المعركة البرية لثني الشعب اليمني عن المطالبة بحقوقه المشروعة. وفي وقت سابق نشر الإعلام الحربي اليوم مشاهد نوعية جديدة من استهداف القوات المسلحة اليمنية لتجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم المسيرة في عدد من الجبهات. ووثقت المشاهد الرصد الدقيق لمواقع وتحشيدات تابعة للعدو السعودي وكيف ألقت طائرة رجوم عددا من القذائف المتعددة على تجمعات العدو، ومن بينها مشاهد لتجمع حشود كبيرة تابعة للعدو السعودي ألقيت عليهم قذائف متنوعة من الطيران المسير وأصابت العديد منهم. وأظهرت المشاهد اكتشاف الطيران المسير لأطقم عسكرية تابعة للعدو وهي في حالة تمويه وجنود العدو مختبئين تحت الأشجار ليتم استهدافهم بالقذائف من طائرات رجوم المسيرة.
كما وثقت المشاهد حالة الذعر لدى الأعداء إثر تعرضهم للضربات الدقيقة. كما أظهرت المشاهد تعرض الأطقم العسكرية لتحشيدات العدو السعودي للاستهداف والتدمير، وكذا تعرض الثكنات العسكرية للعدو لضربات موجعة في أكثر من جبهة، الأمر الذي يجعل تحركات العدو وآلياته عرضة للاستهداف من قبل الطيران المسير. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. استشهد مواطن وطفل فلسطيني وأصيب آخرون اليوم بقصف لطيران العدو الإسرائيلي المسير لمجموعة من المواطنين قرب شارع كيلا غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيبت مسنة برصاص العدو جنوب مدينة خان يونس. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين أصيب 4 مواطنين فلسطينيون مساء اليوم برصاص قوات العدو الصهيوني خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله، كما اقتحمت قوات العدو بلدة ترمسعية وقرية دير جرير بمحافظة رام الله والبيرة ومخيم قلندية شمال القدس المحتلة، فيما أصيب شاب بجروح إثر اعتداء المستوطنين الصهاينة عليه في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. واعتقلت قوات العدو 3 مواطنين في محافظة طول كرم. هذا وشرع مستوطنون الصهاينة اليوم بإنشاء بنية تحتية لبؤرة استيطانية أقيمت قبل فترة في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم. سياسيا أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن اقتحام الوزير الصهيوني المتطرف إثمار بن غفير زنازين الأسيرات الفلسطينيات وتحويل معاناتهن إلى مشهد استعراضي أمام الكاميرات يجسد أعلى درجات الفاشية والانحطاط الأخلاقي، ويكشف العقلية الإرهابية الانتقامية التي تحكم قادة العدو الصهيوني. فيما أكد الناطق الرسمي باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام في تصريح بمناسبة مرور عام على رحيل أول ناطق باسم الكتائب حذيفة الكحلوت أبو عبيدة، أكد أن صدى كلماته سيبقى ملهما للأجيال وكوفيته رمزا للأحرار، ومشددا على أن الراية لن تسقط ومواصلة الطريق حتى النصر والتحرير. في جنوب لبنان نفذت قوات العدو الإسرائيلي اليوم تفجيرا كبيرا في بلدة حولة وتفجيرا آخرا في بلدة القنطرة، وتم تسجيل تحرك لآليات جيش العدو شرقي بلدة الخيام، فيما أقدم جيش العدو على إحراق أحد المنازل في المنطقة. وفي قضاء نبطية ألقى جيش العدو قنابل مضيئة على حرش عيتا الجبل بهدف إشعال حرائق، واستهدفت مدفعية العدو حرش عيت الجبل بيت حانون بعدد من القذائف الثقيلة، فيما توغلت جرافة D9 وقوة عسكرية معادية باتجاه مجرى النهر لجهة زوطر الغربية، كما توغلت قوة مشاة من جيش العدو تؤازرها عدد من آليات الهمر المصفحة نحو مجرى نهر زوطر الغربية. ونفذت طائرة مسيرة للعدو طارة على أطراف النبطية الفوقى. في قضاء بن جبيل نفذ جيش العدو عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من بلدة حداثة باتجاه أطراف بلدة عيت الجبل، ووصل إضرام النار في ممتلكات الأهالي في بلدة حداثة، حيث أتت النيران على مساحات واسعة من حقول الزيتون، فيما ألقت طائرة مسيرة قنبلة صوتية عند مدخل بلدة صربين. أما في قضاء صور فاستهدفت مدفعية جيش العدو بلدة المنصوري، فيما جرف العدو ما تبقى من المنازل في مشاع المنصوري، وحلق الطيران المسير للعدو على علو متوسط فوق جزين. وفي الجنوب السوري توغلت دورية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من 3 سيارات اليوم في وادي الرقاد بريف درع الغربي بالتزامن مع تحليق مروحيات للعدو الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء محافظة درعا. فيما أكد مركز سجل السوري أن قوات العدو شنت حملة تفتيش في منطقة الكسارات بقرية جباتة الخشب في ريف القنيطرة الشمالي،
كما داهمت منزلين ببلدة ترنجة بالتزامن مع نصب حاجز عسكري في بلدة العجرف، وتوغلت قوات العدو بثلاث آليات عسكرية باتجاه قرية العجرف بريف القنيطرة الأوسط وأقامت حاجزا لتفتيش المارة. هذا وقصفت مدفعية العدو منطقة التل الأحمر شرقي ريف القنيطرة بثلاث قذائف. وتأتي هذه التحركات وسط صمت السلطات السورية الحالية. منعت القوات المسلحة الإيرانية خلال الأسبوع الماضي 30 سفينة من العبور غير القانوني لمضيق هرمز خارج المسار المعتمد، مؤكدة أن العبور يقتصر على المسار المحدد من الجمهورية الإسلامية مع الالتزام بالتنسيق والدفع المقرر. وأوضحت مصادر إعلامية إيرانية أن الادعاءات الأمريكية بشأن إزالة الألغام أو حجم صادرات النفط تفتقر للأدلة وتندرج ضمن الحرب الإعلامية، مشيرة إلى تراجع حركة الملاحة مقارنة بما قبل حرب رمضان. وفي ذات السياق، أكد قائد القوات البحرية بالجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن القوات البحرية ماضية في أداء مهامها بكل قوة ولن تدخر جهدا في الدفاع عن إيران وضمان أمن الشعب الإيراني، فيما أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إبراهيم عزيز اليوم أن صمود الشعب والقوات المسلحة أحبط مخطط الولايات المتحدة الرامي إلى إسقاط النظام في إيران، مشددا على أن المواجهة الأخيرة كشفت فشلا ذريعا في حسابات العدو. الخبر الأخير، أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودغيز اليوم ضرورة تعزيز النظام الدولي لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار في ظل تصاعد التوترات الدولية وتجدد سباق التسلح، وأشار إلى أن معاهدة حظر الأسلحة النووية تمثل إسهاما مهما في تحقيق هذا الهدف باعتبارها أول صك دولي يحظر الأسلحة النووية بشكل قاطع في ضوء القانون الدولي. وبمناسبة اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، جدد وزير الخارجية الكوبي التزام بلاده بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مؤكدا أن أحكامها تتكامل مع أهداف معاهدة حظر الأسلحة النووية وكذا الجهود الرامية إلى تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية. ختام النشرة، سامعين.

0: من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم مستمعين الكرام بخامس نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة أعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

كانت وما زالت وستظل قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى التي نحملها، هي همنا حتى تحرير كل شبر من أرض فلسطين.

مباشرة وعلى الهواء نحن معكم أيها الصامدون والصامدات، معكم بكل جديد وبمواكبة مستمرة لكل الأحداث والمستجدات وكل الأخبار وبمتنوع الفقرات حتى فجر أسرع بإذن الله تعالى.

وبمعنويات عالية فوق السحاب، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة بوعده الحق وبنصره نمضي جميعا. وبسم الله نبدأ قبل التحايا. مشاهد نوعية جديدة من استهداف القوات المسلحة اليمنية لتجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات الهجوم المسيرة في عدد من الجبهات. مد إن يمن رغم من عداش

مشاهد تثلج الصدور بتسديدات إلهية ورميات حيدرية، يا ربي لك الحمد يا الله، لتحشيدات عسكرية صعودية.

شاهد نوعية جديدة وثقة الرصد الدقيقة لمواقع وتحشيدات تابعة للعدو السعودي. المسخر هو الله والمدبر هو الله فوق الأعداء هو الله. مشاهد نوعية جديدة أظهرت تجمع حشود كبيرة تابعة للعدو السعودي، ألقيت عليهم قذائف متنوعة من الطيران المسير ورجوم المسيرة. من على رأس النور ورمكو يدل المسدد. مشاهد نوعية جديدة أظهرت اكتشاف الطيران المسير لأطقم عسكرية تابعة للعدو وهي في حالة تمويه، وجنود العدو وهم مختبئين تحت الأشجار ليتم استهدافهم من طائرات رجوم المسيرة.

0: مشاهد نوعية جديدة نشرها الإعلام الحربي وثقت حالة الذعر والخوف والرعب لدى الأعداء إثر تعرضهم لتلك الضربات الدقيقة.
1: يرجع الحقانو من عهد خزرج وأوس
2: جاهرات اليهود.
0: مشاهد نوعية جديدة نشرها الإعلام الحربي أظهرت فيها تعرض الأطقم العسكرية والآليات لتحشيدات العدو السعودي للاستهداف والتدمير.
1: هو في الفنية والرويكة المودار كم في الطواري من
0: أيضا أظهرت تعرض الثكنات العسكرية للعدو لضربات موجعة وفي أكثر من جبهة.

مشاهد نوعية جديدة أظهرت فيها الدقة للقوات المسلحة اليمنية، وبأن العدو تحت الرصد أينما كان سيتم استهداف تلك التحشيدات العسكرية السعودية.

0: وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. يا قوة الله بتأييد من الله، تلك الضربات وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
1: تصعدهم مرصود تحت المجهر،
0: تحت المجهر كل تحركاتهم وأنفاسهم من الداخل، من طالع ومن نازل، مراقبين مرصودين بفضل الله. قبل التحايا مصدر عسكري أكد لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن ضربات القوات المسلحة اليمنية التي نشرها الإعلام الحربي استهدفت أهدافا دقيقة وحساسة، وأكد أيضا أنها أفشلت ترتيبات العدو السعودي وتحضيراته المستمرة للمعركة البرية.
2: تحصحص والمأشر الشر، نضرب عدو والله ضربة حرة، خادم بريكان طغى واستكبر.
0: وجدد المصدر العسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا، جدد الدعوة لكل أبناء اليمن في المناطق المحتلة إلى عدم التورط في التحشيدات السعودية للتحرك في المعركة البرية، لثني الشعب اليمني عن المطالبة بحقوقه المشروعة. ونعم بالله.
3: أنت تريد وأنا أريد، والله يحكم ما يريد، الذي يمشي وإرادة الله سبحانه وتعالى.

يا ربي يا حمد فضل من الله تأييد من الله، هذا هو التوكل على الله، هذه النتيجة وثمار التوكل على الله والثقة بوعد الله والتحرك في سبيل الله. نحن جنود لله سبحانه وتعالى والله معنا ولا نبالي.

الضربات السباقية لإفشال كل التحضيرات المستمرة والترتيبات للعدو السعودي الذي يريد أن يشن وأن يبدأ معركة برية.

0: صواعد.
1: قبل التحايا، مصدر عسكري يمني رفيع لقناة الميادين، طائرة رجوم المسيرة محلية الصنع وواحدة من منظومات الطائرة المسيرة التي يمتلكها الجيش اليمني. ميد إن يمن، هذه الرجوم. طائرة رجوم متميزة وفريدة عن كل نظرائها في الدول الأخرى، وسيكشف الإعلام الحربي اليمني عن تفاصيلها في الوقت المناسب. مصدر عسكري يمني رفيع لقناة الميادين، تمتلك القوات المسلحة اليمنية مفاجآت عدة سيتم الإعلان عنها حسب متطلبات المعركة وترتيبات الوضع الميداني. القادم أعظم والمفاجآت أهضم وأشد وأنكى لهذا العدو بإذن الله. تصنيع عسكري يمني على مدار الساعة بتطورات تقنية متطورة، من الرصاصة إلى الفرد صوتي. يا ربي لك الحمد يا الله.

ضربات حيدرية، أهداف حساسة، ضربات دقيقة، تحقيق للأهداف، إفشال لكل المؤامرات والتحضيرات من قبل العدو السعودي.

طائرة هجوم من طرف المخزن، من طرف المخزن طائرة هجوم اللي قامت بهذه المشاهد، تلك الضربات التي شفت قلوب قوم المؤمنين. واحد من المستمعين قال أبصرناها طعمنا القاذ، شفت قلوبنا تلك الضربات الاستباقية للتحشيدات العسكرية السعودية.

قبل التحايا. عبر وسائل أعلام العدو الصهيوني وهيئة البث الصهيونية، السعودية طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية إدارة الحرب ضد الحوثيين ورفض طلبها، تم رفض الطلب إلا اليمن، إلا الحوثي. هو يا ربي لك الحمد يا الله. السعودية طلبت من أمريكا أنها تدير الحرب ضد اليمن ضد الحوثيين وتم رفض الطلب. يلا من هنا.

0: بان حاصر بحره ظل السعودي بان حاصر جو
1: الحصار مقابل الحصارة والتصعيد مقابل التصعيد السعودية قدي في 10 تحالف إلى حد الآن وكل ذلك لم ولن ينفعها خالد مجلي حياك يا خالد أبو معمر خالد مجلي هو اللي قال طعمنا القات كيفنا شفت قلوب

0: والسعودية بتطالب الآن أمريكا مجددا بأن تدير الحرب ضد اليمن وضد الحوثيين، وأمريكا بتقول لن نساعد، احنا خرجنا من عندهم، يلا حنقد سلمنا بنفسنا، فلتنا إسرائيل، عادك الله لا عند السعودي، يلا من هنا.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

قبل التحايا. الجارديان: الحرب على إيران دفعت البحرية الأمريكية إلى تحويل أموال مخصصة للرواتب وبنود أخرى لتغطية تكاليف العمليات القتالية. ما عبش معاهم رواتب الضباط والجنود الأمريكيين، بيستخدمن ترامب العمليات العسكرية. صحيفة الجارديان: استنادا إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين أمريكيين، فالحرب ضد إيران استنزفت مخزونات الذخائر الأمريكية. الجارديان: الضربات الإيرانية ألحقت أضرارا بقواعد استراتيجية في أنحاء الشرق الأوسط، ما ضاعف الضغوط على الميزانيات العسكرية. صحيفة الجارديان: حسابات رواتب العسكريين الأمريكيين تواجه عجزا بسبب سحب أموال منها لتمويل العمليات القتالية. والتحدي الرئيسي أمام البحرية الأمريكية: أصبح تمويل حرب لا تملك نهاية واضحة في ظل الضغوط على الأموال والأسلحة والسفن. صحيفة الجارديان: وعن ضباط يعمل أو عن ضابط يعمل لدى شركة متعاقدة مع البحرية الأمريكية يقول: بسبب العجز أصبح الوضع قاتما، والبحرية الأمريكية استهلكت أسلحتها وأرهقت سفنها ونفذت أموالها. قبل التحايا. إلى صحيفة وول ستريت جورنال، والتي تقول عن مستشارين لترامب، قالوا: الرئيس ترامب يسعى إلى تحسين صورته مع تراجع شعبيته. وول ستريت جورنال تقول: الجمهوريون يخشون سرا من أن تركيز ترامب على نفسه يأتي بنتائج عكسية على توجهات الناخبين. وبتقول وول ستريت جورنال عن مسؤول كبير في إدارة ترامب: الرئيس مهووس بكيفية تذكره من قبل الأجيال القادمة، لذا يركز على إرثه السياسي.

0: قبل التحايا. رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يقول أمريكا وقعت في مستنقع من صنعها بسبب حساباتها الخاطئة. وقال إبراهيم عزيزي إن قوة إيران كسرت هيمنة أمريكا في العالم، وصمود الشعب والقوات المسلحة قد أعطى العدو درسا لن ينساه إلى الأبد.
1: حثا والندب
2: إيران
1: صبر وثبات وأسرات سيارات
2: إيران سيف الحيدرة
1: والله مع.
0: قبل التحايا، عبر صحيفة وول ستريت جورنال على المسؤولين، استنزاف مخزونات الباتريوت وصواريخ أتاكمز في الحرب على إيران بلغ حدا عميقا ومستويات أدنى في الإحراج. وول ستريت جورنال عن مسؤولين، إعادة بناء مخزونات الأسلحة التي استنزفت في الحرب على إيران قد تستغرق سنوات.

قبل التحايا. جهاز الشباك الصهيوني يؤكد إجلاء يائير نتنياهو ابن المجرم بنيامين نتنياهو من الولايات المتحدة لاعتبارات أمنية. كان عيب حش. وبعدين أخذوا من أمريكا إلى الكيان ابن نتنياهو اللي لطم أبوه قبل التحايا. يدعوت أحنوت العبرية: يواجه الجيش الإسرائيلي نقصا حادا في مركبات الهامر العسكرية بعد تدمير المئات منها في جنوب لبنان، كما يواجه صعوبة في إصلاح الدبابات المتضررة بسبب نقص في الميزانية. قبل التحايا. صحيفة التانية اليونانية: السعودية تواجه ديونا مستحقة لليونان تتجاوز 50 مليون يورو. لا إله إلا الله. كانت تشتري العالم واليوم بيطالبوها بالديون. صحيفة التانية اليونانية: الديون لقاء تكاليف تشغيل منظومة باتريوت للدفاع الصاروخي وذخائرها وطواقمها العسكرية على مدى 5 سنوات. يعني ولا واحد سعودي كان يشغل الباتريوت. السلاح والتشغيل والضباط والغرفة العمليات كلهم من الخارج. السعودية ما بلاد تدفع مال بس. يقول لك السعودية العظمى. قبل التحايا. فاينانشال تايمز الأمريكية: مجموعة السبع تتكبس 16 مليار دولار تكاليف إضافية لدينها السيادي جراء ارتفاع عوائد السندات بسبب الحرب على إيران. فاينانشال تايمز الأمريكية: التكاليف جاءت وسط توقعات بزيادتها ل 34 مليار دولار بحلول الربع الأول من عام 2027 للميلاد. قبل التحايا. رئيس الوزراء الأسبق لدى الاحتلال الصهيوني إيهود بارك يقول: نتنياهو يعلم أنه سيهزم هزيمة نكراء في الانتخابات، لذلك يسعى جاهدا لإبقاء أكبر عدد ممكن من الساحات الأمنية تحت ضغط شديد. قبل التحايا. وول ستريت جورنال عن المسؤولين غربيين: روسيا استولت على مسيرات أوكرانية يمكن استخدامها في هجمات ضد دول الناتو.

قبل التحايا. فرانس بريس: السلطات الأمريكية ترحل المعلق السياسي البريطاني المتطرف ميلو يانوبوليس أحد أهم مؤيدي سياسة ترامب ضد المهاجرين لمخالفته قوانين الإقامة.

قبل التحايا قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني: القوات البحرية الإيرانية تدافع عن الشعب الإيراني بكل اقتدار، والعدو يخطئ في حساباته بشأن فهمه لروح الشعب الإيراني والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستواصل القوات البحرية مسيرها بفضل دماء الشهداء بمزيد من الاقتدار والثبات. والقوات البحرية الإيرانية تواصل أداء مهامها بقوة، ولن تدخر أي جهد في الدفاع عن إيران العزيزة وتأمين أمن الشعب الإيراني العظيم والحفاظ عليه.

0: أينما كانوا.
1: قبل التحايا من صحيفة واشنطن بوست، تحذير سري من قادة عسكريين أمريكيين: استمرار الحرب على إيران غير مستدام ويضعف قدراتنا العسكرية. واشنطن بوست: قيادات عسكرية أمريكية حذرت وزير الحرب الأمريكي من أن استمرار الحرب مع إيران سيضع القوات الأمريكية في جميع أنحاء العالم تحت ضغط كبير. قيادات عسكرية أمريكية: أشهر من الانتشار المتواصل أدت إلى استنزاف السفن والصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي، وأضعفت الجاهزية في أوروبا وآسيا. قيادات عسكرية أمريكية أعربت البحرية عن اعتراضها قائلة إن العمليات الحالية غير مستدامة وأن حوالي ربع مدمراتها فقط جاهزة للنشر. قبل التحايا، موقع ميليتاري تايمز الأمريكي يقول: حجم الدمار الذي لحق بالقاعدة الأمريكية في البحرين لا يصدق. موقع ميليتاري تايمز الأمريكي: أضعف هذا الهجوم بشدة إحدى أهم القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، واتساع حجم الدمار قد يكون أحد الأسباب التي دفعت المسؤولين الأمريكيين إلى التعتيم على حجم الخسائر. وبيقول موقع ميليتاري تايمز الأمريكي: تقدر قيمة الأضرار التي لحقت بالقاعدة البحرينية بنحو 400 مليون دولار. ميليتاري تايمز يقول أيضا: من بين المنشآت التي تضررت بشدة جراء الهجمات الإيرانية مقر الأسطول الخامس الأمريكي وثكنات عسكرية وعدد من المستودعات وأبراج الاتصالات ومحطة لإمداد مياه الشرب.

قبل التحايا. من نيويورك تايمز تقول الصحيفة: في إيران ومع فشل سيناريو تحقيق نصر حاسم، تعمل إدارة ترامب الآن على تغيير أهدافها نحو حصار مفتوح النهاية، لتكرر بذلك الحلقة ذاتها من الحرب الاستنزافية. أما وكالة بلومبرغ فتقول: عدد من كبار المسؤولين يدرسون مغادرة الإدارة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

واشنطن بوست أيضا تنشر وتقول أن هناك تقييم حديث لوزير الحرب الأمريكي يتحدث عن تحذير من قادة عسكريين من مخاطر إطالة الحرب ضد إيران. قبل التحايا، المستشار الألماني فريدريش ميرتس يقول يجب علينا المساعدة في إنهاء الحرب ضد إيران، ولا يمكننا تعويض ارتفاع سعر النفط في ألمانيا إلى 100 دولار بالدعم الحكومي. ويقول يجب أن تتحلى السياسة بالشفافية الكافية لإخبار الشعب بذلك، وهذا ما لا يمكننا فعله. المستشار الألماني يقول ما يمكننا فعله على سبيل المثال هو بذل قصارى جهدنا مع شركائنا الأوروبيين للمساعدة في إنهاء الحرب وضمان إعادة فتح مضيق هرمز.

وقبل قليل في بداية الحلقة كانت هناك أخبار عن دوي انفجار في محيط جزيرة لاركا، ووكالة تسنيم أعلنت أن العدو شن قبل فترة عدوانا بطائرة مسيرة على جزيرة لارك في محافظة هرمزغان جنوب إيران. وكان هناك بيان لحرس الثورة الإسلامية في إيران: العدو الأمريكي الصهيوني أقدم على عمل عدواني استهدف جزيرة لارك ما أدى لسقوط شهداء وجرحى. حرس الثورة الإسلامي سيتم الرد على عدوان العدو وسيعاقب المعتدي. متحدث حرس الثورة: العدوان على جزيرة لارك خطأ استراتيجي وسيدفع العدو ثمن حساباته الخاطئة اقتصاديا وعسكريا. متحدث حرس الثورة: العدوان على لارك سيغير موازين القوى ضد مخططيه وسيترتب عليه تكاليف باهظة.

الثورة حرس الثورة الإيرانية سيرد أبناء إيران الإسلامية على هذا العمل وستترتب عليه معاقبة المعتدين.

قبل التحايا، وسائل أعلام صهيونية عبر القناة 13 العبرية عن غادي إزكونتا وزير الحرب السابق للكيان الصهيوني. نتنياهو منفصل عن الواقع، وكل ما لديه ليقدمه هو المزيد والمزيد من الأكاذيب السخيفة.

المتحدث باسم الحرس الثوري: الهجوم على جزيرة لارك خطأ استراتيجي وقاتل ارتكبه ترامب في خضم الحرب الاقتصادية. وهم صهاينة في أرضنا مرسون. حرس الثورة الإسلامية: هجوم العدو على جزيرة لارك جاء لعجزه عن حل مشاكله الداخلية وتراجع مكانته بين دول المنطقة.

0: سلام الله عليكم أيها اليمنيون، ألف سلام على كل الصامدين وكل الصامدات، وألف ألف سلام على رجال الله المرابطين في كل الجبهات، ألف سلام للأسود اليمنية، للأبطال، لأولياء الله المجاهدين المرابطين في الجبهات وفي وحدات الجيش والأمن.
1: عد القوة، عد الوين،
0: سلام ربي عليكم، هنيئا لكم ما تقومون به من جهاد في سبيل الله. حفظكم الله، أيدكم الله، وصلكم الله، أعمى الله عنكم العيون، كان الله في عونكم، أيدكم الله بنصره، أسدد الله رمياتكم.
1: صواريخ

وهذه أجمل تحايا طاقم هذه الليلة، أحمد هائل، بسام الحمامي، حماد البيلي، عبد الدعوس، مجيد المشامي، محمد عبد الكريم الوشلي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد الشرفي،

يمن الصمود إخراجا إذاعيا للمخرج حفظ الله علي الحرزي. وهذه أجمل تحياتي أخوكم من الإعداد والتقديم سند عبد الكميم، أهلا ومرحبا بالجميع.

عاجل عاجل عاجل. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي: أي عدوان أمريكي لن يبقى بلا رد مدمر، يكون أشد إيلاما ويكمل سلسلة هزائمكم. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي: أي عدوان أمريكي لن يبقى بلا رد مدمر، يكون أشد إيلاما ويكمل سلسلة هزائمكم.

0: أبو عبيدة في ذكرى شهادة سلفه الكحلوت كان مدرسة إعلامية متكاملة، وستبقى كوفيته رمزا للأحرار. استذكر الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، استذكر سلفه الشهيد حذيفة الكحلوت وذلك في الذكرى السنوية الأولى لارتقائه. وقال أبو عبيدة في منشور عبر قناته في تطبيق تيليجرام: عام على رحيل ناطق الأمة وأيقونة المقاومة حذيفة الكحلوت أبو عبيدة، أول ناطق باسم كتائب القسام الذي ما زال صدى كلماته يتردد في الآفاق، وسيبقى طيفه ملهما للأجيال وكوفيته رمزا للأحرار حول العالم. وأضاف: رحم الله أخي حذيفة، لقد كان مدرسة إعلامية متكاملة وصاحب حكمة وبصيرة بتوفيق الله، ولئن فارقنا جسده فإن بصماته ستبقى حاضرة، ولن يسقط إخوانه الراية، وسنكمل الطريق من بعده حتى النصر والتحرير بإذن الله تعالى. هذا وكانت كتائب القسام قد نعت في 29 من كانون الأول ديسمبر الماضي الشهيد أبو عبيدة، وكشفت عن اسمه الحقيقي حذيفة الكحلوت للمرة الأولى، وعن تاريخ استشهاده والذي كان في 30 من أغسطس من العام 2025 للميلاد.
1: واليوم فإن ملخص الواقع في المنطقة بعد عام من طوفان الأقصى هو كالتالي: شعب فلسطيني أسطورة، على كل قصص البطولة قبل غزة أن تتوارى خجلا من عظمة شعبنا الذي يعلم الدنيا معنى الكرامة وعشق الأرض والتوق للحرية ومقاتلة المحتلين، والصمود الأسطوري رغم خذلان القريب وجبن الأنظمة وتواطؤها، ورغم بطش العدو ومن وراءه من قوى البغي والإجرام وعلى رأسها الإدارة الأمريكية وبعض الحكومات الغربية. فالتحية لشعبنا العظيم السند والظهير والنصير الذي لن تضيع تضحياته سدى بإذن الله. في المقابل فإننا نتوجه بالتحية لشعبنا العزيز المبارك في يمن الحكمة والإيمان، ولقواته المسلحة، ولإخوان الصدق أنصار الله الذين أذهلوا العالم بثباتهم وصدق مواقفهم مع فلسطين وغزة وأهلها ومجاهديها، وفرضوا على العدو جبهة فاعلة أقامت الحجة الدامغة على القاعدين والخانعين من أنظمة وقوى وأحزاب عربية وإسلامية كبيرة بات بعضها للأسف واجهات للظلم ومسكنات للشعوب وشبابها الحر، وبادت مصداقيتها وشعاراتها الكبيرة على المحك أمام خذلانها وعجزها في نصرة أطهر وأقدس قضية للعرب والمسلمين.
0: العميد يحيى سريع للشهيد أبو عبيدة: القضية الفلسطينية التي ضحيت من أجلها ستبقى قضيتنا. حيث أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القضية الفلسطينية التي ضحى من أجلها الشهيد العظيم أبو عبيدة ستبقى هي قضية الشعب اليمني. وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في منشور له على قناته في تيليجرام: في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد أخينا المجاهد العظيم ناطق كتائب القسام وصوت الحق بالقطاع الشهيد العزيز أبو عبيدة رحمه الله، نقول لصاحب واسم إخوان الصدق إن القضية الفلسطينية التي ضحيت أنت ورفاقك الشهداء القادة دفاعا عنها ورفعت صوتك عاليا باسمها ستبقى هي صوتنا وقضيتنا في كل ميادين وساحات محور الجهاد والمقاومة، وسيبقى صدى صوتك يؤرق العدو الإسرائيلي المجرم حتى زواله من كل أرض فلسطين بإذن الله تعالى.
1: ونبارك عمليات إخوان الصدق أنصار الله في اليمن العزيز وإعلانهم عن مرحلة جديدة من المواجهة للعدو والإسناد لغزة رغم التهديدات والتحالفات العوراء الظالمة.
0: رحم الله الشهيد أبو عبيدة حذيفة الكحلوت الذي كان نبراسا وعلما وأمام كل العالم، وهو يحتذى به في المقاومة والعزة والأنثى والإباء. كان صوته المجلجل الذي يهز عروش الظالمين في الداخل الفلسطيني وفي الخارج، وهكذا هم الأحرار الشهداء يظلون نجوما مضيئة في سماء الحرية، بينما الطغاة والمجرمين يذهبون إلى مزابل التاريخ.
1: يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية، ويا نخبها وأحزابها الكبيرة، ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل. أنتم

0: في الذكرى السنوية الأولى لارتقاء الشهيد القائد حذيفة سمير الكحلوت المعروف بلقب أبو عبيدة، تقف الأمة إجلالا وتكريما لرمز إعلامي وعسكري استثنائي غير قواعد الحرب النفسية والإعلامية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. هو صوت فلسطين الهادر إلى أرجاء العالم. ولم يكن الشهيد أبو عبيدة حذيفة الكحلوت مجرد متحدث عسكري يلقي البيانات الرسمية، بل كان تجسيدا لحالة نضالية متكاملة. أطل على العالم بكوفيته الحمراء ولثامه الذي غدا رمزا للحرية والكرامة لدى الملايين عبر القارات. بعباراته الجزلة وصوته الجهوري المليء بالثقة والإيمان، استطاع أن يبني جسرا من المصداقية النادرة، فكان الجمهور يترقب ظهوره ليعرف حقيقة الميدان وسط ركام التضليل الإعلامي. جمع الشهيد بين العسكرية الميدانية والحصانة الفكرية والشرعية، وقد حاز على درجة الماجستير في أصول الدين، تلك التي انعكست هذه الخلفية العلمية والفكرية على خطاباته التي اتسمت بالمصداقية المطلقة وترسيخ معادلة ما يقوله هو ما يحدث في الميدان. خطاباته التي اتسمت بالبلاغة والأصالة واستخدام لغة عربية رصينة مستمدة من الموروث الثقافي والديني، خطاباته التي اتسمت بإدارة الحرب النفسية والقدرة على التأثير في معنويات الخصم وتفكيك روايته وسردياته أمام الرأي العام العالمي. هذا الشهيد أبو عبيدة خاض رحلة طويلة من المطاردة والعمل السري امتدت لأكثر من 20 عام، أدار خلالها المنظومة الإعلامية للمقاومة بكفاءة واقتدار حتى ارتقى شهيدا برفقة عائلته في 30 أغسطس 2025 للميلاد. رحل أبو عبيدة وارتقى شهيدا حذيفة سمير الكحلوت، رحل جسدا لكنه ترك نهجا ومدرسة إعلامية راسخة تعتمد على الثبات والمبدأ. إن كلماته الشهيرة وإطلالاته ستظل حية في ذاكرة الأجيال، شاهدا على قائد تحول من صوت للمقاومة إلى أيقونة عالمية للنضال والحرية.
1: نحن نعمل بإرادة الله وعلى عينه، يخلف القائد قادة والجندي 10 والشهيد 1000 مقاوم، فهذه الأرض تنبت المقاومين كما تنبت الزيتون وتورث الإباء للأجيال.

إننا إذ نفخر بثبات وبطولات مجاهدينا فإننا ندرك حجم الألم والمعاناة التي يعيشها شعبنا المكلوم وأهلنا الصابرون الذين نعيش آلامهم يوما بيوم. وإن قيامنا بواجبنا الذي كلفنا به ربنا في مدافعة هذا العدو وقتاله لا يعفي أمة المليارين من واجبها الذي ضيعته للأسف، فإن عدونا تمده أقوى القوى الظالمة في العالم بقوافل لا تتوقف من السلاح والذخيرة، في حين تتفرج أنظمة وقوى أمتنا على أشقائهم في أرض الرباط وهم يقتلون بعشرات الآلاف ويجوعون ويمنعون الماء والدواء. وإننا نقول للتاريخ وبكل مرارة وألم وأمام كل أبناء أمتنا: يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية، ويا نخبها وأحزابها الكبيرة، ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل، أنتم خصوم كل طفل يتيم وكل ثكلى وكل نازح ومشرد ومكلوم وجريح ومجوع. إن رقابكم مثقلة بدماء عشرات الآلاف من الأبرياء الذين خذلوا بصمتكم، وإن هذا العدو المجرم النازي لم يكن ليرتكب هذه الإبادة على مسمعكم ومرآكم إلا وقد أمن العقوبة وضمن الصمت واشترى الخذلان. لا نعفي أحدا من مسؤولية هذا الدم النازح، ولا نستثني أحدا ممن يملك التحرك، كل بحسب قدرته وتأثيره. فوالله إنا لنرى الهوان واستحقار العدو لأمتنا واستباحتها وعربدته فيها، وتنزف قلوبنا ألما لأننا ندرك جبن وضعف وذل هذا العدو وحجمه الحقيقي، وندرك قبل ذلك الحقيقة الإلهية فيه: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لو أنه قوبل بعزة الإسلام من أهله ونخوة العروبة المضيعة، ولكنه الوهن، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما تستطيع أمة كبيرة عظيمة مجيدة أن تدخل طعاما وماء ودواء للمجوعين والمحاصرين في شعب غزة، وأن توقف شلال دمائهم الذي يهدر إرهابا لأمتنا وطمعا في كسرها من أجل إقامة إمبراطورية صهيونية على أرض العروبة والإسلام، عاصمتها قبلتكم الأولى ومسرى نبيكم صلى الله عليه وسلم، أو ربما أنقاضه، فلا نامت أعين الجبناء

من أرض يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أصل البطولة ومعدن النخوة، من إخوان الصدق، من أحفاد الأنصار، نبعث بهذه الكلمات إلى روح القائد الشهيد حذيفة سمير الكحلوت أبو عبيدة، مجددين العهد وفاء للمسير الذي قضى من أجله. فالسلام عليك أيها الشهيد، يوم أطللت على العالم بصوتك الهادر المفعم بالثقة، ويوم وقفت شامخا أبيا بكوفيتك التي أصبحت رمزا لكل العالم، رمزا للحرية وفي كل أرجاء الأرض. سلام عليك يوم ارتقيت شهيدا مقبلا غير مدبر، من يمن الأنصار، من أهل الحكمة والإيمان والجهاد، الذين أوتوا أفئدة كأفئدة الطير وأفئدة كزبر الحديد. نرسل إليك في ذكرى ارتقائك لنخبرك أن الصوت الذي زرعته في قلوبنا لم يخفت، وأن الراية التي حملتها لم تسقط. لقد كنت في حياتك صوتا للحق ومدرسة في الصدق والمصداقية. خضت معركة الكلمة إلى جانب معركة الميدان، وكنت للمظلومين سندا وبشيرا، وللغزاة رعبا ونذيرا. واليوم نحن نذكر عطاءك وجهادك، نؤكد أن أهل اليمن كانوا ولا يزالون وسيظلون على عهدهم في النصرة والإسناد، يقفون مع أهلهم في فلسطين بالكلمة والموقف. لستم وحدكم، نسير على ذات الطريق حتى يتحقق وعد الله. سلام عليك أيها الشهيد وعلى روحك، فقد رحلت بجسدك، لكن أثرك بقي حيا في وجدان كل حر في العالم. فسلام على روحك الطاهرة وعلى كافة الشهداء الأبرار، وإنا على درب الكرامة والحرية لثابتون وسائرون.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.

عاجل، أنباء أولية، إطلاق صاروخي من خرم أباد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أنباء أولية، إطلاق صاروخي من خرم أباد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. عاجل عاجل. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إبراهيم عزيزي: إعادة اختبار إرادتنا لن تؤدي إلا إلى مضاعفة تكلفة هزائمكم. إعادة اختبار إرادتنا لن تؤدي إلا إلى مضاعفة تكلفة هزائمكم. عاجل. إبراهيم عزيزي: انتظروا برعب وخوف، انتظروا برعب وخوف. عاجل عاجل عاجل. يا الله سدد يا الله. موجة صاروخية أخرى، موجة صاروخية أخرى تنطلق من إيران باتجاه الأهداف المعادية في المنطقة. موجة صاروخية أخرى إيرانية تنطلق من إيران باتجاه الأهداف المعادية في المنطقة. عاجل عاجل عاجل. وكالة رويترز: إيران تطلق صواريخ من 32 مدينة. إيران تطلق صواريخ من 32

0: يا الله صدق يا الله يا الله صدق.
1: لأنه
0: عاجل عاجل أنباء عن سماع دوي انفجار ضخم في العقبة بالأردن. أنباء عن سماع دوي انفجار ضخم في العقبة

0: عاجل عاجل عاجل. الصواريخ الإيرانية تدك القواعد الأمريكية في المنطقة. الصواريخ الإيرانية تدك القواعد الأمريكية في المنطقة.
1: عجبات أنظر عليها الأمخ نادرة.

عاجل عاجل عاجل. القواعد الأمريكية في سوريا تطلق صواريخ اعتراضية. القواعد الأمريكية في سوريا تطلق صواريخ اعتراضية.

إطلاق صواريخ من إيران رداً على قصف جزيرة لاركا، وإيران ترد وتدك القواعد الأمريكية في المنطقة بقوة. وكالة رويترز: إيران تطلق صواريخ من 32 مدينة. لو من كل مدينة صاروخ، 32 صاروخ على قول وكالة رويترز.

عاجل عاجل عاجل إطلاق صواريخ من زنجان الإيرانية الآن. إطلاق صواريخ من زنجان الإيرانية الآن قبل قليل. عاجل عاجل. تعرضت قاعدة موفق السلطي في الأردن لاستهداف بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية. عاجل عاجل عاجل. يا الله يا الله سدد يا الله. إطلاق صواريخ إيرانية كروز. إطلاق صواريخ إيرانية كروز باتجاه البوارج الأمريكية في مضيق هرمز. تعرض قاعدة موفق السلطي في الأردن لاستهداف بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية وإطلاق صواريخ من زنجان الإيرانية قبل قليل، وكذلك إطلاق صواريخ إيرانية كروز باتجاه البوارج الأمريكية في مضيق هرمز. عاجل عاجل عاجل. تأكيد إصابة صاروخ باليستي للقاعدة الجوية موفق السلطي في الأردن. تأكيد إصابة صاروخ باليستي للقاعدة الجوية موفق السلطي في الأردن.

عاجل عاجل. التلفزيون الإيراني، مصادر عربية تتحدث عن وقوع انفجارات متعددة في منطقة العقبة جنوب الأردن. بريس تي في، تقارير عن إطلاق إيران صواريخ باتجاه سفن أمريكية في مضيق هرمز. موقع بريس تي في، تقارير عن إطلاق إيران صواريخ باتجاه سفن أمريكية في مضيق هرمز.

عاجل عاجل إطلاق صواريخ من مدينة كرمانشاه الإيرانية باتجاه أهداف أمريكية. إطلاق صواريخ من مدينة كرمانشاه الإيرانية باتجاه أهداف أمريكية.

عاجل. المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية: لا صحة للشائعات المتداولة بشأن إغلاق مطار مهر أباد.

0: رد وهدك قد ما نقدر حنشيلك شيل هذه الحرب وهذا الجد واستجدى الحرب الخير جاك الرد وهدك قد ما تقدر حنشيلك شيل
1: عاجل عاجل عاجل قبل قليل اطلاق صاروخين باليستيين من إيران قبل قليل مجددا إطلاق صاروخين باليستيين من إيران قبل قليل مجددا

وهكذا هي إيران. هذا الحال أصبح واضحا لكل العالم، ومن إيران نداء الثبات وصرخة الحرية، حيث لا مكان للضعف ولا التراجع. بينما الأخبار المتداولة كانت تؤكد بأن الرد الإيراني سيكون خلال ساعات، أتى الرد الإيراني سريعا. إن الصعاب والشدائد لم تخلق إلا لتصقل معادن الرجال ولتثبت للعالم أن الإرادة الصخرية الصلبة لا تكسر ولا تنكسر، وأن الحق يعلو ولا يعلى عليه.

عندما تشتد الصعاب والخطوبة لا ينبغي للمرء أن ينتظر المعجزات، بل يصنعها بيده، بوفاء، بثبات، بصمودة، بشجاعة، ببسالة، بقوة إيمانه بالله والتوكل عليه.

هكذا هي إيران العظيمة التي لا تستعار، الكرامة التي لا توهب، بل تنتزع انتزاعا بالإيمان والعمل والوقوف الشامخ في وجه كل عاصفة.

وهكذا هي المعادلة الإيرانية، المعادلة التي لا بد من فرضها لكل العالم، أن كل عثرة هي بداية لنهوض أقوى، وأن كل خطوة تخطوها بصدق وشجاعة تقربك من الفجر المشرق والانتصار الأكبر.

الأمل ومن أملهم نصرا وتاريخا يحكى. هي ضربات حيدرية، هي الثقة بالقدرات والمضي نحو الهدف بكل قوة ويقين، فالنصر دائما حليف من لا يعرف الاستسلام.

عاجل عاجل عاجل، هجوم صاروخي عنيف يدك قاعدة موفق السلطة الأمريكية في الأردن.

هي إيران تلك الأرض التي لا تعترف بالضعف، ذاك التاريخ الذي لا يذكر الخائفين بل يخلد أولئك الذين وقفوا كالطوط الأشم وسط الرياح العاتية. هي إيران التي تحملت جروحها وتجاوزت كل العقبات، كل ذلك لم يكن إلا صقلاً لأرواحهم، تثبيتاً لأقدام ضباطهم وجنودهم ومجاهديهم على طريق العزة والشهامة والنصر.

ضربات منكلة حيدرية منكلة بالعدو الأمريكي في قواعده في المنطقة، والسن بالسن والبادئ أظلم.

وفي الأخبار العاجلة، ارتفاع سعر خام برنت بنسبة 2% ليصل إلى $90.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، معكم مباشرة وعلى الهواء وبمواكبة مستمرة لكل الأحداث والمستجدات وكل الأخبار أولا بأول. أحمد الله.

أرامكو تحت النار والممرات البحرية مقفلة. الردع اليمني يفرض واقعا جديدا. في تحول استراتيجي غير مسبوق، تشهد المنطقة إعادة تشكيل جوهري لموازين القوى الإقليمية، حيث انتقلت العمليات العسكرية اليمنية من ردود أفعال تكتيكية دفاعية إلى استراتيجية هجومية محكمة المسار، تهدف إلى إحداث شلل تام في شرايين الطاقة والاقتصاد للعدو. يأتي هذا التحول في إطار تثبيت معادلات ردع جديدة تفرض الحصار بالحصار، وتقابل أو تقابل التصعيد بتصعيد بإيلام يتصاعد، منهية بذلك الغرور السعودي. وفي خضم معركة كسر الحصار الممتد منذ أكثر من 12 عاما، تواصل القوات المسلحة اليمنية تصعيد عملياتها بدقة منهجية، منتقلة إلى استهداف شريان الاقتصاد السعودي الأكثر حيوية وتأثيرا. ومنذ أسابيع تتعرض السفن النفطية السعودية والمنشآت الحيوية في العمق السعودي لضربات متواصلة في تحول استراتيجي يضع أفخم المشاريع الاقتصادية للعدو تحت طائلة النيران المباشرة. مصفاة جيزان التي جعلت منها القوات المسلحة اليمنية هدفا لطائراتها وصواريخها عند أي خرق للأجواء اليمنية، تكمن أهميتها الاستراتيجية في أن المصفاة صممت لإنتاج حزمة واسعة من المنتجات النفطية عالية القيمة، وفي مقدمتها البنزين والديزل ذوي المحتوى الكبريتي فائق الانخفاض، ومادتا البنزين والبرازيلين النظيفتان. ويرتبط الموقع بفرضه بل بفرصة بحرية وأرصفة متخصصة لإمداد المصفاة بالنفط الخام وتصدير المنتجات المتكررة، ما يجعل استهدافه المتواصل ضربة قاسمة لخطة أرامكو الهادفة إلى زيادة طاقاتها التكريرية والإجمالية، والتي هي ما بين 8 و10 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030 للميلاد.

وتتضاعف خسائر العدو جراء استهداف هذا المرفق بالنظر إلى تكامله الصناعي واللوجستي مع منظومة منشآت عملاقة غير مسبوقة. توفر المصفاة توفر اللقيم لمعمل الغاز بالدورة المتكاملة، وتغذي محطة الكهرباء اللاحقة التي توصف بأنها الأكبر من نوعها عالمياً بتقنية التغويز والدورة المركبة، حيث تنتج نحو 3.8 جيجاوات من الكهرباء. ولا يقتصر الضرر على المصفاة وفرضتها فحسب، بل يمتد ليشمل شلل المشاريع الأساسية والمساندة التي تنفذها أرامكو لتطوير البنية التحتية للمدينة الاقتصادية، والتي تضم معقلا متكاملا للصناعات التحويلية ومحطة توليد الطاقة والميناء التجاري ومحطة تحلية المياه وشبكات الطرق والمياه والصرف الصحي. وبذلك فإن الضربات اليمنية لا تعطل فقط تلبية الطلب على المشتقات المكررة والكهرباء، بل تجرف القاعدة المتينة التي أقامتها السعودية لجذب الاستثمارات في الصناعات الثقيلة والبتروكيميائيات، محولة رهانات التنمية في الجنوب إلى مأزق أمني واقتصادي مفتوح. في عمق البحر الأحمر تتواصل الفاعلية اليمنية بثبات متصاعد. ناقلة أمازون وقبلها ناقلة وفاء تعرضتا لنيران يمنية مسددة في ميناء ينبع الذي يبعد أكثر من 1000 كيلومتر عن أقرب نقطة يمنية. الرياض لم تجد بدا من الاعتراف بإصابة السفينتين، بالإصابة بعيدة عن إمكانية احتوائها أو التستر عليها. وتمتد تداعيات التصعيد اليمني لتصيب سوق النفط بالارتباك والتخبط، حيث أكدت وكالة بلومبرغ الاقتصادية أن العديد من المصافي النفطية في شرق آسيا باتت تدرس بجدية إلغاء تحميل شحناتها المخططة من النفط السعودي بسبب ارتفاع التكاليف الإضافية والزيادة المباشرة في أقساط التأمين البحري، فضلا عن تعظم المخاطر اللوجستية المحيطة بالطرق البحرية الموصلة إلى الموانئ السعودية. وفي الاتجاه ذاته رسم مركز المعلومات البحرية المشتركة صورة قاتمة لواقع الملاحة البحرية للعدو، بعد أن صنف مستوى التهديد في منطقة باب المندب وجنوب البحر الأحمر عند درجة كبيرة، مؤكدا أن فرص وقوع ضربات متتالية تستهدف المنشآت والسفن السعودية تشكل احتمالا قويا ومستقرا. وكشف الصحيفة سيل إكونوميك ديلي الكورية الجنوبية عن حالة الشلل والتراجع القياسي في حركة الشحن التجاري جراء تجنب شركات الملاحة العالمية للموانئ السعودية ومساراتها البحرية عقب إعادة تقييم شاملة للمخاطر وتصاعد أقساط التأمين البحري بشكل ملحوظ. وأوضحت الصحيفة أن هناك ارتفاعا قياسيا في عدد البلاغات الرسمية الصادرة عن شركات التصدير والاستيراد الدولية بشأن تعذر وصول البضائع والشحنات الموجهة إلى الموانئ السعودية. ونقل التقرير عن مسؤولين في شركات شحن عالمية وجود تردد وإحجام واضح لدى الناقلات البحرية، مشيرين إلى صعوبة إرسال السفن أو إدخالها إلى السعودية في الوقت الراهن. وتتجسد الفاعلية الميدانية للحصار اليمني في شهادات كبار الصناعيين والمصدرين في الأسواق الآسيوية. صرح رئيس إحدى شركات التصدير في مدينة إنتشون الكورية بأن العثور على سفينة شحن واحدة متجهة إلى الموانئ السعودية أصبح أمرا شبه مستحيلا. كما كشفت مجلة ناشونال انترست الأمريكية عن مأزق الاستراتيجية الأمنية للعدو وحلفائه في المنطقة، مؤكدة أن التحالف البحري الجديد الذي سعت السعودية لتشكيله ولد فاشلا، إذ لا يمتلك القدرة على منع القوات المسلحة اليمنية من تعطيل ملاحتها عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر. وأوضحت القراءة التحليلية

للمجلة أن المساعي السعودية وإن كانت عاجزة ميدانيا عن حماية السفن إلا أنها تشكل مؤشرا بالغ الأهمية على انكسار الاعتماد الخليجي الكامل على واشنطن وسقوط وهم الحماية الأمريكية أمام نجاعة ضربات والخيارات العسكرية اليمنية المتصاعدة. ورصدت المجلة الأمريكية خلفيات الارتباك السعودي، مشيرة إلى أن التقارير حول التحالف البحري المستحدث ظهرت أواخر يوليو قبل أن تؤكد الرياض رسميا في 30 يوليو مساعيها لإنشائه، وذلك في أعقاب الإعلان اليمني الصارم في 20 يوليو بفرض حصار محكم على الملاحة السعودية في البحر الأحمر. وسلط التقرير الضوء على التحول الهيكلي في القدرات العسكرية اليمنية التي تطورت بدرجة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ممكنة اليمنيين من استهداف المنشآت النفطية والحيوية في عمق السعودية والإمارات، وصولا إلى توسيع نطاق العمليات ليشمل كيان الاحتلال الإسرائيلي والملاحة البحرية في البحر الأحمر. وتناولت المجلة إخفاق الحملات العسكرية الأمريكية، ولا سيما العمليات العسكرية العدوانية التي نفذتها إدارة ترامب بين مارس ومايو 2025 للميلاد، مؤكدة أنها فشلت تماما في الحد من القدرات اليمنية، بينما تسببت في مقتل وإصابة المئات من المدنيين. وربط التحليل بين إنشاء التحالف البحري السعودي والتحالف العسكري الثلاثي الذي جمع الرياض بتركيا وباكستان، مستقرئا فيهما تحولا عميقا في نظرة دول المنطقة إلى منظومة الأمن الأمريكية الراسخة منذ عقود. وبيّنت المجلة أن هذه المنظومة قامت تاريخيا على مقايضة الضمانات الأمنية الأمريكية باتفاقات تفضيلية في قطاع الطاقة، غير أن الصراع الإقليمي المتصاعد دفع قادة المنطقة إلى قناعة مفادها أن الدول الإقليمية هي الأقدر على إدارة أمنها بنفسها. لقد أثبت التصعيد اليمني فاعلية استراتيجية قاطعة في ضرب العصب الاقتصادي للعدو، محولا صادراته النفطية إلى عنصر طارد للأسواق الأسيوية بدلا من أن تكون مصدرا لتمويل عدوانه وحصاره على اليمن. وتعكس الضربات العسكرية المتتالية وحجم ما تلحقه من خسائر عميقة تهاوي السردية العسكرية للعدو وتخبطه الميداني والسياسي. وفي سياق هذا التحول الهيكلي في العقيدة العسكرية، أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف حسن المداني في التهنئة المقدمة للسيد القائد بذكرى المولد النبوي الشريف الانتقال الفعلي من الحالة الدفاعية إلى الهجوم الاستباقي، فمن اليوم لن ننتظر حتى يمد إلينا العدو يده، بل سنسبقه بالضربات الموجعة وسنطارد تحشيداتهم في معاقلهم ومستقراتهم بصواريخنا البالستية وطائراتنا المسيرة والتي أصبحت بفضل الله تصل إلى عمق أعماقهم، وأن حصارهم الجائر سيقابل بحصار مضاعف. وكلما ضيقوا علينا الخناق وسعنا من خياراتنا العسكرية وطورنا قدراتنا النوعية مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، وأوضح أن الأوامر صدرت لجميع قواتنا بالجهوزية التامة والاستعداد الدائم للرد على أي حماقة يرتكبها العدو بصواريخنا الفرد صوتية ومسيراتنا الانقضاضية المسددة بتسديد الله والمكللة ببأسه والتي لا تترك للعدو مجالا للنجاة. ولن يكون اليمن بعد اليوم ساحة سهلة للمتآمرين، بل نارا مشتعلة تلتهم كل من تسول له نفسه المساس بأرضنا وعرضنا. في مسار ردع متصاعد أمام استمرار تخبط النظام السعودي ومحاولاته فرض المماطلة، كان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة
العميد يحيى سريع، قد أكد أن خيارات الردع اليمنية أصبحت هي المتحكمة حصرا في مسار الأحداث وفرض قواعد الاشتباك، مؤكدا أن القوات المسلحة باتت تفرض 3 معادلات صلبة لا مناورة فيها: الحصار بالحصار، وضرب التحشيدات أينما كانت، وحماية السيادة اليمنية من أي اختراق. وتظهر الأرقام الميدانية حجم الفاعلية والسيطرة المطلقة للعمليات البحرية اليمنية، حيث تمكنت القوات المسلحة منذ 20 يوليو من استهداف 9 سفن نفطية سعودية توزعت بين البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، ولم تتوقف آثار الضربات عند الاستهداف المباشر، بل امتدت لتشمل منع 10 سفن نفطية سعودية من العبور وكذا إجبارها على التراجع، ما أدى إلى شلل خطوط نقل النفط السعودي وتعطيل إمداداته نحو الأسواق العالمية. ختاما، تؤكد المعطيات الميدانية أن قواعد اللعبة العسكرية والإقليمية قد أعيد رسمها بالكامل لصالح اليمن، وأن زمن الاستفراد باليمن وفرض الحصار عليه دون كلفة قد انتهى بلا رجعة، وأن استمرار النظام السعودي في نهج المماطلة والرهان على عامل الوقت لن يجلب له سوى مزيد من الانكشاف الاقتصادي والتآكل العسكري. إن القوات المسلحة اليمنية جاهزة لتفعيل خيارات ردع أشد إيلاما تعصف بما تبقى من استقراره النفطي والتنموي، ما لم يسارع إلى تنفيذ التزامات السلام الكاملة وتلبية المطالب المشروعة للشعب اليمني. فطريق السلام الوحيد المتاح يتمثل في رفع الحصار الكلي وفي تنفيذ بنود خارطة الطريق وإنهاء الاحتلال ورحيله وترك الثروات السيادية لليمنيين. إنما تشهده المنطقة اليوم هو إعادة صياغة جوهرية لمعادلات القوة والنفوذ، عنوانها الأبرز أن إرادة الشعوب الحرة عندما تقترن بإيمان عميق وقوة عسكرية رادعة قادرة على فرض واقع جديد لا يمكن تجاوزه أو الالتفاف عليه.

زمن الصمود. يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. بالعودة إلى الأخبار، شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن مصدر: إيران تهاجم القوات الأمريكية المتمركزة في الأردن.

في آخر الأخبار. التلفزيون الإيراني يعلن عن إطلاق صواريخ من مناطق مختلفة في البلاد باتجاه أهداف في المنطقة. في آخر الأخبار، قبل قليل أنباء عن إصابة مباشرة لمدمرة أمريكية بصاروخ أرض بحر إيراني في مضيق هرمز. يا الله يا رب. أنباء عن إصابة مباشرة لمدمرة أمريكية بصاروخ أرض بحر إيراني في مضيق هرمز. عاجل عاجل عاجل. يا الله يا رب يا الله. موجة صاروخية إيرانية، موجة صاروخية إيرانية تدك قاعدة العديد الأمريكية في قطر. موجة صاروخية إيرانية تدك قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وفي مواكبة كل الأحداث والمستجدات الخارجية اليمنية، المنظمات العاملة في اليمن ترفض إدخال الأدوية المنقذة للحياة بضغوط سعودية. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن ما تسمى بالمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن تستجيب لضغوط النظام السعودي وترفض إدخال الأدوية المنقذة للحياة وفي مقدمتها أدوية التخدير. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن حالة التخادم القائمة بين النظام السعودي وبين تلك المنظمات تفتح ملف المتاجرة بالملف الإنساني، وبيّنت أن النظام السعودي استخدم الملف الإنساني كورقة ضغط طوال 12 عاما بواسطة جهات ذات مهمة إنسانية. ولفتت إلى أن هذه التصرفات تكشف مستوى الانتهاكات التي تحدث بحق الشعب اليمني من قبل النظام السعودي وأدواته، وشددت على أن هذه الأعمال الإجرامية وغيرها تؤكد بأن تحرك الشعب اليمني لكسر الحصار واستعادة ثرواته وسيادته كان ضرورة. كما أكدت أن اليمن لن ينكسر أمام أي ضغوط وسيواصل معركته حتى استعادة حقوقه المشروعة. وقالت الوزارة، وزارة الخارجية، إن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته وفق المواثيق والقوانين الدولية التي يتغنى بها طوال العقود الماضية.

وهكذا وهكذا وهكذا في كل يوم أكتشف وكل فرد يكتشف بأنني وأنه بحاجة السلاح. فلن نرى السلام ونبلغ المرام ولن تعيش أمة لا تملك السلاح. تعلمي يا أمتي من واقع الحياة.

كانت هناك الأخبار التي نضعكم فيها أولا بأول، وهناك أخبار نتأكد بس منها ونضعكم فيها بإذن الله. في مواكبتنا للأحداث والمستجدات أيضا في الداخل اليمني، مؤتمر صحفي بأمانة العاصمة يستعرض تداعيات الحصار السعودي على القطاع الصحي ومعاناة المرضى، حيث نظمت هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بأمانة العاصمة يوم أمس الأحد مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على تداعيات الحصار السعودي المستمر منذ 12 عاما وما خلفه من معاناة إنسانية حادة على مرضى الأمراض المزمنة. وفي المؤتمر أوضح رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور أمين قباس أن حصار العدو السعودي وإغلاق مطار صنعاء الدولي تسببا في عدم وصول الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة الأدوية التي تحتاج إلى طرق نقل وتبريد خاصة، مستعرضا معاناة المرضى الأمراض المزمنة نتيجة انعدام الأدوية وتأخرها نتيجة الحصار. وأفاد بأن الحصار السعودي تسبب في انعدام الكثير من الأصناف الدوائية المهمة وأدوية التخدير والطوارئ وانسحاب عدد من الشركات العالمية من البلاد، ما زاد من معاناة المرضى سواء نتيجة عدم وصول الدواء أو تأخرها بفعل توجيه أو توجه الشحنات إلى جيبوتي وعدم وصولها إلى اليمن إلا بعد انتهاء صلاحيتها أو تلفها بسبب سوء التخزين. بدوره قال نائب رئيس هيئة مستشفى الجمهوري التعليمي الدكتور عبدالله الأشول إن الحديث عن القطاع الصحي لا يعني أن نتحدث عن مبان وأجهزة وأرقام فحسب، بل نتحدث عن حياة الإنسان وحقه في العلاج والدواء والرعاية الصحية، مؤكدا أن مرضى الأمراض المزمنة هم الأكثر احتياجا إلى انتظام الرعاية، فمريض الفشل الكلوي يحتاج إلى جلساته بصورة منتظمة، ومريض السرطان يحتاج إلى علاجه في مواعيده، ومرضى القلب والسكري وغيرهم يحتاجون إلى أدوية ورعاية مستمرة. وأشار إلى أن الحصار المستمر منذ 12 عاما أضاف أعباء كبيرة على القطاع الصحي وأدى إلى صعوبات في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وأثر في قدرة المؤسسات الصحية على تأمين احتياجاتها العلاجية بصورة منتظمة في وقت تتزايد فيه أعداد المرضى وتتسع فيه الاحتياجات. وذكر الدكتور الأشول أن هيئة المستشفى الجمهوري تواصل أداء رسالاتها الطبية والإنسانية وتبذل أقصى ما تستطيع من أجل استمرار الخدمات واستقبال المرضى وتقديم الرعاية لهم رغم التحديات ومحدودية الإمكانات، كما أكد أن استمرار العمل الطبي يحتاج إلى مقومات أساسية تتمثل بدواء متوفر ومستلزمات وأجهزة طبية تعمل بكفاءة وكوادر قادرة على أداء واجبها في بيئة صحية مستقرة. كما لفت إلى أن من بين الاحتياجات التي لا تحتمل النقص أو التأخير أدوية التخدير التي تعد من المستلزمات الأساسية لإجراء العمليات الجراحية بأمان، مشيرا إلى أن نقصها لا يعني مجرد فقدان صنف دوائي من مخازن المستشفى، وإنما قد يؤدي إلى تأجيل عمليات جراحية يحتاج إليها المرضى بصورة عاجلة وتعطيل خدمات علاجية تمس حياة الإنسان وصحته. وأفاد نائب رئيس الهيئة بأن العملية الجراحية لا يمكن إجراؤها بأمان دون توفير متطلبات التخدير، والمريض الذي ينتظر تدخلا جراحيا لا يستطيع أن يظل رهينا لعدم توفر دواء أساسي، لهذا فإن توفير أدوية التخدير إلى جانب أدوية الطوارئ والعناية المركزة وسائل المستلزمات الطبية يمثل ضرورة لاستمرار العمل الطبي وحماية المرضى. وأضاف إن معاناة المريض لا تنتهي عند بوابة المستشفى، فكثير من المرضى يواجهون إلى جانب المرض أعباء توفير الدواء وتكاليف التنقل والوصول إلى الخدمة الطبية، بينما تتحمل أسرهم أعباء نفسية ومعيشية متزايدة. وتابع بالقول تزداد هذه المعاناة لدى مرضى الفشل الكلوي والأمراض المزمنة لأن العلاج بالنسبة لهم ليس جرعة عابرة
أو زيارة مؤقتة، وإنما مسار علاجي مستمر ترتبط به حياتهم بصورة مباشرة، مشيرا إلى أن دعم القطاع الصحي لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره مساعدة ظرفية، بل باعتباره استثمارا في حياة الإنسان وحماية لحق أصيل من حقوقه. وجدد التأكيد بأن القطاع الصحي بحاجة إلى استجابة إنسانية وصحية عاجلة لضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة منتظمة، ودعم المستشفيات والمراكز الصحية وتأمين احتياجات مرضى الأمراض المزمنة، ودعم مراكز الغسيل الكلوي، وضمان استمرار العمليات والخدمات الطبية والطوارئ والعناية المركزة. وجدد بيان صدر عن وزارة الصحة والبيئة خلال المؤتمر، تلا الناطق باسم الوزارة الدكتور أنيس الأصبحي، أن حصار العدو السعودي تسبب منذ 12 عاما في كارثة صحية غير مسبوقة تفاقمت بسبب النقص الحاد في الأدوية المنقذة للحياة، خاصة الأنسولين وأدوية التخدير، مشيرا إلى أن تراجع عمل المنظمات الإنسانية حول أمراضا مزمنة قابلة للعلاج إلى أحكام إعدام مؤجلة طالت ملايين المواطنين. وأوضح أن شريحة واسعة من المرضى تعاني من نقص حاد ومزمن في العلاجات الأساسية، لافتا إلى أن هناك 1,500,000 مريض بداء السكري بحاجة سنويا إلى الأنسولين المخلوط المعكر ما بين 800,000 إلى 1,000,000 وحدة، وشبه منعدم، فيما الاحتياج من الأنسولين الصافي يصل إلى 30,000 عبوة سنويا وغير متوفر. ولفت البيان إلى أن الاحتياج من الأنسولين طويل المفعول يصل إلى 10,000 عبوة سنويا وغير متوفر، وأقراص السكري الكاذب 60,000 قرص وغير متوفر منذ فترة طويلة، فيما يصل احتياج العامل الثامن من مرضى الهيموفيليا واضطرابات النزيف الدموي إلى 100,000 فيال سنويا، والعامل التاسع 50,000 فيال سنويا. وأشار إلى أن الاحتياج من أدوية الهيبرين 200,000 وحدة، وهرمون النمو 10,000 عبوة، وإيمونوجلوبين 20,000 عبوة، وأنتي دي 25,000 عبوة، والألبومين 100,000 عبوة، ومصل ولقاح مضاد داء الكلب 40,000 عبوة، وأدوية مرضى الثلاسيميا والتكسر الدموي 2,762,258 كبسولة، وهرمون إرثوبتين محفز تكوين الدم 200,000 فيالة لمعالجة فقر الدم الناتج عن الفشل الكلوي المزمن وفقر الدم الناتج عن العلاج الكيميائي لدى مرضى السرطان، وتقليل الحاجة لنقل الدم قبل العمليات الجراحية الكبرى أو بعدها، وهرمون أكسيتوسين 2,487,070 فيالة للوقاية من النزيف بعد الولادة ويستخدم في التوليد. وأكد بيان الوزارة أنه رغم المخاطبات المتكررة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني والصحي وإطلاعها على الوضع الكارثي الناجم عن العدوان واستمرار الحصار المفروض على البلاد، إلا أنها تنصلت عن واجبها الإنساني والأخلاقي وصارت شريكة في جرائم حرمان ملايين اليمنيين من أبسط مقومات الحياة. وذكر أنه نتيجة تنصل المنظمات عن دورها الإنساني يتجرع المرضى يوميا معاناة متفاقمة، إذ ينتظرون أسابيع أو أشهر للحصول على جرعة واحدة، ويفقد كثيرون حياتهم بسبب الغيبوبة السكرية والفشل الكلوي. كما أن إغلاق مطار صنعاء أدى لنقل الإنسولين برا مع انقطاع سلسلة التبريد، واضطر البعض لشراء أدوية منتهية أو مغشوشة من السوق السوداء. وفيما يخص نقص أدوية التخدير والإنعاش، أفاد البيان بأن النقص الحاد جعل العمليات الجراحية حتى البسيطة محفوفة بالمخاطر، تسبب في تعليق العمليات الحرجة والمنقذة للحياة مثل القلب المفتوح والأورام، ما يهدد حياة المرضى ويزيد الوفيات، وكذا انهيار قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية للحالة الطارئة والحرجة في العناية المركزة.
ونوه إلى أن تعليق الدعم الإنساني من قبل المنظمات الإنسانية تسبب في تعليق تمويل أكثر من 48 مليون دولار مخصصة للأدوية والمستلزمات الطبية خلال عام واحد، إضافة إلى أكثر من 16 مليون دولار للنفقات التشغيلية وأكثر من 14 مليون دولار للتجهيزات الطبية، فضلا عن توقف المواد الغذائية العلاجية والوقائية في أكثر من 3000 مرفق صحي كانت تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل. وأكدت وزارة الصحة أن تعليق عمل المنظمات الإنسانية والدولية وتراجع أدائها ليس نتيجة عجز تمويلي، بل سياسة ممنهجة بضغوط سعودية وأمريكية لإيصال النظام الصحي للانهيار، مشيرة إلى أن المنظمات لم تنفذ من خطة الاستجابة الصحية رغم تمويل المانحين لعام 2019 للميلاد سوى 19%، وبعجز 81% حتى وصلت في عام 2025 للميلاد إلى أقل من 5% من خطة الاستجابة وانعدامها تماما هذا العام 2026. وحسب البيان فإن منظمة الصحة العالمية واليونيسف أوقفتا في نوفمبر 2025 للميلاد دعم ثلثي المناطق مهددة بإغلاق آلاف الوحدات وشل برامج التغذية ومكافحة الأوبئة، فيما أدخل الصليب الأحمر 130 ألف أمبولة أنسولين لكن لم يستمر بدعم كاف، والهجرة الدولية دعمت 7 مرافق صحية فقط، وهي جهود لا تعوض غياب الاستجابة الشاملة وأثر تعطل آليات برنامج الأغذية العالمي على سلسلة الإمدادات أو الإمداد الدوائية. كما جدد بيان وزارة الصحة التأكيد بأن إغلاق مطار صنعاء أدى إلى تراجع واردات الأدوية بنسبة 60% وحرمان آلاف المرضى من السفر للعلاج بالخارج، فيما أدى الحصار الاقتصادي والتضخم إلى انهيار العملة وارتفاع الأسعار ما جعل الدواء رفاهية للفقراء. واستنكر البيان سياسة المماطلة والعقاب الجماعي من الأمم المتحدة ومنظماتها خاصة الصحة العالمية التي تمثل تلاعبا بآلام المرضى وانتهاكا صريحا للقانون الإنساني واتفاقية جنيف، مبينا أن إيقاف الأدوية والمستلزمات وبنوك الدم والمحاليل ليس تقصيرا لوجستيا بل جريمة أخلاقية وإنسانية تحول المؤسسات الإنسانية لأداة ضغط وابتزاز. وحملت الوزارة منظمة الصحة العالمية المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة عن تدهور الأوضاع، مشيرة إلى أن صمتها وذريعة التفتيش لا يبرران كارثة وصفتها المنظمة نفسها بأنها واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. وطالبت بسرعة الإفراج الفوري عن جميع شحنات الأدوية والمستلزمات والمحاليل ومستلزمات بنوك الدم والمختبرات التشخيصية والكواشف المحتجزة لدى الصحة العالمية، والوقف الفوري للتفتيش التعسفي والمماطلة، والكف عن استخدام صحة اليمنيين كورقة سياسية. كما طالبت وزارة الصحة بفتح مطار صنعاء كاملا ومستداما كشريان لإدخال المساعدات الطبية وضمان حرية حركة طائرات لنقل الأدوية ومستلزمات بنوك الدم ومشتقاته، وتوفير ضمانات دولية فورية لعبور المساعدات الطبية لجميع المحافظات دون تمييز أو إبطاء. وذكرت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها أن التزامها بالقانون الإنساني يحتم عليها حماية المدنيين لا معاقبتهم، فأزمة الأدوية ليست نقصا عابرا بل انهيار متعمد للنظام الصحي، وملايين الأرواح معلقة بين انعدام الدواء وتراجع الدعم. هنا شعب ما بين الفضولة وسلطنة. هذا التقرير وهذا البيان الصادر عن وزارة الصحة بحد ذاته بس يحتاج إلى حرب شاملة ضد السعودية والله.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. بالعودة إلى الأخبار ومواكبة كل الأخبار، في آخر الأخبار، وكالة فارس الإيرانية: بيانات الملاحة الجوية تؤكد أن العدوان الأمريكي بطائرة مسيرة على جزيرة لارك انطلق من قواعد عسكرية في الأردن. يعني مسيرة أمريكية بس على جزيرة لارك، صح؟ برد هذا كله الإيراني بوا. في آخر الأخبار: حرس الثورة الإيراني تدمير البنى التحتية الفنية ومواقع تمركز مقاتلات العدو في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن. حرس الثورة الإيراني ردا على العدوان شن مقاتلو القوة الجوفضائية عملية مركبة بالصواريخ والطائرات المسيرة تحت شعار يا محمد ابن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله.

حرسوا الثورة الإيرانية. تم ضرب هذه الأهداف في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن بإطلاق صواريخ باليستية، ما ألحق بهما خسائر فادحة. حرس الثورة الإيراني: العدوان والجرائم لن تعالج عجز العدو في إضعاف سيطرة الجمهورية الإسلامية على مضيق هرمز.

في بيان حرس الثورة الإسلامية: قصفنا مقاتلات العدو في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن، وألحقنا بها أضرارا جسيمة. بيان حرس الثورة الإسلامية: عملية القصف نفذت بصواريخ باليستية ردا على العدوان العدو الأمريكي الصهيوني على جزيرة لاركا، ونحذر العدو بأن كل إطلاق نار أو عدوان سيقابل بلدود أشد تدميرا، ولن يضعف سيطرة الجمهورية الإسلامية على مضيق هرمز.

كما جبل الطور عليهم نتقى لا وهن فأحرار الدنيا قد لمحوا للمجد الطرقا رغم التطبيع ومن خدموا صهيون فزادتهم رهقا.

0: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أضعكم الآن في رجع صدى الأخبار، والبداية بتلك المشاهد النوعية الجديدة للاستهداف أو استهداف طائرات رجوم للتحشيدات السعودية، والتي كشفت بأن القوات المسلحة اليمنية تمتلك إطباقا استخباريا شاملا لكل تحركات العدو برا وبحرا وجوا. وهذا ما تحدث عنه العميد مجيب شمسان الخبير العسكري.
1: بمعنى نحن أمام صورة متكاملة من الرصد الدقيق والمراقبة الشاملة لكل تحركات العدو السعودي على مستوى البحر، على مستوى البر، على مستوى الجو، على اعتبار أن المعادلة التي فرضت يمنيا لكسر الحصار السعودي هي جاءت بعد ذلك العدوان والحصار الذي لا يزال مستمرا على الشعب اليمني طيلة 12 عاما. لذلك العدو السعودي كان يراهن على خيارات بأن تلك التحشيدات التي عمل على ترتيبها وتزويدها بكل القدرات والإمكانيات منذ مرحلة خفض التصعيد أنها ستكون مؤثرة أو قادرة أن تحسم ما عجز عن حسمه خلال 8 سنوات إذا ما اتجهت صنعاء إلى كسر الحصار والعدوان المفروض عليها خلال 12 عاما أو قرابة 12 عاما. هنا عندما نلاحظ هذه المشاهد ونربطها مع المشاهد السابقة للاستهدافات بالصواريخ والطائرات المسيرة والتي طالت عدد من المواقع الهامة سواء في العبر والوديعة والثنية والرويك والتداوين وصحن الجن وصولا إلى أيضا المخا وتحشيدات العدو السعودي في البوديريات الساحلية الغربية التابعة لمحافظة تعز. بمعنى نحن أمام صورة متكاملة من المراقبة الدقيقة وأيضا تكامل الوسائط الهجومية، لأننا عندما نقول استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت تجمعات، آليات، تحشيدات، مخازن، وصلنا إلى استخدام طائرات رجوم التي كما هو بالمشاهد الموضحة قبل أن نتحدث عن الاحترافية في التنفيذ. نتحدث عن استهداف تجمعات صغيرة، نتحدث عن استهداف دبابات إبرامز تم تدميرها كما هو في المشاهد السابقة، عن تدمير آليات بدقة عالية. بمعنى من أصغر الوحدات أو التجمعات للتحشيدات السعودية في المواقع المتقدمة أو في مواقع خلفية وصولا إلى استهداف المناطق التجمع الرئيسية أو النقاط الأولى والمعابر الأساسية في الوديعة وفي العبر، استهداف نقاط أو القواعد الأساسية للهجوم المتقدم كما هو في تداوين وصحن الجن. بمعنى نحن أمام رقابة متكاملة، تكامل في أدوات ووسائط الهجوم التي استهدفت.
2: نعم، إذا ما بدأنا من البداية سيادة العميد مجيب، بداية من الرصد والمتابعة، ما الذي تكشفه العملية عن مستوى الرصد المتابعة الذي يسبق حتى استهداف التجمعات والآليات التابعة للعدو السعودي؟
1: طبعا اليوم المعلومة هي الجزء الأكبر من المعركة أو من نتائج المعركة مما يمكن أن تصل إليه الأمور، على اعتبار أن القدرة على الوصول إلى المعلومة، رقابة تحرك العدو في كل نقطة من النقاط، ونحن نتحدث عن عمق كبير جدا وصلت إليه القوات المسلحة اليمنية في هذا الجانب، على اعتبار أنها استهدفت لأكثر من مرة بضربات استباقية عمليات لوجستية استهدفتها بمجرد دخولها الأجواء أو الحدود اليمنية. هذا يعني أن تلك العملية لم تكن البداية عند هذه النقطة، عند عملية الاستهداف في الوديعة أو في العبر، بل كانت العمليات ما وراء الحدود اليمنية. وهذا يعني أن هناك إطباق استخباري لدى القوات المسلحة اليمنية بكل تحركات العدو. هذا الإطباق الاستخباري ليس في نقطة محددة فقط مثلا في المحافظات الشمالية الشرقية، بل أيضا إلى المديريات الجنوبية الغربية في محافظة تعز، تحدث عن المخا وذباب وباب المندب والوازعية وموزع. هذا الإطباق الاستخباري أيضا إلى المستوى البحري، عندما نتحدث عن تحركات مراقبة لكل التحركات السعودية فيما يتعلق بمحاولة القفز على معادلة الحصار بالحصار. استهداف سفينة سعودية في قبالة ميناء ينبع من بين سفن أخرى تدل على مستوى الرقابة أو القدرة الاستخبارية التي تمتلكها صنعاء في مراقبة كل التحركات السعودية حتى على مستوى البحر. وحتى فيما يتعلق بمعسكرات وقدرات العدو فيما وراء الحدود من خلال الاستهدافات التي طالت مطار نجران، على اعتبار أن هذا الاستخدام المزدوج لمطار نجران باعتبار أنه يحتوي على عدد من الحظائر

كانت صنعاء تمتلك المعلومة وبنفس الوقت لديها القدرات الدقيقة في تحقيق الأهداف المطلوبة، سواء في ضرب نقاط الإمداد اللوجستي، نقاط التجميع الأولى، قواعد القيادة والسيطرة أو مناطق القيادة والسيطرة ومراكز القيادة والسيطرة، والقواعد المتقدمة التي كان يحضر وكانت على وشك الهجوم أو تحولها إلى قوات هجومية أو إلى مرحلة هجومية في تداوين وفي صحن الجن، وحتى في الكنائس التي كان العدو يريد أن يتحرك منها ما بين محافظة مأرب والجوف. لذلك هنا شهدنا في عملية الانتقال من المعلومة والدورة الزمنية ما بين الحصول على المعلومة وما بين اتخاذ القرار كانت قصيرة جدا. بمجرد الحصول على المعلومة كانت عملية الاستهداف. بماذا تم الاستهداف؟ هنا جاء تنوع الوسائط الهجومية بدءا من الصواريخ البالستية الدقيقة الأكثر تطورا فيما يتعلق بالوصول إلى الهدف، ونتحدث عن إمدادات كان العدو السعودي كما هو في المشاهد السابقة التي تحدثت عنها متحدث القوات المسلحة اليمنية، احتراق عدد من العربات التي كان العدو السعودي يقوم بنقلها إلى تحشيداته وتجمعاته في محافظة مأرب. هذه الاستهدافات الدقيقة تحتاج إلى إمكانيات من حيث الوسائط التي تستطيع أن تحقق الهدف بالتزامن، بمعنى بمجرد حصول على المعلومة لا تتخذ دورة طويلة لاتخاذ القرار ونصب المنصات وعمليات الإطلاق، بمجرد الحصول على المعلومة يتم عملية التنفيذ. هنا كانت دقة تلك الصواريخ البالستية الطائرات المسيرة. عندما ننتقل إلى الجزئية الثالثة فيما يتعلق بتكامل الأسلحة بين وسائط هجومية باليستية وطائرات مسيرة وطائرات هجوم تكتيكية التي تغير على تجمعات صغيرة وعلى دشم وعلى بعض التحشيدات المتقدمة أو الثكن العسكرية هنا أو هناك، لاحظنا حالة من الاحترافية أو دقة في الاحتراف فيما يتعلق بتشغيل من قبل المشغل في استخدام طائرات رجوم، لأن عملية الاستهداف كما هو في المشاهد تمت من يعني من جانب مرتفع جدا، يعني ليست كأي مشاهد أخرى. هذا الاستهداف من مستوى عالي جدا ودقة في الإصابة، يعني أن هناك حالة متقدمة من التدريب والإمكانية في توظيف مثل هذه الوسيطة أو الوسيلة الهجومية لتحقيق الهدف المطلوب. شاهدنا أيضا تنوعا في استخدام الذخائر ما بين ذخيرة ربما 120 التي استهدفت دبابة الإبرامز وأدت إلى اشتعالها، وما بين ذخائر متعددة كون طائرة رجوم تحمل ربما إلى 6 ذخائر من عيار 20.

0: في رجع السادة أيضا وحول هذه العملية، اللواء خالد غراب الخبير العسكري تحدث عن هذه العمليات والتي عكست تمشيطا دقيقا على مستوى كل مربع في ساحة العمليات، مع تركيز أو تركيز خاص على دبابات إبرامز الأمريكية والتي تم استهدافها بدقة متناهية.
1: القوات طبعا بعد أن تم ضرب الأهداف الرئيسية عندما كان يحشد لمحاولة مباغتة قواتنا بتلك الحشود الكبيرة، وأيضا بعدها تم استهداف مخازن أسلحتها الكبرى، وقام بعملية الانتشار وتوزيع القوات ومحاولتها أن يشكل خطر على قواتنا عبر تلك المجاميل. نلاحظ الآن من العمليات الذي رآها الجميع على الشاشة أن هناك تمشيط دقيق، يعني تمشيط يعني

على مستوى كل مربع في ساحة العمليات. نلاحظ أنه لم يعد يعني يستثنى أي متحرك لدى الأعداء، سواء كانت آليات أو أفراد أو دروع. يعني نلاحظ أنه أيضا التركيز لا زال على الدبابات الأمريكية الإبرامز الذي أصبحت كانت حديث العالم في المشاهد السابقة التي كان تم عرضها وبثها، وعندما أسقطت تلك القذيفة من فوهة الدبابة ودمرت الدبابة بما داخلها وحدث ذلك الانفجار الكبير. طبعا كانت التسالت وكان هناك ذكرتها 3 مراكز بحوث عسكرية عالمية تقول أولا أنه لا لوحظ أنه دبابة الإبرامز أولا أنه يتم الآن إفقادها هيبتها العملياتية لدى العالم، وثانيا تثبت الاقتدار للقوات المسلحة اليمنية على الإسقاط الدقيق في فوهة الدبابة الذي لا يتجاوز قطرها تقريبا 50 سنتي. فلذا أنه العمليات الآن التي نلاحظها أنه تقريبا كانت بعد كل تلك التحذيرات للمرتزقة أو المخدوعين أو المغرر بهم من أن عليهم مغادرة ساحات العدو ومعسكرات العدو السعودي، لذا أنه نلاحظ أنه أعتقد أنه كمان ربما أنه سيأتي الوقت الذي هو أكثر أو إذا تأخر المرتزقة بالانسحاب من تلك المعسكرات أنه سيكون هناك حصاد أكثر وربما استخدام أسلحة أكثر دمارا للمعسكرات، لأنه فعلا تمتلك صنعاء من القدرات العسكرية ما يجعلها أنها تنفذ أعمال مثلا بصاروخ بدر F1، ذلك الصاروخ واحد يستطيع أن يبيد معسكر، يعني معسكر يحتوي لك على كتيبة مثلا. فالآن نلاحظ العمليات طبعا بطائرة الرجوم التي هي ليست بتلك التكلفة الكثيرة الكبيرة، لكن نلاحظ أن هناك أجيال. أنا أعتقد سيد الكريم أن هناك جيل قد أدخل إلى الخدمة، لأنه نلاحظ أن هناك في الجيل السابق كان أقصى حمولة لطائرات الرجوم هي 4 قذائف إذا كانت متعددة زنة 10 كيلو، وإن كانت قنبلة كبيرة ضد التحصينات تكون زنتها من 40 إلى 45 كيلو. لكن نلاحظ الآن أنه كانت تلقى في بعض المعسكرات أو بعض التجمعات المعادية يعني أكثر من هذا العدد، يعني من 6 إلى 7 قنابل. يعني هذه معناته أنه ربما أنه جيل من طائرات الرجوم، أو قد ربما أنه مجموعة من الطائرات تشترك في تنفيذ المهام القتالية. لكن الملاحظ أنه كما تم إفشال الهجمات الكبيرة الآن يتم إفقاد العدو خطتها الجديدة لعملية الانتشار، خوفا يعني الذي قام بها خوفا من ضرباتنا، يعني حتى وإن كانت موزعة كأنما نقول له أن أينما ذهبت سيتم استهدافه، سواء كنت متخفيا في أحراش أو في كهوف أو في خيام. لكن نلاحظ أنه أيضا سيد الكريم من خلال بعض الضربات أنه نلاحظ آليات عسكرية، مثلا نلاحظ في هذه الضربات على الشاشة نلاحظ أنه مجموعة من القنابل قد أسقطت، ويلاحظ أنه ليست حتى من طائرتين أنه من طائرة واحدة، ما يعني أن هناك جيلا من طائرات الرجوم ربما قد الآن أدخل إلى ساحة المعركة. طبعا هناك الكثير من الأسرى التي لم تدخل إلى ساحة المعركة إلى هذه اللحظة، وإنما نتكلم الآن عن هذه المشاهد وما هي أهميتها في المعركة حاليا الكائمة التي كان يريد العدو أن يستخدمها كورقة بيده وتهرب من الاستحقاقات السابقة ويضحي الآن يعني بما سيتعرض له. وإن كانت هذه الأيام أنه خفت الضربات باتجاه العمق السعودي، لكن كان قواتنا تقول أنه سنفقدك أولا ورقتك التي تمتلكها، ولكن العمليات العقابية هي آتية لأنه لم تحقق لم يتم التحقيق تحقق قصدي من المطالبة اليمنية المشروعة التي بنيت هذه المعركة على أساسها، وكان بأول قرار وهو الحصار بالحصار، وتم فرض الحصار الكبير على العدو السعودي. فلذا أنا أعتقد سيد الكريم أنه بهذه الآن العمليات وعمليات إفقاد العدو تلك الأسلحة الكبرى وتلك المجاميع التي راهن عليها وجمعها من أقصى يعني من أصقاع الأرض بكاملها، خاصة ما تسمى بدرع الوطن. طبعا درع الوطن ليس لا يقصد به درع الوطن اليمني، هو يقصد درع الوطن السعودي طبعا على غرار درع الجزيرة التي أخمد فيها ثورة البحرين آنذاك. فهذا
الآن العدو أن نلاحظ حتى في معسكراتهم لا يوجد حتى العلم اليمني مرفوع. فلذا أنه من كان متواجد من كان مخدون أو من أتى وهو مؤدلج عبر تلك المجاميع الداعشية أو ما تسمى السلفية وتم تجميع من الشيشان ومن أفغانستان سوريا من كثير من الدول، نعم هذه الآن يتم حصادها. يعني نلاحظ أنه هناك بحسب التقارير الموجودة أن هناك فعلا كان الكثير من قادر ومن تلك المعسكرات والبعض منهم أنضم إلى قواتنا، لكن ما نعتقد الآن من يتبقى هم المؤدلجين. وأعتقد أن هذه الضربات الآن التي نلاحظها أنها تستهدف تجمعات وتجمعات واسعة وترصد التحركات سواء كانت خلال يعني أثناء ما قبل تنفيذ عمليات هجومية من قبل العدو أو بأثناء سيرهم بشكل أرتال، أو يعني نلاحظ أن العمليات دائما بتأتي مباغتة قبل الانطلاق قبل التحرك، وإن كانت بشكل الآن ما يحاول العدو أن لا تكون بتلك الطرق الكلاسيكية التي تعتبر الهجمات الواسعة عبر الرتل الكبير كأن يكون مجموعة ألوية كفرقة أو بعض من الكتائب. لاحظ أن العدو يعني قد أصابته هذه الضربات بعمل من التخبط أو بعمل من الإرباك، نعم نلاحظ أنه يتحول الآن إلى هذا إلى طبيعة الانتشار هذه الموجودة الآن نلاحظها في مسرح العمليات والانتشار.

أيضا في فيديو حديث لمغادرة المئات والمئات وهم يتركون معسكرات السعودية ويصرخون بهذا الكلام. لنسمع ماذا يقول هؤلاء الذين فروا من معسكرات السعودية في اليمن من التحقيقات.

0: أنت الداعم للإرهاب يا سعودي يا كذاب، بالمئات يغادرون معسكرات التحشيد السعودية. في رجعي صدى الأخبار أيضا هنا مقطع للنقيب عاطف محمد عاطف في رسالة عاجلة وتحذيرية إلى أبناء المخا والوازعية وأبناء تهامة المخدوعين بطارق عفاش بشكل خاص.
1: الوازعية والمخا وخصوصا أبناء تهامة،
2: اسمعوا اسمعوا اسمعوا هذا الفيديو وبعدين نرجع نتحدث.
3: أنتم الذخيرة، أنتم السند وأنتم المدد.
2: أنتم الذخيرة، سمعتوا أشقاء؟ أنتم الذخيرة وأنتم السدد وأنتم المدد وأنتم وأنتم كما تعودنا منه دائما. كرح راس عما في صنعاء وضحك على الذي كانوا بيقاتلوا معه في صنعاء. أنتم السدد وأنتم المدد وأنتم العدد وأنتم، وهو يفحط جرحها وينثرها ويفحط. فنصيحة لأبناء تهامة، أولا أبناء المخا وأبناء الوازعية وأبناء موزع وأبناء المناطق التي يضحك عليهم بل حفر بير ماء زيت صابو سمن مركز صحي ولا هي مستشفيات ترقى لهذه المواصفات العالية. خذوا عبرة من من سبقكم، هو احنا والمخدوعين في صنعاء وعمه اول واحد. المتغيرات كان بيقولها هو في خطابه هذا، متغيرات كبيره والمعادلات كبيره، وصنعاء فرضت الحصار بالحصار. القوات المسلحه اليمنيه فرضت الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل لانتزاع حقوق أبناء الشعب اليمنية وكرامتهم ومعيشتهم وسيادتهم. خذوا عبرة يا أبناء المخا وأبناء موزع من أبناء تهامة. طارق بعد ما قرح راس عمه في صنعاء وهرب وفلت المقاتلين هنا، وصل لعدن وإحنا معه، ومن عدن اتحركنا الخوخة، ومن الخوخة دخلنا وأبناء تهامة قد سيطروا على الخوخة وضحوا وسفكت دماءهم، وهو جاء يركب الموجة ويتعلق ويساطر قرارهم وحقوقهم ويساطر كرامتهم. وكانت ألوية تهامة كثيرة، الزرانيق، ألوية النخبة، أحمد الكوكباني، عبد الرحمن حجري، منصر، تعشرهم كلهم مسمياتهم، ودخلهم القرطاس وكل ساعة يزج بهم في معركة. أنتم السدد وأنتم المدد وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم. خدعهم كما خدع عمه وخدع غيره. المتغيرات والمعادلات كبيرة، وكما سمعتوها من أهل القوات المسلحة اليمنية ما هيش كما بيظهر لكم طارق. الحوثي بتدعمه إيران، هذا كلام ومزيقات، صواريخ ما فعلت شو، يطلع بعدين يصيح ويبكي الموانئ المش عارف ايش، وهو تم استهداف مواد عسكريه وتحشيدات عسكريه وميناء عسكري، والكل عارف لا تنطلي على احد هذه الحركات. فنصيحه لكل من عاد وتبقى، اي متبقي معه، انفذ بجلدك يا ابناء تهامه، والله انكم طيبين وإنكم مخدوعين كما خدعنا. بيزج بكم في المقدمة وهو وأصحابه، صحاب صنحان ولا أقصد أبناء صنحان الوطنيين الذي حوله، الذي هم عارفين بالوضع وعايشين في ثلال ومشبكين ومصبرين أمورهم ودارين ونعي جو ونعي سيروا. والضحية أنتوا لو دخلت صنعاء بقيتوا في وجه المدفع، بقيتوا في وجه المدفع، ما بش معاكم مفر أن تهربوا البحر، ترجعوا نازحين صلاة الصبيحة، وبعدا يجي لكم بعد ما يهرب الزورق يصعد على جراحكم ويطلبكم تحشدوا تستعيدوا، والمخا تستعيدوا، وأصحابه قد مشبكين أمورهم ولا بإسخاء أنه يزج بهم داخل في مقدمة الصفوف، طارح لكم أنتو وبيتغنى بكم، والمناصب لأصحابه والزلط لأصحابه وكل شيء لأصحابه، وأنتو والمحرقة، وأنتو والمحرقة. هذا يا جماعة الخير تاريخه معروف، لن نخذلكم. اسمعوا خطابه: خذل عمه في صنعاء وفلته، وقبل أن يخذل في ديسمبر خذل في جامع دار الرئاسة وكان قايد الحرس الخاص. تاريخ من الهزائم والخذلان، هو مخذول بنفسه وهو في ورطة كبيرة، والله أنه في ورطة كبيرة. دخلت المتفجرة إلى مسجد دار الرئاسة وتم تفجير علي عبد الله صالح والدولة كاملة، وهو سلم ولا وقع به شيء قايد الحرس الخاص. وبعد ما قتل عمه هرب وقرح رجله وبز المرافقين حق عمه، ما استخلى حتى المرافقين، ونفذ بجلده أصحابهم نفسهم، أصحابها اللي معه ذا الحين هناك حيفلتكم ويهرب، وأصحابه قد مشبكين أمورهم ومزلطين و حيفحطوا وفلتوكم أنتو. يخذل من؟ يخذلكم أنتو؟ قال ما يخذلكم، مش والله أنه خادل لكم ومستخدم لكم كراس حربة تواجهوا صنع أنتو. فأنا متأكد وأقسم بالله أنه صنعاء تعرف بأنكم مخدوعين، ولا تزجوا بأنفسكم تحقيقا رغبات هذا الدانق. منع تهربوا، الزورق حقه جاهز، والله أن زورقه جاهز حيقرح رجله. تهربوا حدان، مش قابل لكم الجنوب، مش قابل لكم، ولا أحد مقابلين أحد، لأن قد ذاقوا المرارة من السعودي، سفك دماءهم، ما حد مقابلين أحد، ما حد مقابلين أحد. وأنتوا مصيركم ضحية، داخلين في الخسارة وخارجين من الربح. لأجل من؟ لأجل يسلمه وعياله وعيال عمه. تاريخ حافل بالهزايم، وقصتكم ذا الحين يشتي يظهر نفسه الرجل الأول أمام السعودية. السعودية ما حد يحوله، السعودية الآن بتدور تخارج نفسها من الورطة الذي هي فيها، بتدور تحالفات تحمي نفسها وتدافع عن نفسها، وهو يشتي يظهر نفسه أنه هو الرجل الأول للسعودية. أمريكا قد عطفت، واجهت صنعاء، واجهت أنصار الله وعطفت، عطفت أمريكا ببوارجها بطائراتها الشبحية بكل العتاد القوي في العالم، عطفت. وهذا جاء الإمعة الذرة يقول لكم سنواجه سننهي، عطفت. السعودية قدي حاربة بتدور لها تحالفات، حاربة بنفسها كيف تحمي نفسها، ما عاد تحميكمش ولا هي قابلة لكم. فنصيحة: خذوا العبرة، شل عليكم كل شيء يا ابناء تهامة، انسحب من الحديدة وخلاكم تواجهوا. وبعد ما تم الانسحاب، وانسحب قبلكم بشهر يا ابناء تهامة وانتوا تعرفوا هذا الشيء، وبعد ما تم الانسحاب وتقدمت قوات صنعاء، رجعتوا تنادوا بالأجهزة، هناك تقدم من الحوثي، هناك قالوا لكم انسحبوا، فلتكم. الزورق قد جاهز، والمعادلات تغيرت. ونصيحة: خذوها مني، كنت معاهم وأعرفهم عز المعرفة، أقسم بالله العلي العظيم أنهم ضحوا بأبناء القبائل في صنعاء، ضحوا بمشائخ، ضحوا السجون ملان، مخدوعين، ضحية طارق عفاش. فالذي ما حيسلم جلده لا يلومن إلا نفسه. فنصيحة: والله أن أنتم طيبين وأن احنا نتأثر عليكم، وراجعوا خطاباته وشوفوا التناقضات. الحوثي منتهي، وبعدين الحوثي يضرب ويقول لكم أبناءكم يقاتلوا في المعارك، فعلا أبناءكم يا أبناء الوازعية وموزع والمخا هم أبناءكم، هم أبناءه في الإمارات، وأبناء صاطق الأقواع وصاطق دويد وصاطق مدري من، كلهم في الإمارات، كلهم في القاهرة، وأبناءكم في المحارك، وبعضهم يطالبكم ساندونا معركة الوعي، الناس قد مضابحين. وبعدها يقول لكم لا أحد يشتغل مع الحوثي، انتبهوا أن قد الأمور، قلنا لكم المعادلات تغيرت، وقوات صنعاء ما أحد يشحق أمس، افهموها وعقلوها، افهموها وعقلوها، الوضع اليوم تغير، تغير. والله العلي العظيم أن المعركة حسمت، فلا تكونوا وقود، خله يدخل القوات حقه، أصحابه يخليكم في المؤخرة. كل واحد يراجع حساباته. الكلام كثير وسبق وتكلمنا من المؤامرات تفكيك الألوية التهامية والمؤامرة عليهم فعلا تفكتكت. أحمد الكوكباني أبرة، عبد الرحمن حجري ما في مصر في ظروف غامضة، شعترهم على واحد واحد، استخدمكم وجود، كونوا كأبناء تهامها الأحرار الذي في صفوف الوطن رافعين رؤوسهم. أما هذا قد قبض الثمن، والسعودي حانب بنفسه، والأمريكي عطف، الأمريكي عطف، لا يطلعش يطمنكم بالخطابات والوضع تحت السيطرة. قد يقول المعادلة تغيرت وعتسمعوا أشياء، فعلا عتسمعوا القارح، عتسمعوا القارح وانتوا رأس الحربة. أنا حبيت أسجل هذا الفيديو، وغدا سأعمل فيديو أسرد كل شيء، فحذاري، وهذا نصيحة، وهذا علمنا، ولا جاكم شر.
4: قولوا لطارق أفاش تقدم، لن تتشال لحقك بعد العم، منقعوا لك ذا ناس مرقم، أنا متهامي ومحرب ومحارب حقنا.
5: قرب
4: بطانيات استناك تقدم،
5: تعال
4: قسم قسم لو تصب دموع دم،
5: لا تندم
4: مش نافعك اسرائيل شا تندم، ذا انا اقول لك وطارق شا تندم، وهترد تبكي وتقول ما شرنا.

0: وفي رجع الصدى أيضا صدى الأخبار، زمن المجاملات انتهى، ولابد من أن يحاول أو تحاول الأنظمة العربية أن تفرض واقع جديد، لأن إيران ستفرض معادلة جديدة في المنطقة. هذا ما تحدث عنه الأستاذ هاني شعيب.
1: ستفرض معادلة جديدة على هذه الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة الأمريكية أن تذهب إلى أمريكا وتقول لها نحن مجبورون لأن إيران ستضر بمصالحنا، لا بد أن نتعاون مع إيران أو لا نتعاون معكم، كما كانوا يقولون لإيران أننا لا نتعاون معكم بسبب الضغط الأمريكي. الآن المعادلة ستكون بالعكس، عليهم أن يذهبوا للجانب الأمريكي ويقولون له أنه لا يمكن أن نتعاون معك لأن إيران ستضر بمصالحنا وإيران ستفرض هذا الأمر. الحقيقة المجاملات قد انتهت، ما دام أن الدول والأنظمة بدأت غير مكترثة بمصالح شعوب المنطقة وبمصالح الجيران وتتعاون بصورة يعني سيئة جدا وغير أخلاقية وغير إنسانية مع الأعداء، بذريعة أن أمريكا ضابطتنا، أمريكا ستضر بمصالحنا، أمريكا ستعمل ضدنا

0: في رجع الصدى أيضا حول خبر نقل المجرم ابن المجرم يائير نتنياهو من أمريكا إلى الكيان، ما السبب ولماذا؟
1: بشكل عاجل إلى داخل إيران حاولت اغتيال نجل بنيامين نتنياهو داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وتم نقل يائير نتنياهو بشكل عاجل إلى داخل الأراضي المحتلة في إسرائيل بعد تحديد مكان إقامته وخريطة تحركاته. النهاردة الأحد 30 أغسطس 2026، الساعة الآن 3:30 عصرا بتوقيت القاهرة، في تقرير لافت لهيئة البث الإسرائيلية اتكلمت فيه عن نقل يائير بنيامين نتنياهو من ولاية فلوريدا بالقرب من ميامي من محل إقامته، لأنه نما إلى علم الشباك الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن هناك عناصر إيرانية حددت مكان إقامته، حددت خط سيره، حددت خريطة تحركاته، وكانت موجودة بالقرب من مكان إقامته في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. اتحرك فريق من الشباك الإسرائيلي واتحرك فريق من عناصر تأمين رئيس دولة الاحتلال إسحاق هيرتسوغ اللي كان موجود في نيويورك في الوقت ده عشان ينقلوا يائير بنيامين نتنياهو بشكل عاجل إلى إسرائيل. اتكلموا مع الشرطة الأمريكية وقوات إنفاذ القانون في الوقت ده، واللي أكدوا إن عندهم معلومات وفقا لتحريات إنه في عناصر تابعة لإيران كانت موجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بل الأكثر من ذلك كانت موجودة بالقرب من مقر إقامة يائير بنيامين نتنياهو، وكان تقريبا في ترتيب لعملية ضده. بنيامين نتنياهو اعترف منذ أسابيع إنه أحد أبنائه حاولت إيران قتله، والكلام ده بيكشف عنه أمس وأول أمس في تقارير صحفية إسرائيلية لم يتم التأكد من صحتها طبعا، هل هم بيبلغوا، هل هم بيتكلموا عن حاجة حقيقية ولا لا، لكن وفقا لبنيامين نتنياهو ووفقا للإعلام الإسرائيلي أن إيران حاولت قتل واغتيال يائير بنيامين نتنياهو. الولد ده كان مثار جدل كبير جدا، وكان عنصر انتقاد كبير ونقطة ضعف لبنيامين نتنياهو انه اولادهم بيقتلوا وبيواجهوا الفصائل الفلسطينية في غزة، بيواجهوا حزب الله في لبنان، وبيواجهوا مش عارف ايه وايه، لكن هو قاعد هناك في فلوريدا مبسوط جدا على الشواطئ وبيعيش حياته، والجماعة في اسرائيل هم اللي بيدفعوا الثمن. فكان دايما نتنياهو بيواجه باسئلة كثيرة عن يائير بنيامين نتنياهو، واللي تواجدوا بالمناسبة على مواقع التواصل الاجتماعي كان أيضا مثار جدل كبير جدا، لأنه دخل في قضايا كثيرة جدا، منها قضية متعلقة بالمغرب وأسبانيا، منها قضايا أخرى، فكان الرجل مش سايب يعني حد في حاله، وكان دايما كل تغريدة بتكون خبر رئيسي. وقيل أيضا أنه هو كان على تواصل كبير مع شبكة الهسبرة اللي هم المؤثرين اللي موجودين في أمريكا، اللي الخارجية الإسرائيلية بتدفع لهم فلوس عشان يتكلموا ويرددوا السردية الإسرائيلية. فكرة أن إيران هتغتال ابن نتنياهو داخل الولايات المتحدة الأمريكية هي فكرة فيها مبالغة شديدة جدا، واستمرار لفكرة شيطنة إيران عشان إسرائيل يكون عندها دافع أنها تستكمل هذه الحرب، ويروح نتنياهو للبيت الأبيض للمرة 35,000 عشان يقعد مع ترامب يقوله دي الأدلة ودي البراهين، وإحنا كنا عارفين وثبت بالدليل القاطع أن كل مرة الموساد الإسرائيلي بيقدم فيها معلومات استخباراتية للجانب الأمريكي بتطلع معلومات كاذبة بتخدم بالأساس مش المصلحة الأمريكية، لكن بتخدم المصلحة.

0: أيضا نختم هذه الفقرة وهذا المحور من رجع صدى الأخبار حول تحضيرات قادة البحرية الأمريكية وقطاعات أخرى في الجيش الأمريكي، تحضيرهم لوزير الدفاع الأمريكي من استمرار الحرب على إيران، أيضا للصحفي أسامة جويش.
1: تقرير مهم جدا الحقيقة في صحيفة واشنطن بوست، تقرير حصري لهذا الموقع الأمريكي المهم، بيتكلم فيه عن كتاب الجيش الأمريكي أو كتاب البنتاغون، وهي نشرة عسكرية دورية بتصدر مرتين في الشهر، صدرت يوم 14 أغسطس الجاري، وكان الكلام فيها على لسان قادة القوات البحرية الأمريكية، القوات الجوية الأمريكية، وقادة الأفرع الأمريكية في القيادات العسكرية المشتركة في آسيا وفي المنطقة، القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط وأيضا في أوروبا. وكان الكلام كله عن تحذيرات لوزير الدفاع الأمريكي بأن الاستمرار في حرب إيران لن يمكن هذه القوات والجيش الأمريكي من حماية الداخل في الولايات المتحدة الأمريكية. إيه الحكاية؟ بيقولوا إنه الكلام ده إنه القادة بعتوا لبيت هيكسيف إنه استمرار وجود 50,000 جندي ومقاتل أمريكي في الشرق الأوسط، استمرار وجود القوات البحرية بنفس الطريقة في حملات الطائرات والأسطول البحري الأمريكي سواء عند مضيق هرمز أو في أماكن أخرى، استمرار وجود القوات الجوية الأمريكية واستنزاف الذخائر بنفس الوتيرة اللي شغالة من بداية حرب إيران وبقالنا دلوقتي 6 شهور، كل ده عمل كده زي ريد فلاج أو إنذار بالأحمر داخل القوات المسلحة الأمريكية، بيقولوا إنه إحنا لو حصل أي مواجهة مع الصين أو أي اعتداء من الصين على تايوان فإحنا مش هنقدر نواجه، لو حصلت أي مشكلة ما بين روسيا وما بين بعض العواصم الأوروبية وأعضاء حلف الناتو فإحنا مش هنقدر نغطي. القوات البحرية أرسلت لبيت هيكسيف وقالت له إحنا دلوقتي شغالين بربع كفاءتنا لأن مش قادرين نكمل بنفس الطريقة. القوات الجوية الأمريكية اتكلمت مع بيت هيكسيف إنه استمرار نفاذ الذخائر بنفس الطريقة ده بيشكل عبء كبير جدا على القوات الجوية الأمريكية، وبالتالي مش هنقدر إن إحنا نواجه أي أخطار بتواجه الداخل الأمريكي. الأكثر من ذلك إن هم وقعوا على أمر بروتوكول داخل الجيش الأمريكي بيقول إن أنت كقيادة للقوات البحرية أو القوات الجوية أو القيادات المركزية في أوروبا وآسيا ممكن توقع على الأمر ده إنك هتنفذه، لكن إنك معترض عليه ومتحفظ عليه وتبدي رأيك، وده واضح إنه بروتوكول عسكري داخل الجيش الأمريكي. عشان كده أنا قلت في عنوان الفيديو تمرد غير رسمي. يعني إيه تمرد غير رسمي؟ يعني الجماعة شايفين إن أوامر وزير الدفاع والقائد الأعلى أوامر غلط وأوامر ضارة جدا، لكن هم عشان تسلسل الأوامر العسكرية فهم هينفذوا الأمر لكن مش مقتنعين به وبيعلنوا عن ده، والصحافة الأمريكية عرفت ده، وده بيمثل عبء كبير جدا على دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي، إن قادة الجيش نفسهم مش مقتنعين باللي هو بيعمله في حرب إيران، وربما دي سابقة لم تحدث لا في حرب العراق ولا في حرب أفغانستان اللي كان عليهم إجماع أمريكي سواء على المستوى العسكري أو مستوى الكونجرس أو حتى المستوى الإعلامي والشعبي. المرة دي لا، الجماعة بيقولوا له إحنا في أزمة كبيرة جدا وإحنا بنواجه مخاطر كبيرة جدا، حرب استنزاف حقيقية مستمرة في إيران، وواضح أن الجيش الأمريكي لم يعد.

نافذة التواصل مع كل الصامدين والصامدات ورجال الله في كل الجبهات على رقم البرنامج وعبر المكالمات الهاتفية، ورقم البرنامج 01-282-005. صفر واحد اثنين ثمانية اثنين صفر صفر خمسة.

هنحاول نستقبل أكبر عدد ممكن من الاتصالات، وأتمنى على كل المتصلين أول حاجة أتمنى أنهم يتركوا مجال للأصوات الجديدة اللي بيتواصلوا معنا دائما، اتركوا مجال للآخرين، ما نقولش لأول مرة، لكن اتركوا مجال للي ما قد وصلش إلى البرنامج، اللي عوصل إلينا طبعا فقرة بدون مذيع من أجل بس فقط نستقبل أكبر عدد ممكن من الاتصالات، ويكون مختصر ويجيب مشاركته. أول ما يفتح الخط معه يذكر اسمه ومن فين اتصاله ويطلع بمشاركته على طول، نصف دقيقة أو دقيقة بالكثير لكل مشترك لكل متصل، ونستقبل أكبر عدد ممكن من المشاركين. وأقول مرة أخرى أتمنى على اللي بتواصلوا معنا دائما اتركوا مجال للآخرين لو سمحتم.

الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام، معك المجاهد محمد الريمي من محافظة ريمح.

الله عليك أخوي الغالي سعد سند، ويعطيك الصحة والعافية، وتحية لك وتحية لجميع المتصلين وجميع قواتنا المسلحة على رأسها سمعت السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله. طبعا ما سمعنا من طروحاتك الوطنية الجميلة، هذا يعتبر للشعب اليمني 1%، سوف تخسر أمريكا وتخسر السعودية وتخسر كل دولة غازية على هذا الشعب اليمني، فهذا انتصار الحق على الباطل، وما خفي سوف يكون أعظم وأألم للسعودي وللمرتزقة وللخونة. فأتمنى الرسالة تكون قد وصلتهم بأن يرجعوا لله عز وجل، أن أمريكا سوف تركع على رجلها قريبا بإذن الله، وإسرائيل في الحضيض، والنصر لنا من عند الله العزيز الحكيم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصرنا عاجلا غير آجل، وأن يحفظ هذا الجيش الباسل اليمني الوطني، وأن يحفظ السيد عبد الملك وقواتنا المسلحة وإخوان المرابطين في الجبهات، وفليخسأوا الخونة والمرتزقة والعملاء، ولا خاين يرفع رأسه.